0: الأغنية ديجا نحكي على الطبخ القسنطيني مثل الشخشوخة والجوزية في سهرة رمضان، نحكي على اللباس التقليدي هو البليغة والعجار والحايك، نحكي على الأغنية المالوفية لقسنطينة، نحكي على صالح باي اللي هو شخصية بارزة جدا في قسنطينة، يعني الحوايج اللي تخص قسنطينة في التراث.
1: حاجة مزيانة برشا. ليه احنا بطبيعة في صريق مكة ثم جمهور نتاع كورة كان يتبع في الكورة وجو آخر. عسامة
2: عسلامة سيدي، شنو هوايتك لاباس؟
1: قاعدة نتاع الأصحاب ومع الكورة تشجع ولا تقول هكا بطبيعته نتفرجوا كهو؟
2: هو شوف احنا في فضاء عائلي كوسموس يحمل فكرة اللي يدخل هنا الدار دارك دوتيل فاسون نعيشوا اللحظة مع بعضنا.
1: باقي ما جاوبتنيش.
2: باش نجاوبك سيدي. كو سوسوا كورة، كو سوسوا ديزيفينمون، أنسي دي سويت. بالنسبة فهمتني للكورة، واتت أنها فهمتني الكوب دو موند في الثنية. استغلينا الفرصة، لمينا الأحباب، لمينا الأصحاب، عملنا جو، عملنا ضحكة، تفرجنا في شوية كورة، والحمد لله تعدت.
1: باهي برشا، برشا يقول لك نتلموا في القهوة بعد نكملوا معناها الحوار في حد ذاته هي جلسة تقيم، يعني الأصحاب ما عادش نجم يتقابل برا بحكم الاشتغالات وبحكم الالتزامات، باش يقول لك الفضاءات هي اللي ولت تجمعنا.
2: ايه أكيد الباجي بصفة عامة والتونسي عدي نهار كامل وهو يخدم، التزامات، مسؤوليات، الحاجة المتنفس الوحيد هو أنه يتلاقى مع أصحابه في الفضاءات المفتوحة كيف هكا كيف كوسموس، يعيش جو مزيان، يبذل الجو، يقول كلمة، يعطي كلمة، ياخذها، يتعلم حاجة، يعلم حاجة، فهمتي أنسي دي سويت، فهمتي وهكذا دواليك وتستمر الحياة.
1: حاجة مزيانة برشا، لاحظنا في باجة الأخلاق تسبق الفضاء. يعني دخلنا الفضاءات برشا ما شاء الله في باجة، لاحظنا الهدوء، لاحظنا الاحترام، وهذه حاجة نجم نقولوا إيجابية كبيرة، لأنه برشا كانوا يخافوا يبينوا بالعائلات، الفضاءات يقول لك ما نعرفش نجم ودي يتعلم حاجة خايبة، يسمع حاجة خايبة، لكن حاجة مزيانة الفضاءات هذه محافظة على زي نحن ضوابط أخلاقية واجتماعية، وهي ما تحولش فضاء ترفيهي فقط، هو أصبح فضاء ثقافي بأتم معنى الكلمة.
2: سي بيان سا، سي بيان سا. شوف القائمين على الفضاء العائلي هذايا كوسموس ترباوا على صفة الاحترام المتبادل واجب، واللي يجي سي تان انفيتي ضيف، والمعاملة الضيف ما نجم نقولوا عليها حد شيء، كان الاحترام لازم.
1: حاجة مزيانة برشا، ربي يبارك، تحب توجه تحية عبر وجود هذا القيف؟
2: والله نشكر إذاعة الكاف أولا، رحب بهم، مرحبا بكم في باجة، نورتونا، شرفتونا، ندعو جميع المستمعين لزيارة فضاء كوسموس، أكيد باش نلقاو حاجة جديدة، أكيد فما بوكو دي بروغرام يستناو فيكم، للصغيرات، للكبار، حاجة ثقافية، ترفيهية، ألعاب، أنسي دي سويت، وديما كما نقولوا كوسموس الدار دارك.
1: يعطيك الصحة، هكا باش نمشي كيف كيف، لأن الزوار مش فقط ديما ذكور ولا حاجة، احنا بالطبيعة نعيشوا أجواءنا، نعيشوا حاجة مزيانة برشا. حبيت نعرف عسلامة، ما تخافيش، عسلامة. عسلامة.
3: عسلامة، مرحبا.
1: عايشك، أنت هنا موجودة في إطار معناها عائلة، تقولي فرصة هذه بالنسبة لي فرحت. موجودتي عائلة مع بعضكم كلكم هنا؟
3: اي موجودين عائلة كل يوم برسك نجيو لهنا نتفرهدوا على الاخر، نتفرهد بالحق بلا سكلم على الاخر، ومعناها سيغفيا على الاخر سي سيف، وانا فرحانه برشا ديما نجي لهنا.
1: حاجه مزيانه برشا، باش يقول لك المراه تحب الفضاءات باش تهرب من الكوجينه، خلينا نمشوا للصحيح.
3: بطبيعة المرأة ديما تحب تخرج من الروتين متاع الدار والكل، تحب ديما تتفرهد، تحب تخرج تفرهد على روحها، تحب ترتاح مخها، تحب ترتاح، تحب تخرج من الضغط متاع الدار متاع الصغار متاع الكوجينة، لونتوراج متاع الدار الكل ماذا بيها ديما تمشي لبلاسة هكا، معناها فيها أمبيونس، فيها ترفيه، فيها بلاصه كالم هكا، برشا حاجه
1: ما شاء الله. تحب توجه تحية عبر وجهة دار كيف؟
3: نحب نشكركم برشا ويعطيكم الصحة.

0: فرحانه على الاخر.
1: الفاميلي بتبيع ديما موجوده واحنا موجودين معاها، بنحبوا نمشوا. مدام عسلامه.
0: يا عسلامه، مرحبا.
1: برشا انا ديما نسال سؤال، نسالوا هذا نسالوا وحدنا رواه، ما مش مقادر نسمع فينا. كي تجي تاكل وتشرب شكون يخلص؟
0: هو اون برانسيب ديما المسيو اللي عليه الخلاص، هو ديما على المسيو نورمالمون، على الراجل اون برانسيب، هذا برانسيبنا احنا.
1: اي تطلبي برشا باش تخلص برشا ولا تقولي تروفي عليه شويه؟
0: لا لا لا، وقت اللي يلزم باش نروفو نروفو، بوركوا با.
1: حاجه مزيانه برشا. تو باش نرجعوا احنا كنا نفدكوا. الصيف ساعات يكون مزيان لان المراه تخرج شويه من الروتين بتاع الدار، نعرفوا كليما بتاعنا الضغط بتاع الشمال الغربي، مناخ صعيب بتاعنا، الشتاء قاسي شويه. برشا يقول لك نستنى الصيف باش على الاقل نحاولوا مفهوم الليل من مفهوم نوم وتلفز ومسلسلات، مفهوم ترفيه، ونخرجوا لبرا ونشوفوا عباد ونقابلوا عباد ونحكيوا معاهم.
0: اكيد اي اكيد، هو شنو هو الصيف معروف بالخرجات واللمات، وهذا هو معناها سورتو اللمات العائليه، ونخرجوا ونتفرهدوا هكا معناها، فهمت؟
1: به عاده الفضاءات هذه تخاف من المراه، علاش؟ لان المراه مش تنتقد الماكله، تعرف مليح الراجل ما ينتبهش برشا. الفضاءات كيما كوسموس يركزوا مليح مع النساء، لانه النساء هي مش تذوق الماكله وتعرف باهي خير من ماكلتها والا لا. انت شنو رايك في الماكله هنا؟
0: لا ما شاء الله، احنا ديجا الكليونيت في دير عند الكوسموس ما شاء الله، لما عائليه بامتياز معناها، سينو كونسيرنون سيرفيس زاده ما شاء الله ربي يبارك لهم. فوالا معناها هذا هو معناها هذا شنو اللي ناقصنا احنا كوا في بيجا، ما شاء الله معناها فضاء كوسموس يكفي ويوفي ما شاء الله ربي يبارك لهم ما شاء الله.
1: حاجه مزيانه برشا، العائله ذوك معاك الكلها. هي حاجة مزيانة برشا، خاطر باش نمشي بحذاهم أنا، خاطر بحذايا حاجة حاشمة شوية على السلامة.
2: سلامة.
1: أنت بيجية حرة باهي.
2: بيجية.
1: تعرفي تطيبي البرتقال البيجي؟
2: إيه.
1: في الدار وحدك تنجمي تطيبيه؟
2: إيه في الدار نطيبوه.
1: ما شاء الله، منين من مدينة بيجا بالضبط وين؟
2: مطاج جانفي.
1: ما شاء الله، جبتي العائلة كلها معاك ولا هم استدعوك؟
2: هم استدعوني حفيدي عيد ميلاده.
1: ما شاء الله.
2: استدعوني.
1: اوكي هشام مش حافظين اغنية عيد ميلاد، شو اسمك انت؟
3: محمد جواد.
1: محمد جواد قديش عمرك؟
3: باش ندخل في 11.
1: ما شاء الله، فين السنة؟
3: باش ندخل في سيزيام.
1: سيزيام ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، نسمع العام الجاي ان شاء الله زغروطة حلوة. زميلي هشام اللي كان تبيع ثمن قنية، جود هكا قلت لي اسمك؟
3: ليه محمد، محمد.
1: محمد؟
3: جواني.
1: محمد جواني، نقول لك هابي بيرث داي تو يو، ان شاء الله هكا توا زميل هشام يسمع ونسمع مع بعضنا عيد ميلاد سعيد يا محمد جواني. شكرا لك يا محمد، نرجعوا لعيد ميلاد من استديوهاتنا وبالطبيعه دائما عبر موجود.

레이엘은 서희야. 레이엘은 서희야. 나, 내비를 시합.

ليالي صيفية، ليالي صيفية. ليالي صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
1: سعداء نكون مرة أخرى في فضاء كوسموس، سعداء نكون في بيجا مع العائلات في أجواء موسيقية، أجواء أيضا الجوار، لأن ساحة الجوار جميلة برشا ما بين تونس والجزائر، والأكيد الرحلة مش فقط تحديث الليلة وفي الفضاءات، هي أيضا رحلة فنية من الغناء الشعبي اللي سمعناه إن شاء الله بعد، كيف كيف شاب سمارة يرجع بحذانا، وكيف كيف مشينا الشابة عبلة، باش نمشوا أيضا شباب خير شباب بيجا في سهرة إذاعية، سهرة مباشرة فضاء كوسموس ببيجا. الانطلاقة توا مش نبدأ بالأنغام.
2: شراك خوف تلنزي شراك وتروح صورته من بالي، خاطر يتمنع خاطر

يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق الروح، يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق الروح، وقلبي مزروح درت لي الغزالة لبعيد، وقلبي مزروح درت لي الغزالة لبعيد. يا بابور النار حرمتني من كحلة الشفار، يا بابور النار حرمتني من كحلة الشفار، يا زين المسرار يا زين المسرار يا زين المسرار، راي ناري تشعل وتزيد، يا زين المسرار راي ناري تشعل وتزيد، راح اشعر الصوت لبها والقد المكدود، راح اشعر الصوت لبها والقد المكدود.

حجب المجبوط راي ناري تعلود يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق الروح يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق الروح وقلبي مزروح درت لي الغزالة لبعيد وقلبي مزروح درت لي الغزالة لبعيد يا بابور النار حرمتني من كحلة الشفار يا بابور النار حرمتني من كحلة الشفار يا زين المسرار يا زين المسرار يا زين المسرار راي ناري تشعل وتزيد يا زين المسرار راي ناري تشعل ود راح اشعر الصوت لبها والقد المكدود راح اشعر الصوت لبها والقد المكدود راح حاجب المجبود حاجب المجبود حاجب المجبود راي ناري تشعل وتزيد حاجب المجبود

0: نمشي شوية الألغام، سمعنا جو مزيان برشا من الألغام الجزائرية، ولكن كنت تسمع بقل شوية في إياد. مرحبا بك على مجلة إذاعة القف.
1: عايزك مرحبا.
0: إياد، رجعت شوية للجيتار، رجعت للميوزيك اللي يحبوها برشا الشباب اللي نجم يتغنى بها، لكن ثم ميولات كبيرة ديما الأنغام فيها معاناة، فيها ربما طموحات بعيدة شوية على التراث، بعيدة شوية على الإيقاعات القديمة.
1: والله صحيح، جوست كي نبداو في كادر معين اون امبروفيز بالباهي ونجمو نخرجوا يعني حاجه تحكي على الوجيعه متاع الشباب، تحكي على حال البلاد، تحكي على حاجات كيما هكا يعني، على سوجيات نجمو يكونوا بلوز او موا انجاجي اكثر يعني، مي لازمها تحضر المزيكا متاع الجو فون.
0: انت موهوب موسيقى والا تكون هي مستقبل تكون ان شاء الله موسيقى؟
1: والله حتى لتو مازلت ما نعرفش، مي فون انا بديتها على اساس غرام، من بعد طورت بيا، تعرفت على برشا عباد، بدينا نعزفوا مع بعضنا، نتعلموا مع بعضنا والكل، وعندي قرايتي والكل، وعندي دي زونجاجمون هما باش يكونوا خدمتي القر، مي فون كان تكون موجوده معناها انجاجمون فيكس نتاع موزيكا، علاش ليه يعني؟ خاطر صعيبة بلوز او موان صعيبة يعني تراك انجاجمون موزيكال يعني يكون هو اللي يعايشك والكل.
0: برشا يقول لك الموسيقى ما عادش فضاءات مفتوحة للناس، هي فضاءات مفتوحة للعالم، لأنه رينا في تيك توك، رينا في الانستغرام، رينا على بوابات مواقع التواصل الاجتماعي، الناس تخدم برشا الموسيقى وتعرف عباد ما تعرفوش في مجالهم، تعرفوا لبرا.
1: اي بالطبيعة الموسيقى يعني حاجة مهمة في لي ريزو سوسيو سورتو كي تكون موسيقى لايف يعني والكل، وهنا نختم ان شاء الله، ان شاء الله نخرجوا حاجة تكون في ليجل انترناسيونال ان شاء الله.
0: حاجة مزيانة برشا. صديقي يبدو وافين بك، نشوف فيك بطبيعة مع إياد، خلينا نتعرف عليك.
2: عسلامة، انا عمر، جيتاريست ناشط معناها في المجالات، بون نقول المجالات الكل.
0: كيف كيف معناها تعزفوا كجروب ولا تقول سينجل كل واحد وحده معناها يعزف في الدار؟ كنت قابل فضاءات كيما هكا نجموا نعكسوا نعزفوا ديو.
2: والله من الاول كل مره كيفاه معناها تنجم تلقى معناها اصحابك يعزفوا بالجيتار ولا يعزفوا بالبيانو ولا فاز، تنجموا تطلعوا حاجه محلاها على الاخر. ايه مثلا قاعد انا مثلا نتعلم، نجم نتعلم حاجه وحدي، نتعلم كذا في الاخر باش نطلعوا حاجه، في الحالتين الزوز معناها باش نطلعوا حاجه محلاها على الاخر.
0: برشا يقول لك الجون يتعلم الانسترومون الكل وبعد يركز على حاجه معينه. انت ابار جيتار بديت تتعلم حاجات بيركسيون سوا ديزون ترومبيت حاجات كيما هكا، وبعد تقول انا مش راكز في الجيتار؟
2: انا من الاول بديت كغرام كموسيقى بكلها، ما بديتش كجيتار واحده، بديت ك انا نعشق حاجه اسمها موسيقى، بديت بالاورج، بديت بالبيانو، عملتهم معناتها موسيقى الكل حبيت نعزفها، وبعد تغرمت برشا معناها، تغرمت بالجيتار كيفاش منه، كيفاش تحط صوابعك من هنا، وحاسيلو حاجه اخرى، ريتها غرام جديد وغرام محليه على الاخر.
0: وعندك دي ستار تبع فيها ميري كلابتون بوب ديلان، شكون تبع فيها اكثر على الجيتار؟
2: والله ما نتبع حد، نتبع كان صحابي.
0: حبيبي برشا من رواد الفضاء، عسلامة.
3: مرحبا.
0: قلت لي تونسي جزائري انت؟
3: ايه انا جزائري، كنت مقيم هنا في باجا يعني اكثر من 20 سنه يعني.
0: ما شاء الله، ومش رجع الجزائر ولا مازلت في باجا؟
3: في عطله قصيره.
0: عطله قصيره ترجع للجزائر؟
3: سيسا هذا هو.
0: امس سمعك تو ديو تونس والجزائري مع بعضهم، لانه تو قاعدين نحضروا في اغنيه ديو. انت تحب اكثر اغنيه تونسي ولا الجزائري؟
3: حقيقة باش نكون صريح يعني اكيد الغناء الجزائري، خاصة يعني انا حتى في يعني في اصولي زاد اصولي شاوية، يعني الغناء الشاوي والغناء هذاك يعني يمثل موروث، موروث ثقافي زاد ينجم يكون مشترك، على هذيك يعني يمثل لنا حاجه كبيره، سيرتو انا يعني تربيت وكبرت في باجا، اون بليس كو سا يعني اصولي شاويه في حد ذاتها.
0: ما شاء الله
3: يا عايش، يعني حاجه يعني تمس القلب. انا عجبتني اليوم سواري، ما كنتش في بالي يعني فما الرونكونتر هذا من الاول، بار كونتر يعني انا من رواد الفضاء كوزموس يعني من اللي بدا، وحقيقة يعني خلق جو استثنائي، خلق فضاء يتلقاو فيه فنانين، ديما تلقى مسرحيين، عازفين، مغنيين، هذا يخلق برشا حركية يعني في المنطقة، وأثر بصفة إيجابية يعني على على على شباب المنطقة إنه يكون أكثر أكتيف وهذا هو.
0: ربي يبارك به توا مش نمشي نصير هنايا توا في الـ في الاسباس كوسموس عنا أغنية جزائرية تونسية هكا شاب سمرة مش غنوني أغنية تونسية جزائرية
4: تونسية بمداخلة جزائرية
0: أغنية تونسية
4: باش تكون تداخل تونسي جزائري وارتجال اليوم بين الفنانة عبلة الجزائرية وخونا الشاب سمرة دونك هذا ارتجال أغنية عيروني بك يا حمى باش تكون فيرسيون تونسية وجزائرية
0: يلا نمشوا مباشرة المجموعة

0: برشا الميلونج الجزائري التونسي، تجربة جديدة هنا في فضاء كوسموس. نوجه تحية كبيرة برشا بالطبيعة شابة عبلة من قسنطينة موجودة بحدنا، تشجع كيف كيف شاب سمارة اللي موجود بحدنا أيضا في فضاء كوسموس. تشجع إذا الوالدين قاعدين يشجعوا في أبنائهم ونقولوا مبروك الناجحين في البكالوريا. بعد شوية زميل الشاب صحاب مش حاضرين أغنية بطبيعة على الناجحين البكالوريا، لأنه اليوم دورة المراقبة. نحب نهني كل الناجحين، وبعد بطبيعة مش نعطوا تهنئة خاصة جدا. لكن قبل ذلك أبو يوسف من بكري يقول لي أنا موجود بحضرتك على السلامة.
1: ربي يفضلك. أنا منعم بوكيري، أنت جبت حكاية البكالوريا. أنا كاتب عام مركز إصلاح بكالوريا في باجة، معناها أنت جبت الموضوع وبالصدفة معناها فهمتي كذا. نحب نهني جميع الناجحين في مناظرة البكالوريا في الدورة الأولى والدورة الثانية، اللي هما دورة ثانية اللي هما بذلوا مجهود كبير وطيب، تتسمى دورة الأبطال. هذه دورة ثانية البكالوريا تسمى دورة الأبطال. نحب نبارك لهم، إن شاء الله مبروك عليهم، وإن شاء الله ديما في متميزين، وإن شاء الله متألقين، وإن شاء الله من أحسن إلى أحسن.
0: نحب نوجه تحية كبيرة برشا بالطبيعة لكل التلاميذ، نهنوهم الناجحين أيضا إن شاء الله بالتوفيق اللي ما سعفهمش الحظر في دورة المراقبة. تحية كبيرة برشا أيضا إطار التربوي، لأن في ظروف قاسية جدا نعرفوا مليح عملية السلاح وظروف الطقس، خاصة ارتفاع الطقس وضغوطات الزمن ومسؤولية كبيرة برشا. نوجه لهم تحية كبيرة برشا في هذه السهرة. أنت قلت لي من بكري جيت موجود هنا وتشجع في ولدك أنه يواصل في المسرح، حاجة مزيانة برشا.
1: صحيح. بما انه هو مغروم بالمسرح، علاش لا؟ معناها بما انه احنا نخولوا لبنادي، وهذه نداء لجميع الاولياء، كل واحد عنده ولده عنده هوايه، علاش ما يشجعوش؟ يشجعوا، راهو الفن حاجه كبيره وكبيره برشا. احنا الله غالب في تونس معناها، ولا في الشمال الغربي، عندنا نظره ناقصه شويه للفن، وعليها ما يجي تكون هكيك. اذا كان انت ولدك مغروم بالفن ومغروم بالمسرح ولا بالسينما ولا بالتمثيل ولا بأي حاجة، بالغناء، بكل شيء، علاش لا نشجعوا أولادنا؟ ورأي حاجة أخرى، راهو الفن يخرج أبنائنا من الانحراف، راهو أول دواء ضد الانحراف هو الفن. معناها راهو عن تجربة وعن ما نشوف. أنا كإطار تربوي نشوف الصغار، ثم فرق ما بين المندمجين في دور الشباب ولا في المسرح ولا في منظمات شبابيه ولا ترمانوفيت، مع الناس اللي ما يعملوش حاجه كما هكا. ثم فرق، هذوكم عندهم الاسباس، عندهم لاهين بهم، الاخرين الله غالب يلقاو الشارع هو الوسيله البسيطه اللي معناها للانحراف ولا الحاجات.
0: عملية تشجيع الآن، ثم انخراط في نادي مسرح في المعهد نتاعه وإلا في إحدى المراكز الثقافية في باجة، وإلا تقول أنت عبر الشبكة العالمية العنكبوتية اللي من خلالها يتواصل مع مسرحيين.
1: هو هكا ولا هكا، معناها هو المدارس الموجودة في باجة معناها تشجع شيء هذا، فهمت؟ تشجع شيء هذا، وزاد معناها وزارة الثقافة، خاطر ما هيش تابعه وزاره التعليم ولا وزاره الثقافه، زاده في الدور نتاعها عندها منخرطين وعندها ناس تخدم زاده. نحب نشكر ثم ناس بالحق خارق العاده، معناها يتواصلوا مع الاولياء، يتواصلوا مع الاداره، يتواصلوا مع الحاجات معناها لتثمين الفن ولتثمين الصغيرات باش يندرجوا في ويندمجوا في الاشياء الثقافيه هذه. معناها بحقيقة فهمتي شكر خاص للمجهود اللي قاعدين يعملوا فيه.
0: يعطيك الصحة ومشكور برشا انك انت ومعناها والعائلة وولدك اللي تشجع فيه في المسرح يكون موجود بحدنا.
1: هو مغروم، هو بما انه هو مغروم، علاش انا عندي ثلاثة اولاد، ثلاثة صغار، اللي مغروم بالمسرح يمشي للمسرح، اللي مش مغروم، اللي عندي واحد مغروم بالكورة يعرف الكورة، والاخر مغروم بالمسرح يعرف، والاخر مغروم بالقراية يمشي في القراية.
0: كل واحد المغرم موجود، دونك النتيجة مضمونة
1: بالضرورة. هذه حياته، هو شباب وهذه حياته، هذه مستقبله، هو وصل في عمر توا باش يقرر مستقبله. احنا مالي شيء الا باش نشجعوه وربي يوفقهم وربي يوفق. هذه معناها مش ما فماش، احنا الله غالب في تونس عندك تقرا، القراية راهي ضرورية، القراية راهي ضرورية، أما ثم مستقبل حاجات أخرى زيت. نشجعوا صغيراتنا وربي يوفقهم وربي يعطيهم الوقت الطيب.
0: ابو يوسف هو ابن يوسف نفسه تو. مرحبا بك.
2: مرحبا.
0: فرحان برشا باباك شجعك في هوايتك.
2: اي والله حاجه باهيه برشا اللي يبدا بوك فرحان بيك فاش تعمل فيه ويبدا يشجع فيك وديما معاك وديما واقف معاك.
0: وتشارك توا في نوادي مسرح؟
2: اي بالتاكيد مشارك في برشا نوادي مسرح وديما نمشي وديما ننشط والحمد لله.
0: الوالد ضمناه يشجع فيك على المسرح 100%. والوالد
2: ايه الوالدة زادة واقفة معايا ويعطيها الصحة وديما مشجعين الدار الكل.
0: ربي يفضلك الوالد ويفضلك الوالد.
2: امين عايشك.
0: شكرا لك يوسف. شكرا لك ابو يوسف. تحية كبيرة برشا. في الواقع حبيت نوجه تحية كبيرة برشا النجاح الليلة لمحمد قصي بريمي. نعاود محمد قصي بريمي نوجه له تحية كبيرة برشا بمناسبة نجاحه في البكالوريا اليوم. كيف رائد بن صحابة اللي نجحها اليوم في دورة المراقبة جوز ليفات بهيم ملكيف اقتصاد التصرف. رائد بن صحابة ألف مبروك. محمد قصي البريمي يقول لك ألف مبروك. مبروك النجاح في البكالوريا.

0: الاستديوهات الخارجيه. نرجع لانغامنا مجددا. الف مبروك زميلنا فتحي البريني نجاح ابنه محمد قصي البريني، الف مبروك حسين بن سحابه نجاح ابنه ايد رائد بن سحابه، الف مبروك كل الناجحين في البكالوريا. وبالطبيعه الليله في الفضاء هذا عشنا اجواء فرح بيتم عن الكلمه، اعياد ميلاد تجي على المسرح، انغام بين جزائريه تونسيه، فضاء تقريبا اختزل منظومة كاملة ثقافية اختزلها في سهرة قمة الليلة. وراها بطبيعة الكواليس مش بسهل تكون المسألة عادية، وراها بطبيعة خدمة، وراها ستاف، وراها ناس تحب نوجه تحكي كبيرة برشا العملاء قاعدين يخدموا في الفضاء هذا، لأنه نعرف مليح الإغراق لامتداد ساعات. نحب نوجه تحية كبيرة برشا أيضا عائلات اللي سهرة وفرحانين الليلة، خاصة نجاح أبنائهم، وإن شاء الله كما نقولوا بالتوفيق للناس الكل. نرجع تزيد في المسؤولية في الواقع على الفضاءات هذه للمحافظة على الفضاء من الناحية هذه، وفي نفس الوقت مزيد العمل، لأنه أكيد منظومة كاملة قاعدة تغير. معنا مباشرة سي سيف الدين المالكي صاحب فضاء كوسموس، مرحبا بك.
1: مرحبا بكم، شرفنا استضافتكم الليلة. إذاعة الكاف إذاعة وطنية معروفة، الإذاعة الأولى في الوطن في الشمال الغربي، يشرفنا استضافتكم مرة أخرى وتحية المستمعين الكرام، مرحبا بكم.
0: فضاء كما قلت خرج من نمط الكلاسيكي نتاع انه يكون مقهى ومطعم فقط، فضاء ثقافي من خلال الاسطوانات، الكتب، الديكوراسيون، الناس الموجوده، الحاضرين، اختزل تقريبا منظومه ثقافيه كامله واللي تحتاجها مدن الشمال الغربي، ونخرج شويه من الروتين نتاع مقاهي مختصه فقط للتلفاز الواي فاي، ونبحثوا على الكود ونبحثوا على الكود الواي فاي و و و، ولات ناس تخرج تتنفس من العائلات، تتحدث، تحكي، وهذا اللي محتاجين ليه احيانا.
1: هو فعلا من اول بدايه المشروع حاولنا ان نكون مختلفين، نوفروا حاجات اخرى مختلفه. كوسموس من بدايتها لم تكن مجرد مقهى ومطعم، كان فضاء ومشروع ثقافي. حاولنا أن نستقبل جميع المساهمين في الشأن الثقافي في جهتنا، حاولنا أن نكون فاعلين، أن نفتح المجال للشباب للموهوبين، أي إنسان عنده إرادة باش يكون فاعل في الشأن الثقافي مرحب في كوسموس. وهذه معناها فرصة باش أني نزيد نستدعي ونزيد نذكر أي إنسان متواجد في باجة، أي مواطن، أي حريف عنده موهبة، عنده فكرة، عنده مشروع ثقافي. الفضاء هذا واسع ورحب ويستقبل الناشطين الثقافيين في باجة. مرحبا بكم في كوسموس، اللي يحب يبرف، اللي عنده فكرة، اللي عنده مشروع، نجموا معناها مع بعضنا نعملوا ما خير إن شاء الله.
0: حاجة مزيانة برشا. بالطبيعة نحكي الفضاءات الثقافية تحس أحيانا نجم تنجح، لكن أحيانا يقول لك رأس مال معرض خطر، شباب تبدل، العقلية تبدلت، لكن أنت مازلت محافظ عليها، وذاك علاش إذاعة كيف موجودة بحضرتك، لأنه مزج ما بين الخدمة الثقافية نتاع الجهة، خدمت أيضا أنك تعمل إضافة، لأنه الليلة شفنا أصوات جزائرية موجودة، مسرحيين، ناس تحب الموسيقى، أجيال مختلفة في تقريبا رينا تقريبا الشرائح الاجتماعية كلها موجودة. الخدمة دي مزيدك مسؤولية لقدام، لأنه مش تصبح موسمية فقط معناها تعصيف، يعني خدمة على امتداد السنة.
1: هو فعلا مراكمة، هي كوسموس عندها 6 سنين، ركمنا تجربة معينة من 6 سنين إلى الآن، حاولنا أن نكون فعلا في الشأن الثقافي، ما زلنا نصبر، هو فما شوية تضحيات الحقيقة، أما ما دام في العمر هذا معني أنا عمري 35 سنة ما نجمش نكون كوبي معناها نسخة على البقية، حبيت نكون مختلف، حبيت البلاصة دي تستقبل الناس الكل، تستقبل سيرتو الفاعلين في الشأن الثقافي والشباب اللي ما لقاش معناها التيرناتيف، دونك كوسموس مفتوح عليهم، وإن شاء الله رغم الصعاب ورغم المشاكل مازلنا مواصلين، وإن شاء الله نحققوا الحلم نتاعنا اللي هي أن نكونوا داعمين ديما للشأن الثقافي والمساهمة الثقافية في برشا إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة، مشكور برشا. مش نمشي العام علي المالكي بطبيعة بحذايا اللي هو مش يكون بطبيعة في الفضاء هذايا، وحبيت نجرب تحية كبيرة برشا. عم علي عسلامة.
2: مرحبا، شنو حولك؟
0: الحمد لله، سهرناك الليل.
2: مرحبا بك في باجة ومرحبا بك في فضاء كوسموس.
0: باجة برشا كي نقولوا باجة ذكريات كبيرة باش تحملك في باجة، من أولمبي الباجي، القلصادي، سيد بوسعيد الباجي.
2: خاصة القلصادي.
0: خاصة القلصادي.
2: باعتباره هو الركيزة الأولى للثقافة في باجة، كان منه انطلقت نوادي ثقافية، وخاصة فرق المسرحية، كان رسم، كان سينما، كان فما نشاط كبير في السبعينات، معناها هو المنطلق.
0: والحاجة الباهية في باجي يقول لك كل متر مش تلقى خزان ثقافي. انت من نرجع من الكنيسيه، الباب الزناز، ناس خير الدين، البلديه، معناها ربما من المدن القلائل اللي هي اثارها مع سكانها كيما بيجا والكيف، تقريبا من المدن القلائل اللي السكان اندمجوا مع المواقع نتاعهم وخلق رونق تاريخ ماضي مع حاضر.
2: فما علاقة التاريخ في باجة القصبة وطبعا الأحياء المحيطة بها، معناها طبعا كلها تاريخ تنبض حياة. وطبعا كي نحكي على باجة نحكي على الكيف، باعتبار أن الكيف معناها مشهورة بقصبة متاعها على غرار القصبة متاعنا نحن، ومعناها والكيف بالذات بلاد عظيمة جدا. دونك معناها باجة والكيف معناها جناحان. معناها
0: عم علي، أنا ساعات باش نسك سؤال قبل، يعني تقول أنت كنا نفضلوا ناكلوا الكسكسي وناكلوا حاجة دياري، توا جيل جديد ولينا نبحثوا على البيتزا وساندويتش فورسي وساندويتشات. أنت توا منا ومنا فترة عشتها تعشق الكوجينة، وفترة جديدة جيل طالب حاجة جديدة، أنت كيفاش تراها توا في الباس؟
2: بصراحة بالنسبة للجيل الجديد، معناها طبعا هو يحب الأكلة السريعة، بالنسبة لنا احنا جيلي أنا يبقى ديما الأكلة في الدار ورونقها فرق كبير. معناها
0: عم علي كان نقول لك عم بينا دورة في بيجا، وين تهزنا بيجا نمشي نعمل تصويرات باهين في النهار ولا في الليل؟
2: بلدية باجا، بلدي كوسموس طبعا، معناها الجامع الكبير فهمت، هذه والقصبة
0: حاجة مزيانة برشا. وكلمة الحساب تحت التوتة موجود وين سيدي بوتفاح نجم نمشي ولا لا؟
2: تحت التوتة معناها هي كانت قريبة من العدول، عدول الإشهاد طبعا، وكان يجتمعوا غديكة، وكانت تتفض بعض المشاكل بالحسنى. معناها
0: عملية تو كي نشوفوا في الفضاء نشوفوا الأجيال كلها موجودة، من شباب، من كهول، من شيوخ، موجودين ما شاء الله. نفرحوا لأنه قبل كان ثم إقصاء، احنا الأمانة شيوخ وحدهم، رجال كبار تاع الحومة ذاكم وحدهم، الصغار يلعبوا وحدهم، توقيت هذا يدخلوا يرقدوا. تو تغيرت المنظومة حسب ما نشوفوا، الأجيال كلها مع بعضها وكأنه حوار أجيال في زمن قياسي.
2: على كل معناها طوبى للشباب توا، معناها الامور افضل بكثير. احنا جاتنا ظروف صعيبه ورغم ذلك معناها فرضنا رواحنا. اليوم شباب جديد ان شاء الله معناها يحقق اللي ما حققناهوش احنا.
0: ربي يطول في عمرك يا علي.
2: شكرا، بارك الله فيك، مساء الخير، ان شاء الله ربي معكم.
0: ربي يبارك لك ويطول في عمرك، فرحانين برشا ديما بحذاك.
2: ان شاء الله ديما اذاعه الكاف مشعه، وان شاء الله ديما معناها تتحفنا كما هكا وتغطي معناها الانشطه نتاع الشمال الغربي.
0: ربي يبارك لك ويطول في عمرك. شكرا لك سعد ماك، شكرا الدين سيف الدين، وانا اكيد انه في رحله كيما الليله وحمزه من بكري اللي هو مشكور برشا اللي عاوننا في بدايه الرحله، وحمزه عاشوري اللي هو يعتبر تقريبا نسمونا احنا المنشط الداخلي لينا ونسق لي داخلين. حمزه مرحبا بك.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي.
0: حمزه رحله كبيره لكن تقول نشاط لابد منه.
3: طبعا هو الانرجي والطاقه هذه اللي قاعده تخلق هي اللي تخلينا نستمر وتخلينا نبقوا كل يوم. انا اليوم الكوسموس من الفضاءات اللي نلقى فيها راحه. علاش نلقى فيها راحه؟ مع مؤسسه التنشيط التربوي الاجتماعي، دور الثقافه ودور الشباب، نلقوا ديما الكوسموس، الفضاء الباراليل الموازي اللي هو موجود وما هوش مؤسس الدولة، هو مؤسسة خاصة، لكن نلقاوها ديما مفتوحة وتعاون وفاتحة أبوابها. معنا ما فما حتى مرة نقصت سيف ولا استعلي معنا على بروفة ولا على نشاط ومثلا ورفض ولا لا لا لا، الفضاء هو مفتوح باب كل للفنانين الكل، المؤسسات الدولة، المؤسسات المجتمع المدني بجميع أطيافها وأنواعها، بعيد عن السياسة، بعيد عن التحزب. الكوسموس اليوم حاضنة ثقافية في باجة، وأنا كتبت عليها حويجة وباش نقولها، كأني بالكوسموس هي توجه في نداء المثقفين البلاد والفنانين البلاد، تقولهم تجمعوا تجمعوا ولا تتشرذموا، فالكرامة تأكل من كل المخابز، ومهما كان جوعكم لن تقهروا، لن تقهروا ما دامت أبواب الكوسموس مفتوحة لتسمع كل الأصوات، لا صوتا واحد كما يدعي الدعاة، تجمعوا ولا تتشرذموا.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك. باش نمشي للختام، رحلة بالطبيعة نجحت في الكبيرة برشا، شاب عبدة من الجزائر، تحية لك.
4: تحية لكم وتحية لإذاعة الكاف ولكل المستمعين والمستمعات وكل اللي حاضرين معنا.
0: وإن شاء الله من قسنطينة مش تسمعينا غديك في قسنطينة إن شاء الله.
4: أكيد، لي الشرف، لي الشرف أني نسمعكم، ومن نتمنى أنه الجمهور التونسي يكون بكثرة اللي يستمع إلي ويعرف أنه فما جزائرية تحب توانسة برشا وديما في تونس، وديما نحب يكون جمهور التونسي عريق وكبير.
0: مرحبا بك ومرحبا بكل أهل قسنطينة في تونس. أيضا تحية لي كبيرة برشا أخ من الجزائر، كنت أنت بحضنا هنا.
5: وعيشك يا أخويا، ويعطيكم الصحة وباساج محلاه، وشكر كبير لإذاعة الكاف اللي كانت بحضنا الليلة، ويعطيكم الصحة.
0: أنت تو تقول ابن باجة، وأنا منين بالضبط من الجزائر؟
5: أنا أصولي من قسنطينة زادة، على هذيك قلت لك أصولي شاوية، وكبرت هنا في باجة، كبرت يعني عشت فيها مدة كبيرة، كنت شاب أكتيفيست هنا موجود، وتوا يعني بعد ما كملت قرايتي يعني تو نخدم في الجزائر، موجود في الجزائر يعني، وما قطعناش السرة، ديما نكونوا موجودين هنا.
0: مرحبا بك والناس الكل، شكرا لكم. أي والآن بتبيع ختام الرحلة هشام، فقط دقائق لأنه عيد ميلاد مزيان برشا نبدو به هنا، نقولوا هابي بيرثدي، تفضلوا تفضلوا تفضلوا، لأنه الآن نحتفلوا بعيد ميلاد محمد، ومحمد محمد جواني، عيد ميلاد محمد جواني. الآن عبر موجات إذاعة الكاف الجاتو بتبيع شمعات، والعائلة الكل يوجهوا له تحية كبيرة برشا هنا، ونشكرهم برشا لأنه تحول من عيد ميلاد عائلي لعيد ميلاد كامل كل العائلات تشارك فيه. ربي يفضلك من كلها، تحية كبيرة برشا لعباس جوابلي رفقني تقنيا على الكونسولات، شكرا أيضا زميلي هشام بن صحابة في البث المركزي من استوديوهات إذاعة الكاف، شكرا زميلي فتحي بروني اللي رفقني من رحلة من الكاف باتجاه باجة، وإن شاء الله عودة ميمونة للناس الكل. خليكم في ختام الرحلة، نقول لكم نتقابل إن شاء الله نهار تحد دائما في منوعة أرض الضيافة، نتقابل كيف كيف في سهرات دائما عبر موجة إذاعة الكاف، سهرات الخميس. أنتم نقول لكم صباح الخير، لكن في الفضاء بالطبيعة عيد ميلاد سعيد لمحمد الجويني اللي هو 11 سنة فقط يعيش عبر هذه الفضاءات، ونحتفلوا به في هذا الفضاء. دمتم في أمان الله، صباح الخير.

0: ليالي صيفية ليال صيفية ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.
1: إذاعة الكاف
2: صوتك يا بلادي ديما علي.

0: إليك سيدتي. إليك سيدتي بإمضاء ضحى البكاري.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المواد الثاني من إليك سيدتي. إليك سيدتي كما العنوان بالضبط، ليك أنت المرأة اللي قاعدة في الدار، المرأة اللي تخدم، المرأة اللي تحب تتكون، المرأة اللي تحب تزيد معلومة تفيدها في حياتها. مجموعة من الأركان حضرناهم لكم في إطار هذا البرنامج. المجلة هذه تدوم ساعة من زمان وفيها مجموعة من الأركان. اليوم باش ناخذ معنا موضوع الإعانة العدلية في حقك. معاك باش تعرفوا وقتاش المرأة تنجم تنتفع بالإعانة العدلية في مجموعة من القضايا، شنو الشروط وأيضا شنو التفاصيل، شنو الملف، وين تتوجه بالضبط. هذا الكل إن شاء الله تكون حاضرة معنا مستشارتنا القانونية سيدة صلوحة العيساوي. أيضا من بين أركاننا اليوم ركن طريق التكوين، واليوم باش نتعرفوا فيه على مجموعة من الدورات التكوينية المفتوحة لفائدة النساء في غار الدماء. اليوم في غار الدماء، ولكن احنا قاعدين يعني نبحثوا في كل الولايات في كل المعتمدات وين فما دورة تكوينية تهم النساء. احنا ان شاء الله نقدمهم لفائدتكم. اليوم جمعية المرأة والشباب والطفولة بواد مليز تقدم مجموعة الدورات هذه اللي ما زالت مفتوحة وتنجموا تشاركوا فيها. اليوم ايضا باش نتحدثوا على تقسيم الادوار داخل الاسرة. الموضوع هذه ان شاء الله تكون حاضرة معنا في ركن البداية من هنا النشطة الجمعياتية السيدة رحمة الجوادي، وين ياخذوا معها كالعادة مجموعة من الرسائل التحفيزية لفائدة المرأة. الانطلاقة بالركن، ركن الكلمة ليك، وهو الركن اللي يشكل مجموعة من الاستشارات النفسية، والباب مفتوح ليكم عبر الهاتف عبر التعليقات إذا كان تحبوا تسألونا في هذا المجال. اليوم مش نتحدث على الضغط النفسي المزمن، وين ينجم يهز المرأة. حضر معنا الأخصائية النفسية سيدة رانيا الأسمر. مرحبا سيدة رانيا.
2: مرحبا بك مدام زحاء عسليمة، مرحبا بك كل المستمعات والمستمعين.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بك. وبطبيعة نوجه في البداية شكر لجمعية المرأة والمواطنة اللي ودتنا بمستشاريها الخاصين سواء على الصعيد النفسي وإلا أيضا على الصعيد القانوني. إذا سيدة رانيا، احنا باش نتحدثوا على الضغط النفسي المزمن، شو معنى، شنو هو تعريف لهذا الضغط؟ هل هو يختلف بينه وبين الضغط العادي اللي نعيشه فيه كل يوم ويتحول إلى ضغط مزمن؟ كيفاش بالضبط نجمو نفهمو هذا الموضوع؟
2: اليوم باش نحكيو على حاجة باش نسي نجمو يعيشوها كل يوم، أما شوية اللي يعرفوا يسموها باسمها. باش نحكيو على الضغط النفسي المزمن، كيفاش إذا طال وما لقاش المرأة الدعم والراحة نجم يتحول إلى عدد الأعراض من بينها الفراغ العاطفي. كيف ما قلت أول حاجة شنو نقصد بالضغط النفسي، كي نحكو على الضغط النفسي في حد ذاته مهوش ديما حاجة خايبة. الضغط النفسي العادي يساعدنا ساعات، يساعدنا باش نواجه المواقف الصعيبة، يخلينا نكون أكثر تركيز، يخلينا نجمو نتحركوا بسرعة معناها ونقوموا بردود الفعل نتاعنا في أسرع وقت باش نحميو أنفسنا. أما كي يكون الضغط معناها حاضر كل يوم وما عادش عنا فرصة باش نرتاحوا ونتصرف في التوازن نتاعنا، وقتها يدخل الإنسان في حالة اسمها الضغط النفسي المزمن.
1: نعم. ناخذ الأسباب أكثر سيدة رانيا، شنو هو اللي يخلي الموضوع هذا يكون مزمن عند النساء؟
2: هنا باش نحكيو على تراكم الضغوط من غير ما تكون المرأة عندها الوعي الكافي بالحلقة اللي هي فيها. حتى عنا برشا نساء يعيشوا الحالة هذه بسبب المسؤوليات الكبيرة اللي تحطت عليها واللي حملها لها المجتمع، واللي هي عادة تكون فيها وحدها، متحملة مسؤوليتها وحدها، كما الخدمة، الدار، الصغار، المشاكل المادية، المسؤوليات العائلية، وأحيانا التعرض حتى للعنف معناها الجسدي ولا النفسي ولا الاقتصادي ولا الجنسي، معناها بالجميع أنواعه. كل عامل وحده ينجم يكون متعب، أما كي يجتمعوا الكل ويتواصلوا الأشهر يبدل القلب والجسم يستهلكوا الطاقة بتاعهم بشوية. والمشكلة إن الضغط هذا ما يجيش دفعة واحدة، بل هو يتراكم بطريقة وبشكل صامت. من الوقت الفترة الأولى المرأة تحس بالتعب، يعني تكون حس في روحي تعب، نحس في روحي ما نيش كما العادة. أما بعد فترة ثم نساء تقول مع التو تتحسن، تو تفوت المرحلة هذه، إلى نوصل المرحلة خطيرة على الأخر اللي هي وقت المرأة تقول هذه حياتي لازم نستحمل. هنا من يبدأ الخطر، وقت تولي تتعود على التعب، على القلق، على الوجيعة، ما عادش تنتبه إنها تعيش تحت ضغط كبير، لأنها ولات تعتبره قمر عادي، خاطر اخطر انواع الضغط هو الضغط اللي ولينا متعودين عليه. اما ديما نقولوا باللي كل انسان عنده حدود، وبالطبيعه كل امراه عندها حدود وعندها طاقه تحمل.
1: التراكم الضغط هذايا وين ينجم يهزنا؟ يهزنا للفراغ العاطفي. شنو هو الفراغ العاطفي في تعريفه اللي نجم يكون نتيجه من نتائج الضغط هذايا؟
2: الفراغ العاطفي نحكيه عليه وقت العقل يبقى سنوات ولا يبقى في مده كبيره في حاله استنفار. في البدايه المراه معناها تحس بالقلق، او الانسان معناها يحس بالقلق ينجم يعبر، اما بعد مده يستنزف كل الطاقه نتاعه، الدماغ يبدا يحاول يحمي نفسه بطريقه لا اراديه، فيعمل نوع من التخدير العاطفي اللي هو هنا نوصلوا به الى ما يسمى بالفراغ العاطفي. بمعنى انه المراه ما عادش تحس روحها كما كانت، ما عادش تفرح بالحاجات اللي كانت تفرحها، ما عادش تلقى الرغبه باش تعمل حتى حاجه، ساعات تقول حتى كي تصير حاجه باهيه ما عاد نحس بشيء، والا نحس باني قاعده نعيش، معناها نعيش اما مانيش نحس في روحي فارغه من الداخل. الفراغ العاطفي ينجم يبان في شكل فقدان للحماس، احساس بالبروده في المشاعر، رغبه في العزله، صعوبه في التعبير على الاحساس، والاحساس ان الحياه ماشيه بطريقه اليه من غير روح.
1: يعني الفراغ العاطفي مش كنا كما كنا فاهمينه، يعني نحكي حتى على صعيد شخصي، ماهوش مثلا يهم البنيات الصغار نقولوا فراغ عاطفي، انسى مثلا ولا فتيات مازالوا ما تزوجوش، ليه هذا يهم حتى المراه الكل، يعني حتى المراه تكون عندها عائلتها، تكون عندها زوجتها وعندها الابناء، حياتها مليانه هي، يعني ما عندهاش وقت للفراغ، ولكن هي تعيش فراغ عاطفي.
2: اي الفراغ العاطفي هو هنا معناها اليه يقوم بها المخ، معناها نتيجه التخدير العاطفي اللي هي اليه حمائيه، معناها نتيجه الضغط والتوتر المستمر وحاله الاستنفار، ايش المخ يحمي روحه معناها يوصل لمرحله الفراغ العاطفي.
1: هل انه فما فرق بينه وبين الاكتئاب؟
2: باهي اكيد هو فما برشا ناس يخلطوا بين الفراغ العاطفي والاكتئاب. الفراغ العاطفي ماهوش مرض في حد ذاته، هو حاله ينجم يوصل لها الانسان بعد فتره طويله من الضغط والاستنزاف. قد يكون جزء، اما هو نجم يكون جزء من اضطرابات مختلفه ما بينها الاكتئاب. اما الاكتئاب هو اضطراب نفسي عنده اعراض واضحه كيف الحزن المستمر، فقدان المتعه، اضطرابات في النوم وفي الشهيه، نقص في الطاقه، صعوبه في التركيز، احيانا افكار حول ايذاء النفس او افكار معناها حول الموت. بمعنى آخر كل شخص مكتئب ينجم يحس فراغ عاطفي ينجم يكون، أما مش كل واحد عنده فراغ عاطفي ينجم بالضرورة يكون مكتئب.
1: شنو اللي ممكن يعمق للفراغ العاطفي؟ الأسباب، هل إنه المرأة كي تنعزل شوية اجتماعيا ما عادش تحب تخرج، ما عادش تحب يعني حتى تتسوق، ما عادش تحب تقوم بالعادات اليومية متاحة، ذهاب للعمل، هل هذا ممكن يعمق الفراغ العاطفي هذا؟
2: أكيد ما تنصحها. هنا نحكو على عامل مهم جدا اللي هو العزلة الاجتماعية. العزلة الاجتماعية هنا نحكو عليها مش كأنها مجرد نتيجة للفراغ العاطفي، أما هي عامل يزيد الأمر سوء. برشا نساء كيطول عليهم الضغط النفسي يبدأوا يبعدوا عن الناس، ساعات على خاطرهم يحسوا اللي فهم حتى حد ينجم يفهمهم، ساعات خاطرهم يعتبروا يتعبوا معناها من التبرير والشكوى، ساعات على خاطر العنف مثلا اللي يعيشوه يخليهم يفقدوا الثقة في الناس الآخرين. من الأول العزلة تعطيهم إحساس مؤقت بالراحة، معناها كي تبعد كأنها وسيلة باش تهرب بالضغط، أما مع الوقت تولي العزلة نفسها مصدر معاناة. خاطر الإنسان وقت يبعد عن الناس معناه معناها يبعد زاد على الدعم، يبعد على الكلام، يبعد على الضحكة، يبعد على الإحساس بالأمان والإنتماء. كل ما يضعف التواصل مع الناس الآخرين يكبر الإحساس بالوحدة ويزيد الفراغ اللي يحس به من داخل. وهنا ندخل في حلقة مفرغة، الفراغ العاطفي يخلي المرأة تنعزل، العزلة تزيد تعمق الفراغ هذاك، والفراغ يبدأ يزيد يدفعها للعزلة أكثر. وكل ما تطول الدائرة هذه كل ما يصعب على الإنسان أنه يخرج منها وحده.
1: لأن هذول يلزمنا نحكيه كيفاش نخرجه، شنو الطرق إن احنا باش نتعافيه من هذا الموضوع؟
2: باهي سؤال مهم على الآخر، هو كيفاش نحمي رواحنا؟ أول خطوة هي أن نعترفوا بالتعب متاعنا، ما نقلوش من المعاناة. مش لازم المرأة تكون قوية وحدها في كل شيء، من حقها ترتاح، من حقها تطلب المساندة، من حقها تعبر على مشاعرها. زاد عن النوم الكافي، الحركة، الوقت اللي نخصوه لرواحنا، والدعم من الناس اللي نثقوا فيهم واللي دايرين بينا، هذوما حاجات الكل يحافظوا على صحتنا النفسية. الأحساس بالفراغ والأسابيع معناها يتطور في الوقت. ويبدأ يأثر على الحياة اليومية. نحس بلي حياتنا اليومية ما عادش كالعادة، على الخدمة، على العلاقات مع الأولاد، مع العائلة. إذا فقد الإنسان الإحساس بقيمة الحياة وراودات أفكار معناه أنه يزود لنفسه، فهذا ما عادش لازم يسكت عليه، لازم يطلب المساعدة من مختص في الصحة النفسية، لأن التدخل المبكر ينجم يغير برشا في مسار التعافي. وفي الاخر نحب يعني نوجه رساله للناس اللي يسمعوا فينا الكل، اذا كان كنت متعوده تتحملي كل شيء وحدك وتقولي في كل مره راني لاباس، اسالي روحك هل انا بالحق لاباس والا تعودت على هذا، تعودت على الوضعيه اللي انا فيها. ذكري ان القوه الحقيقيه مش انك تتحملي حتى تنهاري، القوه الحقيقيه انك تعرفي وقتاش توقفي وقتاش تطلبي المسانده. مثلا في الكيف هنا عندنا موجود مركز مناره اللي هو مركز مختص في التعهد بالنساء ضحايا العنف، ويتم استقبال النساء في اطار يحترم الكرامه والسريه بطريقه انسانيه، ويصير تقديم خدمات في المجال القانوني الاجتماعي والنفسي. تنجم تتصلي بينا على رقم الاخذ المجاني اللي هو 80 101 400، يعني 80 101 400، لأن صحتك النفسية تستحق نفس الاهتمام اللي تعطيه صحتك الجسدية. كل امرأة كل ما تكون بخير نفسيا تكون أقوى وأهدى وأقدر على حماية روحها والناس اللي دايرين بها وأسرتها.
1: نعم، نحن تعودنا أنه المرأة ديما تنسى روحها على جال الآخرين، وساعات حتى تطبع مع الضغط هذية اللي بشوي بشوية ينجم يتطور يولي ويوصل للمرحلة معناها التدخل يولي فيها متأخر. علاش؟ أنه ما نحمي وشرويحنا في البداية ونحسوا ثم ضغط. معناها شنو الحاجات مثلا أفكار بسيطة تنجم المرأة تتفرهد بيهم من الأول، معناها قبل ما توصل لها الفراغ وكل شيء ضغط؟ نحكي على مرأة تخدم وبعد تروح للدار عندها كوجينة، عندها صغيرات تتلهي بيهم، ضغط زيادة حتى متاع توا فصل الصيف ونعفو صغيرات في الدار وما شاء الله وحركين وكل شيء، معناها ما فماش هاك الوقت للروحة. شنو الحاجة اللي تنجم تعملها المرأة باش انها تخصص وقت لنفسها، وذي نتصور انه يخليها حتى تخرج من الدائرة هذه؟
2: هو هنا فما حاجة مهمة بأننا نحكو على الأسرة، ديما مهمة حتى في نمو الصغير ومهمة في العلاقات معناها الزوجية، اللي هي الحاجات الروتينية معناها القواعد والقوانين اللي تكون عندها في الدار. اللي هي معناها تخليها عندها إحساس بالتوازن معناها وإحساس بالاستقرار. يعني كل امرأة أكيد عندها روتين متاحة يعني في دارها، حتى لو كان مش موجود نشجع النساء انهم يخلقوه. مثلا نعرف انها تعمل قيوة في العشية معناها مع اولادها مع رجلها، يحكيوا معناها في اللي يخصهم. العادات هذيك انها تكون عادات بسيطة، يعني نبقوا كعائلة كنا نحكي مع بعضنا شنو العادة اللي نحبوا نخلوها تكون موجودة في حياتنا. احنا ديما نحاول نبدل طريقة التفكير، معناها المرأة لازمها هي وعائلتها معناها مهوش وحدها، خاطر هي مهيش مسؤوليتها وحدها، هي وعائلتها معناها مشاريكها او اخواتها او اصغارها. شنو العادات اللي نجم نحطوهم اللي نحن نحبوهم اللي نحطوهم تكون عاده يوميه الوقت هذيك راهو لينا؟
1: نعم، هذايا يدخل في باب تقسيم الادوار، وهذا موضوع ان شاء الله باش نتحدث عليه في احد اركان. شكرا جزيلا ليك سيده رانيا الاسمر، الاخصائيه النفسيه في جمعيه المراه والمواطنه. ان شاء الله بقيه يوم طيب. احنا مواصلين مع الاركان ومواصلين طبيعه بعد شويه ركن حقك امهاك.

0: 12:19 دقيقة، أهلا وسهلا بكم في برنامج إليك سيدتي وركن حقك. معك حاضرة معنا مستشارتنا القانونية اللي إن شاء الله باش ترافقنا خلال حصص البرنامج، السيدة صلوحة عيساوي الأخصائية القانونية بجمعية المرأة والمواطنة. مرحبا سيدة صلوحة.
1: عسلامة، مرحبا بك مدام ضحى، مرحبا بكيف مستمعين ومستمعات إذاعة الكيف.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا وتقديم التفاصيل فيما يتعلق بالموضوع اللي اخترناه اليوم. اليوم اخترنا نتحدث على الإعانة العدلية. شنو الإعانة العدلية هذه؟ نعرفوا بها وخاصة شكون الفئات اللي تنجم تشملهم.
1: يعطيك الصحة مدام ضحى على الموضوع هذا. نحب قبل كل شيء نشكرك على الاستضافة. نحب نشكر مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف. نحب نبين من الأول الأهمية نتاع الموضوع هذا. يعطيك الصحة مرة أخرى على التطرق للموضوع هذا، على خاطر من خلال التطرق للإعانة العدلية حبينا نحسوا الفئات الفقر، الفئات ذات الدخل المحدود أو منعدم الدخل، والأنتربرانتيز الفئات الهشة حول حقوقهن ومساعدتهن على النفاذ أو الولوج للعدالة. حبيت نعرف الإعانة العدلية. الإعانة العدلية هي مساعدة قانونية مجانية غير فلوس توفرها الدولة مجانا الفئة معينة من المجتمع اللي هي المرأة ضعيفة الدخل أو محدودة الدخل والغير قادرة على تحمل مصاريف التقاضي. ونحن تو في الوقت هذا نعرف قديش مصاريف التقاضي تتكلف وقديش تتطلب موارد مالية.
0: نعم، به هو الإعانة العدلية. احنا ديما نحكيه في جانب المرأة، ولكن بصفة عامة هل إنه الإعانة العدلية تشمل فقط النساء محدودي الدخل ولا ضعاف الدخل وإلا منعدمي الدخل، وإلا تشمل زيادة الناس الكل اللي معناها يندرجوا تحت فئة الفئة هذه؟
1: الإعانة العدلية في مفهوم العام هي تشمل كيف فئة معينة من المجتمع اللي هي المرأة والراجل، سواء كان طالب أو مطلوب.
0: نعم.
1: اللي هما من الفئة المحدودة الدخل أو من عدم الدخل. الإعانة العدلية تمتع بها كما تمتع بها المرأة كما تمتع بها الراجل على حد سواء.
0: واضح.
1: يعني هذا التعريف العام للإعانة العدلية واللي جاء طبق القانون عدد 52 لسنة 2002.
0: به هذا يهم الفئات. هل إنه فما فئة المرأة الضحية العنف عندها خصوصية في المجال هذا؟
1: بتبيع وده بضحى هذه حبيت نتطرق له، لأن ثم خصوصية لفئة معينة اللي هي المرأة والفتاة ضحية العنف، واللي خصها القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 والصادر في 11 أوت 2017، المتعلق بالعنف ضد المرأة والسفل المبني على النوع الاجتماعي، واللي خصص الإعانة العدلية بخصائص بي لها أعطاها أنها معاش ما تمش شروط في الإعانة العدلية للمرأة ضحية العنف.
0: نعم، يعني أي امرأة تعرضت لعنف مهما كان العنف، خاطر نعرفوا بما برشا أنواع عنف مشمولين بالقانون، عندها الحق في الإعانة العدلية حتى كان هي ما تنتميش إلى فئة محدودي الدخل وإلا منعدمي الدخل.
1: بطبيعة الحال القانون 58 منح الإعانة العدلية الوجوبية الفورية والحينية والآلية في فآلية للمرأة ضحية العنف والفتاة ضحية العنف من غير حتى شروط ومن غير حتى قيود. المرأة مثلا المرأة اللي تخدم وتعرضت للعنف عندها الحق بصفة آلية وجوبية وفورية في محامي جنوبها في قضية العنف أو في شكاية العنف.
0: نعم، واضح. معناها بالنسبة للمرأة ما تخممش إذا كانت تعرضت إلى العنف، تخمم في أتعاب المحامي، تخمم إنه فما برشا مصاريف تترتب إنها ترفع قضية على الشخص اللي مهما كان الشخص اللي تعرضت من للعنف، راهو فما القانون في هذا المجال معناها جانب كبير يحميها من خلال تقديم الإعانة العدلية الوجوبية فورا، يعني يكون عندها الحق في هذا يعني الإعانة العدلية. احنا تحدثنا على الشروط، قلنا شرط أول هو محدودية الدخل، الشرط الثاني؟
1: الشرط الأول هو محدودية الدخل. نحب نفسر شو معناتها محدودية الدخل. معناتها المرأة وإلا الراجل اللي طالب الإعانة العدلية اللي ما يتوفرش عنده دخل عنده الحق في إعانة عدلية في محامي وإلا في عدل منفذ وإلا في خبير مهما كان القضية اللي بشي يتطلبها الإجراء هذا. بالنسبة للشرط الثاني هو الشرط في الحق. وش معناتها الحق؟ الحق هو معناتها ثم أساس قانوني تطلب على أساسه المرأة أو الرجل طالب الإعانة العدلية، إعانة عدلية في تعيين محامي أو عدل منفذ. هناك موضوع، هناك قضية منشورة لدى المحكمة، ما نجمش مثلا نحب نفسرها أكثر للمستمعين والمستمعات، ما نجمش مثلا نمشي نطلب محامي وأنا ما عنديش قضية منشورة، أو نطلب عدل منفذ أنا ما عنديش حكم باش ننفذ وإلا عندي جلسة باش نعلم بها وإلا هذا هو يلزم عندي حق صحيح موضوع من على اساسه نطلب اعانه عدليه.
0: يعني ثم قضيه منشوره في الطريق نتاعها وعلى ذلك انا استحقيت، معناها مهما كان يعني الشخص القانوني اللي تحست حقيته على ذلك نطلب هذه الاعانه العدليه. اكيد فما وثائق وفما اجراءات قانونيه مرتبطه بهذه الاعانه.
1: بطبيعه الحال طالب او طالب الاعانه العدليه هو عن ثم اجراءات قانونيه لازم يقوم بها، يتقدم بها للمحكمه المعنيه اللي نحن باش نجوم نفسرها باش يتحصل على الاعانه العدليه. الاجراءات هذه كيفاش تتمثل؟ تتمثل في تقديم مطلب باسم المراه او الرجل طالب الاعانه العدليه. نحكوا على الاعانه العدليه بصفه عامه، ماناش نحكوا على الاعانه العدليه راهو لهنا في الخاصه بالمراه ضحيه العنف. هو مطلب يتقدم باسم طالب الاعانه العدليه للسيد ممثل مساعد ممثل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية يتقيم بها الطالب أو المطلوب. يتضمن معطيات الشخصية نتاعها، يتضمن الموضوع فيش الإعانة العدلية. وبطبيعة مرفق بالوثائق التالية اللي هي النسخة من الحكم إذا كان عنده حكم باش يعلم به، أو استدعى إذا كان باش يطلب عدل منفذ يعلم تاريخ الجلسة أو إلى غير ذلك. وهذا المطلب يتقدم المساعد وكيل الجمهوري بالمحكمة الابتدائية الراجع لها بالنظر طالب الإعانة العدلية.
0: نعم واضح الإجراءات القانونية. يعني هو كيفاش يتوجه؟ معناها أول حاجة يمشي للمحكمة إذا كان هو طالب مش يقدم الطلب هذا، يمشي للمحكمة أول حاجة؟
1: هو أول حاجة يكتب مطلب باسمه اللي مكون من الوثائق التالية ويمشي للمحكمة.
0: نعم
1: واضح. يراجع لها بالنظر
0: اللي فيها القضية
1: السيد مساعد وكيل الجمهورية اللي هنا كنا فما مساعد اللي مش قدم له مطلب الإعانة العدلية.
0: نعم واضح. احنا شنو المعلومات اللي باش نفيدوا بها الناس؟ انه الإعانة العدلية هذه راهي حق للناس اللي الدخل متاعهم محدود، للي ما عندهمش دخل. بالنسبة للمرأة ضحية العنف هذيك عندها خصوصية كاملة، ومش نزيد توا نرجع ونحكي عليها لأنه بخلاف هذا هي عندها الحق زيادة في الإرشاد القانوني. فما برشا جمعيات من بينها جمعيتكم زيادة تنجم تترافقها وتعاونها في هذا الجانب.
1: بطبيعة الإعانة العدلية هي مجانية أول حاجة، مخصصة لفئة معينة من المجتمع اللي هي المرأة والرجل عديم أو الدخل. الموضوع متاحة طلب محامي أو عدل منفذ أو خبير إلى ذلك، أو عدل إشهاد في قضية منشورة أو إعلام أو إلى غير ذلك. الإجراءات القانونية يتقدم بها طالب الإعانة العدلية بموجب مطلب محرر مرفق بالوثائق، قدم للسيد مساعد وكيل الجمهوري بالمحكمة الابتدائية رجع لها بالنظر.
0: نعم واضح. توا باش نركزوا شوية على المرأة ضحية العنف. كما قلنا فما جمعيات تنجم تعاونها في هذا الطريق، طريق الإعانة العدلية.
1: هي بطبيعة فما جمعيات تعهد بالنساء والفتيات ضحايا العنف، بينها جمعية المرأة والمواطنة العنف ضد المرأة بالكيف. حبيت نحكي شوية على القانون 58 العنف اللي جرب العنف ضد المرأة والطفل بجميع أشكاله. ومهما كان العنف هذا انطلق على المرأة من أي طرف كان والقائم على النوع الاجتماعي، القانون هذايا ما عادش يشترط في الإعانة العدلية اللي تطلبها المرأة الشروط اللي جابها القانون عدد 52 لسنة 2002 واللي هي في المفهوم العام اللي هو من شروط الإعانة، معناتها الإعانة العدلية متى تعطى كان بلجنة تجتمع اللجنة مكتب الإعانة العدلية في آخر شهر اللي تتطلب الإعانة العدلية شهادة احتياج لهذا القانون 58 أعطاه جاء وأعطاه للمرأة الحق في الإعانة العدلية بصفة وجوبية فورية وآلية. ونحب نعلق لهنا وش معناتها وجوبية؟ الإسراع في النظر في مطالب الإعانة العدلية بالنسبة للمرأة والفتاة ضحايا العنف ما عادش معناتها كيف آلية رئيس المكتب ما عادش يتعهد في آخر الاجتماع بالإعانة العدلية ما تتوقفش على الجلسة الدورية أنها تتعطى فورية للمرأة ضحية العنف ومن غير شرط من الشروط اللي ذكرتهم سابقا اللي هي شهادة الاحتياج لمرأة ضحية العنف ما عادش يطلب منها شهادة احتياج أو وثائق ترفق بالمطلب الإعانة العدلية.
0: نعم هذا اللي ورد
1: في القانون عدد 58 أعطى للمرأة الحق في الإرشاد القانوني أنها تتمتع بحقها أنها نرجوها نوجهوها وهذا تسهيل الولوج للعدالة وهذه من جملة الخدمات اللي تقدمها جمعية المرأة والمواطنة العنف ضد المرأة بالكاف واللي هي تعهد بالنساء والفتيات ضحايا العنف واللي تقدم مجموعة من الخدمات واللي هي الاستماع والتعهد والإرشاد والتوجيه والمرافقة سواء كان بالمركز أو عبر الرقم الأصدر المجاني اللي هو 80-101-400.
0: نعم رسالة السيدة صلوحة نختم بها هذا الركن حقك معك لكل امرأة تسمع فينا توا تستصعب ربما أنها تتعرض لتحايل تتعرض إلى عنف عندها قضية تحب تقوم بها وعندها الحق ولكن تخاف لأنه ما عندهاش الأتعاب والمصاريف المترتبة عن القضية باعتبار أنها تكون من محدودي الدخل وإلا منعدمي الدخل بالنسبة لضحية العنف تفهمنا أنه ما فهمش حتى يعني شرط فيما يخص هذه الفئة.
1: هذاك علاش مدام زوحا حبيت من الاول نبين الاهميه نتاع الاعانه العدليه اللي نحن جينا اليوم من خلال تحسيس الفئه هذه وخاصه المراه ضحيه العنف حول حقوقهن والنفاذ والولوج للعداله. لهنا نقول كل امراه اسال اعرف حقك ما تخافش.
0: نعم وخذ حقك بالقانون القانون معك
1: خذ حقك بالقانون
0: أي القانون
1: جمعية
0: معك
1: جمعية المرأة والمواطنة موجودة على ذمتهم مرحبا بي.
0: نعم شكرا لك يعطيك الصحة سيدة صلوحة العيساوي الأخصائية القانونية بجمعية المرأة والمواطنة. كان هذا موضوعنا لليوم الإعانة العدلية خاصة للنساء عرفناها وشنو شروطها وركزنا خاصة على المرأة ضحية العنف اللي تنجم راهي تتمتع بهذه الإعانة العدلية الوجوبية الفورية الآلية. ما تخافوش إذا كان أنتم عندكم قضايا منشورة هذا مهم كشرط أنه تنجموا تتمتعوا بهذه الإعانة العدلية الناس الكل محدودي الدخل وإلا منعدم الدخل. بالنسبة لنساء ضحايا العنف ما هوش شرط وجود معناها هذا الركن بالذات ينجموا يتمتعوا بالإعانة العدلية اللي هي تعني مجانية الأتعاب بالنسبة للشخص القانوني اللي باش يمثل المعناها مقدمة القضية سواء كانت هي يعني هي قامت بالقضية أو مشتكى بها. شكرا جزيلا إذا السيدة صلوحة العيساوي. احنا مازلنا مواصلين بعد شوية باش نوع شوية نمشيو للتكوين والدورات التكوينية المفتوحة للنساء في هذه الفترة.

0: في ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: مواصلين مع إليك سيدتي وركن الطريق التكوين، واليوم نستضيف معنا جمعية المرأة والشباب والطفولة نشطه في معتمدية وهيد مليزة وعندها فروع أيضا. معنا حضر معنا رئيسة الجمعية السيدة شادية الحفصوني. مرحبا سيدة شادية، أهلا وسهلا.
2: باه النور ضحى وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا سيدة الشادية، احنا باش نحكيوا على الدورات التكوينية اللي تفتحوها خلال هذه الفترة لفائدة النساء، ولكن كليما نذكروا بالجمعية.
2: هي الجمعية جمعية المرأة والشباب والطفولة للتكوين، تم بعثها في جان في 2017، تعنى بالمعناها باختصاصات متنوعة. ثم أنشطة زادة خارج الجمعية، نعملوا تكوين في صناعة تقليدية، نعملوا معناها ثم أنشطة في تم الصحة، كيف كيف عملناها أكثر من معناها من مرة. آخر مرة عملنا اتفاقية شراكة مع مندوبية التربية، خاطر عنا برامج تاع عملناها عمناو للحق في فرع فرنانة اللي هي دروس تدارك للجماعة معناها لتلامة البكالوريا، وكانت ناجحة بالكدا بالكدا. والاختصاصات الموجودة توا بالنسبة للجمعية هي التكوين الخاص بالنساء. هي فما دورات على طول العام، فما دورات معناها على المدى القصير اللي هي دوم يا أسبوع يا شهر، أما فما زادة الدورات اللي هي معناها على طول العام في أي معناها في أي وقت معناها النساء متاعنا ينجموا يجوا معناها ويجوا يتكونوا.
1: نعم، قديش عندها من فرع الجمعية؟
2: عن وادي مليز، عن غار دماء، عن فرنانة.
1: نعم.
2: والحق عنا في بلطة بوعوين وبوسالم، أن أما مازال برك المقر، نحن عنا إشكال في المقرات في بالنسبة لبوسالم، وإن شاء الله إن شاء الله عليش لين معناها يكون نعملوا مقرات إن شاء الله ونوسعوا النشاط نتاعنا.
1: نعم إن شاء الله. بالنسبة للفروع هذه، أنا هو الفرع اللي مز فيه دورات تكوينية في الفترة هذه، ونسي اللي يسمعوا فينا نجموا يلتحقوا بيكم.
2: غردي ماء هو فرع غردي ماء.
1: نعم.
2: المقر موجود في حي الزهور بجنب البوسطة، باش هكاك يعرفوا وين المقر على الطريق الرئيسي. الدورات الموجودة هي الصالة والخياطة اللي مدتها 6 شهور، واللي هي على طول العام معناها في معناها تنجم أي واحدة حتى ولو معناها الدورة قاعدة معناها قاعدين نكونوا تنجم تخلط معناها في أي وقت، كيف كيف الدورة بتاع صنع الحلويات كيف كيف 6 شهور دورة على طول العام. عنا كيف كيف التكوين في صنع المرتبات اللي يدوم أسبوع، عنا التكوين في الممالحات اللي يدوم شهر، عنا كيف كيف الحنة والحرقوس، التكوين في الحنة والحرقوس اللي يدوم شهر، عنا مواد تنظيف، عنا تقطير الأعشاب الطبية، وحصيلوا عنا على فكرة برشا عنا برشا بنيات اللي هما العطلة فرصة باش يتكونوا، جابوهم أولياء متاعهم قالونا فرصة هاوك على الأقل في العطلة معناها يستغلوها باش يعملوا فيها حاجة ينجموا يستفيدوا منها معناها النهار آخر.
1: نعم، هي حاجة مزيانة برشا أنهم البنيات زيادة يلتحقوا، احنا ديما نعرفوا أنه المجالات هذه كلها يعني مخصصة لنساء، نساء هما اللي تحب تبعث مشروع ولا تحب حتى تستفيد من المجالات هذه لها هي لدارها، ولكن أنه بنيات صغار معناها حاجة مزيانة برشا ينشغلوا شوية، خاصة على التكنولوجيا والتليفونات يمشيوا ينتفعوا كصنعة في ديهم تفيدهم النهار آخر، وسبحان الله ينجم يكون حتى
2: بالحق. والله أنا فرحت بالحق، أنا عندي ما شاء الله عندي مجموعة تاع بنيات معناها يقراوا جابوهم الأولياء متاعهم يحبوا، قلت خلينا نحبهم يتعلموا صنع كما قلت انت، في عود باش تشد تليفون هايك العطلة 3 شهور ولا معناها هايك في العطلة ينجموا يستادوا يخرجوا في آخر الواحد في آخر العطلة بصنعة دي. وديجا أنا ديما نقول يا ضحى راهو التكوين قبل ما معناها ما يستفيد منها غيرك، معناها باش تعلموا راهو تستفيد منها انت. معناها كيما نقولوا نحن انا ديما مثلا ناخذ مثال الصاله والخياطه، معناها انت كي تتعلمها راهو غدوه تلقى روحك تخيط ليك لولدك، تخيط لدارك، معناها ماهيش ماهوش اوبليجا ليك باش تخيط لغيرك، ولا انت تربح منها انت قبل ما معناها باش يستفيد منها غيرك. دونك التكوين راهو لك انت، معناها حاجه تنجم تستفيد منها، معناها باش تكون قبل ما انها تفكر مثلا حتى باش تعمل مشروع. احنا نشجعوا اكيد على معناها بالفتح مشاريع، والحمد لله احنا اللي خرجوا من عنا برشا، معناها مجموعه كبيره انهم معناها حلوا مشاريع صغيره، صحيح ماهيش كبيره لكذا انا الحمد لله معناها
1: مورد رزق.
2: كل مره أيه. تكلمني واحده تقول لي والله اليوم بركه فما شكون تعلموا عملوا فورماسيون تاع نتاع مواد تنظيف، كلمتني قالت لي مدام يرحم والديك والله راني هاني خديت المواد الاوليه اليوم وراني خدمت وسلعه خرجت لي باهيه وراني بعت، معناها فرحت حاجه باهيه بالحق تفرح انك معناها واحده بالليل والنهار تلقى روحها معناها تخدم ومعناها وتساهم في مصروف الدار، معناها تعاون رجلها، هذه حاجه دي هذا اللي احنا اللي نحبوا نوصلوا له.
1: نعم، وهذا ما نجم يكون كان انهم يستفيدوا من الدورات التكوينيه هذه المفتوحه أكيد. الموجوده. نذكروا اذا في غار الدماء موجوده مجالات متعدده، تقريبا كل المجالات اللي تهم المراه موجوده عندكم، ينجموا يلتحقوا في اي وقت يتصلوا
2: بكم وعلى طول العام في اي وقت تنجموا يلتحقوا، ماهيش مربوطه حاجه اخرى، راهي ماهوش مربوطه بالعمر، معناها تنجم المراه في اي عمر تنجم معناها تتكون، ماهوش زاد مربوط بالمستوى الثقافي، معناها اي واحد حتى اميه تنجم تتعلم. دونك هذه فرصه معناها لاي امراه مهما كان المستوى الثقافي نتاعها والا العمر نتاعها راهي تنجم تتكون في معناها في المجالات هذوما الكل اللي ذكرت.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة شادية الحفصوني رئيسة جمعية المرأة والشباب والطفولة والتكوين. مرحبا بكم في أي جديد على ذمتكم ديما هذا البرنامج إليك سيدتي.
2: بركة كلمة نحب نوصلها ضحى،
1: نعم.
2: معناها هي فكرة إن شاء الله توصل معناها لوزارة التكوين والتشغيل، فكرة إنه إحنا نكون وعنا مجموعات نكونوا فيها باش تاخذ معناها المرأة تتكون باش تاخذ شهادة إثبات كفاءة المهنية نبعثوها أنا ساعات معناها نهزهم بيدي للمركز التكوين. مراكز التكوين هذه اللي يعملوا فيها الاختبار بعيدة برشا، عنا في بوسالم وعنا في طبرقة وعنا في جندوبة، فما شكون يسكنوا بعاد يحب ذا يكون معناها يصير فما اتفاقية شراكة بين الجمعيات التكوين وبين وزارة التكوين والتشغيل، انه معناها يقع الاختبار هذا في المقر الجمعيه، معناها يبعثون نحن من التكوين المهني يبعثون شكون اللي يعمل الاختبار ويشرف عليه، وتكون معناها هكاك معناها النساء هكا يربحوا هكا التنقل، فما شكون ما ينجموش يمشوا معناها يتنقلوا من وين كونوا معناها المركز التكوين تجيهم صعيبه شوي. يحب ذا معناها تكون الفكرة هذه توصل، معناها مش ما نحكيش على الجمعية متى، أما معناها تهم الجمعيات الكل اللي قاعدة معناها تقوم بالمجهود هذا في التكوين واللي تعاون المرأة باش نهار آخر معناها تدخل سوق الشغل.
1: نعم، شكرا لك، إن شاء الله الدعوة هذه توصل، يعطيك الصحة سيدة شادية، وموفقين إن شاء الله في جمعيتكم وأي جديد. يعني مرحبا،
2: شكرا
1: يعطيك الصحة. احنا مازلنا معاكم إليك سيدتي، مازال متواصل بالأركان القارة، وكنا حكينا في الركن الأول كنت تذكروا في ركن الاستشارة النفسية حكينا على الضغط النفسي المزمن، والأخصائية النفسية سيدة رانيا الأسمر قالت إنه تقسيم الأدوار داخل الأسرة هو يعني الحل باش إنه المرأة ما تعيشش الضغط النفسي هذايا. حاضرة معانا في ركن البداية من هنا سيدة رحمة الجويدي الناشطة الجمعية في مجال حقوق المرأة باش تتحدثوا بأكثر تفاصيل فيما يتعلق بهذا الموضوع. مرحبا سيدة رحمة.
3: صباح النور، صباح الورد صديقتي الغالية ضحى، ويعطيك الصحة على الاستضافة.
1: مرحبا. احنا حكينا انه بين الحلول اليوم في اطار ركن من اركاننا انه فما برشا ضغط تعيشه المرأة، المرأة اللي تلوج خاصة انها تكون يعني تنجم كل شيء، تنجم الخدمة البرة وتنجم تروح لدارها، تكون بالادوار متاحة، يعني فما برشا ضغط عليها. بحل من الحلول انه تكون العائلة قادرة انها تتقاسم الادوار فيما بينها.
3: أكيد أكيد. بالنسبة للحلول هذا حل يعني جميل جدا، اللي العائلة تحس بالمرأة خاصة الزوج، الأولاد، الأخ، الأب إذا كانت هي عزباء أو متزوجة أو حتى مطلقة، خاطر هي إذا كان تطلق مش ترجع لأسرتها وتعيش معهم. المرأة الفاعلة اللي تحب تشارك في الحياة العامة، تحب تكون عنصر تغيير في محيطها، ما تحبش تكتفي بركة إنها تكون يعني ربة بيت أو تعمل فقط، لا تحب تزيد إضافة لحياتها باش تحط بصمتها وتكون يعني إنسانة مشعة على أسرتها على مجتمعها. أكيد جدا عائلتها لازم يحسوا بهم، خاصة الأطفال ينظموا بيتهم، ينظموا كتبتهم، ينظموا محفظتهم. الزوج كي يروح بالخدمة ما فيها بس كي هون زوجته، راهي زادة تخدم كيفك، راهي زادة تساهم في الدخل يعني تاع الأسرة، تساهم في المحافظة على الأسرة وتمسكها. خاطر ثم نساء كي توصل تقلق وتفد تقول خليني نطلق، آخر مرحلة من حياتها هي الطلاق. شوف الطلاق هو حل، نحن من خلال برنامج إليك سيدتي مع مدام ضحى حاولوا كيفاش المرأة نحاولوا نخرجوها من الضغط النفسي، من التوتر اللي تعيشه، باش تكون فاعلة، باش تكون أم، باش تكون زوجة، باش تكون أخت، حبيبة، صديقة مع الناس الكل. وخاصة عزيزتي المرأة من خلال برنامج إليك سيدتي ونقول لك راكي انت هي كل شيء كما قلنا ديما، وراكي انت هي اللي باش تعملي بصمتك، وانت هي اللي باش تكوني فاعلة، وانت هي اللي باش تحقي أمنياتك وأحلامك. لازم العائلة تعاونك تحس بيك.
1: كيفاش نحفزوهم سيدة رحمة؟ يعني احنا نعرفوا المجتمع متاعنا، نعرفوا وليداتنا، ونعرفوا كل شيء، معناها شبابنا وابائنا والناس الكل، معناها ديما ادرك ديما طايح على المراه. المراه حتى كان تخرج تخدم رايك باش تروح تلقى دار كيف ما هي، وتلقى الفطور يستنى فيها والدنيا الكل تستنى فيها. كيفاش باش نحفز افراد الاسره انهم باش يعاونوني انا كمراه نخدم، والا نخدم والا ما نخدمش، هو كيف كيف. حتى المراه اللي قاعده في الدار عندها ضغط كبير وهي ربة اسره معناها وتعب وتبدا عندها الف مسؤوليه، كيفاش نحفز الأفراد الأسرة هذوما إنهم باش يعاونوا، إنهم باش يتقاسموا معايا الأدوار
3: وباش يحسوا بها الحاجة هي الإحساس. والله بدك مدام ضحى خايف بدك المرأة يعني كي تبدأ تعرف كيف تتصرف مع أولادها مع زوجها بدك نجم تدخلهم في نقولنا في المومعة، يولوا يحسوا بها، يولوا يطيبوا، يولوا يلموا، يولوا يحسوا بذكاها، بتعاملها، بضحكتها، بابتسامتها، ما تبديش تكش عليها، ما كيجي الراجل ما تعرف كي يروح بالخدمة تعب، أي خدمة تعب باش يروح البيت باش يسلم المسؤولية لزوجته باش هي تتلهى وكذا، بتعملها معاها بلطفها بكلمتها الحلوة تنجمي تخليه باش يحس بها، باش يعاونها في أبسط الأشياء، يعاونها بركة بالهدوء نتاعه ما تعرف نفسه تو سخانة وتغيرات مناخية، الناس كل على أعصابها مع الطرقات، يروحوا للدار كل واحد يعيش على السجية نتاعه على الطبيعة نتاعه، وهذيك هي تبقى الصراعات، أكثر صراعات تبدأ في البيت. الأولاد يسيبوا رواحهم، الزوج كيف كيف، وهي مسكينة مروحة من الخدمة تستنى وقتاش تروح باش تدوش باش تاكل لقمة، ساعات في الخدمة ما تلقيش الوقت حتى باش تاكل حاجة، حتى يعني نقولوا نحن حتى بريك ولا حاجة.
1: وإذا كان ما استجابوش بطريقة بالطريقة هذه الطريقة السهلة، إذا كان ما استجابوش بها شنو نعملوا؟ نفكوا التليفونات، نعملوا تدابير أخرى معناها تنجم تخليهم هما يساهموا.
3: لا ما ننصحش بالتغير طريقتهم وحياتهم، ما ننصحش، أما تواصل كل يوم كل يوم كلمة حلوة. أنا نؤمن بحاجة كف وكعبة حلوة، يعني تنقض في نفس الوقت بضحكة بتفدليك، تنقضهم يعني تحسسهم لكن بضحكة وتفدليك. خطر ثاو شباب توا عمرهم 16-17 سنة و18 و20، يحبوش يكون يجيد زده وما يحبوش يكلمهم بصوت يعني قوي ولا بخصة، فهمتي مدام ضحى؟ يحبوا ديما تضحك وديما هاني كي بضحكتها هي الأم تنجم يعني يندمجوا معاها ويعاونوها. يهز برك الصحن من الطاولة يحطه في الكوجينة، كيصب دبوت الكيس بحذاه الزوج، كيصب كيس ماء ويعطي زوجته ولا لولاده متى يحس من قيمته، بالعكس يحس روحه اللي هو يعني رب البيت، واللي هو لازم يذلعك المرأة ديك ويحسسها بوجودها. رأيت المرأة الأم تخطى الناس كل تبيع
1: نعم
3: الأسرة دي
1: هي العمود متاع الأسرة، هي عمود البيت. وكلماتك مهمة وملهمة، خاصة أنه نعتمد ديما طبع المرأة، معناها المرأة بتخش من الطبع متاعها أنها هي تولي تعيط وإلى تعامل معهم، لا يلزمها تبقى في الطبع الهادئ متاعها، تحاول تجبدهم ليها وتحاول تغير من الطبع متاعهم، وأنهم يوليوا يقاسموا معاها الأدوار لأنه يخفف عليها. رو بالحق معناها المرأة ماهيش فقطك الزوجة، هو اللي يسمعوا فينا راي أم، معناها الأم يلزم واحد يعاونها يساعدها باللي ينجم. رأيك الطرف المساعدة اللي نقدموها للأم هي معناها تغير في حياتها، تغير في نهارها، وتنقص عليها الضغط اللي نحكيه عليه.
3: أكيد أكيد المرأة هي كل شيء. أنا من خلال المنبر هذا نقول لها لكل مرأة، نقول لها راك أنت هي كل شيء، وسعي بالك. الحياة صعبة جدا، خاصة في التعامل مع المراهقين إذا كان عندك، حتى الأطفال الصغار، الصغار على عمر 6-7 سنين هذا مهم جدا. حاولي ديما اصبري، ديما حاولي كيفاش تلقي الطرق.
1: أيه. مش لازم تكمل كل شيء، مش لازم تبحث على المثاليه.
3: اليوم مش نعمل الصابو اليوم. أيه. انا قمت طيب مثلا نخدم في الشارع ولا قاعده في البيت، اليوم مش نخدم كل الصابون برك، غدوه باش نمسح. كل يوم نشد حاجه، راهو مش عيبه، وانت لازم تقضي كل شيء ولازم تلمي كل شيء، حتى كي تخلي عادي جدا.
1: نعم.
3: راه مش مش عيب، وما تحسيش اللي انت مهم لا ولا انت كسوله.
1: بالضبط هذا هو.
3: ضغط ياسر وضغط فوق ضغط، ربي يعلم بحالك. تحاولي كيفاش تاخذي منه وتعملي منه وتقدي منه، حتى التطبيق تبش برك في الكلاس.

0: رياضة، تنجم تمشي تعمل شوية شوية سبورت نحي ستريس،
1: نعم
0: تتعرف
1: أيه.
0: على نساء أخريات، خاطر الفريق يبدأ من 15 20 امرأة، تنجم تتعرف عن نساء، تعمل علاقات، تحكي، تفرغ قلبها، تخرج من بطاقة المنزل والأطفال والزوج. هاي يا امرأة راهي مش مملكتك كاين الراجل والدار والقضية، لا اعمل جو لروحك، اسمع شوية موسيقى في الدار، اعمل حاجات ارتيزانة في البيت، هكا تعمل شوية كروشيه، شوية تفني، مش تخرجي من القلق، خاطر من الصباح للي ضغط نفسي في الخدمة وضغط نفسي في البيت، هي في الشارع بركة، إذا كان المرأة تسوق في كهرباء زاد ضغطها والسيركيلاسيون
1: نعم
0: وكل،
1: اي
0: نحاول المرأة تلقى جوها،
1: نعم
0: تلقى تفرهيدتها، تعادلها النفسي، توازنها، باش تكون باش تعطي، خاطر
1: باش نجم
0: هي
1: تكمل
0: المرأة
1: رحلة العطاء متاعها
0: أكيد
1: وتواصل
0: أكيد
1: الرسالة
0: أكيد
1: متاعها.
0: هي اللي
1: شكرا
0: قادرة،
1: ليك
0: هي
1: سيدة
0: اللي قادرة
1: رحمة.
0: تعطي وما هيش تاخذ.
1: أكيد ديما هذا هي المرأة اللي تعطي دون مقابل. شكرا ليك سيدة رحمة الجويدي، كانت هذا برنامج إذن إليك سيدتي. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. ما أبدع صنعك في ملكوتك حين خلقت الأحياء جميعاً وجعلت الإنسان سيد كل الأحياء، وخلقت الأنعام كسائمة ترعى في ملكوتك. يا ربي، يا ربي، يسرت لهذا الإنسان أن يستأنس هذه الأنعام ويجعلها طوع إرادته في الدنيا، فكانت عوناً لعبادك في الحرث وفي الزرع وحمل الأثقال. واتخذ الإنسان يا وهاب من الأنعام طعاماً شراباً ومن جلودها كساء. سبحان الله، باسمك يا ربي نسبح، وبحمدك ننادي من قلب يغمره الإيمان بفضلك. يا منعم، يا وهاب، سبحانك يا وهاب، سبحانك يا ربي، أنت المنعم دائما، آمنت بقدرتك العلوية يا الله.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: الفلاحة دوام
2: والصابع وام
1: مع فتح الرايس.
3: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في فلاحة دوام. جملة من المواضيع باش نحكوا فيها في اليوم تحديدا. الحاجة الباهية في الوقت هذا هو بداية، نقول بداية خلاص مستحقات أو المنح بتاع الفلاحين اللي قبلوا الحبوب متاعهم لمراكز التجميع. محل أسبوع توا، أكثر شوية أقل شوية، أقل بنهار أكثر بنهار. في كل الحالات نلاحظوا فك الصف هذاك اللي الطويل الموجود في بعض المؤسسات البنكية. إجمالا إلى حد هذه اللحظة نحكو على سير عادي لموسم حصاد وتجميع الحبوب. نحن في الأمطار الأخير، يعني في 90% إجمالا تقدم موسم الحصاد هذية، ومع خلاص المنح ولا غيره مبدئيا يعني وصلنا إلى المحطة الأخيرة اللي هي الحصاد على قاعدة. باعتبار الفلاح ما يحكي على الحصاد هو حصاد ثمرة ومجهود عام كامل، هك القيمة المادية اللي باش يخلص فيها مقابل حبه متاعه. خلص ولا ما خلصش، ربي خلص وحال الناس الكل. هذيك هي هذي اجمالا اللي هو يعني الموضوع اللي باش نحكي فيه، وان كان الحديث عن عملية اعادة التعيير او مطالب اعادة التعيير في هذا التوقيت بالذات. يعني ان شاء الله تكون ثم، ان شاء الله تكون لمحالة ما ثماش هي اجمالا، ولكن في كل الحالات هذا باش يكون الموضوع متاعنا اللي باش نحكوا فيه. في اكثر من ولاية تقدم موسم حصاد وتجميع الحبوب وخلاص مستحقات مطر بيع التعيير. هذا اجمالا ديما فيما يتعلق بموسم الحصاد 2026، ربي يوصل بالسلم. اليوم ايضا باش نحكوا في الامراض المستجده لدى المجترات. الامراض المستجده لدى المجترات سواء الكبرى سواء الصغرى، خاصه اللي هي مع التغيرات المناخيه، الطقس ما عادش كيما قبل. ينجم يجيك الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء، الربيع في الخريف، باختصار هك التداخل الفصلي. ينجم يجيك الاربع فصول نهار واحد، خلى نوعا ما امراض جديده او مستجده تخرج. نجم حتى مرض قديمة تخرج في ثوب جديد، يعني تتأقلم ويصير التأقلم. هذا هو كان موضوع يوم إعلامي صار أمس على مستوى نظمات دائرة المرأة الريفية المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية. كيف مش يكون حاضر معنا، عنا أكثر من عنصر مسجل، مش يكون حاضر معنا ممثل دائرة الانتاج او الصحة الحيوانية صفات حزامين، مش حكينا على كلمة الامراض المستجدة هذه اللي يسمع فيها انبسطوها، لانه اليوم الاعلامي كان حاضرين فيه كان خاص بالمجامع تحديدا وبالنساء الريفيات واللي يخدموا في القطاع الفلاحي، ولكن نحن نحب نعمم المعلومة. الامراض المستجدة شنو المقصود بها وكيف نتعامل معها، خاصة اللي هي مستجدة، يخلينا تحديدا حتى كي نحكو على السوريك متاحة تاريخ كيفاش التعامل وطريقة التعامل. هذه نوعا ما غايب، الفلاح ما عندوش تقاليد، ما عندوش تراكم تجربة في التعامل مع هذه الأمراض، ولكن ما يعنيش عنده مجموعة من الخبرات تخليه قادر باش ديما يواكب. بالإضافة إلى ذلك عنا ركن متفرقات، جولة في أهم الأخبار على مستوى الشمال الغربي على مستوى وطني، دون أن ننسى غابتنا الكنز المنسي. هذا بالإضافة إلى جملة من المتابعات. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. نمشوا بعد شوي باش يكون الحديث عن الأمراض المستجدة لدى المجترات وطرق التعامل معها. لكن قبل هذه نغم، هذه خاص كل يسمع فينا، ثم لنا عودة رجعين.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع في الأحدوية مواصلين معكم. بداية من اليوم وآخر هذا الأسبوع باش يتميز بارتفاع في درجات الحرارة، ارتفاع ملحوظ أكيد بالمقارنة بالأيام متعد. اللي همنا علاش بدنا الحكاية دي، لأنه يعني الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وينجم يكون انخفاض، هل الفارق بين الانخفاض والارتفاع والتذبذب في الطقس من نقيض لنقيض قد يكون مناسب لظهور أمراض مستجدة خاصة لدى المجتمعات. الموضوع هذا كان موضوع يوم إعلامي صار أمس الخميس 9 جويلية، نظمته المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية الكاف دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بالشراكة مع بعض المخابر، الأمراض المستجدة لدى المجترات والسبل التوقي منها. السيدة نيلة الشفري أكيد ممثلة دائرة المرأة الريفية المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية الكاف، نسمع عنصر مسجل ثم نعود.
1: حاضرين في يوم إعلامي وتحفيز حول الأمراض الجديدة والمستجدة وخاصة المنقولة بالحشرات. علاش ركزنا اليوم الإعلامي هذا خاصة على النساء والنساء اللي في المجامع خاصة بالطبيعة والمربيات، على خاطر 70% منهم هذيك مورد الرزق نتاعهم. دونك إذا كان حشرة صغيرة تنجم تتسبب في نفوق بقرة بعشرة 12 مليون، وإلا بعلوش كما نعرف توا ولا يوصل حتى لزوز ملايين، دونك هذه مضرة كبيرة على مردودية تربية الماشية لدى الفلاحات والفلاحين زادة بطبيعة الكل. هذاك علاش ارتأينا أن نعملوا هاليوم التحسيسي والإعلامي هذا، وخاصة أنه هذا الفصل مناسب جدا لتكاثر الحشرات، وللحشرات ما يخفش عليكم يمكن حتى انتم راكم لاحظتوا فما حشرات تكاثرت نعرفوها وما نعرفوهاش. الحشرات هذه مضره بالحيوان بالانسان وبالبيئه، والاطار العام نتاع اليوم الاعلامي هذا هو زاد الصحه الوحده، خاطر راهو كي يمرض لنا الحيوان صحيح نخسروا مردوديه الاقتصاديه، ما زاد عندنا صحه الانسان اللي تنجم تتمس اي انكار البيئه اللي زاد تتسبب في تلوثها وفي عدم توازن، يعني الاكيليبر اللي يصير اللي موجود في البيئه يولي مختل. دونك ايام اعلاميه من نوع هذا ندعو الجميع بالحق انهم يحذروا، وانهم اللي يعرف يقرا زاد يبحث ويشوف المخاطر اللي تنجم تؤدي لها هالحشره الصغيره، وراهي ادوات المكافحه موجوده. نحن ما نحبوش نوصلوا للخساره الاقتصاديه ولا زاد نوصلوا للنفوق ولا انه نشروا دويات وغيره، دونك نحبوا نحدوا من المرض هذا بالوقايه. الوقايه باستعمال الامن الحيوي اللي فيها تطبيقات ودي بون براتيك اللي نحاولوا نمدوها للفلاحات والفلاحين، ثم زاد الحملات التلقيح اللي بربي ماذا بيا الناس كلها تشارك فيها وما نوخروش حتى ما يجيكمش مسيلش يجوا طالبوا في الاداره وخذوا حقوقكم في التلقيح، راهي الا حمايه زاد لينا نحن، خاصة أنها الإدارة تعمل في تلقيح الأمراض المعدية للإنسان. دونك هذا الكل نحب أن نأكدوا عليه.
2: سفيان بن يوسف طبيب بيطري في مخابر ميديفات للأدوية البيطرية، اعتدنا أن نشاركوا مع ولاية الكاف ومندوبية الفلاحة في الكاف في أيام تحسيسية على الأمراض المنقولة بالحشرات. بالطبيعة فما ديما تطورات لازم نواكبوها، موجودين مع المختصين ورجال الميدان الفلاحين زادا في خضم المجامع المهنية متاعهم باش نوصل لهم المعلومة، وخصوصا نركز زادا على الإجهاد الحراري، الطقس قاعد يتبدل، المناخ قاعد يتبدل، فما إجهاد حراري كنا قبل نحكيوا عليه في الدواجن قبل، لكن توا ولا يهم حتى المجترات بخلاف الأمراض المنقولة للإنسان اللي باش نركزوا عليهم. وذاك
0: نذكر تعقبينا بالاستماع هذاك كانت جملة من التسجيلات خاصة بيوم إعلامي نظمته المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بالكيف دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية. الموضوع نتاعو الأمراض المستجدة لدى المجترات وسبل التوقي منها. يحضر معنا صفات حزمال رئيس دائرة الإنتاج الحيواني أو على مستوى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الكيف. صفات حيا وسهلا، مرحبا بك.
3: مرحبا بك صفات، مرحبا بمستمعي إذاعة الكيف.
0: مرحبا صفات حيا، الحديث على الأمراض المستجدة هذا كان موضوع متاع يوم إعلامي، اللي يسمع فينا باعتبار هو كان خاص بالمجامع بدرجة أولى بالنساء الريفيات، ولكن نحن نحب نعمم المعلومة. هالتسمية ذي الأمراض المستجدة والإجهاد الحراري يخلينا نحكي على أمراض مستجدة وأمراض تقليدية، كيفاش نجم نفسروها أمراض مستجدة في علاقة بالطقس والإجهاد الحراري والسخان اللي قاعد تطلع؟
3: هي توا العالم اصبح نوعا ما كالقريه، ثم امراض ما كانتش موجوده بالبلاد التونسية معناها عبر التاريخ معناها وحسب المعلومات اللي بحوزة المصالح البيطرية ما كانش موجودة أمراض حيوانية ما كانش موجودة بالبلاد التونسية
0: أي.
3: بتظهر نتيجة التغيرات المناخية والتغيرات المفرطة في الطقس
0: أي.
3: بتظهر معناها أمراض جديدة
0: أي.
3: كنا نقرأ عليها معناها معناها أدبية مباركة ما مش موجودة ما نلقوهاش ما نصادفوهاش على الميدان بدت الأمراض هذه بدت بمرض اللسان الأزرق
0: مثلاً
3: يصيب الخرفين تقريبا عام 99 معناها ظهر في تونس أول مرة وقعت به وقعت معناها المتابعة متاعه وقعت الإحاطة بالبؤر ووقع مقاومته على طرق علمية معناها طرق خاصة بواسطة التلقيح بعد بسنوات معناها تقريبا 2006 ظهر مرض جديد أيضا مرض كان اسمه المرض النزيف المرض النزيف الفيروسي
0: يعني
3: أي يصيب الأبقار هذية شبيه ياسر باللسان الأزرق المرضين هذوما بواسطة التلقيح خاصة عند الأغنام ما عادش يظهر لكن يظهر بطريقة معناها خفيفة جدا بطلنا ما عادش نلقحوا ضده لأن التلقيح أصبح ثقيل بارابور للخسائر نتاعه وبارابور لحوايج أخرى
0: ما عندوش مردودية
3: من بعد سنوات ظهر عاود ظهر اللسان الأزرق دي سيروتيب أخرين
0: وتفاعلات
3: أخرى وظهر زاد مرض النزيف الفيروسي عند الأيل زاد ظهر عاود ظهر مرة أخرى ظهر بأكثر حدة شوي معناها أكثر من قبل وزاد معناها هو مخاطر زوز أمراض متشابهين وزاد مؤخرا اللي نحن كنا نتابعه فيه من تقريبا من 2016-2017 مرض الجلد العقدي
0: أي الجلد العقدي
3: زاد ظهر أواخر 2024 بالبلاد التونسية ونتذكروها معناها سنوات وقتها قمنا بحملة باهية معناها قاومناه وعملنا له التلقيح هذا يشبه ياسر مرض الجدري عند الأغنام اللي يجمع بين ثلاثة أمراض هذوما أنهم ينتقلوا بواسطة الحشرات والنواقل ينجو يجو في الأوقات اللي تكثر فيها الأمطار وتكون فيها الموسم معناها ممطر والرطوبة مرتفعة مع الحرارة دونك تقع النمو وتكاثر الحشرات هذه المسببة للمرض أذك علاش نحن نعملوا في الحملات التوعوية والتحسيسية باش نخفوا من ظهور الأمراض الضايع إضافة إلى الحملات التلقيح اللي نجمنا نقوموا بها خاصة في مرض الجلد العقدي
0: واضح يعني الإشاد الحراري والطقس عنده مساهم درجة كبيرة سيباتي
3: بطبيعة هي التغيرات المناخية القوية المفرطة معناها اللي صارت في الإكستريم هي اللي تسبب في الحواجة ذي إضافة إلى نحن معناها عندنا تقريبا سنوات من اللي ولت الحرارة مثلا في ولاية كيف كانت ترتفع ما كانش تفوق ال 35-36 درجة لكن مؤخرا ولت توصل حتى تفوت ال 45 الإجهاد كان كما حكى الزميل معناها كان يعرض مكان في المداجن بطبيعة العصرية
0: صحيح.
3: كان يسبب خسائر وكان جي موجات الحرة ذي تسبب خسائر في المناطق معناها اللي يربوا الدجاج مؤخرا واللي أثر حتى على الأبقار لأن
0: والأغنام يمكن خاصة على الشزرة
3: والأغنام مع الأمراض الجديدة اللي قاعدة تدخل منها الطاعون المشترات الصغرى هذا ما حكيناش عليه بقينا معاهم بحالة ما ينتقلش بواسطة الحشرات أما معناها زاد من الأمراض المستجدة اللي دخلت القائمة وربما القائمة تزيد تطوال إن شاء الله باللطف على السلاح متاعنا وإن شاء الله على الأمن الغذاء متاعنا أما معناها نتهيئ أني مش جي حوايج ربما أمراض أخرى تدخل للبلاد التونسية
0: يعني في الاخر صفاتها كي نحوصلوا المربي للأبقار والمشترات ولا غيره بصفة عامة شنو المنصوح به إيش الحوايج اللي نجم يعملها نعرف حوايج تتجاوزه هذه أما ثم حوايج نجم يعملها باش ينقص من مخاطر هالأمراض المستجدة هذه
3: الأمراض المستجدة هذه كما ذكرنا تقريبا ذكرنا قائمة فيها أربع أمراض ثم اثنين منهم
0: حشرات.
3: عندنا فيها التلقيح وخاصة الجلد العقدي سيطرنا عليه خاطر الحملة الأولانية اللي صارت هذيك وقاعدين نعاود زاد حتى الحملة هذه وصلنا الأرقام معناها تجاوزنا بها حتى المعدلات نتاع العام الأول هذا يمكن مقاومته أما المرضين الأخرين معناها ننصحوا خاصة الفلاح باش يحرص على نظافة المحيط نتاع الإصابلات نتاعه ومنشآت التربية يرفع الفضلات في وقتها وما خليش المياه الراكدة معناها حول المنشأة ويحاول أنه يسرح الحيوانات نتاعه معناها في أوقات اللي تخف فيها درجة الحرارة. أي. أولا لتفادي الحشرات اللي معناها الحشرات طوقر. اللي تسبب في المرض هذا، وفي نفس الوقت تفادي تأثير الحرارة المرتفعة والمفرطة ذي.
0: واضح.
3: ويتصل أي. بالإدارة معناها، وثم مجموعة نصائح ننصحوه بها، وإن شاء الله نحن نواصلوا معناها بحملات توعية، وإن شاء الله ربي يستر الفلاح.
0: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة سي فتح زمير رئيس هيئة الإنتاج الحيواني المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية الكيف. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا مرحبا. ذاك التحقوا بنا في الاستماع مواصلين معاكم، مش نغم ثم أنا عاودة باش تنتقلوا للسريان الحديث عن تقدم موسم حصاد وتجميع وحتى خلص مسحق الفلاحين ومطار بيع التعيير، باختصار مشاغل مطروحة فيما يتعلق بالموسم الفلاحي فيما يتعلق بالحبوب 2026 رجعين.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقوا بينا في الاستماع في الحدوام باش نمشوا لولايه سليانة نحكوا على تقدم موسم حصاد وتجميع الحبوب في هذه الولايه. تو بدينا نحكوا على بدايه خرس مستحقه الفلاحين اللي بدات المنح تهبط، وان كيف في البدايه هذا يخلينا نحكوا على مطالب على التعيير هذه اذا ثم مطالب، ولكن ما يعنيش الى حد هذه اللحظه. ولايه سليان الحاج الباهيه تجاوزنا 1,250,000 قنطار. نسبة هامة التفاصيل تنعرفوها. سي محمد طاهر عزوز أكيد ممثل مكتب الزراعة الكبرى المندوبي الجهوي والتنمية الفلاحية سليانة. سي محمد طاهر أهلا وسهلا، تحية كبيرة ليك.
1: مرحبا بك سي فتحي، ومرحبا بكيف مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف.
0: مرحبا سي محمد طاهر. التقدم إلى حد هذه اللحظة يعني يسمى 70% أكثر شوية الحصاد و
1: شكرا سي فتحي. على مستوى ولاية سليانة لحد البارح تقريبا وصلنا في حدود 70% من تقدم موسم الحصاد، والنسبة التقدم هذه أعطتنا كمية مجمع في حدود 1,281,000 قنطار من الحبوب، مبينة قمح صلب في حدود 640,000 قنطار، قمح لين في حدود 197,000 قنطار، ومادة شعير في حدود 443,600 قنطار، وكريتيكال في حدود 1,540 قنطار.
0: إلى حد هذه اللحظة يعتبر تقدم عادي ما عدا المفاجأة على مستوى القمح. سي محمد طاهر، القمح وديما الحديث راهو يقول لك مردودية طايحة، هذا ياسر تعاود الكلام.
1: صحيح تعاود سي برشا مرات الحقيقة. هو موسم كما تعرف معناها كان الحقيقي بشر كل خير، وهذا لاحظناه خاصة على مادة الشعير وتقريبا الفرينة، لكن القمح كما تعرف خاصة ثم أصناف اللي هي تخلط المخر وتخلط علينا نحن كالفترات متاع البرد أخر أبريل فيها حتى خلش في بعض الأماكن في ولاية سليانة، وتزامنت مع فترة الأزهار والسنابل واللي هو الحقيقة ذاك علاش تو الفلاح كي يحك هكا القمح معناتها الكعبات قليل في السبولة، فما بلايص الحقيقة منعت، فما بلايص الأغلبية نتاعها تضرت واللي خلتها هي فاجأتنا بالحقيقة بالمردودة اللي حصلنا لحد الآن. كما تعرف نحن نعمل استيماسيون تقديرات الأولية بداية شهر أفريل اللي هي تقريبا تكون أنا 90% صحيحة، من بعد خلطت علينا التقلبات المناخية ذيك هي اللي خلت الاستيماسيون الثانية معناها ما تكونش تقريبا شبه للواقع، وهذه اللي خلفت معناها تراجع تقريبا في المردود على مستوى مادة القمح الصلب خاصة.
0: يعني تراجع بالمقارنة بالتقييمات وبالمقارنة بعام الأول الزوز؟
1: والله هو مقارنة بعام الأول مانيش بعاد تقريبا في نفس الفترة مجمعين نفس الكمية تقريبا، أما مقارنة بالمردود اللي كنا متوقعين والحقيقة ما نفهم شوية تراجع.
0: واضح. وظهر لي سي محمد طاهر الأكثرية جنوب الولاية أكثر من شمالها بصفة عامة؟
1: والله هم تقريبا مش حتى شمال الولاية تقريبا مراد العروسة فما بلايس معنا مقع الكريب زي كيف كيف كما قلت لك معنا هو الفترة متاع السيكل متاع النبتة معنا خاصة الأصناف المخر شوي هم تقريبا الأخر ورابرتو على كامل تقريبا الولاية، والبرد ذاك كما تعرف معناتها سيف معناتها شمال تقريبا جو المناطق البلاد وقتها معنا ما فرقش بين شمال وجنوب البلاد.
0: أكيد. وحاجة أخرى سي محمد طاهر اللي هو التأثير المباشر وغير المباشر، من بين التأثيرات الهامة اللي هي تأثير على سلم التعيير وعلى المردودية الفلوس والمنحة اللي باش ولو أنه حكاية الغسل الذي خارج نسمعه لأنه ديوان
1: متباع الغسل خارج سلم التعيير خارج
0: أما ثم أحواج أخرى،
1: لكن حسب الميتادان تقريبا موجودة الميتادينات الفرقية ظاهرة الفرقية وهي بتبيع النسبة هذيك تبدأ تتقاس من نسبة 30% ونحن شفنا حتى طول على الأقل نحكي لك على مستوى الاعتراضات الجونة على مستوى المطالب اللي جو كي تشوف نسبة التفرقة معنا تجاوز 58 و56% اللي هو يعمل بتبيع ريفاكسيون في
0: تأثير على السوم
1: يأثر على السوم وهذا معناته اللي يخلي تقريبا يمكن سنين مش نشهدوا معناتها عملية نتاع إعادة التعليم مش تكون مطالب معنا مش توضع
0: مرتفعة شوية
1: مرتفعة شوية تقريبا
0: اللي هي عملوها الظاهر اللي تعتد تتعدى على الصواب
1: تقريبا 130 مكتب تقريبا تقريبا باش نخدموا بطريقة 2023-24 اللي هي اللي وصلنا فيها قريب 470 مكتب تقريبا.
0: واضح واضح، وهذا أكيد التفرقة
1: معناها الفلاحة بطبيعته عنده الحق المشاركة، عنده
0: أكيد.
1: الحق باش يعترض على الأسعار هذيك، وباش كما نقولوا نحن معناها يخرج على الأقل فيهم روحه، معناتها خاطر كما قلت معناتها زاد خارج ظاهرة الغسل، يمشي في الاعتقاد كذا، رغم أني نعرف اللي ثم رقابة على المخابر،
0: أي
1: ومعناتها تم توجيه مراسلات كسوم من طرف ديوان الحبوب ومن طرف وزارة البلاغات اللي باش معناتها تتم عملية التعيير في كنف معناتها
0: أي
1: المقاييس.
0: الشفافية
1: ولكن
0: ممتاز.
1: هذا الشفافية، لكن هذا بتبيع هو حقه أنه باش ما يعجبوش السوم باش يعمل يعترض على السوم ويعمل ضمان تعيير.
0: واضح. نذكره يعني ما عدا ذلك يعتبر سير عادي للموسم
1: زي
0: الفلاحي.
1: الحقيقة
0: أي
1: الموسم بالنسبة لنا احنا موسم تقريبا يكاد يكون عادي، معناها الحقيقة ماشي بطبيعته، مواكبين مع كافة الأطراف المتداخلة، مع كافة الوكالات في المراكز، كذلك اللجنة الجهوية قاعدة تقوم بزيارة ميدان المراكز باش تاخذ مخزون الاحتياط من ماء التشعير. تم انتقاء في مرحلة أولى تقريبا في حدود 18500 قنطار، وأن كميات أخرى تقريبا جائزة ال 40000 قنطار قاعدين بصدد تحليلها توا على مستوى مخبر الجهوية وديوان الحبوب، واللي مش تكون فيها من النتائج نتاعها طيبة مش يتم رفعها من كذلك الخزانات المحورية للديوان.
0: واضح. وعملية الإجلاء تصير بشكل الحاج الباهي السنة، يمكن
1: والله
0: كانت
1: الحاجة
0: رسالة.
1: اللي سمعنا انه الاجلاء هو كما قلت معناتها من الاسبوع الفارط، انه الحقيقة ماشي برجله، معناتها تقريبا احنا على 1,200,000 تو تقريبا في عملية بين عملية وسخ واجلاء تقريبا بتجاوز في حدود ال 450,000 قنطار، كميات متواجدة بالهواء التلق 76,000 قنطار، معناتها تعتبر كميات معناتها
0: ضعيف.
1: الحقيقة ضعيفة. عملية داخل الموسم تقريبا 360 و400,000 قنطار، موسم طبيعي إن شاء الله ربي يكمل علينا بالهنا وتوصل
0: امين امين.
1: الحاجة هذه إن شاء
0: نختم
1: الله.
0: معك سي محمد طاهر، ثم كلمه يرددوها الفلاح وهي ديما يمكن تلخص. الفلاح يقول لك صناعه مصابه في التبن.
1: اي اكيد، هو اللي قاعدين نشاهدوا فيه على مستوى
0: صحيح،
1: الحقول، حتى كميه التبن ما زالت
0: ما
1: متواجده
0: زلت
1: الحقول،
0: في الحقول.
1: هو بتبيعه وتبيع تبن زاد كما ما يخفيكش معناتها انه زاد
0: اكيد
1: ما يخليش اهميه، خاصه من
0: اكيد.
1: ناحيه الاعلاف ومن
0: اي
1: ناحيه
0: صحيح.
1: زادت على التكلفة على مستوى الاعلاف، وعلى الاقل هاني كما نقولوا تهز بعضها،
0: بالضبط
1: على الاقل تبن
0: بالضبط.
1: موجود، يعني نخليها على الاقل حتى بون، رغم انه فما في بعض الاماكن الحقيقه في الولايات اللي شافت خاصه تساقطات كبيره نتاع امطار الاخر زاد شويه.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع. مواصلين معكم نحكوا على تقدم موسم الحصاد والتجميع. سبق وحكينا في ولاية سيرين، ولكن خلنا نحكوا على بصفة عامة تقدم موسم الحصاد في ولاية جندوبة، في ولاية بيجة عفوا، والحديث في علاقة بزيارة صارت في المدة الأخيرة ممثلة الديوان الوطني للحبوب المدير العام في زيارة إلى ولاية بيجة، وفي الحديث على تقدم موسم تجميع الحبوب على مستوى هذه الولاية. نسمع العنصر المسجل ثم لنعود.
1: زيارة الميدانية إلى ولاية بيجة في إطار متابعة عن قرب عن سير موسم التجميع بالمراكز، ومتابعة كذلك ظروف العمل. ولاية بيجة هي من الولايات التقليدية في زراعة الحبوب على غرار الكاف وسليانة وجندوبة وبنزرت. المساحة المخصصة لزراعة الحبوب في بيجة هي في حدود 155 ألف هكتار بنسبة 15.5 من إجمالي المساحة الوطنية، وهذا رقم هام. هذاك علاش هي في عملية التجميع تقعد ديما محتلة المرتبة الأولى، باعتبار كذلك العوامل المناخية الملائمة. احنا تعرفوا لمعظم فلاحتنا في تونس هي بعلي، معناها تتأثر بالكمية الأمطار المسجلة طيلة الموسم الفلاحي. بيجة تضم 16 مؤسسة تجميع، عندنا 12 مجمع خاص، زوج شركات تعاونية مركزية، وعندنا زوج شركات إنتاج البذور. كميات اللي تم تجميعها إلى حد الآن هي في حدود 1,800,000 قنطار بنسبة 85% قمح صلب، والبقية شعير وشوية تريتيكال وقمح ليل. بالنسبة للبذور عندنا اللي تم تجميعها إلى حد الآن بذور ممتازة خام هي في حدود 250,000 قنطار. الصعيد الوطني احنا إلى غاية هذا التاريخ عندنا حوالي 8,400,000 قنطار حبوب، منها 95% حبوب استهلاك و 5% بذور ممتازة خام اللي هي في حدود 450,000 قنطار. العملية ما زالت متواصلة، ثم ولايات أنهت عملية الحصاد على غرار القيروان، سيدي بوزيد، قفصة، ولكن الولايات الشمال الغربي ما زالت كيما بيجة، الكاف، سليانة، جندوبة، بنزرت، ما زال نابل كذلك، ما زالت احنا توا نسبة تقدم الحصاد في حدود 70%. العملية ما زالت متواصلة.
0: نهار التالي السيدة سارو حداد رئيس مدير عام ديوان الحبوب، الديوان الوطني أكيد الحبوب، في زيارة إلى ولاية بيجة ومتابعة عملية تقدم تجميع الحبوب. كان الحديث أيضا على انطلاق عملية الخلاص، خلاص المستحقات الفلاحين اللي ثم حتى فيما يتعلق بالقمح في حدود 142 دينار، وإن كان يعني الحديث اللي هي ثم حتى 130 دينار ثم أقل، وكما كنا نسمعه الحديث على التفرقة ذي اللي أثر بشكل كبير وكبير جدا على مستوى الخلاص، و يعني كان بصفة عامة أثر بشكل كبير على البلافون اللي هو في العادة الفلاح 142 يعتبر السعر المرجعي المبرمج والأسعار المحددة يعتبر جيد، ولكن إجمالا يعني باش كيما سبق وحكينا هل التفرقة وغيره باش يأثر بشكل كبير. قلنا سمعنا السيدة سلوى بن حديد رئيس مدير عام ديوان الحبوب، ديوان الوطني للحبوب. هات نسمعوا سي شكري الجبي أكيد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بيجة في علاقة والحديث عن تقدم موسم الحصاد والتجميع على مستوى ولاية بيجة. يكفيش نذكره لأكيد ولاية بيجة هي الأولى على مستوى وطني بأكثر من 1,800,000 قنطار. نسمع وصل المسجل ثم نعود.
2: نحن في ذروة الموسم، نعرف أنه مناطق الإنتاج في ولاية بيجة هي خاصة شمال الولاية، عملية التجميع قاعدة تبقى تقدم بنسق عادي. عملية الحصاد على مستوى ولاية بيجة ككل تجاوزنا 70%. التجميع بيجة كالعادة الأولى وطنيا. عملية الإجلاء للأمانة قاعدة تتم من أول الأيامات الأولى للحصاد، بمعنى نحن تعرفوا أن طاقة الخزن على مستوى ولاية بيجة هي في حدود المتباعة مع شركات التكفير قرابة 3 ملايين، وهي طاقة تعتبر طاقة مهمة جدا وتعتبر تتجاوز 40% من طاقة الخزن على المستوى الوطني. فبالطبيعة ما عندناش إشكال ياسر، وحتى عن مراكز التجميع عندها إشكالات. ديوان الحبوب يتدخل وبسرعة وفي الحين من أجل إجلاء، وتم إجلاء الشعير وتم إجلاء القمح في أكثر من مكان، والعملية الحمد لله تتم عادية وبصفة مرضية حقيقة.
0: ذاك التحق بنا في الاستماع ذاك سي شكري جبي ممثل الاتحاد الجهوي للفلاحة بيجا. الحديث عن تقدم موسم الحصاد ديما 70-80% هذه اجمالا فيما يتعلق بتقدم موسم الحصاد على مستوى ولاية بيجا وحتى على مستوى وطني، يعني والحديث عن نهاية الحصاد في بعض الولايات كما القروين، الولايات السخونة بصفة عامة اللي بدت الأولى كما القروين ولا غيره. وفي المقابل نحكو على كون هذه العملية مازالت متواصلة ولاية بيجة ولاية جندوبة، خاصة الولايات اللي عندها منفذ بحري ولا تكون الرطوبة مرتفعة شوية. أكيد إجمالا إلى غاية 7 جويلية 2026 تم تجاوز 9.1 مليون قنطار موزعة بين 8.6 مليون قنطار في الأذية، نحكو على مستوى وطني، من حبوب الاستهلاك ما يمثل 95% من إجمالي الكمية المجمعة بالمراكز، 493 ألف قنطار من البذور الممتازة، الخام بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركة إنتاج البذور. الترتيب ولاية بيجة هي الأولى في حدود 2 مليون قنطار، وأكيد ولاية الكيف الثانية 1.3، تقارب كبير مع ولاية سليانة 1.2.8 يعني مليون و200 وأكثر من 80، ديما بين التنافس كبير بينه وبين ولاية بنزرت على المرتبة الثالثة، بعد نلقوا المرتبة الرابعة أو الخامسة تكون ولاية جندوبة في حدود 1,966,000 قنطار، 10.6% من ال، ويكفي نذكره لأكيد ولاية بيجة اللي في حدود أكثر من 21 يعني تقريبا 22% من الانتاج الوطني، أربعة الانتاج الوطني أقل شوية أكثر شوية تفاصيل. هذا أجمل فيما يتعلق بموسم الحصاد 2026 إلى غاية 7 جويلية اللي يكفي باش نذكره للكميات اللي تم إجلائها إلى غاية 7 جويلية، سواء بالوسق نحو حدد ديوان الحبوب أو البيع للمطاحن حوالي 3.4 مليون قنطار، ما يعكس نوعا ما النجاعة في عملية الإجلاء المعتمد منذ انطلاق الموسم. طاقة الخزن إضافية المسوغة مساهمة منظومة النقل عبر الشاحنات والسكر الحديدية في هذه العملية. هذا إجمال فيما يتعلق بصابة الحبوب، وهذا إجمال فيما يتعلق بتقدم موسم الحصاد والتجميع على مستوى وطني، وحاولنا أكيد نترقله على مستوى جهوي وعلى مستوى إقليمي، إقليم الشمال الغربي، إقليم الشمال الغربي اللي بولايته الأربع يساهم بنسبة 70% أكثر شوية أقل شوية أكيد أنتوا العام، ولكن إجمالا أكثر من ثلثي الحبوب اللي تم تجميعها وحصادها تكون على مستوى الشمال الغربي، وإذا أضفنا أكيد ولاية بنزرت تكون في حدود أكثر من 80-90% إجمالا. أهلا وسهلا بكم، من ذاك التعقبين في الاستماع ذي في الأحد، ويمكن الجزء الأول من هذا البرنامج مخصص إلى الحديث عن موسم حصاد وتجميع وبداية صرف منح الفلاحين، مسحق الفلاحين، هذا بالإضافة الحديث عن الأمراض المستجدة لدى المجترات. مازلنا موصلين معكم بعد شوية الموجز، ثم نغم، ثم لنا عودنا الجزء الثاني من الفلاح دوام رجعنا.

0: الدنيا بتضحك عليا
1: الدنيا بتضحك عليا
0: وأقابل فاطمة ونبوية ونغني خروج الصبحية

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.

رجلك هو اشرابي زينة يا بنت الهنشي يا بنت الخلقة والصجرة زينة يا بنت الهنشي يا بنت الخلقة والصجرة بنت الجمح وبنت سعير بنت الشمس وبنت القمرة جريتك حطيت الزير وبديك تحلق بالبدرة حاسة قلبي والعصير وبديك تعصر في الخمرة

فانتازية زينا ما احنا حياتي معاكم احلى العيشة مع السوسية زينا ما احنا حياتي معاكم احلى العيشة مع الطقسية زينا ما احنا حياتي معاكم احلى العيشة مع الشربية زينا ما احنا حياتي معاكم احلى العيشة مع البلدية معاكم احلى العيشة مع التونسية قول لي خويني نايا بجد قول لي نفسك بعينيا انت يا وانا مناك قول لي بيك كلك زينة ما احلى حياتي معاكم احلى العيشة مع التونسية زينة ما احلى حياتي معاكم احلى العيشة مع القروية زينة ما احلى الحياتي معاكم احلى العيشة مع الجبرية زينة ما احلى حياتي معاكم احلى العيشة مع البلدية

علمناك كل ليك وكل ليا. الدنيا مركب بينا تصير مجددها الوالفة والعشرة. الدنيا مركب بينا تصير مجددها الوالفة.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. موصلين معكم في الحدوام، نمشوا الى ركن متفرقات.
1: متفرقات،
0: ركن متفرقات الانطلاقة باش تكون على الحديث عن صندوق الجوائح الطبيعية. صندوق الجوائح الطبيعية هل المكسب للفلاح؟ ولكن إلى حد هذه اللحظة هل المكسب هذا في انتظار خلاص مستحق الفلاحين، في انتظار تحديدا بعض المراجعات فيه وغيره؟ نسمع عنصر مسجل ثم نعود.
2: انعقدت جلسة المالية مع إدارة وزارة الفلاحة ووزارة المالية في الموضوع المتعلق بالجوائح والراحة البيولوجية. يهمنا في ولاية الكيف هو صندوق الجوائح، يعني كما تعرفوا ثم تعويضات من 24-25 للتو ما تحصلوا عليها الفلاحة. كيف يعني الصندوق هذا إلى الآن يعني طريقة العمل متاعه غير واضحة، طرق التمويل متاعه ما زالت ضعيفة، يلزمنا نحين قائمة الفلاحين المستحقين لهذه التعويضات. يعني فما ناس ما تستحقش وخذات، وفما ناس ما تستحق وما خذاتش. هذا كله أخطاء للمراجعة وللتقييم وتدخلات الصندوق هذا ككل للتقييم، لأنه الحقيقة النجاعة متاعه غير موجودة.
0: هذا فيما يتعلق بصندوق الجوائح الطبيعية، أكيد هذا المكسب الهام، وأكيد إن شاء الله بإذن الله بتصير فيه مراجعات اللي يتماشى وتطلعات الفلاح خاصة في المناطق والإجاحات اللي ما تعترفش بها الصناديق التأمين الفلاحية التقليدية. وصلنا معكم على مستوى الوطني أهم الأخبار، ثم الجهر وتنظيف الأودية، جهود متواصلة لحماية الأراضي الفلاحية وتعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات. هذاك الحديث اللي في اجتماع عملته الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بالتنسيق مع دوائر المحافظة على المياه والتربة في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وهذا في إطار برنامج متواصل لجهر وتنظيف الأودية بمختلف الجهات. المحور الأساسي هذا في سياسة الوزارة للحد من أثار التغيرات المناخية والتقليص من مخاطر الفيضانات من خلال تحسين انسيابية جريان المياه والحد من انجراف التربة وحماية الأراضي الفلاحية وصيانة البنية التحتية والمنشآت المجاورة، الشيء اللي يضمن سلامة المواطنين. تذكير بأهم الإنجازات الاجتماع هذا، خاصة الحديث عن سنة 2024 اللي شهدت إنجاز أشغال جهر وتنظيف الأودية على طول حوالي 53 كيلومتر، شملت 5 ولايات: باجة، بنزرت، بن عروس، زغوين، سوسة. 2025 توسيع نطاق التدخل باش يشمل أو شمل 11 ولاية بالإضافة إلى ولايات أخرى كما المهدية ومدنين وأريانا والقروان وتوزر ونابل، مع التنفيذ أشغال على امتداد حوالي 64 كيلومتر في خطوة تعكس حرص الوزارة على تعميم التدخلات في المناطق الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات. الجهود خلال سنة 2026 تمت برمجة إنجاز 255 كيلومتر من أشغال جهر وتنظيف الأودية، إجمالا الحرص كونه البرنامج هذا يتم التوسع متاعه. الحدد اللي همنا إلى حدود نهاية السداسية الأولى من السنة الحالية تم إنجاز حوالي 55 كيلومتر مع تواصل الأشغال وفق الرزنامة المحددة، شيء اللي يضمن أو يعني قدر المستطاع بشي يوصلوا الأهداف المرسومة. ونذكره المسار هذا الهدف متاعه والركيزة أساسية لحماية الأراضي الفلاحية، تعزيز قدرة البنية التحتية على مجابهة التقلبات المناخية، الحد من مخاطر الفيضانات، ما يسهم في دعم الأمن الغذائي، وأكيد محاولة لإنقاذ الأراضي المهدّة بالانجراف. أيضا من بين الأحداث النهاري التالي 7 جويلية، وزير الفلاحة أدى زيارة ميدانية إلى الشركة الوطنية لحماية النباتات، والزيارة ذي كانت نذكر الشركة ذي هي راجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وأكيد السيد عز الدين بالشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أدى زيارة نهار 3/7 جويلية، زيارة عمل ميدانية لمقر الشركة الوطنية لحماية النباتات ببرج العامري للاطلاع على سير نشاطها والوقوف على مدى جاهزية أصول وإمكانياتها البشرية والأجسية استعدادا للإستحقاقات الفلاحية المقبلة. شملت زيارة معينة الطائرات دون طيار لتملكها الشركة، تم تقديم عرض فني مفصل حول خصائصها التقنية، إمكانياتها العملياتية، دورها في تطوير منظومة حماية النباتات من خلال اعتماد التقنيات الحديثة. تطرق العرض أيضا الوضعية الحالية للشركة، تم استعراض الإشكاليات التي تواجهها خاصة فيما يتعلق الموارد المادية والبشرية واللوجستية. تأكيد في مخرجات الزيارة كون الشركة الوطنية لحماية النباتات هي مؤسسة استراتيجية عندها دور محوري في حماية الثروة النباتية الوقاية من المخاطر التي تهدد الإنتاج الفلاحي، والتأكيد على دورها وضرورة العمل على إيجاد حلول عملية ومستعجلة لتجاوز الصعوبات التي تعترضها وتعزيز قدراتها البشرية واللوجستية والتقنية، الشيء اللي يضمن استدامة نشاطها ويرفع أكيد من جاهزيتها والعمل على تجاوز المشاكل والمصاعب التي تعترض هذه المؤسسة الهامة فيما يتعلق بالأحداث على مستوى وطني وزيارة الشركة الوطنية لحماية النباتات والتنصيص على دورها المحوري في حماية النباتات. أيضا من بين الأحداث اللي صارت على مستوى وطني الحديث أيضا على الشركة أو الحديث على الفلاحة البيولوجية، الفلاحة البيولوجية وخاصة في أفق 2030. هذا كان اجتماع اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية، عرض الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي في أفق سنة 2030. الاجتماع هذا انعقد في بداية شهر جويلية. اجتماع اللجنة هذه للفلاحة البيولوجية اشراف اكيد وزير الفلاحة، سهلت اللجنة اشغالها في النظر في عدد من الملفات الفنية التنظيمية من بينها ابداء الرأي بشأن منح المسارقة لهيكل المراقبة والتصديق، الى جانب مناقشة التحيينات المقترحة على كراسة الشروط المنظمة لقطاع الفلاحة البيولوجية، الشيء اللي يخليه يواكب التطورات التشريعية والفنية ويعزز نجاعة منظومة المراقبة والإشهاد. أيضا تم خلال الاجتماع التعرض إلى تنافسية القطاع، استدامته، مصداقيته من خلال تدعيم القاعدة الإنتاجية وهيكلة سلسلة القيمة، تطوير التحويل والتثمين، تحسين منظومة التصديق والتتبع فضلا عن تنمية الأسواق، تأمين نفيذ الأسواق الدولية، الشيء اللي يجعل الفلاحة البيولوجية أكيد رافعة للتنمية المستدامة. اللي هم كونوا في الأخر الحديث عن تعزيز مكانة المنتوج البيولوجي التونسي وتأكيد اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية على مواصلة العمل على تنفيذ البرامج والإجراءات المبرمجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لفترة 2026-2030، شيء ليضمن ويدعم مسار تطوير القطاع ويعزز مكانته في تونس. هذا في ما يتعلق بالحديث على الفلاحة البيولوجية واللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية. أيضا في أواخر الشهر اللي فات وبداية الشهر الحالي انطلاق أشغال اللجنة الفنية والعلمية الاستشارية لتحيين الاستراتيجية الوطنية لمقاومة داء السل، عفى الله الجميع والقطيع وغيره، لدى الأبقار، أشرف عليها وزير الفلاحة. التأكيد كون المبادرة تندرج في إطار تعزيز منظومة الصحة الحيوانية، حماية الصحة العمومية، دعم الأمن الغذائي، اللي هم كون تونس تعتمد على مقاربة صحة واحدة باعتبارها إطار متكامل يجمع بين الصحة الحيوانية والصحة البشرية وسلامة البيئة، يعزز التنسيق بين مختلف القطاعات. التنسيس كونه اللجنة تتابع نتائج أعمال اللجان التقنية العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة الجدوى الصحية والأخصائية للتلقيح ضد هذا الوباء بهدف توفير الأسس العلمية اللازمة لتقييم مختلف الخيارات المتاحة. أيضا التشديد على أهمية العمل التشاركي والتنسيق بين مختلف الأطراف المداخلة، تأكيد على تركيبة اللجنة اللي تضم ممثلين على عدد من الوزارات والمؤسسات العلمية والبحثية، وتأكيد كون مقاومة هذا الداء لدى الأبقار يمثل استثمار في صحة الإنسان والحيوان وفي استدامة منظومة الإنتاج وحماية الثروة الحيوانية. أهلا وسهلا بكم، ذاك التحقوا بنا في الاستماع، مصير معكم، هذا ركن متفرقات، نمشي لغم ثم لنا أفضل شيء.

غابتنا الكنز المنسي. حبيت نحكي اليوم على شعار بالنسبة للي رفعته وزارة الفلاحة وتحديدا الحديث على الإدارة العامة للغابات. الشعار هو كل ثانية تفوت غابة نجم تموت. هذا أطلقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا والإدارة العامة للغابات. هذا كان الشعار، هذا أكيد هو الحملة التحسيسية اللي تهدف لتعزيز الوعي بمخاطر حرائق الغابات، حث المواطنين على اليقظة، الإبلاغ الفوري على أي حريق أو تصاعد الدخان. والحملة تأكد اللي كل دقيقة تأخير في التدخل قد تعني فقدان مساحات غابية واسعة، الشيء اللي أكيد نخسره ثروة طبيعية، نخسره مواطن لألاف الكائنات الحية. الحرائق ما تلتهمش الأشجار فحسب، ولكن تقضي أيضا على نباتات نادرة، حيوانات برية، منظومة بيئية كاملة تعتمد على الغابة في العيش والتكاثر، شيء اللي يهدد بشكل مباشر التوازن البيئي اللي تشكل عبر مئات السنين وتنعكس أثارها سلبا على التربة والموارد المائية وجودة الهواء. يكفي باش نذكروا اللي الغابات هي منظومة بيئية متكاملة، كل عنصر فيها عنده دوره باش يحافظ على التوازن الطبيعي. باش نعاودوا نرجعوا التوازن هذا بعد الحرائق يلزمنا عقود طويلة ونجمه حتى أكثر، ومشكل كبير لأنه بقدر ما المنظومة سهلة بقدر ما هي معقدة أكيد كيصير عليها تدخل عليها حوادث كيما الحرائق ولا غيره، وبالتالي أحيانا يكون غير ممكن باش نرجعوا المنظومة البيئية كيما كانت. هذاك علاش حماية الغابات هي واجب الناس الكل. ونذكروا اللي التنوع البيولوجي، صون الحياة البرية، ضمان الاستدامة والاستدامة الموارد الطبيعية لإفاقة الأجيال القادمة، وأكيد هي واجب الجميع، ودعوة للالتزام بنحاول قدر المستطاع إجراءات التوقي نلتزموا بها والمساهمة في الحد من مخاطر الحرائق. شان التوقي سهل برشا، مش تحاول يلزم، خاصة فيما يتعلق بترمي عقاب السجائر وغيره والحواج نجم تؤدي إلى الحرائق في الغابات. احنا نمشولها نتمتع بها بجمال الطبيعة وكل ما فيها، وفي المقابل هذه فيها نكران للجميل وفيها الأمانة اللي نوصله، سواء خلوا الفضلات متاعنا ملقات والأكثر من هذا ساعات نتسببوا في حوادث وحرائق، وتكون من بعد العملية كنشوفه يقول لك ثم فعل فعل صحيح ولكن تتقيد المشهول، ما نش نعرفه الفعل، ولكن في المقابل نعرفه اللي بش نخسره الريال نفسه، بش نخسره الملاذ الآمن، بش نخسره للأمانة التوازن بيئي كامل. لاحظنا سنة من بين نعرف في ركن هذا الشعار ذي ترفع كل ثانية تفوت غابة نجم تموت اللي رفعته وزارة الفلاحة بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة. الصندوق العالمي للطبيعة ذي أكيد موجود في تونس ويمثل شمال أفريقيا، اللي موجود في تونس أو المكتب متاعه في تونس. الصندوق العالمي للطبيعة هو ينشط في المنطقة بشكل مكثف خاصة تونس والمغرب منذ سنة 1994 لتنفيذ مشاريع بيئية هامة، من أبرز الأنشطة مشاريع المحافظة البحرية، تنفيذ حملات لحماية الشواطئ، الحد من التلوث البلاستيكي في البحر، حماية السلاحف البحرية، شراكات محلية وتوعية، التعاون مع المؤسسات الوطنية كوزارة البيئة والاتحاد الوطني للمكوفين ووزارة الفلاحة لتعزيز الوعي والإدماج البيئي. وأكيد كي نحكوا على شمال أفريقيا وهذا المكتب دور هام وهم جدا، خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على الثروة البيئية والثروة الحيوانية والاستدامة المتجددة. والصندوق هام مهم جدا ودوره حيوي، وبالتالي ذاك علاش ثم توقيع اتفاقية شراكة يعني صارت نهار 7 جويلية بين صندوق العالمي للطبيعة في شمال أفريقيا وبين أطراف أخرى
لهدف كامل الاتحاد الوطني للمكفوفين بهدف تعزيز التعاون في مجال الإدماج البيئي، تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من إدماجهم، وأكيد باش يساهموا بشكل مباشر غير مباشر في التوعية البيئية. دور كبير أيضا شفناه في أكثر مناسبة، حاضر في تبرقة في حملات تحسيسية وتوعوية للحفاظ على الثروة البحرية، وخاصة من التلوث البلاستيكي، الدبابز اللي نخلو فيها هذه كبرمية وكل بلاستيك وغيره اللي تنجم للأمانة تؤدي إلى نفوق سلاحف الأسماك، تؤدي إلى تلوث يصيب البحر يصيب البر، وبالتالي يؤدي إلى قتل ثروة حيوانية بحرية، وبالتالي يعني يؤدي إلى التوازن البيئي. وهذا الدور البيئي هذا كما قلنا كما سبق وأشرنا يعني خلل في هذه الدور. هذا أجمال اليوم حابين نحكي عليه في ركن غابتنا الكنز المنسي، ولكن يهم في نهاية الأمر قطع نظر على هذه كل الأطراف المدخلة، كل واحد فينا ينجم يكون عنصر فاعل باش يحمي أكيد الغابات والثروة البيئية والحيوانية والغابية، لأنه هي ريالة نفسه بها، هي دارنا الكبيرة اللي تجمعنا، من غيرها تكون حياتنا مستحيلة. أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقبين في الاستماع مصرين معكم في الأحد، ونمشوا الغم ثم لنعود درجين.

أهلا وسهلا بكم، إذا كنت تعقبين في الاستماع، في تذكير بأهم المحطات في علاقة بالفلاح الدولي. يمكن حديث على جملة من المشاغل اللي من أهم هذه المواضيع، كالحديث على الأمراض المستجدة لدى المجترات في علاقة بالتغيرات المناخية، في علاقة بالطقس، في علاقة خاصة الأمراض اللي تقلها الحشرات، لأنه الموضوع في غاية الأهمية في علاقة بالطقس اليوم والشيء اللي نعيش فيه. أيضا كنا أو كان الحديث على التقدم موسم حصاد تجميع الحبوب وبداية خلص مستحقات مطر ربيع التعيير، هذه في ولاية سليانة بشكل خاص وبقية الولايات، وإن كان يعني الحديث عن خلص المستحقات مازال في بدايته، مطر ربيع التعيير مبدئيا كونه ثم قراءة وترجيح كوني باش تكون موجودة بالمقارنة بالموسم اللي تعدى، باش تكون هذه المطالب يعني ثم سنة أكثر من عام الأول. علاش؟ لأنه الموسم الفلاحي مع الأمطار اللي صبت فيه مع التغيرات مع غيره ساهمت في باش تكون التفرقة هذه اللي تأثر بشكل كبير في خلاص الفلاحين يعني موجودة، بالتالي تأثر على المنح وتأثر على الخلاص الفلاحين. عادي في الفلاح يطلب مطلب إعادة تعيير داخل الربح خارج من الخسارة، لأن في كل الحالات إعادة تعيير ينجم يرجع له يعطيه فرصة أخرى باش السعر الأولي يزيد يرتفع، كما ينجم السعر يبقى هو بيته. هكا وصلنا إلى ختام هذه الرحلة، شكر جزيل لكل ما تبعنا وكل ما تفاعل معنا، نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة. في الأمان، بعد شوي يكون حاضر معكم كريم في جديد الرياضة.

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس
2: إذاعة الكاف
3: صوتك يا بلادي ديما عالي.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا. الإيمان استقرار القلوب ونور الجباه وزاد الحياة، الإيمان علاج لكل داء ومورد عطايا السماء، أرض خصبة لإجابة الدعاء، من رزق الإيمان فهو المرحوم، وإذا خالطت حلاوة الإيمان بشاشة القلوب عندها يتلذذ العبد بالطاعات ويتحمل المشاق في سبيل رضا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يجد حلاوة الإيمان في قلبه راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يقول عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وحقيقة الإيمان حقيقة في القلب وحقيقة في اللسان وحقيقة في الجوارح والأركان. أما حقيقة اللسان فهي النطق بالشهادتين، وحقيقة القلب هي الجزم الذي لا يخالطه أدنى شك في كل قضايا الإيمان. وأما الإيمان في الجوارح والأركان فهي الخضوع والإذعان والاستسلام لكل أوامر الله، وهذا هو الإيمان الحقيقي. والله سبحانه وتعالى يزين الإيمان في قلوب عباده المخلصين ويحببه إليهم، قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فهم يرون الوجود جميلة والحياة رائعة، يشعرون بالغبطة بإيمانهم الذي يملأ قلوبهم نورا. ونور الإيمان يسعى للمؤمنين يضيء طريقهم ويخبرهم بمصيرهم. يقول سبحانه: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. آيات تنير القلوب، تضيء البصيرة وتشرح الصدر، تزيد من الخشية والرهبة، وتدفع إلى التوجه إلى الله والإخلاص له والركون إليها. إنها الصورة الجميلة الوضيئة للمؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم.

لذة الإيمان بالله تعالى أنه الفعال لما يريد، وأنه إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه بيده ملكوت كل شيء، وأنه لا يشرك في حكمه أحدا، وأنه يجير ولا يجار عليها. كل هذا يجعل العبد يعيش في سعادة، لأن هذا الإله العظيم وعد أهل الإيمان بقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا. ولهذا ترتاح قلوب أهل الإيمان ويكون اعتمادهم وتوكلهم على الله تعالى وحده. ولذة الإيمان بيوم القيامة لذة ما بعدها لذة، لأن المؤمن الذي نشأ على طاعة الله وكان قلبه معلقا بالمساجد وكان يحب الآخرين لله تعالى على موعد في ظل عرش الرحمن عز وجل، لذة الإيمان بيوم القيامة ما بعدها لذة، لأن المؤمن ينتظر أن يسمع النداء في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هو على موعد مع قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وعلى موعد مع قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فمن أراد كل هذا، من أراد لذة الإيمان وحلاوة الإيمان، فعليه بالإكثار من تلاوة القرآن العظيم. قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. من أراد لذة الإيمان عليه بمجالسة الصالحين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ قال من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة أعمله. اللهم وفقنا لطاعتك ظاهرا وباطنا.

اللهم ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطوعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا وثبت حججنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولا تفتنا في ديننا، واجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: صباح الخير، السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الأخبارية. تنتظم اليوم بمدينة تبرقة ورشة عمل تشاورية جهوية لولاية الشمال الست الكاف وباجة وجندوبة وسليانة وزغوان وبنزرت بهدف تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية في مجال التنوع البيولوجي على مستوى المنظومات الغابية والطبيعية. وتهدف هذه الورشة إلى تحديد الأولويات الجهوية بما يتماشى وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وأولويات الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المحينة، لا سيما المتعلقة بالمنظومات الغابية والطبيعية. بلغت الكميات والمجمعة من الحبوب على المستوى الوطني نحو 10.8 مليون قنطار، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و 588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة، تليها ولاية بنزرت ثم سليانة فولاية الكاف ثم ولاية جندوبة. أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر أمس عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيذ سد ملاك بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي أمس 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة تتطلب اليقظة التامة، وتشمل ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وجابس وقبلي. ووفق خريطة لليقظة نشرها المعهد تمتد على يومي الأربعاء 15 من جويليا والخميس 16 من جويليا، يكون الطقس حارا إلى محليا حار جدا مع ظهور الشهيلية. خصصت جلسة عمل عقدت بمقر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكافة لتدارس وحلحلة الإشكاليات العالقة والصعوبات اللوجستية والتنظيمية التي تواجه بعض الفضاءات الثقافية لضمان جاهزيتها التامة. كما استعرض الحضور وناقشوا شبكة العروض الفنية والمضامين الثقافية المبرمجة لهذه الصائفة، فضلا عن التعرف على تواريخ انطلاق مختلف هذه التظاهرات والعملية على ضبط مواعيدها النهائية. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجة جلسة عامة يوم غد الجمعة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في موجز السابعة. منوعة صباح الخير تنطلق الآن مع يمينة برزيك.
2: صباح الخير.

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم دقلة وحليب. مستمعينا ومستمعاتنا اتبعوا في إذاعة الكيف اليوم نهار جديد نستقبلوه مع بعضنا اليوم الخميس 16 جويلية 2026 ميلادي الموافق لواحد صفر 1448 هجري. نذكركم مستمعينا الكرام أنكم تنجموا تستمعوا لإذاعة الكيف على موجة الأف أم وبحساب الميجا هرتز كالآتي: تستمعونا على 96.8، على 88.2، على 90.3 و 102.2. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم الخميس 16 جويلية الفجر كان في 3:28 دقيقة، الظهر إن شاء الله مع نصف النهار 38 دقيقة، العصر مع 4:21 دقيقة، المغرب إن شاء الله مع 7:49 دقيقة، والعشاء في تمام 9:34 دقيقة. هذه أولى منوعاتنا الصباحية. أصبح الخير، تتواصل معكم حتى للتسعة ونص في دروب الأخبار المتفرقة والأنغام الجميلة. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم دقلة وحليب، إن شاء الله نهاركم كله أخبار سارة، إن شاء الله كله فرحة، وإن شاء الله ربي يفرج علينا، وإن شاء الله ربي

نهاركم زين، نهاركم مبروك وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا. تابعوا فينا، تابعوا في إذاعة الكيف كما ذكرت منوعتنا صباح الخير، تتواصل معكم إن شاء الله حتى للتسعة ونص في دروب الأخبار المتفرقة والأنغام الجميلة. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا، وخير ما نبدو به صباحنا هو الدعاء. اللهم قنا شر هذا الحر، اللهم خفف حرارة الشمس وأثرها علينا، اللهم أجرنا من نار جهنم يا رحيم، اللهم أجرنا من حر جهنم يا غافر الذنب وقابل التوب يا غفور يا رحيم، اللهم يا أرحم الراحمين أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار، واصلح لنا شأننا بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم

إنا نستعيذ بك من حر جهنم، ونسألك أن تحرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا على النار، وأن تصرف عنا الحر الشديد في الدنيا، وترحمنا وتلطف بنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك أنت القدير، ونحن لا حول لنا ولا قوة، ندعوك يا إلهي ونرجوك ونتوسل إليك بأن تخفف علينا ما نلقاه من الحر، فنحن الضعفاء وأنت القوي يا الله، نحن الفقراء وأنت الغني يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم حرم علينا وعلى والدينا وأهلنا نار جهنم، فإننا لا نقوى عليها يا رب. نسألك الجنة وبرد الجنة ونسيم الجنة، ونعوذ بك من النار وعذاب النار وحر النار. اللهم إن نرجو رحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها. اللهم هون حرارة الشمس على كل من خرج من بيته قاصدا بابك متوكلا عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من حر جهنم، اللهم خفف حرارة الشمس على الفقراء والبسطاء ومن لا مأوى لهم. اللهم إن نسألك من فضلك وجودك أن توسع أرزاقنا وتكتب لنا الفرج وسعة الرزق يا أرحم الراحمين.

نهاركم مبروك سعيد، وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا تابعوا في إذاعة الكاف 6:30 توام، زلنا معاكم حتى 9:30 في دروب الأخبار الجميلة والأنغام. الأخبار زادة إن شاء الله تكون جميلة متفرقة وجميلة، إن شاء الله أخبار سارة وأخبار الخير والفرحة والبركة وكذلك الأنغام الجميلة. طقس اليوم الخميس حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم طقس حار وقليل سحب بأغلب المناطق. بالنسبة للريح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. درجة الحرارة في تراجع نسبي قرب السواحل الشرقية، تتراوح القصوى بين 34-38 درجة، وتتواصل مرتفعة ببقية المناطق، مناطق الداخلية والجنوب بين 42-48 درجة مع ظهور شهيلي. هذه فكرة أولية، انتظار يكونوا معنا أصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي باش يعطونا أكثر تفاصيل، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا، إن شاء الله ربي يخفف علينا يعني هذه الأيامات الحارة، إن شاء الله فترة وتتعدى إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله ربي يرحمنا برحمته الواسعة. ديما في مثل هذا الطقس، الطقس سخون، ديما نوصوكم تردوا بالكم على رواحكم خاصة أوقات الذروة بين 11 حتى للخمسة، نقولوا مش الأربعة حتى الأربعة سخون الطقس شوية، تردوا بكم خاصة على الصغيرات والكبار في السن. نعرفوا الكبار يفقدوا الأحساس بالعطش، ديما نذكرهم احنا بالماء، نذكروا الصغيرات، وإن شاء الله يتعدى صيف سليم للجميع، ونهاركم مبروك سعيد.

0: نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتم مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في إذاعة الكافي هذا التوقيت 6:44 ووزارة الشؤون الدينية أعلنت لامس الأربعاء أنه عملية التسجيل فائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري الموافق ل 2027 ميلادي باش تنطلق بداية من يوم الاثنين 20 جويلية وتستمر إلى غاية يوم الخميس 20 أوت بدخول الغاية. وأوضحت في بلاغ لها أنه جميع المواطنين اللي لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج مترشحون لأول مرة والمترشحون الذين سبق لهم التسجيل مدعوون للتسجيل حصرا عن طريق رابط تسجيل الحج. ودعت الوزارة المعنيين بالأمر إلى الاتصال وجوبا بمصالح المعتمدية الراجعين لها بالنظر لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم. وأكدت أنه يجب على كل مترشح تقديم عنوان بريده الإلكتروني الشخصي ضمن بيانات التسجيل، وللحصول على مزيد من الاستفسارات يمكنهم الاتصال على الرقم الأخضر 80-101-863. نعاود الرقم 80-101-863. إن شاء الله العقبة للي يتمنى إن شاء الله. ونهاركم مبروك سعيد وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا.
1: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.

0: السابعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد إلى موجز لأهم الأنباء. تنتظم اليوم بمدينة تبرقة ورشة عمل تشاورية جهوية لولاية الشمال الكاف وباجة وجندوبة وسليانة وزغوان وبنزرت بهدف تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية في مجال التنوع البيولوجي على مستوى المنظومات الغابية والطبيعية. وتهدف هذه الورشة إلى تحديد الأولويات الجهوية بما يتماشى وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وأولويات الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المحين، لا سيما المتعلقة بالمنظومات الغابية والطبيعية. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني نحو 10 مليون قنطار فاصل 8، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخامة بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة، تليها ولاية بنزرت ثم ولاية سليانة فولاية الكاف ثم ولاية جندوبة. تواصل اللجان الفنية الجهوية عملية انتقاء كميات من الشعير صابة 2026 لإدراجها ضمن المخزون الاحتياطي من الشعير المراقب المعد للبذرة. كما تواصل فرق المراقبة التابعة لديوان الحبوب تنفيذ زيارات ميدانية إلى مراكز التجميع ومخابر التعيير لمتابعة ظروف العمل ونسق إجلاء الحبوب، إلى جانب متابعة صرف مستحقات الفلاحين. أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيذ سد ملاك بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي أمس 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة التي تتطلب اليقظة التامة، وتشمل ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيدة وصفاقس وقفصة وتوزر وجابس وقبلي. ووفق خريطة اليقظة نشرها المعهد تمتد على يومي الأربعاء 15 من جويليا والخميس 16 من جويليا، يكون الطقس حارا إلى محليا حار جدا مع ظهور الشهيلية. قرر مكتب مجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجة جلسة عامة يوم غد الجمعة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في تمام السابعة والنصف مع عناوين نشرة الثامنة. المشوار يتواصل مع منوعة صباح الخير ومع يمين أرزيك.
2: طير في وقتي.

0: معكم زين مبروك سعيد مستمعينا ومستمعاتنا. موعدنا اليومي والأسبوعي مع سي صبحي بن أحمد في أحوال الطقس لليوم مباشرة الآن إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. سي صبحي نهارك زين، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح الخير، في تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الكيف.
0: اش تحب نسألك، صبحي صباح وقتاش تبرد ولا عطينا درجة الحرارة ومن بعد عطينا وقتاش ينجم الطقس ودرجة الحرارة تنخفض؟
1: إن شاء الله بالنسبة لي ولا محالة، قاعدين نعيشوا في موجة حر حقيقية هذه الأيام، معناتها بما تم معنى الكلمة ارتفاع واضح في درجة الحرارة. يوم الأمس سجلنا 48 درجة بالقيروان وكذلك بجهة جندوبة. بالنسبة لليوم يتواصل ارتفاع في درجات الحرارة، تقريبا تبقى أقل بقليل خاصة بالمناطق الشرقية المطلة على البحر. بطبيعة الحال اليوم إن شاء الله بيكون طقس صافي إلى قليل سحب على أغلب مناطق البلاد، الرياح مقطع شرقي ضعيفة فمعتدلة، بحر قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل سباحة ممكن إن شاء الله، والحرارة تتواصل تقريبا في هذا النسق الارتفاعي وتتراوح القصوى ما بين 34-39 درجة قرب السواحل الشرقية وما بين 42 وتصل حتى 48 درجة خاصة بمناطق الداخلية للشمال الغربي جهة جندوبة الكيف، كذلك توصل حتى اليوم 47 الكيف.
0: الكيف 47 اليوم؟
1: نعم 47-46 درجة هيك، حتى معناتها أكثر بقليل اليوم الغد. الارتفاع يتواصل في درجات الحرارة
0: غدوة، ترتفع درجة الحرارة أكثر من اليوم؟
1: نعم أكثر بقليل، خاصة كيفاش أكثر خطر في الليل باش نحسوها مرتفعة، معناتها توا اليوم مثلا أو حتى يوم الأمس نسجلوا قاعدين في 26 درجة ليلا، في حين يوم الغد يمكن نسجله حتى 32-33 درجة ليلا، وهذا معناتها هو معناتها المعطى تاع موجة الحرارة اللي هي تكون ليلا ونهارا مرتفعة. ما زلت متواصلة الحقيقة، معناتها ما زلت متواصلة جمعة والسبت وحد.
0: نهار السبت نفس درجة الحرارة سبت؟
1: نفس تقريبا نفس، فماش اختلاف كبير ما بين الأيام اللي هي معناتها باش تكون خاصة بالشمال الغربي، نحكيو على الشمال الغربي راهي باش تكون 46-47-48 درجة يوميا تقريبا. إن شاء الله
0: يعني صبحي خليني نزيد نسألك، سبت وحد كيف كيف يعني؟
1: سبت وحد كيف كيف، ما فماش تغيير كبير، حتى معناتها امامي الطيارات باش تكون جنوبيه، معناتها تقريبا الشيء اللي موجود. يوم الاحد كيف كيف، معناتها فما ال 46 كذلك درجه بالكيف حتى بجندوبه اكثر بقليل.
0: بدايه الاسبوع
1: نجمو نحكيو توا معناتها تقريبا على موجه حراره تدوم حتى الى غايه يوم الثلاثاء ان شاء الله،
0: للثلاث نفس درجة الحرارة.
1: أي بداية من هات الأربعة يمكن تتقلص بالكدا وتنخف وإن شاء الله فما
0: يعني به صبحي ميساج نسألك، وقت الانخفاض متاع درجة الحرارة يعني انخفاض ملحوظ نحسوه يعني.
1: نعم نعم باش نحسوه بالكدا، فما فارق حتى 10 درجات إن شاء الله. إن شاء الله هذايا إن شاء الله المؤشرات متاع الانخفاض يوم الأربعاء وكذلك تتواصل آخر الأسبوع القادم إن شاء الله. بطبيعة الحال نحكيو على

0: مناطق الشمال بطبيعة الحال المناطق الداخلية ما زالت مرتفعة شوية. ردوا بنا توخي الحذر والالتزام بالإجراءات اللي تنشرها معناتها وزارة الصحة، شرب كميات كافية من الماء، تجنب الشمس في أوقات الذروة، وكذلك تجنب المجهود البدني الكبير والعناية أكثر بكبار السن. إن شاء الله
1: ولينا توا صبحي نحكيو على أوقات الذروة مش من 11 ل 4، نجم نقولوا حتى من 10 ل 5 خاطر ارتفاع.
0: نجم نقولوا هي ال 11 ل 4 اللي معروف معناتها بها إن شاء الله.
1: شكرا لك صبحي، شكرا، نهارك زين وإلى اللقاء. هذه أحوال الطقس كما كان يحكي معنا صبحي بن أحمد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي. الارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، غدوة الارتفاع باش يتحسن، باش يتحس باش نحسوه أكثر خطر ارتفاع أكثر غدوة، ديما يتواصل حتى لنهار الثلاث هذا الارتفاع. إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا. ديما نوصيكم الناس الكل تردوا بيكم على رواحكم، أوقات الذروة بين العشرة حتى للخمسة نجم نقولوا، وردوا بيكم على الصغيرات، الناس الكبار في السن، حتى في وين نسكنوا ثماش ناس كبار نتفقدوهم فيها بيس ليامات هذه الحارة. شرب الماء ضروري للصغار للكبار للناس كلها، حتى الحيوانات اللي عنا حتى في الشارع نتفقدوهم بشوية ماء. وإن شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا، وإن شاء الله فترة وتتعدى، والانفراج إن شاء الله جاي بقدرة ربي كما كان يحكي سي صبحي. ابتداء من نهار الأربعاء تنفرج انخفاض ملحوظ إن شاء الله بإذنه تعالى في درجات الحرارة، فترة وتتعدى إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله تتعدى. سلامات وصيف سليم للجميع.

وجرحت قلبي اللي عطاك الدوع ضمت صبري عليك مني خضوع وجرحت قلبي اللي عطاك الدوع

نسبح نزين نجري القسمنا والله يعين شمس طلعت تسبح نزين نجري القسمنا والله يعين ما نضيعش الوقت ثمين ما نضيعش الوقت ثمين اصبحنا زين اصبحنا زين اصبحنا زين يا مسلمين اصبحنا زين اصبحنا زين.

0: مسلمين.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف. من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station www.radiokaf.tn.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: صباح الخير، أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: ومن أبرزها بيتبرقى ورشة عمل تشاورية جهوية لولاية الشمال 6 حول تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية في مجال التنوع البيولوجي على مستوى المنظومات الغابية والطبيعية. الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني تتجاوز 10 مليون قنطارة، وإلى حد الآن وولاية باجة تتصدر ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة. إعادة تشغيل بوابة تنفيذ سد ملاك بعد استكمال أشغال إصلاحها وتأمين جاهزيتها. مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في نشرة الثامنة صباحا للأنباء.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: هذه إذاعة الكيف. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد وما كنتم مستمعين مستمعاتنا. وزير التربية نور الدين النوري شدد على ضرورة نجاح العودة المدرسية 2026-2027 من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة والتنسيق المستمر بين الجهات والإدارة المركزية، ودعا الوزير خلال الندوة إلى الالتزام بالأجل المحدد للعمليات الإدارية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهذا بطبيعة ضمانا لسير عادي المؤسسات التربوية منذ اليوم الأول للعودة. جاء هذا في كلمة ألقاها أمس الأربعاء بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بكرتاج خلال اختتام أشغال الندوة الدورية للمندوبين جهويين للتربية وفق بلاغ للوزارة. أيضا أكد الوزير ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من مواصلة البرنامج الوطني للرحلات لفائدة تلاميذ المدارس الريفية والبعيدة عن المناطق الحضرية، وترسيخ مبادرة سنة 2026 سنة للمطالعة والارتقاء بالنشاط الثقافي المدرسي، هذا إلى جانب توفير الظروف اللائقة بالعمل لمختلف مكونات الأسرة التربوية. شهدت الندوة سلسلة من المداخلات المتخصصة وتناولت جوانب الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة، إلى جانب قراءة تحليلية لنتائج الامتحانات الوطنية مع اقتراح سبل تحسينها مستقبلا. أيضا تمت مناقشة التقدم على مستوى حوكمة ملف الخدمات المدرسية وتسريع تسوية الملفات العالقة ومدى تقدم مشاريع البنية التحتية المدرسية من توسعات وأشغال سيانة. هذا هو تصريح وزير التربية أمس، واللي شدد على ضرورة إنجاح العودة المدرسية القادمة.

0: إشهار.
1: يلا جو سيف سني حافلة انترنت
2: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت ملا يلا جو
3: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم اليوم 16 جويليا اشري فنتيلاتور دو تابل برستيجيا ب 69 دينار و 990 في عوض 119 دينار
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
0: اشهار
5: اذاعه الكاف
6: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبه 90.3
7: تحية طيبة من إذاعة الكاف يوم سعيد لكم الناس كله أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الخميس 16 من جويليا 2026 مونديال 2026 وصلنا لخط النهاية والنهائي باش يجمع بين إسبانيا والأرجنتين إسبانيا أزحت المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل صفر والبارح لقاء كبير للمنتخب الأرجنتيني خاصة في 30 دقيقة الأخيرة تمكن من إزاحة المنتخب الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف وليونيل سكالوني على ما فعله ضد المنتخب المصري رجع في تقريبا العشر دقائق أو الخمسة دقيقة الأخيرة من المباراة بعد ما كان متأخر 2-0 البارح متأخر بهدف مقابل صفر عن طريق اللاعب أنتوني غوردون في دقيقة 55 للمنتخب الإنجليزي من خط في التمركز في دفاع المنتخب الأرجنتيني الأرجنتين بعدها رجعت للضغط والمنتخب الإنجليزي غلطوا أنه رجع الكتلة الدفاعية 10 مع حارس المرمى ممكن هذا الخطأ اللي وقع فيه المدرب توخيل البارح ضد المنتخب الأرجنتيني الأرجنتين غيرت المراكز حتى تاع الملعبية ميسي يلعب في العشر دقائق الأخيرة كجناح أيمن وتمكن من أعطاء زوز كرات متاع الأهداف هدف تعديل النتيجة عن طريق إنزو فرنانديز من تسديدة من خارج منطقة 18 متر دقيقة 85 وهدف ثاني عن طريق لاوتارو مارتينيز بنفس الطريقة في 90+2 وكرة رأسية بعد توزيعة وكرة ثنائية في الركنية وتوزيعة ميسي بالقدم اليمنى في رأس مارتينيز سجل هدف ثاني رغم تألق بيكفورد في المقابلة هذه حارس منتخب إنجلترا إلا أن الأرجنتين يتمكن من التأهل النهائي الثاني تواليا بعد 2022 اللي فاز فيه باللقب على حساب المنتخب الفرنسي بضربات الجزاء نهائي آخر من أجل اللقب الرابع للمنتخب الأرجنتيني بعد ألقاب 78 86 و2022 ومنتخب إنجلترا تتوقف مسيرته عند 1966 تاريخ أول لقب قبله والوحيد والنهائي الوحيد اللي بلغه المنتخب الإنجليزي نهائي باش يجمع إذن بين إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد 19 جويليا في نيو جيرسي ولقاء ترتيبي يوم السبت 18 جويليا بين فرنسا وإنجلترا البارح ليونيل ميسي واصل إنجازاته 30 دقيقة أخيرة في أفضل مستوى في عمر 39 عام قدم كرات لزملائه بخلاف التسديدات اللي سجلوا منهم أهداف كذلك أعطى تمريرات أخرى لماكاليستير وكرة على القائم كذلك كرة أخرى لغونزاليس وبيكفورد كانت ألقى فيها وأعطى زوز كرات للأهداف خلاه هو هداف البطولة مع مبابي بثمانية أهداف لكنه في تمريرات حاسمة هو عنده أربعة وبالنسبة لمبابي بثلاثة تمريرات حاسمة ميسي في المونديال لعب 80 دقيقة في الجولة الأولى في الجولة الثانية مقابلة كاملة الجولة الثالثة كذلك مقابلة كاملة الدور السادس عشر ضد الرأس الأخضر لعب أكثر من 120 دقيقة ثم النهائي أكثر من 90 دقيقة ضد مصر وذو الربع نهائي ضد النمسا أكثر من 120 دقيقة والبارح نصف نهائي ضد إنجلترا تقريبا 100 دقيقة 112 دقيقة بالتمام والكمال يعني في 39 سنة من القلائل اللي يكملوا مقابلات في هذا المستوى البارح تغييرات كذلك حكمت في المقابلة بالنسبة لتوخيل بعد الهدف دخل مدافع كونسا دامبورن كذلك مدافع ونيكولا أوريلي وسط ميدان ما عمل تغييرات هجومية كان بعد قبل الهدف الثاني راشفورد وتوني في 90+6. بالنسبة لتغييرات سكالوني، مارتينيز مهاجم، ديبول وسط ميدان، أوتاماندي، مونتيل زوز مدافعين قدموا الإضافة خاصة مونتيل على الجهة اليمنى، ونيكولاس غونزاليس مهاجم سجل هدف التعديل في دقيقة 85. ننتظر نهائي كبير بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني، وأيضا لقاء ترتيبي بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي. في أخبار المنتخب، والبارح المدرب صبري اللموشي في تصريحات مطولة عن كواليس عاشها خلال فترة تشرفه على المنتخب تحدث على ضغوط داخل الجامعة التونسية لكرة القدم، وقال أنه قبل المهمة دون الدخول في مفاوضات مطولة، لكنه اعتبر أن التوقيت لم يكن مناسب، وأوضح أنه ليلة مقابلة السويد تلقى تطمينات مسؤولي الجامعة، وأكد له نائب رئيس الجامعة والمدير الرياضي رضاهم عن العمل اللي يعمل فيه، لكنه صباحة الغد بعد الهزيمة 5-1 ضد السويد وجد 27 مكالمة هاتفية من أقاربه يبلغوه فيها بخبر إقالته من تدريب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. كذلك تحدث عن الظروف التنظيمية خاصة الخمس ساعات اللي قضوها المنتخب في تربص النمسا قبل إلغاء الرحلة إلى بلجيكا. كذلك تحدث على ضغوطات أخرى خاصة بالملعبية اللي اختارهم في القائمة، يعني برشا حاجات كشفها البارح صبري لموشي رغم الفشل متاعه هو كذلك كفني فشل في إدارته للمنتخب الوطني التونسي. في أخبار التعاقدات، الترجي أعلن رسميا تعاقده مع متوسط الميدان الدولي محمد الحاج محمود حتى جوان 2029 قادما من لوغانو سويسري بعد نهاية عقده، ويصبح عدد انتدابات الترجي لحد الآن 6: منتصر السيد، مروان صحراوي، يوسف بشا، رادي شيخاوي، كامروني موني بي والحاج محمود. من جهة أخرى، يوسف البليلي اجتمع البارح مع رئيس النادي وكذلك نائب شكري الواعر حمدي المدة وشكري الواعر، وكذلك اتفاق بين اللاعب وهيئة الترجي باش يكون اليوم في تدريبة الفريق، والإمضاء الرسمي باش يكون قريبا لعقده الجديد مع الترجي الرياضي التونسي، وباش يلتحق بتربص عين دراهم يوم السبت المقبل. الترجي اليوم يدخل في تربص في مدينة عين دراهم. انتدابات أخرى، المهاجم عادل بطيب قريبا باش يكون في تونس للتفاوض مع الترجي، عمره 29 عام، لعب في بلجيكا في فرنسا وكذلك في رومانيا، وكذلك المدافع السنغالي بابكار ديارا عمره 19 عام باش ينضم للترجي الرياضي التونسي بعد نهاية تجربته مع مستقبل إسليمان. النادي الإفريقي الأسبوع الأول من شهر أوت باش يتم عقد الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026، والفريق واصل تربصه في جمارت في انتظار التربص القادم في مدينة عين دراهم. جندوبة رياضية، وغدا غلق باب الترشحات لرئاسة الفريق في الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم الجمعة 24 جويلية. إلى حد الآن لا وجود لترشحات لرئاسة الفريق. النادي بنزرت انطلق البارح في تحضيراته في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت تحت اشراف المدرب الجديد محمد عزيز، حصة حضروها بعض اللاعبين المحليين مع غياب الاجانب التركيبة الكاملة الاطار الفني. محمد عزيز مدرب، المساعدين سفيان بن غانم، هيثم المزي، مدرب حراس محمد علي الجزيري، معد بدني وائل الذوادي، مكلف بمتابعة تقييم الاحصاء رامي الحداد. وزير الشباب والرياضة يكرم البارح بطلتي رفع الأثقال اللي تألقوا في بطولة العالم في كولومبيا للشباب، غفران غريسة اللي أحرزت زوز ذهبيات وبرونزية، وهيبة الله التبيني اللي أحرزت ميدالية برونزية. إلى الكرة الطائرة، والهيئة المديرة المدية الرياضية بيبو سالم تعلم كيف تحبي أنها بشعقد جلسة عامة تقيمية السبت القادم 25 جويلية في قصر بلدية بوسالم بداية من الساعة 6:30 مساء. غدا في المركب الدولي للتربصات بعين دراهم بطولة شمال إفريقيا لألعاب القوى بمشاركة تونس، الجزائر، ليبيا، مصر والمغرب وموريتانيا، هي خاصة بمنتخبات أقل من 18 عام وأقل من 20 عاما. آخر خبر يخص الانتدابات، وفيستون مايلي لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية وهداف بيراميدز المصري الموسم الماضي ينضم رسميا إلى نادي أهلي طرابلس الليبي بعقد مدته زوز مواسم، وبيراميدز المصري أعلن تعاقده مع المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا. نقطة ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقاني جدد إن شاء الله بعد الساعة الواحدة. إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. اليوم 16 جويليا اشري فنتيلاتور دو تابل بريستيجيا ب 69 دينار و 990 في 119 دينار. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: إشهار

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تمام والثامنة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه أهم عناوينها. بيتبرق ورشة عمل تشاورية جهوية لولاية الشمال الست حول تعزيز انخراط مختلف الأطراف في مجال التنوع البيولوجي. الكمية المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني تتجاوز 10 مليون قنطار إلى حد الآن، وولاية باجة تتصدر ترتيب الولايات من حيث الكمية المجمعة. إعادة تشغيل بوابة تنفيس سد ملاك بعد استكمال أشغال إصلاحها وتأمين جاهزيتها. إلى التفاصيل، أهلا بكم. تنتظم اليوم بمدينة تبرقة ورشة عمل تشاورية جهوية لولاية الشمال الستة الكاف وباجة وجندوبة وسليانة وزغوان وبنزرت بهدف تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية في مجال التنوع البيولوجي على مستوى المنظومات الغابية والطبيعية. وتهدف هذه الورشة إلى تحديد الأولويات الجهوية بما يتماشى مع أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وأولويات الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المحينة، لا سيما المتعلقة بالمنظومات الغابية والطبيعية، وتحليل الإجراءات القائمة حاليا وتحديد النقائص والأدوار الممكنة للفاعلين وأصحاب المصلحة، علاوة على تبني خطة مستقبلية لإشراك الأطراف المعنية على المستوى الجهوي والمحلي. المدير الجهوي للبيئة بإقليم مرتفعات وسهول الشمال ياسر غومة.
3: في إطار البرنامج نتاع وزارة البيئة اللي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة التنموي بروغرام دي ناسيونز يوني بور لو ديفلوبمون، لمواصلة تحيين الاستراتيجية السابقة وخطة العمل الوطنية حول التنوع البيولوجي وموائمة هذه الاستراتيجية مع الإطار العالمي لكومينغ موريال لما بعد 2020، وهذا يكون من خلال إشراك أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بالتنوع البيولوجي من إدارات ومجتمع مدني وكل ما عنده علاقة بالتنوع البيولوجي في إطار صندوق البيئة العالمي، وهذا من خلال تعزيز انخراط مختلف الأطراف لا سيما تلك المتعلقة بالمنظومات الغابية والطبيعية كما المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية، وهذا يكون من خلال تحليل الإجراءات القائمة حاليا وتحديد النقائص والأدوار الممكنة للفاعلين وأصحاب المصلحة وأصحاب القرار وتبني خطة عمل مستقبلية أثر هذه الورشة لإشراك الأطراف المعنية على المستوى الجهوي والمحلي. نذكر أنه كانت سبقت هالورشة هذه ورشات أخرى في الجنوب وفي الوسط، واليوم إن شاء الله تكون ورشة للشمال.
1: بلغت الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني نحو 10.08 مليون قنطار، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وتتواصل عملية تجميع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف عادية تزامنا مع تقدم عمليات الحصاد التي بلغت نسبة 86% على المستوى الوطني لغاية 13 جويلية الجاري بحسب ما جاء في البلاغ الصادر عن ديوان الحبوب. وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة ب 2.242 مليون قنطار، أي ما يعادل 22.25% من الكميات المجمعة على المستوى الوطني. تلتها ولاية بنزرت ب1.398 مليون قنطار، ثم سليانة ب1.37 مليون قنطار، والكاف ب1.366 مليون قنطار، وجندوبة ب1 مليون قنطار. وفي سياق متصل، تواصل اللجان الفنية الجهوية عمليات انتقاء كميات شعير من صابة 26 و2000 لإدراجها ضمن المخزون الاحتياطي من الشعير المراقب المعد للبذر، كما تواصل فرق المراقبة التابعة لديوان الحبوب تنفيذ زيارات ميدانية إلى مراكز التجميع ومخابر التعيير لمتابعة ظروف العمل ونسق إجلاء الحبوب، إلى جانب متابعة صرف مستحقات الفلاحين. وبلغت كميات الحبوب التي تم إجلاؤها إلى غاية 13 من جويلية الجاري سواء عبر الوسق نحو وحدات ديوان الحبوب ومن خلال البيع إلى المطاحن نحو 4 مليون قنطار. أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس أعلنت عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاك بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. وأفادت أن عملية إعادة البوابة إلى وضعها الطبيعي تمت بفضل التنسيق المحكم بين مختلف الفرق المتدخلة وبنسق عمل متواصل، مؤكدة أن بوابة التنفيس أصبحت تعمل بصفة عادية وتحت السيطرة الكاملة لآلياتها الخاصة مع استعادة وظائفها وضمان شروط السلامة المطلوبة. وتأتي هذه العملية إثر العطب الفني الذي طرأ على إحدى بوابات سد ملاك خلال الليلة الفاصلة بين يومي 17 والثامن عشر من جوال الفارط، مما تسبب في تدفق كميات هامة من المياه المخزنة بالسد وارتفاع منسوب وادي ملاك. تم أمس بولاية جندوبة إعطاء إشارة انطلاق برنامج انتداب 1500 عامل وعاملة بأحدى المؤسسات الصناعية بالجهة، وذلك تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل المكلفة بالاتصال والإعلام بهذه المؤسسة أمنة عمري.
4: بدينا في حملة الانتداب في ولاية جندوبة، أما ما تقتصرش كان عن ولاية جندوبة كهو، دخلنا طول ولاية الكيف، عنا في دشرة نبر، عنا في طويرف، نظرا لتوفر النقل مزوز معلومات جديدة مباشرة للخير ولاية جندوبة والكل اللي يحبوا يدخلوا. رفعنا في السن بالنسبة للإناث ولتمن 18 لـ42 سنة، نسخة من بطاقة التعريف وشهادة المدرسية ومرحبا به، مستوى الدراسي أبارتير من سنة 7 أساسي. وبالنسبة للذكور زاد كيف كيف من 18 لـ35 سنة ومن فما فوق.
1: بعد أسابيع من افتتاح السوق اليومية الجديدة بتفاحة بمدينة باجة عبر عدد من الباعة عن تذمرهم نقص التهيئة وهو ما أثر على الحركية التجارية. بعضهم يتحدث
5: السوق مساك شوف فيه ماذا مشي حتى العباد ما عادش حابه تجي
6: السوق غطوا نهار ثلاثه وسبت
7: السوق مازال جديد هذاك علاش احنا جينا في فتره صعيبه وقت سخان وصيف كجت حتى مع دخول القرايه ولا خلونا كملنا الصيف غاديك يكون خير خدمنا غادي قريب 10 ولا 12 سنه بلايصتنا معروفه جينا على الكياس وبالمعليه يتعدوا لي باساجي يتعدى اللي يمشي للبلديه التلميذ الموظف اللي يمشي للطبيب جينا لنا تعزلنا عباره في عزله نحن برشا تجار برشا اللي ملوا برشا اللي ثم شكون عنده صناع عنده ثم شكون يجري على النهار يقول نهبط ونتعب وسخانة وما ثماش حتى شيء. وحاجة أخت نهار السوق قالوا لنا تهبطوا تخربوا لوط معناها إجباري ننصبوا في السوق جديد لوطة ونهار الثلاث عندكم الحق ترجعوا لفوق حتى الكليون في باجة مهمش نحسوا في روحنا في عزلة الحق
8: لينا متر ونص قول لهم متر ونص ما يجيش تتهو الدار تاع الدار يعملوه متر ونص قول لهم باساج عمره ما يجي متر ونص والنصابة كثرت معناها واشترها مسكر الناس خلت نصابها ومشيت على رواحها ولا تدور في خدمة مخ ما عادش ينجم يجي يجيك نهار السبت وما عادش يحب ينصب الناس الكل يعني بها ربي الخضراتيش عندي شهر تو شهر واحد باش قاعد يحل في سلعته وقاعد يبيع في الدي شي ما عادش ينجم يحل سلعة ما ثم حتى شريك
9: وهذا انت متعب برشا برشا ما ثمش حركيات ياسر يعني كان الفري سلعة الخضرة كل يوم يتعيشوا بها السلعة.
1: انطلقت أمس بولاية جندوبة فعالية الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي يتواصل إلى غاية 15 من أوت القادم بهدف الخروج بالكتاب من الفضاءات المغلقة وتحديدا المكتبة والوصول إلى الجمهور العريض في الفضاءات العامة، بالإضافة إلى تحسيس بضرورة المحافظة على المحيط والبيئة والتدريب على القيادة والعمل الجماعي. مديرة المكتبة الجهوية بجندوبة مفيدة الغزواني:
10: الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، هذه الدورة اللي تكون السنة أكيد بتبيع تحت إشراف وزارة الثقافة والإدارة العامة للكتاب وإدارة المطالعة والمندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بجندوبة. إشارة الانطلاق بشكون المكتبة الجهوية، لكن كافة المكتبات بولاية جندوبة ستحتفل بهذا المهرجان الوطني الذي يدوم من 15 جويلية إلى غاية 15 أوت إن شاء الله. تمتد هذه الفترة شهر كامل فيها الأنشطة والورشات والتظاهرات والتنشيط والمداخلات الأدبية، وباش نعتمدوا محاور معناها مهمة اللي هي إدارة المطالعة أكدت عليها اللي هي التحسيس بالمحافظة على الطبيعة وحماية البيئة، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة، نشر ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع، التوعية بالاستعمال الأمني للإنترنت والسلامة الرقمية، والتدريب على القيادة والعمل الجماعي. هذه من أهداف مهرجان مصيف الكتاب لهذه السنة.
1: خصصت جلسة عمل انعقدت بمقر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكاف لتدارس وحل الإشكاليات العالقة والصعوبات اللوجستية والتنظيمية التي تواجه بعض الفضاءات الثقافية لضمان جاهزيته التامة. كما استعرض الحضور شبكة العروض الفنية والمضامين الثقافية المبرمجة لهذه الصائفة، فضلا عن التعرف على تواريخ انطلاق مختلف هذه التظاهرات والعمل على ضبط مواعيدها النهائية. وأكد الحضور على مزيد تعزيز تنسيق الجهود المشتركة لتأمين نجاح المهرجانات والأيام الثقافية بولاية الكاف، وتقديم برامج متنوعة ومتميزة من شأنها تلبية تطلعات جماهير جهة الكاف والإسهام في إشعاعها الثقافي. في العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صادر عنها، أعلنت أن الجيش الأمريكي أكمل أحدث موجة من الضربات ضد إيران. وأوضحت القيادة أن القوات أطلقت ذخائر دقيقة على أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى خلال هذه الموجة من الضربات التي استمرت 90 دقيقة. يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، مضيفا أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. بهذا الخبر ننهي أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. بيتبرقى ورشة عمل تشاورية جهوية لولاية الشمال الست حول تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية في مجال التنوع البيولوجي. الكمية المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني تتجاوز 10 مليون قنطار إلى حد الآن، وولاية باجة تتصدر ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة. إعادة تشغيل بوابة تنفيذ سد ملاك بعد استكمال أشغال إصلاحها وتأمين جاهزيتها. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله في موعد إخباري لاحق. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.
11: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة. وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.
13: صيف آمن.
14: عند توجهك إلى الشاطئ احرص على وجود الإسعافات الأولية في حقيبتك، كأدوية مخفضة للحرارة وكريمات مرطبة وواقي شمس لحماية الجسم من الإصابة بالجفاف والجلد من التشققات، وأيضا استحاب ملابس ناعمة ومناشف في حقيبة مقاومة للماء للحفاظ على الملابس جافة، وارتدائها بعد اللعب والسباحة في الشاطئ، وارتداء الأحذية المقاومة للماء خلال المشي لتجنب حرارة الرمال ولحماية القدمين من أي إصابة، وكذلك القبعات والنظارات للحماية من الشمس.
13: صيف آمن مع رفيق الجسمي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان
1: فيسبوك
2: إشهار
3: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
4: السنة في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس أورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
3: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو
5: عندك أورانج
2: إشهار

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: اشهار
4: هاي تك
5: مرحبا اهلا وسهلا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في اذاعه الكيف واي تيك وهذا الخبر من المتوقع ان تكشف هواوي عن سلسله هواتفها الرائده مات 90 في شهر سبتمبر القادم حيث تشير احدث التسريبات الى وجود تاريخ اطلاق محتمل واكشف مصدر التسريب المعروف ديجيتال تشات ستيشن انه هواوي قد تعقد حدث الاطلاق في الصين خلال فتره من 15 و22 سبتمبر 2026 تزامنا مع الكشف عن جهاز ذكي جديد قابل للارتداء من الشركة في نفس الفترة. يتوقع أن يأتي الإعلان عن عائلة مات 90 بعد الكشف الرسمي عن هواتف أبل آيفون 18 برو لتستمر المنافسة المباشرة المعتادة بين هواوي وأبل خاصة وأن الشركتين عادة ما تطرحان هواتفهما الرائدة في الربع الثالث من كل عام. حتى الآن لم تؤكد هواوي رسميا هذا الموعد لكن كل الدلائل تشير إلى أن حدث مات 90 سيأتي في منتصف سبتمبر 2026 مع ترقب للكشف عن معالج كيرين الجديد ضمن الحدث ذاته.
4: هاي تك
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي

0: تي وتعوم في الجيجاوات.
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو طور عالمك.
3: اشهار

0: إشهار
1: صيف سنة عارفين بروغرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة
2: اليوم في ام جي عنا ارخص سوم اليوم 16 جويليا اشري فنتيلاتور دو تابل بريستيجيا ب 69 دينار و 990 في 119 دينار
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
0: اشهار
4: صوت الشمال الغربي في الكريب على ذبذبه 88.2

0: هذه إذاعة الكيف، شاء الله نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتم مباشرة. الآن نمشيو للجندوبة حيث زميلي هشام الصغيري في أسعار السوق لليوم. هشام نهارك زين، أهلا وسهلا ومرحبا بك هشام.
1: صباح نور، صباح نور، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: نهارك
1: كالعادة
0: مبروك
1: جولة.
0: هشام، بالطبيعة أنت في جندوبة باش نتعرفوا معاك على أسعار السوق وبل كل شيء حول الطقس في جندوبة. أكيد درجة الحرارة مرتفعة.
1: صحيح يا مينا، درجات الحرارة مرتفعة منذ أيام على مستوى ولاية جندوبة، وخاصة في مدينة جندوبة اللي بلغت تقريبا يوم أمس في حدود 48 درجة، وهذا ما ساهم ربما حتى في هناك عدم
0: نقص
1: وجود
0: في
1: يعني حركية
0: الحركية.
1: كبيرة، نقص كبير في الحركية خاصة من نص النهار حتى العشية لستة سبعة ما ثمش حركية كبيرة، ثم شوية الصباح هكا يعني على مستوى الأسواق. تعرف أنه مع درجات الحرارة المواطن يخير وأنه يكون موجود الساعات الأولى من الصباح لقضاء شؤونه والعودة إلى المنزل، وكالعادة يعني كل شيء متوفر، ما ثمش نقص في مادة معينة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالخضر والغلال، لكن ننطلقوا بالخضر عندنا الفلفل من دينار و500 مليم حتى دينار و800 مليم، ثم تراجع طفيف للأسعار، الطماطم من دينار حتى دينار و200 مليم، البطاطا من دينار و500 مليم حتى بزوز دينارات، اللفت السناريه من دينار و200 مليم دينار و500 مليم، البصل من دينار حتى دينار و200 مليم، القناويه من 800 مليم حتى دينار و200 ل 100 جرام، قراع بتزينه دينار و500 مليم، القراع الاحمر دينار و500 مليم كيف كيف، الخيار من دينار حتى دينار 400 مليم، الخضره جويده من 300 مليم حتى 400 مليم، وعندنا الكرنب دينار و500 مليم. هذا بالنسبه للخضر. بالنسبه للغلال عدد الدقله من 8 دينارات حتى 12 دينار، التفاح من 4 دينارات 6 دينارات، الانزاس ب 8 دينارات 500 مليم، العنب الاصفر 6 دينارات 500 مليم، البطيخ كيلو دينار و200 مليم، وثم بالكعبه من 2 دينارات حتى 3 دينارات. بالنسبه للدلاع كيف كيف من 600 مليم حتى 700 مليم، وثم بالكعبه من 3 دينارات و500 مليم حتى 5 دينارات. بالنسبه للخوخ كراميل من 4 دينارات 800 مليم 5 دينارات، الخوخ بوتبقايه من 4 دينارات 4 دينارات 800 مليم، المشماش ب 4 دينارات 800 مليم، العوينه من 4 دينارات حتى 4 دينارات و500 مليم. بالنسبه للحوم، الدجاج الكيلو ب 7 دينارات 490 مليم، الفخذ 7 دينارات 990 مليم، سكالوب 15 دينار 800 مليم، الكبده 14 دينار 890 مليم. بالنسبه للعلوش ب 60 دينار، البرشني من 50 حتى 52 دينار، الهبره نتاع العجل 45 دينار، حمل العجل المخلط 35 دينار، الدواره من 10 دينارات حتى 15 دينار، الكبده 50 دينار، والمرقاز سبيسيال 42 دينار. بالنسبه للاسماك عندنا السردينه من 5 دينارات حتى 6 دينارات، الشورو 15 دينار 800 مليم الخشين، القاروس 22 دينار، البوقة 8 دينارات 800 مليم، شفريت 12 دينار 800 مليم، وعندنا المرجان 9 دينارات 800 مليم. هذه تقريبا الاسعار يمين اليوم على مستوى السوق البلدي بمدينة جندوبة، وكل شيء متوفر كما حكينا، ما ثماش نقص في مواد معينة خلال هذه الأيام.
0: شكرا لك هشام، تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا في جندوبة، وإلى اللقاء.

هذه إذاعة الكيف 94 توا، والإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أعلنت أمس الأربعاء عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيذ سد ملاج بولاية الكيف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. أفادت أن عملية إعادة البوابة إلى وضعها الطبيعي تمت بفضل التنسيق المحكم بين مختلف الفرق المتدخلة وبنسق عمل متواصل، وأكدت أن بوابة التنفيذ أصبحت تعمل بصفة عادية وتحت السيطرة الكاملة لآليتها الخاصة مع استعادة وظائفها وضمان شروط السلامة المطلوبة. تأتي هذه العملية أثر العطب الفني الذي طرأ على أحدى بوابات سد ملاك خلال الليلة الفاصلة بين يومي 17 و18 جوان الفارط، وهذا ما تسبب في تدفق كميات هامة من المياه المخزنة بالسد وارتفاع منسوب واد ملاك. وكان من المبرمج أنذاك وفق المعطيات المقدمة من المصالح المختصة تسريح حوالي 100,000 متر مكعب من المياه لفائدة المناطق السقوية بولاية جندوبة لري الزراعات الفصلية، غير أن توقف البوابة بشكل طارئ نتيجة العطب الفني أدى إلى تدفق كميات إضافية من المياه نحو المناطق المجاورة للسد. أكدت المصالح المعنية في وقت سابق أن المياه المتدفقة اللي تجاوزت 21 مليون متر مكعب لم تضع، بل حيث تم توجيهها نحو واد مجردة قبل أن تستقر في سد سيدي سالم. هذا في ما يخص إعادة تشغيل بوابة تنفيذ سد ملاك بعد استكمال أشغال إصلاحها.

0: اسمي.
1: صباح الخير.
2: بين عتمة الكواليس وضياء الركح، حكايات صيغت على خشبة المسرح. يعود بنا إلى ذاكرة مدينة الكاف، اختزل قصصها وحكاياها على الركح. هو الممثل والمخرج المسرح القدير منجي الورفلي، يفتح قلبه في حوار إذاعي لبرنامج فوق القمة. فوق القمة السبت من 9 إلى 10 ليلاً على موجات إذاعة الكاف. الإمضاء سندس مسعاوي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف. الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل الألوان.
1: إشهار. يلا جو سيف سني حافلة انترنت
2: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج اشهار من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم www.radiokef.tn
3: التاسعة صباحا هنا بإذاعة الكيف أسعد الله أوقاتكم أهلا بكم إلى هذا العرض المجهز لأهم الأنباء. تنتظم اليوم بمدينة تبرقة ورشة عمل تشاورية جهوية لولايات الشمال الستة الكاف وباجة وجندوبة وسليانة وزغوان وبنزرت بهدف تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية في مجال التنوع البيولوجي على مستوى المنظومات الغابية والطبيعية. وتهدف هذه الورشة إلى تحديد الأولويات الجهوية بما يتماشى وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وأولويات الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني نحو 10.08 مليون قنطار، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة، تلتها ولاية بنزرت ثم ولاية سليانة وولاية الكاف وجندوبة. تواصل اللجان الفنية الجهوية عملية انتقاء كمية من شعير إصابة 26,000 لإدراجها ضمن المخزون الاحتياطي من الشعير المراقب المعد للبذر. كما تواصل فرق المراقبة التابعة لديوان الحبوب تنفيذ زيارات ميدانية إلى مراكز التجميع ومخابر التعيير لمتابعة ظروف العمل ونسق إجلاء الحبوب إلى جانب متابعة صرف مستحقات الفلاحين. أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس أعلنت عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاك بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجة جلسة عامة يوم غد للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، مضيفا أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله إلى اللقاء.

0: تحية مجدة وين ما كنتم مستمعي إذاعة الكيف. في صباح الخير لليوم، توقيت توا 9:08 وخلال ندوة صحفية احتضنها المراقب الثقافي عمر السعيدي بمدينة جندوبة، أعنت الهيئة المديرة لمهرجان بلاريجا الدولي عن برنامج الدورة 50 اللي يحتضنها فضاء الهواء الطلق بالمراقب الثقافي عمر السعيدي والملعب المعشب المرحوم معز التويهري بمدينة جندوبة من 24 جويلية الحالي إلى غاية 6 القادم في 10 عروض تنوعت بين الترابية والشبابية وكذلك المسرحية. سهرة الافتتاح باش تكون نهار 24 جويلية بعرض جنوب بقيادة الفنان عادل القلميمي، تليها سهرة 25 جويلية اللي ستخصص للمسرح من خلال مسرحية ولد الطليان. السهرة الثالثة نهار 27 جويلية باش تكون شبابية من خلال عرض فني لكازو، وللأطفال نصيب أيضا من خلال المسرحية بابا نويل في سهرة 28 جويلية، يليه عرض فور جويل للأطفال نهار 29 جويلية. العرض الحدث اللي باش يحتضنه الملعب المعشب المرحوم معز التويهري بمدينة جندوبة سيخصص لعرض الزيارة. سهرة غرة أوت ستكون لعرض صوت لجيل في حين يكون جان جان ضيف على سهرة 2 أوت، تليها سهرة فنية لوليد الصالحي في سهرة 4 أوت، ويكون مسك الختام بعرض فني ليسرى محنوش في سهرة 6 أوت 2026. هذا هو برنامج مهرجان بلاريجا الدولي في دورته 50. الانطلاقة إن شاء الله باش تكون نهار 24 جويلية الجاري، والاختتام يكون نهار 6 أوت القادم.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.
2: مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي ديما سالمين وعلى طرقاتنا أمنين. موضوعنا اليوم الهاتف الجوال أثناء السياقة وما ينجر عنه من تشتت للتركيز، عدم الانتباه، وبالتالي الوقوع في الخطأ. تحضر معنا عفاف بن غنية، رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية. مرحبا بك مدام عفاف.
3: مرحبا بك توفيق، تحية لك وإلى كل مستمعين ومستعملي الطريق. الهاتف الجوال هو من الأسباب المباشرة اللي قاعدة تسبب في حوادث كبيرة على طرقاتنا، ظاهرة اجتماعية كبيرة. الناس الكل تستعمل في الهاتف الجوال، هذايا هو اللي خلى الحوادث قاعدة تصاعد وقاعدة تتكاثر. فهوني دعوة لمستمعي الطريق اللي يسمعوا فينا، راهو استعمال الهاتف الجوال ما ينجم كان ينعكس بالسلب على التصرف نتاعك مع السيارة، يشتت لك الانتباه، يشتت التركيز. انت وقت اللي تجاوب على مكالمة فما 4 دقائق انت ما عادش نجم ترا فيهم الطريق، وفما بالك 4 دقائق شنو ينجم يصير فيهم، شنو ما الحوادث اللي تنجم تنجر في الفضاء المروري. فبالتالي دعوة لكل مستعملي الطريق الى عدم استعمال الهاتف الجوال. لو كان جاتك مكالمة مهمة، جاتك رسالة تحب تجاوب عليها، حاول تفركس بين تركن السيارة في مكان آمن، تاخو راحتك، تجاوب على مكالماتك وما تجسس بحياتك.
2: يعطيك الصحة عفيف. السرعة والتليفون النتيجة ما تكون كان كارثية. ردوا بالكم، صيبوا التليفون، خلوه التليفون النجم يستنى، أما حياتكم ما تستناش. وثنيتكم زينة الناس الكل. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

نعطيكم فكرة عن الصيدليات المناوبة اليوم بولاية الشمال الغربي. نبدأ بولاية الكيف بالنسبة لقلعة سين، صيدلية منصف عاشور، تاجرين صيدلية الأسعد محجوبي، السرس محمد هاشمي الشريشي، الدهماني صيدلية عمار الجيزاني، نمبر صيدلية عمار الحناشي. بالنسبة للكيف صيدلية سمير تبرسقي، صيدلية عفيف بن موسى، وصيدلية ألفة العروسي. لبسور صيدلية خالد تتاني، ساقية سيدي يوسف، صيدلية أمال البغاني. بالنسبة لولاية بيجا نبدأ بتستور صيدلية محمد رضا هرقلي، بيجا المدينة صيدلية سامية مشرقي، نفزة منجي العباسي، مجاز الباب منير الشاهد تبرس قايمن غديرة، تيبار صيدلية رفيق قزم، ودى الزرقاء صيدلية نادية شلواني، سيدي اسماعيل صيدلية فراس انصيري. بالنسبة لولاية سليانة نبداو بقعفور صيدلية توفيق الرياحي، بوعرادة صيدلية محمد رجب صفر، الكريب حسنين عيادي، سليانة المدينة صيدلية محمد بيرم حمدي، الروحية صيدلية محمد الهادي العرابي، مكثر عصام بوزيان، كسرى يوسف بديوي، برقو صيدلية عصام بن عطية. بالنسبة لولاية جندوبة نبداو بتبرقة صيدلية سامي جعفر، غردمة صيدلية محمد كريفة، عند راهم نادية مرزوقي، فرنانة صيدلية هجر حمدي، جندوبة الجنوبية صيدلية محمد

0: بيتك بسهولة.
1: مرحبا سي الأسعد. أهم الخدمات التي يوفرها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والوثائق المطلوبة.
2: به أول حاجة يلزمنا نفصله في بإيجاز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. شكون المنظورين؟ المنظورين هما المشتغلين بالوظيفة العمومية وبالمؤسسات والمنشآت العمومية والدواوين. احنا ما المتعارف به خاصة سي ان ار بي اس نقوله. ما نشبش نسردوا الخدمات لكل خاطر ما شاء الله خدمات كبيرة، نعطيه الخدمات اللي هي تتعاود بصفة متواترة.

0: عندنا كابيتال دي سي اللي هو راس المال عند الوفاه وجرايه الارامل. هنا عند الوفاه فما زوز انواع نتاع وثائق، بغض النظر عن الوثائق اللي تتوفرها الاداره المشغله، المعني القرين يعني سواء المراه او الراجل عند وفاه قرينه مطالب بتوفير بعض الوثائق. حجه الوفاه للمتوفي، نسخه بطاقه تعريف القرين اللي هو على قيد الحياه مضمون، والريب لهذا الكونت ب 20 شيفر في البنك.
1: وثيقتك بسهولة.
2: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.
3: قبل ما نختم معكم نذكركم انه الحراره زادت ارتفعت بدايه من امس الاربعاء باش تتواصل حتى نهايه هذا الاسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العاديه بفرق يتراوح بين 7 و 12 درجه، وتكون القصوى عامه بين 43 و 27 درجه مع ظهور شهيلي باستثناء المناطق الساحليه حيث تتراوح بين 36 و 41 درجه. هذا حسب ما جاء في الصفحه الرسميه للمعهد الوطني للرصد الجوي. ان شاء الله يتعدى صيف سليم، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا. ديما ردوا بينا على الصغيرات خاصة في السن والكبار في السن. هكا تقريبا نوصل نهاية لقانا هذا معكم اليوم، مع أجمل تحيات خيري قرفي في الهندسة الصوتية، سعاد عباس في التنسيق العام للحصة، سلاح الشيرني في مراقبة البث، مكرم العوادي في غرفة الهاتف. أجمل تحيات يا مينا رزيق، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: إشهار.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مال أخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم أوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انتي والعائلة والأصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إشهار.
3: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
4: دنيا الصغار، دنيا الصغار، دنيا الصغار.
5: الأرض رائعة الجمال لأن كل ما فيها يتحرك، الطيور في السماء والزرع في الحقول والنحل بين الأزهار والموج في البحار، الكل في نشاط دائم وعمل مستمر.

هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي. قصتنا اليوم عن جارتنا الحبيبة ليبيا، قصة من التراث الليبي الثري، واسمها سبع صبايا في قصبايا.

0: كان رجل يعيش صحبة بناته الجميلات في مدينة طبرق، وبعد وفاة زوجته كان هو من يعتني بهن. كبرت البنات الجميلات، وقرر الأب الذهاب لأداء فريضة الحج، حيث حاول توفير كل ما يلزم من مأكل ومشرب لبناته، كما أنه أوصى كلبه لحراستهن.
1: أوصيكن يا بنات، لا تفتحن الباب لأي غريب. تركت كلب ضيعتنا ليحرسكن. أنتن تعلمن جيدا أن الغول لو سمع أنكن لوحدكن سوف يحاول الوصول إليكن. اتفقنا؟
2: حاضر يا أبي حاضر، لن نخرج أبدا.
0: نعم نعم،
2: ارحل يا أبي لأداء فريضة الحج وادعو لنا ولا تخف، فعندنا ما يكفينا من زاد لحين رجوعك.
0: وفي ليلة من الليالي استيقظ الغول للبحث عن طعامه، وسمع من أهل القرية أن الصبايا الجميلات لوحدهن في البيت دون حارس.
3: يبدو أن طعامي لمدة أسبوع سيكون لذيذا، فكل يوم ستكون إحداهن عشائي. سأذهب وأنقض عليهن.
0: حاول الغول الدخول لبيت البنات، لكنه وجد الكلب الحارس أمام البيت فلم يستطع الدخول، فرجع لمكمنه غاضبا مفكرا في حيلة ماكرة يستطيع بها الدخول للبنات. فقال في نفسه:
3: ماذا سأفعل؟ ماذا سأفعل؟ ماذا ستفعل أيها الغول؟ وجدتها، سأتنكر في صورة خالتهن. يا بنات افتحن، أنا خالتكن، افتحن الباب.
2: لا لا لا لا نستطيع، لقد أوصانا والدنا ألا نفتح لأحد.
3: لكن والدكن هو من أوصاني أن أزوركن، افتحن الباب يا بنات.
4: لن أتركك تقترب منهم.
3: اذهب أيها الكلب، اذهب.
0: ضرب الغول الكلب بركلة أبعدته لمئات الأمتار من أمامه، وعاد في اليوم الموالي محاولا نفس المحاولة.
2: قلت لك لن أتركك تقترب منهن أبدا.
3: ابتعد من أمامي هذا الكلب، ابتعد.
0: ركل الغول الكلب أبعدته مئات الكيلومترات، وحاول مرة أخرى التقرب من الفتيات.
2: ما رأيكن يا بنات أن نفتح للخالة؟ أنسيت ما أوصانا به أبونا؟ لكنها خالتنا، ولن يغضب أبي منا إن فتحنا لها الباب.
0: يا بنات يجب أن أتأكد أولا من وجود حارسنا الكلب.
2: نعم نعم نعم.
0: حاولت البنت الصغرى متخفية أن تخرج في الليل وأن تتأكد من وجود الكلب الحارس، لكنها لم تجد، وهذا غريب. وبينما كانت في الخارج إذ بكلبهن الحارس ينادي من بعيد:
5: ادخلي ادخلي، إنها ليست خالتك، إنه الغول، لقد ركلني بعيدا وها قد عدت، ادخلي هيا.
0: دخلت البنت بسرعة وأغلقت الباب جيدا، وأخبرت أخواتها بالأمر، واتفقنا أن تحفرن حفرة كبيرة أمام الباب بمساعدة الكلب الحارس، وتخفيها بحصيرة وتوقعن بالغول فيها. وعندما سقط الغول في الحفرة خرجنا مهللات منتصرات وأغلقنا الحفرة جيدا، منقذين كل بنات القرية من شره.
2: الحمد لله.
0: كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، عزيزة برباش، وعلي بن سالم.

0: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: حكايات ميمة.
0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، حكايات ميمة، تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: كينهم هالصغيرات نساو حكاية الانترنت وعلاقتهم بميمة بهيجة قويت. كل ليلة فما حكاية تلمهم بتفاصيلها تشدهم ويتعلموا منها أكثر على تاريخهم وأصلهم.
1: شدة والبيس خلينا نلعبوا لعبة باهية.
2: وشنية اللعبة الباهية عندك؟
1: زعما انتوما الجيش وانا الأميرة، وانتوما باش تفكوا لي الأرض نتاعي وانا باش نحاربكم.
3: وعلاش انت الأميرة يا خي؟ ديما انت، خليني انا مرة أميرة.
4: وانا علاه ما نكونش الأميرة؟
5: يا ولاد يا ولاد، هاي ميمة جات.
6: ميمة ميمة ميمة ميمة ميمة
7: محليكم كي تجي وتجري وتعنقوني، والله تنحيوا لي غم على قلبي والصغري ترجعوني. فاش تلعبوا المرة هذه؟
2: يحبوا يلعبوا أميرة ويتعاركوا شكون فيهم باش تاخذ الضوء.
8: باللي هي مش انا المرة هذه،
1: هي الفكرة فكرتي انا.
7: تعرف يا ميار بشكون فكرتني؟
1: بشكون ميمة؟
7: في الكهنة ديهية.
6: ديهية
7: ايا ملا يا الاولاد، اخلتوا عليا للدار وتوا نحكي لكم على تاريخ امرأة عملها فار. حكايتنا اليوم يا الأولاد على مرأة قوية برشا، وفي زمانها حيرت العرب، خليت وراها تاريخ مشرف تكتب في الكتب. محاربتنا الكاهنة ديهية ولا الكاهنة البربرية، اتولدت عام 585 ميلادي وخلفت الملك كوسيلة في حكم البربر. كرست عمرها وفناته باش تحمي أرضها باللي تقدر عليه الكل، وعمرها ما خافت.
9: ربحي تيك تقرا، ربحي تيك تقرا، ربحنا ربحنا،
10: ربحي تيك تقرا، ربحي
9: تيك تقرا. أحلى اللي ربحنا الحرب وفدينا بلادنا برواحنا وقلوبنا، هما اختاروا الحرب واحنا اخترنا الفوز. قدرنا ان نهزموا الرومان، ومدينة خنشلة رجعت لنا ووحدنا قبائل الكل. احنا توحدنا مع بعضنا، مستحيل يغلبونا ولا يخموا حتى التخمام في انهم يقربوا لارضنا. احنا السور المنيع

0: هي نجمة تعمل هذا الكل؟
1: ما صعب عليها شيء، باش القبيلة توحده شيء ما يكيدها. ركبت الأحصان وحاربت بكل قوتها، حاربت على خاطر أرضها وشعبها وعزة نفسها.
0: وحاربت حقوق أخرين؟
1: بالطبيعة، وواصلت بنفس القوة والثقة، حتى أنه المؤرخ الثعالبي وصفها بالمرأة النادرة.
2: وتبقى طول عمرها لنا احنا، نحن السكان الاصليون للارض هذه. حاربنا وما زلنا نحاربوا. امادس امادس امادس.
1: اتربعت القايدة ديهية على العرش في عمر كبير، وتوسعت مملكتها اللي لمت تونس والجزائر والمغرب وليبيا، وعاشت وحاربت لآخر نهار في حياتها. وكي خسرت الحرب ضد المسلمين اللي يقودها وقتها حسان بن النعمان، تعرفوا شو عملت؟
3: شو عملت؟
1: حرقت أرضها الكل باش ما يدخل فيها حتى حد غيرها. لكن كل قوة لها نهاية. ماتت ديهية وهي عمرها 127 عام. 127 عام، وخلت وراها تاريخ كبير وحافل نحترموا فيها أنها كانت تحب بلادها وشعبها لآخر نهار في حياتها. ديهية مثال للمرأة القوية والشرسة، واللي قال عليها ابن خلدون:
4: ديهية فارسة الأمازيغ التي لم يأتي بمثلها زمان، كانت تركب حصاناً وتسعى بين القوم من الأوراس إلى طرابلس، تحمل السلاح، تدافع عن أرض أجدادها.
5: كينهم هالصغيرات نساوا حكاية الانترنت وعلاقتهم بميمة بهيجة قويت. كل ليلة فما حكاية تلمهم بتفاصيلها تشدهم، ويتعلموا منها أكثر على تاريخهم وأصلهم.
6: كنتم مع
7: حكاية ميمة
6: في دور مرام غفران الذويدي،
8: في دور لجين لجين سعدة،
9: في دور ريمة فردوس ترودي،
10: في دور فؤاد محمد خالد صديق،
6: وفي دور ميار ابن الصديق،
1: في دور الجدة فاطمة الحسنوي.
6: شارك في التمثيل
1: علي بن سالم، أنور العياشي، محمد سفينة ومحمد علي بالحارث.
6: حكاية ميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: تمام العاشرة، موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام، سعد الله أوقاتكم. تنتظم اليوم بمدينة طبرقة ورشة عمل تشاورية جهوية لولاية الشمال الستة الكاف وبيجة وجندوبة وسليانة وزغوان وبنزرت بهدف تعزية انخراط مختلف الأطراف المعنية في مجال التنوع البيولوجي على مستوى المنظومة الغابية والطبيعية. تهدف هذه الورشة إلى تحديد الأولويات الجهوية بما يتماشى أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وأولويات الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المحينة، لا سيما المتعلقة بالمنظومة الغابية والطبيعية. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني نحو 10.08 مليون قنطار، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بما يمثل 94% من إجمالية الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وتصدرت ولاية بهجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة، تلتها ولاية بنزرت ثم سليانة والكاف وجندوبة. تواصل اللجان الفنية الجهوية عملية انتقاء كميات من شعير صابت سنة 26/2000 لإدراجها ضمن المخزون الاحتياطي من الشعير المراقب المعد للبذر. كما تواصل فرق المراقبة التابعة لديوان الحبوب تنفيذ زيارات ميدانية إلى مراكز التجميع ومخابر التعيير لمتابعة ظروف العمل ونسق إجلاء الحبوب، إلى جانب متابعة صرف مستحقات الفلاحين. أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيذ سد ملاج بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. صنف المعهد الوطني رصد الجوي أمس 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة تتطلب اليقظة التامة، وتشمل ولاية بيجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وأصفاقس وقفصة وتوزر وقابس وقبلي. وفق خريطة اليقظة نشرها المعهد، تمتد على يومي الأربعاء والخميس يكون الطقس حارا إلى محليا حار جدا مع ظهور الشهيلي. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: Studio Nes. Studio Nes. Studio Nes. على موجات إذاعة الكاف.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا في هذا الموعد الجديد من استوديو نيس على موجتنا. الموعد هذي اللي ينطلق من توا يتواصل معكم إلى منتصف النهار، مجموعة من الأركان والفقرات ترافقكم اليوم كالعادة. الانطلاقة مع المستجدات بعد شوية إن شاء الله يكونوا حاضرين معكم الكاتبين عبد الزرعي وصبري الربحي في عودة على آخر الأخبار في العالم. مش تحثوا أيضا اليوم على موضوع وطني مهم، خاصة إنه هو يهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويهم أيضا الحرفيين. لهنا لجامعة الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة كانت أخرجت برشا بيانات تتعلق بمجموعة من الإشكاليات في هذا المجال، تنتعرفوا عليها بالتفاصيل في حضور للناطق الرسمي باسم الجامعة وأيضا رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين سي لسعد الذوادي لتفسير الإشكاليات هذه وأيضا شنو مقترحاتهم لتجاوزها. في ركن التوجيه الجامعي اليوم باش نكونوا حاضرين إن شاء الله في صالون التوجيه الجامعي في جندوبة مع زميلتنا رفقة العبيدي اللي باش تأمن تغطية مباشرة لفعاليات هذا الصالون، فقرات والحضور وكل التفاصيل إن شاء الله انطلاقا من 11 ودرجين اسمعونا نشحين في البكالوريا. إن شاء الله يكون فما إفادة في متابعتكم اليوم لهذا الركن. ناس ومشاغل اليوم من بيجة مع زميلتنا فاتنة توجاني وأخبار الجهات تجيكم اليوم مع زميلتنا أمنة الخليفي من الكيف. ماهر الهماسي يكون حاضر معنا من سليانة ومن جندوبة. هشام الصغيري مرحبا بكم في الاستماع.

0: تبقى القدس العربية.
1: أهلا وسهلا بكم، نستقبل ضيفنا معنا اليوم الكاتب والباحث الفلسطيني الدكتور عابد الزريعي. أهلا وسهلا مجددا دكتور عابد على موجات إذاعة الكافة. دكتور عابد؟
2: كاف، نعم.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بك. أيضا من الجانب الآخر يحضر معنا الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الرابحي. أهلا وسهلا سي صبري.
3: مرحبا أختي برحام، مرحبا كاف مستمعي ومستمعات إذاعة الكاف، تحية لك وتحية للدكتور عابد.
1: أهلا وسهلا بكم. إذن دكتور عابد، الانطلاق معك ومن التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتحدث خاصة عن قطاع غزة وأيضا عن الضفة الغربية، يبدو أنه لم يبقى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم يبقى إلا اسمه، باعتبار يعني عدد الشهداء المتصاعد يوما بعد يوم بسبب القصف الصهيوني. عودة على آخر المعطيات في هذا الشأن معك دكتور عابد.
2: نعم، نستطيع أن نقول ومن خلال الرصد الدقيق لما يجري على أرض الميدان في قطاع غزة أن الكيان الصهيوني لا يتعامل مع الاتفاق كصيغة ملزمة تفرض عليه التزامات أمام المجتمع الدولي، وإنما هو يتعامل مع الاتفاق ضمن آلية تغيير شكل الحرب، وبالتالي يستطيع من خلال ذلك أن يخفف الضغوط الدولية عليه التي كانت في أعلى مستوياتها قبل اتفاق وقف إطلاق النار. ضمن هذا المسار في إدارته للحرب نسجل الآتي: أولا، بالنسبة لمسألة دخول المساعدات، أصبح الحديث في هذا الجانب مكررا لأن هناك عملية ضغط متصاعدة ومتواصلة في هذا الملف بالتحديد. الجانب الآخر، عمليات القصف، ومن الملاحظ أنه صباح هذا اليوم أن القصف قد امتد من غزة في المنتصف إلى خان يونس ورفح في الجنوب. إذن العدو يريد من خلال عمليات القصف المتواصلة أن يشكل حالة إرباك سكاني كثيفة. الجانب الآخر في عملية القصف هو استهداف مراكز الشرطة مثل ما حصل في جباليا، مخيم جباليا قبل أمس، واستهدف مجموعة من الضباط الشرطة، وكأن العدو يريد من خلال ذلك خلق الهلع في البيئة الاجتماعية من ناحية، ومن ناحية أخرى ضرب وقصف كل عناصر الضبط الاجتماعي الممثلة في مراكز الشرطة، ومن خلال ذلك يعبر إلى إحداث الفوضى في قطاع غزة. هذا هو الترتيب المتبع في هذا الجانب. بالنسبة للضفة الغربية، من الملاحظ أن التوسع الاستيطاني يمضي بأرقام حقيقة تثير الانتباه والهلع في حقيقة الأمر، أي أن الزحف الاستيطاني بات يلتهم كل شيء في الضفة الغربية. طبعا نستطيع أن نفهم تركيز العدو على الضفة الغربية من زاوية أنه يرى أن مشروع دولة فلسطينية مستقبلية في الضفة الغربية يجب أن يتم تقويضه من خلال إيجاد آليات تواصل ما بين المستوطنات الصهيونية، ومن خلال عملية عزل للفلسطينيين في الضفة الغربية. ننتهي في هذا الجانب إلى أن العدو في إدارته لملف الصراع سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة يحاول قدر الإمكان أن يسيطر على ما تبقى من المجال الجغرافي الفلسطيني ليسجل من خلال ذلك عملية إغلاق لملف القضية الوطنية الفلسطينية.
1: نعم، إذن هذا ما تحدث عنه الدكتور عابد. سي صبري، نذهب إلى جانب آخر، نذهب إلى الجانب الاقتصادي، حيث تحجز قوات الاحتلال الصهيوني على أموال المقاصة. يعني كيف يمكن أن يؤثر هذا الحجز وهذا التأخير في التصريح للأموال الفلسطينية على حياة الفلسطينيين في الضفة؟
3: فعلا أخذ حالك أن في البداية أريد يعني على الأقل تبسيط المفاهيم للسادة المستمعين.
1: نعم.
3: لنفهم ما هي أموال المقاصة وماذا يقصد بها. فأموال المقاصة هي الضرائب المفروضة على السلع المستوردة في الأراضي الفلسطينية والتي تحصلها سلطة الكيان نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهي تعد أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية. يقدر متوسط أموال المقاصة بأكثر من 255 مليون دولار شهريا، وفي عام 2025 كانت قد أوضحت السلطة الفلسطينية أن الكيان يحتجز ما يقارب 3 مليارات دولار من أموال المقاصة. العودة إلى الخبر، وهو ما قام بالتصريح به وزير المالية الفلسطيني ستيفان سلامة، الذي كان تحدث أنه هناك العديد من الدول كانت قد توسطت وطالبت بشكل واضح بالضغط على الكيان الصهيوني للإخراج عن أموال المقاصة، وأن الجهود مستمرة وأن هناك مبادرات عديدة بين الدول للإخراج عنها. لكن أيضا وزير المالية الفلسطيني لم يعني يخفي أن الأمل في هذه الحكومة، حكومة الكيان الصهيوني، هذه الحكومة المتطرفة والمجرمة، لم يخفي أن الأمل في أن تستجيب لمثل هذه الدعوات يعني سوف تكون جدية، أو على الأقل في الفترة القريبة سوف يتم تحقيقها. من هنا أيضا نفهم من خلال هذا السياق أو هذا الخبر أن الكيان الصهيوني، ومثل ما كان يعرف الدكتور عابد الزريعي، لم يفوت أي فرصة لخنق السلطة الفلسطينية وخنق حياة الفلسطينيين، وربما أيضا يعني زعزعة الاستقرار سواء على الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو حتى في علاقة بأمن الفلسطينيين. هذه المسألة أيضا، حجز أموال المقاصة، هي ربما وسيلة ضغط على السلطة الفلسطينية التي يفوت عليها الكيان الصهيوني إيرادات هامة من أموال الجباية والضرائب المحصلة على البضائع المستوردة، وحتى على يعني العمال الذين يعملون داخل الخط الأخضر. يعني بالمناسبة هذه المسألة هي مسألة مهمة، لا يمكن أن تواصل السلطة الوطنية الفلسطينية يعني أدائها من دون أن تتحصل على هذه الأموال التي تعتبر في حالة حجز غير قانوني من طرف الكيان الصهيوني، الذي يضرب في دورة اتفاق الذي تم إبرامه في سنة 94 والمتعلق بتحصيل أموال المقاصة، واللي يجعل ربما المسألة أصعب ويصعب المسؤولية على السلطة الوطنية الفلسطينية على أمل أن يتم حلحلة هذا المشكل بواسطة النشطاء الذين تدخلوا وما زالوا مدعوين لمزيد التدخل في حسم هذا المشكل الاقتصادي المهم.
1: نعم، هذه تجاوزات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى لبنان الآن.

0: على أساس أن يتم الانسحاب من منطقة تتواجد فيها القوات الصهيونية. المنطقة الثانية أيضا هي منطقة أخرى يتم الانسحاب منها وسيطرة الجيش اللبناني عليها بضمانة أو بتدخل طرف ثالث. وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق أيضا إلى جولة أخرى من المفاوضات لم يتم تحديد موعدها بعد. ولكن ما أستطيع أن أقوله في هذا الجانب أنه في ظل مفاوضات روما واصل الكيان الصهيوني عملية التنكيل بالقرى اللبنانية في الجنوب اللبناني حرقا وتدميرا واستخدام مواد يحرمها القانون الدولي. وفي تقديري أن الكيان الآن وفي ظل تصاعد أو عودة الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية قد وجد مساحة من الزمن يستطيع أن يتحرك فيها حسب تصوره لوضع الإملاءات التي يريدها، خاصة أنه بالنسبة إلى الجنوب اللبناني عين الكيان على مياه الجنوب، على مياه الليطاني، على الموارد المائية في الجنوب اللبناني. هذه هي الحلقة المركزية بالنسبة للكيان. مسألة أخرى يجب أن توضع في الاعتبار أنه بعد أن أقر الكنيست موعد الانتخابات القادمة في شهر أكتوبر القادم، فإن هذه الفسحة الزمنية القادمة بالنسبة للحكومة الصهيونية الحالية لا ترى فيها مساحة للحلول، وإنما مساحة للتصعيد على أساس الذهاب إلى لحظة الاقتراع الانتخابي، وهي تملك منجزا حسب تصورها هي لتقدمه للناخب الصهيوني من ناحية، ولتحاول من خلاله الضغط أو محاصرة المعارضة داخل الكيان الصهيوني.
1: نعم، إذا ناسي صبري، ذهب الدكتور عابد إلى أن الكيان الصهيوني يستغل هذا الظرف العالمي لرفع سقف مطالبه على جبهة لبنان. برأيك ما هي أيضا أبرز التداعيات الأخرى لمواصلة الحرب وعودة الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: أكيد أختي لوحاء، أنه السياق هو نفسه، أن تداعيات تواصل الحرب أو عدد الحرب خاصة إلى أقصى درجات التطرف فيها من خلال العمليات العسكرية والهجمات المتبادلة، وخاصة غلق باب الدبلوماسية. وكنا رينا يعني على الأقل في إيران أنه تم سحب ملف التعاطي من الولايات المتحدة الأمريكية من الرئيس الإيراني ومن وزارة الخارجية، أي بناء القنوات الدبلوماسية، وأصبح يعني أغلب المتدخلين أو حتى التصريحات يعني تأتي من السلطة الدينية في إيران وحتى من الجهاز العسكري الحرس الثوري، وما يجعل أن الخيار العسكري اليوم أصبح هو المسيطر والمهيمن وهو الخيار يعني الوحيد المطروح اليوم على الساحة. الأكيد مثل هذه الأشكال الأساسية سوف تؤثر على المنطقة برمتها كما تؤثر على العالم أجمع. قاعدين نشوفه يوما بعد يوم يعني ما يفعله الكيان الصهيوني وما يستغلهم كذلك سواء في الأراضي الفلسطينية أو في الأراضي اللبنانية على حد سواء. ونشوف أيضا التداعيات على مستوى العالم، هناك تداعيات خطيرة مقبل عليها يعني العالم خلال الفترات القادمة. نتحدث عن أزمة طاقية عالمية عندما يتم استرداد ناقلات النفط وتعطيل حركة الملاحة، وخاصة يعني تعطيل بعض أهم المواد في المنطقة مثل ميناء الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أيضا في ظل تواصل إغلاق مضيق هرمز. ونحن نتحدث يعني عن يعني اضطرابات لحركة الملاحة التجارية والتي سوف تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الطاقة، بالأساس البترول والنبدا يرتفع يعني سعر برميل النفط في أسعار التداول العالمية. أيضا هناك مسألة مهمة وهي زعزعة أن المنطقة سواء منطقة الشرق الأوسط أو حتى دول الخليج، وأن يعني تتم عمليات عسكرية هناك ويتم التعرض لهجمات صاروخية، مما يجعل أمن هذه المنطقة في حالة استنفار دائم، فضلا عن يعني التسابق لتنفيذ الضربات العسكرية بين مختلف هذه الدول سواء الحليف الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني الذي يستفيد في كل الحالات التي يكون فيها تصعيد وتكون فيها حروب ويكون فيها استنزاف يعني لمجهودات أو الطاقات التي قد تدفع

0: نحو السلام. يعني ربما العودة الحرب ليس في صالح أحد، عودة الحرب قد تمثل المأزق الأكبر للإدارة الأمريكية في توقيت حاسم من الصراع، والذي كنا يعني اعتبرنا أنه تخفيض درجات التوتر كان الخيار العقلاني والخيار يعني الصحيح في اتجاه المهمة الجادة. لكن يبدو أنه اليوم المنطقة أصبحت مفتحة على عديد من السيناريوهات المرعبة، والتي قد تهز لا فقط أمن المنطقة وإنما حتى قد تؤثر على العالم. وبدأنا شيئا فشيئا نرصد تداعياتها، أولها التداعيات الطاقية، ثانيها يعني أمن المنطقة برمته، وإن تتوقف حركة الملاحة التجارية ويتم ثم تضييق حتى على الطيران المدني، وهي جميعها لا تخدم الشعوب ولا تخدم أمن المنطقة. وتشير بأنه هنالك تصعيد مرتقب قد يصل حتى حسب ما يتسرب من أخبار متداولة إلى مواجهات أكثر عنف وأكثر شدة من جميع المواجهات التي شهدناها خلال الفترة.
1: نعم، هذه التداعيات الخطيرة دكتور عابد التي عرضها سي صبري، ألا يمكن أن تعجل بنهاية الحرب؟ ألا يمكن أن تدخل أطراف أخرى ربما لتهدئة الأوضاع بحكم هذه الخطورة التي يمكن أن تمتد إلى كل دول العالم ولو بوجه مختلف؟
2: يعني بالنسبة إلى عودة الحرب، أنا أذكر بما طرحناه في أكثر من حلقة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك الآن وعلى طاولتها وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الصادرة يوم 4 ديسمبر 2025. هذه الاستراتيجية الحلقة المركزية الموجودة فيها تربط ما بين مسألة المضائق والنفط في الشرق الأوسط والتمركز في أمريكا الجنوبية، ومن خلال هذه العملية إدارة الصراع الدولي مع الصين وروسيا من أجل الحفاظ على موقع أمريكا في النظام العالمي. هذا جوهر الاستراتيجية الأمريكية، وبالتالي هي بالضغط بهذا الاتجاه أو ذهابها للحرب من هذه الزاوية تحاول وتعمل على بلورة وتجسيد هذه الاستراتيجية. ومن هنا يعني نجد تفسيرا للانتباه الإيراني لهذه النقطة بالتحديد، وحصر المواجهة في مضيق هرمز كهدف، ومن الناحية العملياتية توسيع المواجهة إلى كل مواقع التمركز الأمريكي في القواعد الأمريكية في المنطقة. إذن المسألة ليست مسألة وسطاء من هذا الجانب أو ذاك الجانب، المسألة هي مسألة مصالح استراتيجية كبرى في لحظة فارقة ترتبط بتحولات دولية كبرى. هذه اللحظة بالمناسبة كان من المهم جدا أن يتم التقاطها من قبلنا كأنظمة عربية، خاصة أن مسألة إدارة الصراع وحسم الصراع ونتائجه كيفما كانت تتعلق بهذه المنطقة. النقطة الأخيرة في هذا الجانب حقيقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، تدير هذه الحرب على مستويين. المستوى الأول هي تحاول لجم بعض الأصوات داخل الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر ذهاب ترامب لهذه الحرب هو مشروع شخصي أكثر منه من مشروع يرتبط بمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ناحية ثانية تحاول أن تحقق أي منجز تقدمه للشارع الأمريكي، مثلما بالضبط يفكر نتنياهو في تحقيق منجز يقدمه للناخب الإسرائيلي في المرحلة القادمة. لذلك حقيقة يعني المرحلة القادمة التي لا نستطيع أن نحدد مداها الزمني يبدو أنها مرحلة اشتباك عنيف ومتعدد، وبالتالي الاحتمالات كلها مفتوحة وحاضرة.
1: نبقى دائما في التغطية والمتابعة والقراءة والتحليل. شكرا جزيلا لك دكتور عابد اللازريعي. وشكرا لك أيضا
2: شكرا
1: سي صبري
2: شكرا
1: ربحي.
2: تقديري لك ولكل الأخوة المستمعين.
1: شكرا لكما ضيفي الكريمين. إذن هذه كانت الفقرة الأولى، فقرة حديثة ساعة، عدنا فيها على آخر الجديد ضمن المستجدات في الملفين اللبناني والفلسطيني، وأيضا تداعيات الحرب على بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بعد شوية باش نرجع إلى الساحة الوطنية ونتحدث عن آخر الأخبار التي تهم خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأيضا الحرفيين. التفاصيل بعد قليل.

0: صوت الشمال الغربي في منزل سالم على الذبذبة 96.2.
1: العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ضيفنا اليوم ضيف برنامج استوديو الناس سي لسعد الذويدي، الخبير الجبائي ورئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، عضو الجمعية العالمية للجباية، معهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا، وأيضا اليوم باش يمثل معنا الجامعة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين. أهلا وسهلا ومرحبا سي لسعد.
2: وسهلا.
1: مرحبا. إذا سي لسعد، اليوم مجموعة كبيرة حقيقة من المواضيع لابد أن تطرح وإشكاليات تهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأيضا الحرفيين، إن شاء الله يكفينا الوقت على الأقل لطرحها، باعتبار أنه أنتم سلطتوا الضوء على هذه الإشكاليات منذ سنوات وقاعدين في كل مرة تذكروا من خلال البيانات والعرائض أيضا اللي تقدموا فيها إلى رئاسة الحكومة. احنا خلينا ننطلقوا ربما من آخر بيان صادر عنكم يتعلق بالبنك المركزي، نبدأ بالقراءة النقدية في البيان الصادر عن البنك المركزي.
2: اليوم للأسف احنا التقارير متاعنا لما تصدر نلاحظوا بالعين المجردة أنه المحتوى بعيد كل البعد عن الواقع. علاش؟ حضر أول يوم كي نمشي أنا نحكي للعموم عامة الناس، نحدثهم ونقول لهم راهو التضخم راهو انقص، نسبة التضخم نقص، هل أنه بشي صدقوني؟ الناس ما يصدقوني، على خاطر هما قاعدين يمشوا ويدوروا في السوق يشوفوا في الأسعار كيفاش، معناتها انفلات كبير جدا. اليوم تخلي بضاعة بسعر وغدوة تمشي تجدها بسعر آخر، مثلا في المساحات الكبرى. الغلال توحد وراء حرج ذلك، معناتها الأسعار قفزت أضعاف مضاعفة، وحتى واحد ما يتدخل بما أنه اليوم تم انفلات على مستوى مسالك التوزيع. ومسالك التوزيع اليوم نعرف أنه عن عشرات السنين، أنا أتذكر يحدث فينا الأستاذ في الجامعة على إعادة هيكلة مسالك التوزيع عندها دواء عشرات السنين، معناتها الفيرين الذكر ممكن المسألة عندها 40 سنة، نوقع حد شيء إلى حد الآن. هذا بالنسبة لنسبة التضخم. اليوم الولوج المؤسسات إلى القرض اليوم، وبالأخص الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودوم راهو ما عادش نفرقوا نحن. حتى المؤسسات الكبرى هي بدورها معناتها ولت في نفس الوضعية راهو اليوم، نبدو متفقين. حتى المؤسسات الكبرى هي بدورها أيضا متضررة، ونحن عنا مرصد كامل اللي هو مرصد الاندماج المالي. يكون القائل مرصد الاندماج المالي شنو الوظيفة متاعه لما أحدث في إطار القانون اللي المتعلق بالبنك المركزي، القانون عدد 35 لسنة 2016. مرصد الاندماج المالي هو باش يمكن الناس اللي ما عندهمش قدرة وما عندهمش إمكانية للولوج إلى القرض باش يتحصلوا على قروض. هالمرصد هذا اللي هو عنده عمره عشرات السنين، يقول القائل ماذا أنتج؟ لم ينتج شيئا، لم ينتج شيئا ولم يقم بدوره. من يرأسه؟ يرأسه محافظ البنك المركزي. يجي تشوف انت الجهات اللي تمثل المواطن، المواطن العادي، مش ما نحكوش على المؤسسات، مش توجد منظمة الدفاع عن المستهلك، هي اللي تمثل المواطنين. منظمة الدفاع عن المستهلك في وسط مجموعة كاملة من الممثلي الهياكل والوزارات اللي هما ما عندهم حتى علاقة بالمواطن ومشاغل المواطن وانتظارات المواطن وانتظارات المؤسسة، عندهم حتى علاقة. نعطيك مثال. اليوم عنا الإدارة العامة للتمويل، وين موجودة هذه؟ هي موجودة في وزارة المالية، هي من المفروض معنية بتمكين المؤسسات من الولوج إلى القرض، من الولوج إلى التمويل. هي وين هذه؟ التحقت بأهل الكهف مش موجودة. اليوم في خضم التجاوزات المرتكبة من قبل بعض البنوك المارقة أو البنوك المارقة بالنسبة للبنوك اللي تحترم القانون والبنكي وغير البنكي والمناشير مثلا حتى إشكالي عناش معها مشكلة. احنا عنا مشكلة مع البنوك المارقة اللي لا تحترم لا التشريع البنكي ولا مناشير البنك المركزي. ايه اليوم هالعرى وهالمشاكل هذه هي موضوع درس اليوم داخل وزارة المالية وبالتحديد أمام الإدارة العامة للتمويل؟ لا أعتقد، لا أعتقد وما نتصور. اليوم مشكلة تضارب المصالح مثلا في تركيبة رأس مال البنوك، فماش شكون اتطرق للموضوع هذا، ما تم حتى واحدة، ما تم حتى جهة تدعي أنها معنية بالقطاع البنكي فكرت في هذه المعضلة، بل أنا أعتبرها من أخطر الجرائم. من غير المعقول أن شخص يملك بنك ولا عنده مساهمة، معناته عنده قرار في بنك وهو عضو في مجلس الإدارة بتاع بنك، ثم هو مطالب معناته يمارس في أنشطة هو مطالب بتمويلها، معناته أنت نوجد عندك بنك وأنت موجود في الصناعات الغذائية وموجود في التأمين وموجود في الإيجار المالي وندور نوجدك وتبيع في المعدات وتبيع في التجهيزات الفلاحية وتبيع في العلفة وتبيع في كل شيء. هذا غير معقول، هذه وضعية تضارب مصالح. واليوم ثم خطورة كبيرة، ليش؟ هي تعتبر من أشنع الجرائم اليوم المسكوت عنها، وحتى التشريع لم يتطرق إلى هذه الجريمة، لأن السيد ذاك غدوة لن يمول المنافسين، بل إنه سوف يسعى للقضاء على المنافسين. وهذه وضعيات اليوم بدأت الريحة متاعها تفوح في تونس، اللي ثم ناس اليوم مهددين أنه تفتك منهم الشركات متاعهم نتيجة لهذه الوضعية. ثم الجهة فكرت في هذه المشكلة باش تحلها، ما ثماش.
1: أي، وهذا كان محور عديد العرائض اللي كنت توجهت بها إلى رئاسة الحكومة.
2: نعم، ووزارة الاقتصاد والتخطيط.
1: نعم أيضا، يعني كل الأطراف ذات العلاقة. أيضا حبينا نركزوا باش ما يزربناش الوقت ونطرقوا لأبرز على الأقل الإشكاليات نأكدوا عليهم. نتحدثوا هنا على أنكم تأكيدكم أنه ضروري أن البنوك يتم إلزامها بتفعيل آلية تخصيص 8% من أرباحها لتمويل القطاع. شنو كيفاش نجمون نفهموها النقطة هذه؟
2: النقطة هذه فهمتي هذه جاءت في قانون المالية، في قانون المالية جاء ألزم البنوك أن تخصص 8% من الأرباح بتاعها لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. واليوم هذا فهمني هذا
1: نظريا سي لسعد، إذا كان تم تطبيق هذه النقطة هل إنها ممكن تحلحل إشكاليات مالية للمؤسسات؟
2: على الأقل، على الأقل تفهم، على الأقل تفهم. هو راهو الإصلاح يجب أن يكون شاملا، يلزم توا خطر القوانين وقت اللي صدرت في ظروف فاسدة ومشبوهة لم تراعي المصلحة العامة. ونحن نعرف معناتها الأحزاب اللي حكمت وكذا نعرف كيف تصرفت، سواء في القانون هذا وإلا مثلا تورطت معناتها حتى النخاع مثلا في ملفات المصادرة من مثالة. فالقوانين اللي صدرت هذه الكل لابد من تطهيرها، وعند القيام بالإصلاح يلزمنا نراعوا المصلحة العامة هذا من ناحية، ثم نراعي دوما الطرف الضعيف كما في قانون مثلا قانون حماية المستهلك.
1: نعم.
2: اللي هو اليوم لا يوفر أي حماية لمستهلكي الخدمات البنكية. لا، القانون متاع البنك المركزي وفر له حماية، واللي هي جات في الفصل 8 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلقة بالنظام الأساسي للبنك المركزي، من بين من بين المهام الرئيسية بتاع البنك المركزي توفير الحماية لمستهلكي الخدمات البنكية والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية. هذا وينه؟ ما فماش مقبول هذا.
1: نعم، يعني القوانين والهياكل موجودة سيلة سعد، ولكن تفعيلها تطبيقها ربما هو اللي يخلي الوضعية بهذا الشكل بالنسبة للمؤسسات.
2: التطبيق هذا يروا الحد الأدنى هذا توا معناتها هو الحد الأدنى، أما المطلوب هو اليوم يلزمنا نعملوا إصلاحات باش الثغرات، أولا سد الثغرات، معالجة مسألة تضارب المصالح ولا تشكل خطورة على عدد كبير من أصحاب المؤسسات اليوم المهددين أنه تفتك المؤسسات نتاعهم أو يتم تفليتها لفائدة منافس ما هو موجود في رأس مال بنكي بنك ما. هذه مثلا من المعضلات الكبيرة اللي يلزم توا تتحل. التجاوزات لا بد وأنه اليوم يتخذ قرار بخصوص من يظهر على احترام التشريع البنكي في الحد الأدنى دوم تاعه رغم أنه فاسد، ولكن طلبنا احنا قلنا على الأقل من يظهر على تطبيق مثلا العقوبات الواردة بالفصول 169 إلى 175 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. ثم عقوبات يجب أن يسلطها مثلا أما محافظ البنك المركزي أو لجنة العقوبات داخل البنك المركزي. أنت تعرف وأنه أي بنك مارق لا يحترم التشريع أو المناشير الصادرة عن البنك المركزي، وذي ولا الظاهرة توا معروفة بعد 14 جانفي، ما كانتش بالخطورة قبل 14 جانفي مسألة الدوس على المناشير الصادرة عن البنك المركزي والتي هي بمثابة القوانين. هي على خاطر البنك المركزي عنده سلطة ترتيبية وبإمكانه أنه يسلط عقوبة توصل 15% من رأس مال البنك، وعن لجنة العقوبات بإمكانها أنها تسلط عقوبات على البنوك المارقة توصل 25% من رأس مال البنك. هذا وينه؟ هذا اليوم ما تماش، وثبت ذلك من خلال تقرير دائرة المحاسبات الصادر في فيفري 2021 لما راقب البنك المركزي وبالتحديد الإدارة العامة للرقابة المصرفية اللي هي مكلفة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية، وعاين أنها لم توظف ما يقارب 200 مليار خطايا على البنوك المارقة. وأنا أقول أن الخطايا التي لم توظف على البنوك المارقة تقدر بآلاف المليارات وليس 200 مليار. مش تعرف معناتها اليوم المشكل راهو مشكل مؤسسي، مشكل تشريعي. اليوم احنا مثلا تو البنك المركزي مثلا بقي صندوقا اسود، الشعب التونسي ما يعرف عليه حد شيء، ما يعرف حد شيء على التصرف نتاعه، وحتى التقرير نتاع دائرة المحاسبات راهو تقرير جزئي تعلق بإدارة عامة واحدة لم يشمل. وبعد 25 جويلية انا ومعنتها مجموعة من الناشطين طالبنا في إطار وثيقة، طالبنا أنه يتم تسخير كل هياكل الرقابة العمومية باش نفرقوا الرمانة وهالصندوق الأسود هذايا، سواء بالنسبة للبنوك أو بالنسبة للبنك المركزي اللي نحن اليوم نعتبره أنه دولة فوق الدولة ولا يخضع لأي رقابة باستثناء التقرير اليتيم اللي هو صادر عن دائرة المحاسبات وهو منشور الآن، وبإمكانكم أنكم تقروه. وفي بعض الجنايات مثلا نعطيكم مثال أنه من بين المسائل التي تطرق إليها التقرير أن البنك المركزي يعلم بجرائم ولم يعلم وكيل الجمهورية في دوس على الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية اللي يجبر أي عون عمومي عندما يعلم بجريمة عليه أن يشعر وكيل الجمهورية ويمده بما بحوزته من إثباتات وحجج. معناتها هي عينة اليوم وقت اللي نمشوا زادة في نفس السنة نقر التقرير المتعلق ببنك الإسكان مليء بالجنايات، مليء بالجنايات.
1: نعم، مش متوسعوش أكثر سي لسعد، ويبقى معناها الوقت ديما محدود فيما يتعلق بهذه المداخلة. هذه قراءة نقدية للتقرير السنوي للبنك المركزي، وأيضا مجموعة من المطالب وكنت تحدثت عليها أنكم توجهتوا بهذه الطلبات، يعني ما كانتش راهين أنه اجتماعات مغلقة، لا أنتم توجهتوا بها وكنتوا يعني في إطار بيانات. الآن نتحدثوا شوية لأنه فما أزمة هي قانون الشيكات ومنظومة الشيكات، نحب زادة نفسر شوية. هل أنه هذا الموضوع اللي كنا تحدثنا فيه في عديد المرات معك سي لسعد وإلا أيضا مع ضيوف آخرين، هل أنه فما انفراج شوية بالمنظومة الجديدة، يعني المؤسسات الصغرى والمتوسطة في علاقة بالشيكات
2: فيما يتعلق بمسألة الصكوك؟ هي المشكلة مربوطة بشنو؟ هي مربوطة بالمشكل الرئيسي اللي هو التمويل. معناتها نحن باش إذا كان نحبوا نوجدوا حل جذري هو نمشي نحلوا المشكلة متاع التمويل متاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة. إذا حلينا والكبرى زادة، حتى المؤسسات الكبرى زادة هي في نفس البوتقة. إذا كان حلينا احنا المشكلة متاع التمويل تو تتحل مشكلة الواحد، مشكلة الصكوك. مشكلة الصكوك صحيح على مستوى باش يكون أقل على مستوى الجرائم نتاع السكوك بدون رصيد وكذا، صحيح المنظومة الجديدة باش تنقص برشا طبيعي فهمني، لكن اللي يبقى المشكل الرئيسي اللي هو لن نفكر في إيجاد حل له. وثم عديد الهياكل اليوم راهو اللي نحن خلقناها هي هياكل صورية لا تنتج شيئا، وهي معنية بمسألة تمويل الاقتصاد. هو اليوم ولا المشكل تو ولا مشكل عميق؟ هو كيفاش المشكل ولا عميق تو؟ لأنه تو البنوك ما عادش حب تمول الاقتصاد. يا اخي انت البنوك الواش عملنا احنا البنوك؟ عملنا البنوك على اساس انها سوف تمول الاقتصاد. اليوم ولت ما عادش فهمني معناتها ما عادش معنيه بتمويل الاقتصاد.
1: نعم. باعتبار تشعب الاشكاليات هذه سي لسعد، النداء اللي شكون توجهوه اليوم؟ شكون ينجم انه يتدخل ويقوم بحل حالة مختلف الاشكاليات هذه، ارجاع بالحق يعني المكانة الاقتصادية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي هي كانت الداعم الرئيسي للاقتصاد الوطني؟
2: بالضبط، هي تمثل اكثر من 90% ولا 95% من النتيج الاقتصادي. اليوم لازم تكون عندنا رؤية. انت اليوم الوزارة اللي هي معنية، يعني عطيتك انا الادارة العامة للتمويل مثلا، وزارة المالية اليوم التحقت باهل الكهف وللأسف تكاد تكون وزارة مشلولة. اليوم راهو كي نحكوا نحن على الشلل، يلزم علاش احنا طالبنا من رئاسة الحكومة وكل الوزراء وحتى واحد ما جاوبنا، قلنا علاش ما نعملوش لجنة مشتركة بين كل الوزارات والمنظمات المهنية باش يا سيدي باش نعلموكم بالصعوبات التي تواجهها المؤسسات. رئاسة الحكومة كيف قلنا لهم نعملوا لجنة مشتركة وانتم بيدكم. انا ذاك اتذكر سنة 2024 بعثنا الرئيس الحكومة قلنا له اولا انت تكون على علم وبينة بما انك انت اليوم في خدمة المؤسسات وخدمة المواطن وكذا، وزيد حرض بقية الوزراء باش يعملوا لجان مشتركة على مستوى الوزارات مع المنظمات المهنية، وهكاك يتم الإحاطة نتاعك. اليوم مثلا ردوا بالكم راهو ثم ظاهر اليوم نتاع دفع أصحاب المؤسسات والمؤسسات إلى الهجرة. أنتم تعرفوا وأنه في قانون المالية عملت عملية خطيرة جدا سنة 2022، جينا للشركات المصدرة كليا، وشركات الخدمات، وقلنا لهم اسمعوا راهو ما عادش باش تشروا بتوقيف العمل بالاداء على القيمه المضافه. نعطيك مثال، مثلا انا مصدر للاسمنت، عندي شركه تجاره دوليه مصدره كليا، في عوض انا باش نشري كميه نتاع سيمان مثلا ب 100 مليار ونصدرها لافريقيا من غير اداء على القيمه المضافه، عليه على خاطر البضاعه هذيك سوف تستهلك خارج التراب التونسي، وبالتالي وجب أن لا تخضع للأداء على القيمة المضافة، وهذا معمول به في العالم أجمع. عملنا على خاطر ثم جماعة تحيلوا، جينا عملنا قلنا لهم لا تو ما عادش يلزم تدفعوا الاداء على القيمه المضافه. انا كنت نشري ب 100 مليار تو يلزمني نوفر 19 مليار اخرين باش نشري باش نشري السيمان باش نصدره. ولوا ثم عديد الشركات هاجرت خرجت من تونس لانه هذا مخالف لما هو معمول به في العالم. انا اي بضاعه ولا خدمه سوف تستهلك خارج التراب التونسي انا في احتياجاتي الداخليه كمؤسسه يلزمني نشري بتوقيف العمل بالاداء على القيمه المضافه هكا ولا هذايا معناتها المعمول به في العالم. توا عديد ولي نداء جاني من توانسه منتصبين في افريقيا قالوا لي يا خويا ولينا احنا نخدموا في الدول الاخرى ولينا نمشوا نشروا بضائع من دول اخرى باش نصدروها الى بلدان اخرى. علاش؟ على خاطر عملوا لنا المشكله هذه نتاع الاداء على القيمه المضافه. قال لك انا شنو ذنبي اذا ذم عباد تحيلوا اشتروا بضاعه بدون اداءات في تونس على اساس انها تصدر الى ليبيا او الى الجزائر ثم تم البيع نتاعها في تونس وجابوا وثائق مزورة تثبت التصدير متاعها إلى ليبيا. هذا موجود يا أخي أحكم عليه بني تحكم عليه هذايا المتحيل أحكم عليه. أنا ما نمشيش نعاقب أنا كل المؤسسات واليوم العديد من مؤسسات الخدمات هاجرت من البلاد التونسية.
1: فهمني في كلمة هي. الختام سي لسعد خطر الوقت بالحق يعني انتهى تقريبا. شنو ما ربما المقترحات المطالب الأولوية العاجلة الآن
2: العاجلة دوا يا سيدي مكنونا نعم تعطونا هالمطلب متاعنا متاع اللجان هذه المشتركة
1: نعم. اللي هو مطلب معناها منطقي جدا وعادل ونتصور يرضي الأطراف
2: وحتى
1: الكل
2: مع رئيس الجمهورية نطلب من رئيس الجمهورية أنه يعمل لجنة مشتركة وسوف نحيطه كمنظمات مهنية بكل الصعوبات وبالمسألة الخطيرة جدا اللي هي اليوم قتل روح المبادرة والاستثمار. سوى قتل روح المبادرة والاستثمار وقتل المؤسسات أكثر مسألة اللي طرق لها ابن خلدون في المقدمة متاعهم المقدمة متاعه تحت عنوان العزوف عن السعي اللي يحكي عليها ابن خلدون عنده قرون التالي احكي على العزوف عن السعي اللي احنا سميناه اليوم قتل روح المبادرة وقتل المؤسسات بدم بارد.
1: نعم شكرا ليك سي لسعد يعطيك الصحة. سي لسعد الذوادي الخبير الجبائي. هو الوقت ما يكفيش حقيقة لاستعراض مختلف الإشكاليات اللي تعاني منها لأنه هذه تراكمات منذ سنوات حقيقة سي لسعد وتفعيل الإجراءات ضروري أيضا نظر في هذا المطلب اللجان المشتركة اللي تجمع بين الوزارات ذات العلاقة بالاقتصاد التونسي والمنظمات المهنية أيضا من الأولويات في هذا الجانب. شكرا ليك على حضورك معنا وإن شاء الله في مداخلات أخرى نتطرق إلى هذه المواضيع.

استوديو الناس. استوديو الناس. استوديو الناس على موجات إذاعة

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف. الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل الألوان.
1: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: تمام 11 صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله صباحكم ومستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنتظم اليوم بمدينة طبرقة ورشة عمل تشاورية جهوية لولايات الكاف وباجة وجندوبة وسليانة وزغوان وبنزرت بهدف تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية في مجال التنوع البيولوجي على مستوى المنظومات الغابية والطبيعية. وتهدف هذه الورشة إلى تحديد الأولويات الجهوية بما يتماشى مع أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وأولويات الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. بلغت الكمية المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني نحو 10.8 مليون قنطار، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالية الكمية المجمعة بمراكز التجميع، و588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6%. تواصل اللجان الفنية الجهوية عمليات انتقاء كميات من شعيرية أصابة لإدراجها ضمن المخزون الاحتياطي من الشعير المراقب المعد للبذر. كما تواصل فرق المراقبة التابعة لديوان الحبوب تنفيذ زيارات ميدانية إلى مراكز تجميع ومخابر تعيير لمتابعة ظروف العمل ونسق إجلاء الحبوب، إلى جانب متابعة صرف مستحقات الفلاحين. أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أمس عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاج بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجة جلسة عمل يوم غد للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 2030 و2000. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: متابعتنا متواصلة معكم في استوديو نيسال موجات إذاعة الكيف مباشرة. نمشيو لجامعة جندوبة وين موجودة زميلتنا رفقة العبيدي. مرحبا رفقة.
1: بيك ضحى، صباح الفل والياسمين، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. بالفعل احنا في فضاء جامعة جندوبة، بك شوية كنا في ندوة صحفية اللي عقدها رئيس جامعة جندوبة هشام السبيعي مع مختلف مديري الجامعات وعدد من وسائل الإعلام والشركاء أيضا لتقديم شنو جديد في السنة الدراسية أو الجامعية عفوا المقبلة، وتباع لي بالتزامن مع المعرض الجهوي للتوجيه الجامعي في الدورة الرابعة، وطبعا كما كل تظاهرة مع اتفاقية شراكة مع الجانب الجزائري ثلاثة جامعة جزائرية حاضرة في هذا المعرض. ثم انتقلنا الحقيقة من الندوة الصحفية إلى مدرج أبو القاسم الشابي لتقديم أكثر تفاصيل الاختصاصات بحضور مندوبية التربية. كما قال سي هشام ضحى، تتسلم التلاميذ باش يوليوا طلبة، وكيف كيف جديد هو دليل التوجيه الجامعي لجامعة جندوبة الورقي والرقمي ل 2026 تحت شعار بوصلتك للاختيار وخطوتك نحو المستقبل. لهنا نجم تلقوا كل الاختصاصات في جامعة جندوبة جامعة الشمال الغربي. طبعا اختصاصات جديدة، برشا تفاصيل، ولكن باش نستغل وجود الجانب الجزائري لأنهم موجودين لهنا لتقديم الفرص الجامعية بالنسبة للطلبة التونسيين. مرحبا بك عن جامعة سوق هراس، نتعرف عليك.
2: مرحبا بك الأستاذ خبزي عبد الكريم من جامعة، ممثل جامعة سوق هراس ومسؤول المدرسة العليا للأساتذة بجامعة سوق هراس.
1: إذن أنتم اليوم موجودين معنا هنا في تونس في جندوبة للحديث عن آفاق التوجيه الجامعي بالنسبة للجزائر تحديدا في سوق هراس. نحكيو أكثر على التفاصيل، الاختصاصات، شكون نجم يتوجه لكم، ثم دليل توجيه جامعي، كيفاش نجموا الطلبة نتاعنا التوانسة اللي يقدمين على التوجيه كيفاش نجموا يدخلوا إلى جامعة سوق هراس، أكثر تفاصيل معنا.
2: نعم شكرا. بالنسبة للتخصصات الموجودة بجامعة سوق هراس هي تضمنها الكليات الموجودة والمعاهد المتوفرة، تحوي أو تضم جامعة سوق هراس على ستة كليات ومعهدين بالإضافة إلى ملحقة الطب وملحقة المدرسة العليا للأساتذة التي أضيفتا مؤخرا أو خلال السنوات الأخيرة. بالنسبة للميادين الكبرى يضمن تكوينها هي كلية العلوم والتكنولوجيا وكلية العلوم وعلوم الطبيعة والحياة وكلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، بالإضافة إلى كلية الآداب واللغة وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وبالإضافة إلى المعهدين، معهد العلوم الفلاحية البيطرية ومعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. بالنسبة للتسجيل في التخصصات الموجودة على جامعة سوق هراس، يمكن لأي طالب الولوج إلى الرابط الإلكتروني الذي وضعته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى الجزائر وستدي إنجليا. يمكن لأي طالب الولوج لهذا الرابط واختيار المؤسسة التي يريد أن يدرس بها ويسجل فيها حسب التخصصات المتوفرة لديها. بالنسبة لنا في كل التخصصات تضمن تكميلات الشهادات، يعني كل الشهادات الثلاثة اللي هي ليسونس ماستر دكتوراه، وكل الميادين تضمن هذه التخصصات. الشيء الموجود في الجامعة الجزائرية بصفة عامة هو استحداث شهادة جديدة فيما يعرف بالقرار 1275، حيث يمكن لأي طالب في الليسونس أو الماستر الحصول على أكثر من شهادة. الشهادة الأكاديمية مثلا في الليسونس أو في الماستر يمكن أن يتحصل على شهادة ثانية تعرف بمشروع مؤسسة اقتصادية أو مشروع براءة اختراع، يعني هذا خلال فقط مصر واحد، يعني يمكن لأي طالب الحصول على أكثر من شهادتين. وهذا يعني مؤخرا في الجامعة مثلا سوق هراس معظم الطلبة تحصلوا على شهادتين، شهادة مشروع شهادة أكاديمية وشهادة مشروع مبتكر في إطار ما يعرف 1275. يمكن لأي طالب مثلا حاليا الولوج إلى موقع أو رابط
1: عليها المتحصلين على البكالوريا جدد ينجموا يدخلوا على الموقع الافتراضي اللي عاملينه أنتوما باش يكتشفوا الاختصاصات.
2: يمكن لأي طالب يدخل على الموقع أو على عبر الرابط الإلكتروني تاع جامعة سوق هراس inipsukharas.bz يجد ما يعرف بال الأبواب المفتوحة الافتراضية، يعني من خلالها يتعرف افتراضيا على التخصصات الموجودة على مستوى جامعة سوق هراس ويختار التخصص الذي يمكن أن يتخصص فيه أو يتوجه إليه.
1: فوق طلبة تونسيين طبعا في جامعة قهرات، بين الطلبة اللي يمشيوا من أول سنة وبعد ثمن الماجستير.
2: نعم، الآن في موجودين في عدة تخصصات على مستوى جامعة قهرات، فيه أيضا البرنامج المستقبلي بحول الله والذي سيرى النور ربما مستقبلا بحول الله عن قريب، هو التبادل فيما يعرف مثلا في الدراسة في الدكتوراه الذي سيمكن الطلبة التونسيين والطلبة الجزائري من مزاولة دراستهم في تونس أو في الجزائر.
1: هذه جديدة إن شاء الله تكون قريبة بشق على الأعلان عليه
2: بإذن الله. هذه طالما يعرف من حدود الخمسة
1: باتفاقية
2: خمسة يمكن للطالب مستقبلا إن شاء الله أنه يدرس دكتوراه في الجزائر ويدرس دكتوراه في تونس في إطار طبعا التنظيم المعمول به بين البلدين وما تنص عليه الاتفاقية.
1: شكرا لك أستاذ، شكرا جزيلا لك. أنا كنت أسمع ضيفنا من جامعة سوق هراس روحة، توا كما قلت لك باش يكون ثم التقديم الكلي لمختلف الاختصاصات بالنسبة لجامعة جندوبة. كنقولوا جامعة جندوبة حسب ما أكد هشام السبيعي زيادة 40% من الطلبة اللي تتقدم أثناء تقريبا كل عام تزيد في الرتبة نتاعها من أحسن الجامعات التونسية وحتى على المستوى الإقليمي والمغاربي وحتى على المستوى الدولي من خلال شهادات الاعتماد في عدة اختصاصات. كيف نحكيوا اليوم على قطب الطلب المبادر. تحية للأساتذة الجامعيين والدكاترة اللي يخدموا في خدمة كبيرة. كيف اليوم نحكيوا على اتفاقية شراكة مع الجزائر بالأساس ومع دول عديدة في عدة مناطق من العالم، هذا الكل في صالح طبعا التعليم، جودة التعليم العالية على مستوى تونس. وشوفوا من خيرة معناها الجامعات، جامعة الشمال الغربي، جامعة جندوبة، بعد شوي نجموا اللي ما تحقوش الطلبة لو نجموا يلتحقوا بالمعرض يشوفوا ديستون كل كلية وكل جامعة وكل مؤسسة كل مدرسة عليا باش تقدم شنو الاختصاص بتبيع معرفة الأولياء نتاعهم يتعرفوا يعاونوهم على التوجيه الجامعي يمشيوا الحاجة اللي يحبوها. وطبعا تم كتب التوجيه نعاود نذكر روحها هو جديد هذايا، هذا الدليل دليل خاص بجامعة جندوبة وقاع إصداره موجود ورقيا وأيضا إلكترونيا فيها الاختصاصات شنو هو مطلوب. كما نشوفوا كتاب التوجيه أنا خلطنا عليه أنا وياك هذول القديم معناها الوطني هذا معناها جهوي معناها في جامعة جندوبة تلقى الاختصاصات نوع البكالوريا تلقى ضمنت التخصصات الإجازة المجال صيغة احتساب مجموعة نقاط مجموع آخر موجه دونك تلقى فيه كل شيء نجموا ياخذوه باش يعرفوا أكثر يفهموا أكثر كيف البريد أنت موجودة أنا نحكي على الحافظة الإلكترونية كأنه عندك بوستة متنقلة جاو بشي عارفوا معناها بالحافظة الإلكترونية وإن شاء الله تكون لنا معاهم مداخلات أكثر بالحافظة دي بالكلام ذو الطلبة دي أبو خان إن شاء الله هم عندهم دستان بشي عارفوا دي حاجة مهمة باشا عديد الجامعات موجودة لهنا وبالتوفيق لجميع الطلبة الجدد طبعا في معتدى الحياة الجامعية.
0: رفقة الحضور كيفاش معناها بدي ولا طلبة موجودين ولا نقص شوية كيفاش
1: تحسن ولكن مع في تحية العالم ما زالوا باش ينطلقوا إلى بعد شوي باش تخطوا كل حاجة في بلاسة معناها الروحة بين الريكتورا كانت فيها الندوة توفي المدرج التقديم أكثر التخصصات والاختصاصات ثم باش يكون في ليزيت جندوبة المعرض بأكثر تفاصيل معناها بوغ تابوغ كل الطلبة منهم إلى الجامعة بشكل مباشر باش يعرفوا أكثر كما قلت لك الاختصاصات. عم ناول كانت ناجحة جدا الدورة كنا غافيناها باش أولياء رفقوا الغايرات نتاعهم باش يشوفوا شنو هو الاختصاصات هذيا خاصة الأفاق التشغيلية اليوم تبقى باش اختصاصات جديدة معناها ضحى في سوا في الكيف وإلا في باجة في جندوبة تم اختصاصات جديدة نجموا طبعا الطلبة يتعرفوا أكثر شنو هي الاختصاصات يسألوا منهم اليوم شنو هو الاختصاصات شنو الأفاق بتاعه شنو يقرأوا فيه مع وجود نعاود نذكر ثلاث جامعات جزائرية موجودة لهنا باش يعاونوا الطلبة ويوجهوهم اللي حب طبعا يتوجه إلى إحدى الجامعات الجزائرية مع كما كنت تسمع شكو ثم تبادل تونسي جزائري حتى من بعد في الدكتوراه وحتى في الإجازة معناها مش كانت المبتدئين بالنسبة لطلبة السنة الأولى معناها جامعة.
0: إن شاء الله يستغلوا الفرصة طلبة الجدد نقول وكي لأمس كانوا تلامذة واليوم صبحوا طلبة إن شاء الله بالتوفيق ليهم. هذه فرصة مهمة جدا تتاح من بين الفرص للتعريف بمسارة التكوين الاختصاصات المتوفرة بمختلف مؤسسات جامعة جندوبة وأيضا تساعدهم بأنهم يختاروا من بعد مسارهم الأكاديمي وفيما بعد المهني. شكرا جزيلا لك
1: زميلتنا
0: رفقة العبيدي لأمنت هذه التغطية المباشرة والمباشرة. المجال مازال مفتوح للطلبة وأوليائهم اللي يسمعوا فينا ينجموا يلتحقوا مباشرة بالمركب الجامعي بجندوبة ويكتشفوا مختلف تفاصيل هذا المعرض اللي وجي صني في دورته الرابعة واللي يوفر برشا معلومات كما ذكرنا لفائدة الطلبة حول المسارات للقراية بالنسبة لهم في مختلف المؤسسات الجامعية في جامعة جندوبة. 11:13 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجتنا.

0: أهلا وسهلا بكم، منجموش ما نتحدثوش أكيد على موجة الحر اللي تشهدها الأيامات هذه بلادنا، وخاصة أنها ما زالت متواصلة شوية. هذه اللي جاي في آخر بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوي اللي أكد أنه موجة الحر هذه ما زالت متواصلة بأغلب المناطق مع ظهور الشهيلي، وأكد أنه الارتفاع باش يكون ملحوظ غدوة الجمعة وباش تتجاوز الحرارة المعدلات العادية، يعني اللي كان فايت هذاك حتى شيء زي الغدوة، معناها فما فارق يتراوح بين 8 و 13 درجة، ودرجات الحرارة القصوى غدوة باش تكون بين 44 و 49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 39 و 43 درجة. وأيضا الطقس باش يتواصل حار بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع المقبل. الانخفاض نسبيا باش يبدأ إن شاء الله انطلاقا من نهار الأربعاء 22 جويلية. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى المنتظرة في ولاياتنا، نبدأ بباجة 47 درجة اليوم، غدوة 48، ونهار السبت باش تكون في حدود 46. بالنسبة لجندوبة 48 درجة اليوم، غدوة 49، ونهار السبت تنخفض شوية إلى حدود 47 درجة. بالنسبة للكيف سما أهون شوية، احنا بدرجتين تقريبا 46 درجة اليوم، وغدوة أيضا نفس درجة الحرارة. نهار السبت تنخفض بدرجة واحدة 45، باش تكون في حدود 45 درجة. بالنسبة لسليانة اليوم 46 درجة، غدوة كيف كيف، وأيضا نهار السبت باش تتواصل في نفس الحدود. إذا موجة حر قوية برشا، وذي بطبيعة يأثر، وضروري بطبيعة نتبعوا التعليمات بالنسبة خاصة للنساء اللي ما يلزمهاش تخرج خلال فترة الذروة بالنسبة لموجة الحرارة. أيضا حاجة أخرى بالنسبة للحرائق، وهذا مهم جدا، خلال 24 ساعة الماضية كانت وحدات الحماية المدنية دخلت لإطفاء 210 حريق من بين 746 عملية مختلفة. المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم كان دعا المواطنين إلى ضرورة التأكد من إطفاء أعقاب السجائر، أهم حاجة، يعني هذه تقريب من أهم العوامل لاندلاع الحرائق هو إطفاء أعقاب السجائر جيدا قبل التخلص منها وعدم رميها في الطبيعة، إضافة إلى ضرورة التبليغ عند مشاهدة دخان أو نار مشتعلة. إذا هذه آخر الأخبار فيما يتعلق بموجة الحر وأيضا عدد الحرائق المسجلة في تونس خلال 24 ساعة الماضية.
1: ناس ومشاغل،
0: أخبارنا ومتابعتنا الجهوية مازالت متواصلة، والموعد الآن من خلال هذا الركن مع ولاية باجة، وين موجودة زميلتنا فاتن التوجيني. مرحبا فاتن.

0: فاتن؟ فاتن في الاستماع؟
1: نسمع فيك ضحى.
0: اي تفضل فاتن، مرحبا بك.
1: مرحبا، مرحبا بيك، مرحبا بكل مستمعينا. في ناس ومشاغل لليوم، حبينا نوصل صوت اهالي مجاز الباب، واللي يقول مجاز الباب ضحى اكيد يقول بوابه الشمال الغربي، يقول نقطه عبور هامه، نقطه وصل. اليوم نحكيه على اشكال النقل من منظور الفضاء، نحكيه على محطه النقل البري بمجاز الباب، خط مجاز الباب ديجا، مجاز الباب دستور، مجاز الباب افلوجيه، هذوما اللي ثلاثة خطوط على الأقل القارة معتها طيلة السنة، وفي العطل والأعياد والمناسبات في الصيف توا يولي مثلا فما خط مجاز الباب تبرقة، نعرفوا موسم الصيف، وساعات تواتي معتها خطوط أخرى، نعرفوا كما قلنا منطقة مجاز الباب منطقة عبور. اليوم الإشكالية بتاعنا ظحار نحكيو عليها في زوز نقاط. الفضاء الحالي يعني هو موجود، المحطة هذه اللي الحقيقة البنية التحتية بتاعها مدهورة، والأهالي وحتى السواق سيارات الأجرة لواج تواصلت معاهم في النقل اللي باش نسمعوه بعد شوية، كيف كيف يأكدوا أنه البنية بتاعها مدهورة. البديل موجود، ثم فضاء جديد تم تهيئته منذ سنوات، ينقصوا كان الوحدات الصحية حسب المعلومات المتوفرة عندي، لكن للأسف مازال ماهوش مستغل، ومازال ما فماش نيه لاستغلاله حاليا على الاقل في الوقت الحالي. واكثر من هكا حتى السواق معناتها بين ظفرين ماهمش مقتنعين به كفضاء بديل، لانه يقول لك جاي في دخله بعيد علينا شويه ما يخدمناش، متركن بين ظفرين، معناتها هذه هي الكلمه، عكس الفضاء هذايا اللي هما موجودين فيه حاليا اللي هو جنب الواد، معناتها في قلب البلاد، يقول لك حتى فضاء آمن، معناتها هذايا انه قريب للامن، معناتها مكشوف بين ظفرين، معناتها واضح. فقط الكراسي مش موجوده، الوحدات الصحيه كيف كيف مش موجوده، البنيه التحتيه الاساسيه معناتها هو كفضاء، معناتها في الشتاء ما نحكي لكش على الجلد بتاع الماء، على المطر معناتها كيفاش تولي الوضعيه بتاعه. الحقيقه البلديه تعذر علينا باش ناخذوا الرد بتاعهم، وخاصه اليوم مع الكاتب العام في جلسه في ولايه باجه، كيف كيف تعذر علينا باش ناخذ توضيحات من المدير الجهوي للنقل بباجه، ومشكورين نواب ولايه باجه عن جهه ومعتمديه مجاز الباب، في انور الحديبي رئيس المجلس الجهوي، في ربيع النفدي، في ربيع النصري عفوا اللي هو رئيس المجلس المحلي طوى في معتمديه مجاز الباب، وفي محمد الحناشي وسيدي ذات رابلتي زاده كيف كيف النواب، حبينا نتواصل معاهم، حاضر معانا في المباشر سيري ذات رابلتي، نتوجه له بالتحيه.
0: نعم، مرحبا سيري ذا.
1: سيري ذا،
2: كيف؟ اهلا وسهلا، نسمع فيك، مرحبا بيك.
1: مرحبا بك سيدي ذا معنا.
2: يعيشك، مرحبا بك، ربي يفضلك.
1: مرحبا بك سيدي ذا، يعيشك. قبل ما ناخذ جمله من التوضيحات من عندك، خلينا نسمعوا المواطن وسواق سيارات الاجره لواج في معتمديه مجاز الباب، شنو قالوا لنا على الوضعيه بتاع محطه النقل الحاليه، وشنو رايهم زاد بخصوص المشروع ولا الفضاء البديل.
0: نعم، عايد نسمعوا اذا التسجيل.
3: محطة متاع نقل بصراحة البلاصة مش مريحة، ما فيهاش كراسي، نقص في النقل، ديما روتار، ديما ما فماش نظام، نهار تلقي في الماشي موجود، في الرجوع ما تلقيش، ديما مكتظة، ديما داخلة بعضها، لازمها حل بصراحة، يعملوا لنا حتى كشك على الأقل غادي، بلاصة نبردوا فيها يغطوها، ما نعرفش بدلوا البلاصة، تابعة خلي عاد كان صبت المطر وفاضت القمة ما نلقوش كيفاش نقفوا، البنية التحتية غالطة، البلاصة غالطة، كل شيء مش متوفر كما احنا نتوقعوا.
4: اللي انا ما تسميش محطه، يعني هي رقعه ترابيه فيها لواجات، ماهيش منظمه، تمشي تبقى شدد الصف بالعمل، يعني الواحد يكون ماشي لباجي خمم ألف مره باش انه يمشي على خطر المحطه بصراحه واللواجات، لا فما بقع المسافرين، لا فما تيكيات، لا فما نظام، لا حتى شيء، رغم انها نقطه عبور يعني تعتبر مهمه الا انها مهمشه، غادي من مهمش. نطالب بانشاء محطه يعني معتبره، تكون بناء وفيها مكان للمسافرين وبالتيكيات ومنظمه كيفها كيف محطة تونس، يعني نركز على البنية التحتية أنا والنظام، رقعة أرضية صغيرة ما تتسميش محطة أصلاً. يخصوا لها مكان فيه بناء إلى غير ذلك.
5: المحطة لهنا نقصتها أبرك، لكنها ممتازة فيش أنه موجودين حتى المواطن يركب لهنا في الظل خاصة في الصيف، بينما المحطة الأخرى اللي مهيئينها ما تفتقد لكل شيء، لتواليت كذا صور خيانة جي طول ركيب تترمي مغادي ما فهميش جر منها معتها فارغة، كان الجر والواحد غاب، بينما لهنا على الأقل محمية بجنب الكيس المواطن يجي يستنى يركب، لكن هيش مهيئة تتهيئ لهنا على الأقل يعملون دورة مياه للمواطن كريسي باش يستنى المواطن كي تبدأ ثمة سيارة أجرة تينديت، هذوما الناقصين، وخاصة في الشتاء تولي لهنا برشا فيها معناتها ماهيش مسينة ماهيش حد شيء معناتها تراب تولي برشا طابعة وكل ذي، محطة حيوية لهنا بالنسبة لنا احنا معتمدين مجاز البيت من حيث الراكب الموجود والناس اللي تنافي معنا تستور وسلوقية وباجة، وفي الصيف يولوا تبرقة تو من المجاز عندنا كراهب تعبي لتبرقة طول، المشكل الكبير لهنا ناقصة تهيئة.
6: معناها ماهيش مهيئة بالحاجات المطلوبة، اللي على التواليت في الشتاء تعاملنا بالماء، هذيك هي الحاجات اللي ناقصتنا، معناها احنا في المحط يتضمر بالطبيعة تو كي تجي امرأة حتى على التواليت ما تنجمش، حتى واحد باش يغسل حالته باش يغسل يبرد حالته في الصيف ما ينجمش. برشا حاجات كيما كاية سيرتو في الشتاء، الشتاء الكراهب الكل نبدا نحاولوا باش نعبيو لبرا من الميلوسي لهنا تولي عبارة واحد متاع حيوانات. هذه خير، لا الأخرى ما هيش ما تجيش جملة للواج.
7: علاش؟
6: لا يزي مخبية ولا يزي صغيرة وتخلق لنا برشا مشاكل غادي حتى مع الزملاء متاعنا.
8: حتى هذه موقعها خير قريبة للأمن للمواطن كي يجي مطمئن يقعد مرتاح ما عندوش حتى قلق. بقى لنا ناقص شويه ماء ولا تواليتي تكاو
9: هبال هاك تشوف الزلاله الواد بحزانه مسيبنا الناس ما بارده الراكب هاك تشوف متفرط كل شيء متوفر ما عاد تواليت ولا في الشتاء نسحقوش تين بحذا المنطقة متاع الشرطة متاع الحرس المعتمدية هي باهية مش ما نقولوا اما الموقع يخوف هاو نهزك نهي تو كهربتي هاني فاضي شغل ونمشي وعلى عينك.
0: إذن آراء مختلفة تقريبا فاتن، ولكن كلها أجمعت أن المحطة الحالية فقط نقصها التهيئة مقارنة باللي باش تطرحوا من إشكاليات المحطة الجديدة.
1: هذا هو زحاء كما كنت تسمع معك الفضاء هذية يقول لك مساعدنا كبير يرفع الواجهات ما كانوا هما بالنسبة ليهم معناتها مكشوف بحل الأمن طوى ظلال الحقيقة الأشجار بالحق مع ذلك تمشي في الصيف فما ظل معناتها مش كيما بلايص أخرين اللي ما فيهاش تينديت ولا معناتها ما تنجمش تيقف فيها المحطة خاطر ما عندناش احنا حتى في نقاط النقل الأخرى معناتها محطات النقل الريفي الحقيقة معناتها منا كربي تحت فيه تيقف وساعات حتى الحيط مش موجودة لخاطر الناس تبدأ تدافع تبدأ تستنى في النقل. هاو معنا كيريزا تريزا كنتوا قمتوا انتم كمجلس محلي عدد من النواب رافقتوا حتى السلطات الجهوية في زيارات ميدانية للفضاء الجديد. خلينا ناخذ معك انت جملة من التوضيحات بخصوص المحطة الموجودة الحالية والفضاء البديل.
2: نعم مرحبا بكم مرحبا بالعسكاس مرحبا بكفتي انا رضا صغبنتي نائب عن الناس الدرائس ورئيس الجزيز الاسكان الناس محل التنمية رحبوا بكم. بصراحة الناس المحل التنمية قاعد يخدم ويجتهد يجتهدوا أنا تهمنا راحة المواطن وتهمنا باش نخدموا بلادنا اللي هي المطاف معنا شكون يخدمنا احنا بلادنا واحنا نخدموا فيها يبقى الصيحة بشين احنا زيارة ميدانية مع جم مسؤولين جونا معنا سيد ويلي ويعرف كذا ونعجت سيد معتمد جاء الناس كل زار وعملنا زيارة مع البلدية عملنا محضر جلسة وقلنا مش تخدم شو النواقص الأخرى اللي أنا فيها ديزابري معمولين بالنسبة للمحطة الجديدة مايش بعيدة على القديم صحيح ما فيها شيء سجر لأن هي تعمل تجديد لأن مكتب الدراسات أظن كعمل المشروع ذاك معناها أخذر بعين الاعتبار المستقبل لأن إذا كان اليوم عندي 100 راكب بعد 5 سنين مش تكون أكثر ناس وأكثر مسافرين لذا مش إن المحطة الجديدة هو المكان نتاعها مش بعيدة على ذيك كنت قلت لك من 50 متر ولا 100 متر أقصها حد مركز الشرطة اللي بيناتها من يخدم لنا ولا من المكان الجديد هو الفضاء واسع يعني لزابري كما قلت كان كبير. اتفقنا مع البلدية أن تعمل لنا البلوك سانيتير وتعمل كلوتير صور اللي هم مش يدور بالمحطة ومش تكمل معناها الجامعات الزيت اللي يلزم تكون في محطة. وخطر نهاية المطاف الناس كل يركبوا منها، ولادنا وصغارنا من كل الناس كل تركب منها المحطة. اتهمنا باجة الكاستول السلوقية يعني كنا مولادنا ونحبهم يمشوا في كل في الفضاء باهي صراحة. احنا ندافعوا رغم النخيل لله.
1: اي هو المحطة كما كنت تحكي انت قريبة، لكن هم يقول لك جاية في دخلة، جاية متركنة شوية معناتها.
2: هو الاصل في الشيء المحطة ذي تو حاليا هي كانت في فضاء المجاز الباب الكرة الحديدية البلاصة ذيك. ها نقول لك حاجة، احنا حبينا نحيوا الحاجة ذيك لأن تهم مجاز الباب كرياضة وكثقافة. معنا مجاز الباب معروفة من قبل، كانت من الأماكن اللي بصراحة تهمنا في مجاز الباب. الفضاء الجديد اللي عملوه صحيح زي ما قلت لكم، شنو الفرق بين هذا وهذا؟ هو السجر ذاك قديم برشا وكانوا عاملينها ثمايك معناها خاطر الويد راهو تسكن جت فيضانات توا يحرس حازوها المده اللي فاتت بالتراب باش كان يطلع الماء ثم راهو معناها المكان صغير. الجديد هو فضاء كبير يعني نجم على الانتير في المستقبل ان شاء الله. كما قلت لك خاطر الدوله ما تقدرش على 40,000 ساكن، نجم يكون في مده اخرى مش تكون يعني مجاز الباب تزيد عدد السكان ومش تزيد المسافرين اكثر، والسلوقيه مش تزيد والتستور مش تزيد. دوك تغسل المستقبل ما عادش تهز الواجهات وما عادش تكفي باش حتى معناها اصحاب المهنه مش يحبس مش يوقف غرابته فهمت سيارته او باش يخدم ما عندوش اللي يحطها. نغسل المستقبل نظره مستقبليه بجاز الباب مالها ولا الناس اللي لاهيه معناها تخدم فيها باش تغسل المستقبل.
1: هو تأكيدا لكلامك سيدي ذا النظرة المستقبلية أنه المحطة ماهوش باش تكون كان لنقل خط مجاز الباب باجة ولا سلوقية ولا تستر، وإنما حتى باش يكون الفضاء هذايا يحتضن جميع أنواع النقل في معتمدية مجاز الباب.
2: هو الفضاء هذاك اللي عملوه توا اللي عملوا فيها الزابري عملوا فيها معناها من ناقص بلوك سانيتير وكلوتير راهو ينجم يتسع يعملوا فيه واش يحبوا، يعني ينجم يكون فضاء كبير برشا للمستقبل. وانا خاطر كي تاخذ البلاصه فيها يعني نعرف انا نعرف الخدمه معناها يكون لان اختصاصي المقاولات. كي نقول لك عندي 300 متر 400 متر اما كي تحضر لك الدوله 5000 متر المستقبل تلقى فين تتوسع، لان احنا عندنا توسع لان عندنا مستقبل للبلاد. اذا كان نحطوها في كوان ونغسلوا روحنا غدوه كما قلت لك 10 سنين اخرين نغسلوا 2035 ولا 36 مش نلقى روحي مغسول ما عندي فين ندور. سميك الغسره فين المنبرسه وسمى محطه نتاع الكيوسك نتاع البترول معناها ما عادش تعدي هذيك محطة ما عادش تهز التراب في المستقبل 10 سنين شوف الاسطول اش باش يولي. يعني كل من جانب هذايا ما عادش نجمو البقعة هذيك صغيرة.
1: بخصوص توا انتم قلتوا عملتوا زيارة ميدانية وخاصة جملة من النقاط اللي كانت حاضرة في المحضر الجلسة من بينها الإسراع بإنجاز وإحداث معناتها الوحدات الصحية اللي هي يمكن الحاجة الوحيدة اللي مازال تنقص هالفضاء هذايا باش يكون
2: هي فيها كلوتير خاطر أنا احنا ينزل سور باش تحمي المسافرين وتحمي أصحاب السيارات زادك كرامته يعمل سما حراسة يعني يبدا محمية زاد مش تكون هكاك. يعني كما قلت لك فما بلوك سانيتير اتفقنا على البلوك سانيتير ولا لوناس الداخل يركب اللي زوكو ومام تو زاد الكلوتير مش تعمل حتى نجم يتوسع لان المكان كبير بالحق فضاء ومستقبل. كان نخسر الجانب هذايا باش نقولوا كان توا مثال سوا ينجموا يتصرفوا فيه اما في المستقبل ما عادش نجم تهز هذيك. كما قلت محطه نتاع الكيوسك موجوده فميكا في اللونتري من هنا صغيره المدخل صغير انت 10 سنين اخرين مش تولي ما عادش تهز شيء. خلينا نكبروا الفضاء المستقبل.
1: لكن في رزال السويق معناتها قال لك معناتها ماذا بينا تتهيئ الفضاء هذايا احنا حاليا ومقتنعين به وهذا خير شنو نجاوبوه؟
2: احنا ديما شوف نظره الدوله تخزن للمستقبل هو صاحب المهنه اللي يخدم فميكا انت انه هو يخدم في ما ينسيش ينظر كيف الدوله في المستقبل. الدوله تخزن من بعد كما قلت زاد عمران الناس برشا مواطنين مش جديد البلاد نقل مش يزيد اسطول كامل مش يزيد وما عادش نجم الفضاء هذاك ما عادش يهز ولا يدخل زوز كراب 13 كراب ما عادش تهزهم السيارات اللي مش تخزن هذاك ما عادش تهز الفضاء ما عادش يهز لا مسافرين ولا سيارات. كما قلت لك اذا كان نخلوا هذيك نقطه بصفه وقتيه تعملت اما الرسمي الدوله كيف فكرت المستقبل عملت فضاء وصرفت عليه فلوس وما تاكلش تصرف عليه فلوس باش غدوه المواطن كي يجي راهو يلقى فضاء مريح فيه حمايه فيه ليزابري هذاك معمولين. اذا كان ثم حاجه نضيفوها تتضاف الدوله مستعده خاطر البلديه اللي في بالي بيه متعهده انا مش تخف وان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل لانه في اقرب فرصه احنا ديما معناها نتكلموا ونطالبوا للمواطنين في كل الماء يدين الحق تمس محل التلم قاعدين نسعوا انه كل شيء ماذا بينا من الباب لان هي بوابه الشمال كما المستشفى كما المكتب البريد كما برشا حاجه باش تعمل. انا معناها انا وزملائي قاعدين نسعوا في اقصى حد مع البلديه مشكورين مع المعتمديه مع الولايه مع الناس كلها نتابعوا مع بعضنا. الحق ثم التجاوب بس ولا شويه التنفيذ مش قلت في التنفيذ وقتاش احنا نسعوا تو معناها نحبوا في اخر فرصه ماذا بينا نحبوش المواطنين زاد يتعب لان السيف كيما هذه السيف الشجر يحميها اما زاد يجي نتفاهم فضاء الاخر تخدم. وان شاء الله احنا نوصلنا صوت المواطن نحبه مرتاح وان شاء الله ربي يسهل وكذا ما نجمش خاطر البلديه عندها خدمتها عندها ميزانيه عندها فلوس واحنا نقترحوا سلطه اقتراح ان شاء الله اقترحنا وان شاء الله في اقرب فرصه نخدموها كما قلت لك احنا نخدموا بجميع المجالات ندخل كمجلس محلي ندخلوا في جميع المجالات مع الناس مشكورين مع الناس كلها معنا مع السوناد مع الناس كل ان شاء الله مع النقل هنا قاعدين نسعى مع سيد الكاتب العام البلديه ان نسعى باش نحضرهم ان شاء الله ربي يسهل وكو
1: ان شاء الله كما كنت تحكي انت في الاذاعه احنا هذا هو اليوم في انتظار انه يتم بعض استكمال بعض الحاجات البسيطه في الفضاء الجديد اللي هو مقترح يكون محطه نقل في معتمدية إنجاز البيت كما كنت تحكي أنت مع نظرة استشرافية للمستقبل اللي هي النمو الديموغرافي والتوسع العمراني كيف كيف معناتها الحركية بتاع النقل وازدياد أسطول النقل ضحى. إن شاء الله المدة القادمة أكيد تكون عنا أكثر معلومات بخصوص الفضاء هذية كما قلنا هو فضاء جديد محدث منذ سنوات لكن ما زلت نقصته بعض الحاجات أهمها اللي هو السور كما كان يحكي توا تريزا والوحدات الصحية باش هكاك تكون محطة كبيرة محطة جامعة محطة لائقة وتكون في مستوى تطلعات المواطن اللي توا حاليا كما كان يحكي تريزا فيها واقيات معناتها من الشمس إن شاء الله تكون فيها كراسي زادة وين المواطن كيف يجي يبدأ ساعات يمشي يستنى يقعد ولا حتى فما شكون باش يرتاح ولا يبدأ يستنى في شكون باش يجي يهزوا المحطة هذيك. نعاود نجدد شكري للنواب اللي توصلت معاهم سي محمد الحنيشي سي ربيع النكري سي أنور الحبيبي وخاصة شكري الكبير سي رضا طرابلسي النواب هذوما راهم زادة كانوا في تواصل وتفاعل معاهم سي عادل الخزامي في الحريق اللي صار ريمات اللي فاتوا معناتها برحتلولة في منطقة الهري وكانوا موجودين على عين المكان ضحى. الحقيقة كما كان يحكي سي رضا توا المجلس المحلي اللي تم في معتمدية إنجاز الباب قاعد يخدم قاعد اليوم معناتها فما جلسه في ولايه باجن اللي متزيل كلها جلسات بخصوص جمله من المشاريع والمواضيع اللي تهم معتمديه انجاز البيت ان شاء الله اكثر تفاصيل واكلها ونتائجها تكون المده القادمه خدمه للمواطن في ربوع معتمديه انجاز البيت اللي هي نذكر بوابه الشمال الغربي.
0: شكرا لك على طرح الموضوع هذه فاتن في إطار ركن ناس ومشاغل. احنا مواصلين معكم ومواصلين مع الأخبار الجهوية الآن تأتينا من الكيف تحديدا ومعايا زميلتي إمنا الخليفي. مرحبا إمنا.
7: أهلا وسهلا بك ضحى. صباح النور من تصبح النور لكل مستمعينا وين ما كنتم. ركاب كل نهاية الخميس معاك فيما يخص الأخبار الجهوية الخاصة بولاية الكيف. بطبيعة رح تكون الانطلاقة بإعادة بوابة سد ملاق اللي هو إنجاز تونسي مثلني بعد في تجمعات من العمل الهندسي الإخضاء شوية وقت شكلت العملية هذه إعادة بوابة واحدة من أكثر مراحل المشروع تعقيد لطلب دقة كبيرة فيما يخص الأمور الهندسية والحمد لله يعني تمكنوا من إعادة البوابة ومن تصليحها. نعرف تعطلت عليش المدة هذه كلها خطر الوزن كان ضخم للبوابة اللي ساق 300 طن دونك نقولوا الحمد لله. خلينا نحكوا زادة شوية ضحى على بوليميك البارح صارت في ولاية الكيف وحتى في أرياف الكيف وهذه السيناريو نعيشوها عندنا مدة طويلة تويكة سنوات واللي هو قصان الماء المقصود في بلاد الماء الكيف اللي كنقوله الكيف نقوله العيون ونقولوا ليه والحمد لله يعني كيف ما برشا أمطار وخيرات من عند ربي. دونك الأهالي البارحة عملوا وقت احتجاجية قدامنا ولاية الكيف ورينا حتى قبل يعني بنهار أهالي عمادة الدخيلية التابعة لمعتمدية واد النيل كيف عملوا نفس الوقفة في الجنتر اللي تربط بين الكيف وبين جندوبة. في عدة أريف جدا من ولاية الكيف اللي طالبوا بالماء الكيف وسط البلاد زادة اللي فما أحياء يقول لك نبقوا في الطقس السخون هذية بالثلاثة بالأربع أيام الماء يتقص يعني من غير توقيت مضبوط نجم اليوم يخدم الصباح وغدوة ما يخدمش يرجع في الليل. نورمالمون احنا طالبوا مصلات المعنية حتى إذا كان بشكل الماء وفما ضرورة يقصان الماء يعني يكون فما توقيت منظم باش الناس تعرف وقتاش تعبي وقتاش ما تعبيش. كيف ضحى يعني تلقى مع الأخبار الخاصة بولاية الكيف نمشي وفاير الأخبار الثقافية. البارح كانت انعقدت بمقر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكيف اجتماع عمل كان بإشراف السيدة سليم الزيفي المندوبة الجهوية بحضور مدير دور الثقافة المعنية تنظيم الأيام الثقافية وكذلك الخاصة بالمهرجانات الصيفية اللي على الأبواب إلى جانب زادة رؤساء المصارف وأعضاء خلية المتابعة الخاصة بعام 2026. تم تخصيص اللقاء هذية باش يدرسوا يعني الإشكاليات العالقة والصعوبات اللوجستية والتنظيمية اللي تواجه بعض الفضاءات الثقافية ضمان جاهزيتها التامة بالتوازن بالطبيعة مع استعراض ومناقشة شبكة العروض الفنية والمضامين الثقافية اللي تم برمجتها في السايت هذه بالإضافة للتعرف على التواريخ انطلاق مختلف التظاهرات والعمل على ضبط مواعيدها ورزنامة دقيقة وهذا كل في إطار تنسيق الجهود المشتركة لتأمين ونجاح المهرجانات الصيفية اللي فيها تطلعات كبيرة من أهالينا. نعرف أنه المتنفس الوحيد والتسكين في ولايات شمالنا الغربي خاصة المناطق الداخلية هو المهرجانات ونقول إن شاء الله تكون فما عروض حلوة ومزينة. في الإطار الثقافي زيدا باش نحكوا شوية على المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 اللي انطلق ليامات هذية في القصور باش تكون يعني انطلاق المهرجان في المكتبة العمومية للأطفال من 21 جويلية حتى النهار 23 جويلية. العديد من الورشات اللي باش تكون المداخلات العروض التنشيطية للصغيرات ونقولوا إن شاء الله دورة ناجحة. هي دي أبرز الأخبار اللي عنا في ولاية الكيف
0: يعطيك الصحة. شكرا لك آمنة من الكيف السليانة. شكرا لك. يعطيك الصحة إلى سليانة مع زميلنا ماهر الهماسي. مرحبا ماهر.
10: مرحبا بك. تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
0: أهلا وسهلا بك. إذن شنو أخبارنا اليوم في سليانة؟
10: فماش أخبار قاعدة يدور قد الماء في سليانة. الحقيقة نعرف اللي سليانة مصنفة من بين 12 ولاية فيها درجة انذار عالية. الحقيقة كنا أول ما نحكي في تقريبا قبل بداية جويلية انه ثم بئر مكرر جديدة عين بابوش وحضرنا الجلسات وعدينا في اكثر مرة في مختلف البرامج انه بداية من واحد جويلية تقريبا بنسبة 90% مش تحض مشكلة المياه في ولاية سليمة. ولكن يبدو للأسف انه المشكلة ما تحلش لانه تقريبا اليوم عديد الاحياء موجودة من غير ماء. مش تدفق ضعيف الماء من غير ماء. ارتفاع كبير الحرارة حاولنا ناخذ اكثر المعلومات حقيقة من عند الاطراف المعنية في بشوية الحكاية ولكن نحاول نوصل صوت المواطنين. مثلا البارح الأربعاء في وسط بلاد من السوق البلدي واللي البارح سوق أسبوعية واليوم وحركية ما فماش مياه جملة في الرستورانات عند الحجامة. أيضا بعض الأحياء مثلا نعطيه كان مثلا البارح وين المكتب متاعنا يعني اللي هو طريق رئيسي الطريق الرئيسي عدد أربعة تقريبا البارح نهار كامل مياه مقطوس واللي كامل مياه مقطوس مش يمشي غير إشكالية كبيرة مطروحة في علاقة بالبئر هذه بئر بابوش 2. أعتقد أنه ما هيش إشكالية البئر حسب المعطيات اللي عنا أنه فيها الماء البئر هذه وفيها سعة تدفق 30 لتر في الثانية وكان مفترض أنه مش تزود قرابة 30,000 ساكن. لكن يبدو أنه المشكل في الشبكة في حد ذاتها وتهري الشبكة وهذه حكيناه في أكثر من مرة وحكيه حتى مسؤولين في الشركة التونسية للصرف وتوزيع المياه اليوم من بين الأسباب اللي تخلي الماء مشكلة في الماء بطبيعة إضافة الموارد المائية ضعيفة فإنه تهري الشبكة والأعطاب اللي قاعدة فيه بعد أثر سلبا على التزود من مياه الشرب. هذا مدينة سليانة فما بالك في عدد من الأرياف قاعدين نشوف تفاعلات المواطنين اليوم طبعا الناس ما عندهمش ماء، وخاصة نحكيه لهنا على الأرياف تاع ولاية سليانة والناس اللي عندها حيوانات، عندها أغنام وأبقار، فمشكلة كبيرة. رحلة البحث على الماء رحلة صعيبة برشا ومكلفة أيضا. نعطيك مثال، ستيرنا متاع 5000 متر باش تجيبها لك شرار تقريبا في 120 دينار ويبدا واحد عنده شوية فلاحة صغيرة ما تكفيهوش كفى 4 أيام وهكذا دواليك. بالتالي أزمة حقيقية تطلب أكثر من سؤال، لأنه كان حاضر معنا في وقت الأوقات المدير الجهوي لشركة الوصية لاستغلال المياه وتحدث على استراتيجية كاملة لمجابهة حرارة الصيف، ولكن يبدو الإشكالات هذه ما تحلتش الكل. ثم بعض الإصلاحات اللي صارت ولكن ما زالت المشكلة نتاع المياه. نختم بالمهرجانات الصيفية. الحقيقة كان صار البارح اجتماع في مقر ولاية سليانة لآخر الاستعدادات خاصة الأمنية. كما تعرف مهرجان سليانة الدولي بيشكون في فضاء المركب الشبابي، والمهرجان الدولي في مكة بيشكون في الموقع الأثري أكثر. إلى حد إيه الحقيقة ما نعرفوش العروض شنو مهمة، ولكن تقريبا الميزانية المقترحة لمهرجان سليانة الدولي في حدود 100,000 دينار، وتقريبا الكل ثم 8 عروض باش يكونوا موجودين. المهرجانات الاخرى في المعتمديات مازلنا ما نعرفوش التواريخ نتاعها ولا حتى العروض المبرمجه.
0: نعم، شكرا ليك، يعطيك الصحه مهر الهماسي. نختم بهشام. هشام موجود معنا في الانتظار، يلتحق بنا ولا حاضر معنا؟ هشام
11: مرحبا ضحى،
0: اهلا وسهلا بك. مرحبا هشام.
11: مرحبا بك ضحى، تحيه ليك وتحيه كل مستمعي ذات كيف. بالنسبه لولايه جندوبه نحكيوا اليوم على موجه الحر اللي تشهدها بلادنا ككل ولايه جندوبه، والبارح تم تسجيل حريق ثاني على مستوى معتمديه فرنانه بعد ما تمت السيطره على حريق منطقه ويد التوت بعماده بوهرتم. البارح كان على مستوى عين شرشاره بالقرب من سد واد البربر، وتم التدخل من كل الاطراف المعنيه، اللجنه المحليه لمجابهه الكوارث وتنظيم النجدة لتطويق النيران ومنع تسربها إلى مناطق جبلية أخرى. والحماية المدنية بجندوبة كانت أصدرت بلاغ، هو بلاغ تقريبا الثالث أو الرابع منذ بداية هذه الصائفة، يعني بعض ضمن مجموعة من الإرشادات والتوصيات والتوضيحات للمواطنين فيما يتعلق ببعض الممارسات في المناطق الجبلية والريفية، ومن بينها بطبيعة الحال عملية حرق الفضلات وبقايا السجائر وغيرها. إن شاء الله المواطنين يلتزموا بمثل هذه الإرشادات لتفادي الحرائق، لأنه في السنوات الأخيرة حقيقة ولاية جندوبة أو القطاع الغابي بولاية جندوبة سجل خسائر كبيرة على مستوى هذه الجهة. نحكي كذلك اليوم على انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي بجامعة جندوبة اللي انطلق اليوم تحت شعار جامعة خضراء بتميز عالمي في خدمة الاستدامة. ويتضمن هذا المعرض مجموعة من الأنشطة بطبيعة الحال الموجهة للناجحين في البكالوريا للتعرف على الاختصاصات ومجالات التكوين على مستوى جامعة جندوبة. نختم بالثقافة، وتتواصل على مستوى المكتبة الجهوية بجندوبة فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، وتنظم إدارة المطالعة العمومية بطبيعة الحال مع المكتبة الجهوية بجندوبة. يتضمن مجموعة من الأنشطة ومجموعة من العروض.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة هشام الصغيري من جندوبة. هذه كانت أخبار الجهات. قبل ما نختم حبيت نذكركم بالمناظرة اللي يفتحها المعهد الوطني للرصد الجوي، باعتبار أنه مازال بإمكانكم المشاركة فيها. المناظرة هذه تهم انتداب إطارات وأعوان في مجموعة من الاختصاصات، مهندس أول في اختصاصات الإعلامية الجيوفيزياء وأيضا الميكاترونيك، إن شاء الله نكون نطقتها بصحيح، أيضا طالبين متصرف في مراقبة التصرف محاسبة وموارد بشرية، تقني أول إلكترونيك وشبكات إعلامية، ملحق إدارة، كاتب تصرف وعون خدمات. فما الموقع الخاص بالمناظرة في المعهد الوطني للرصد الجوي في الموقع الرسمي متاعهم، تنجموا تاخذوا فكرة على نص بلاغ الانتداب الكامل، وأيضا تقوموا بعملية التسجيل عن بعد اللي مازالت مفتوحة إلى 27 جويلية 2026، هو تاريخ ختم قائمة الترشحات بالنسبة لهذه المناظرة. أكيد نكون معكم وصلنا إلى ختام هذه الحصة من استوديو نيس على موجهتنا. إلى اللقاء.

0: راديو كيف اف ام.
1: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: منتصف النهار،
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
2: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. انطلقت صباح اليوم مدينة تبرقة ورشة عمل تشاورية جهوية لولاية الشمال الستة الكاف وجندوبة وبجة وسليانة وزغوان وبنزرت، بهدف تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية في مجال التنوع البيولوجي على مستوى المنظومات الغابية والطبيعية وتحديد الأولويات الجهوية بما يتماشى مع خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المحينة وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى تابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيذ سد ملاك بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. تواصل اللجان الفنية الجهوية عملية انتقاء كميات من شعير صابت 26,000 لإدراجها ضمن المخزون الاحتياطي من الشعير المراقب المعد للبذر، كما تواصل فرق المراقبة التابعة لديوان الحبوب تنفيذ زيارة ميدانية إلى مراكز التجميع ومخابر التعيير لمتابعة ظروف العمل ونسق إجلاء الحبوب إلى جانب متابعة صرف مستحقات الفلاحين. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي أمس 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة تتطلب اليقظة التامة، وتشمل ولاية بجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وقبس وقبلي. وفق خريطة اليقظة تمتد على يومين الأربعاء والخميس، ويكون الطقس حارا إلى محليا حار جدا مع ظهور الشهيلي. قرر مكتب مجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجة جلسة عامة يوم غد للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26-2030. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
4: بين المواطن والإدارة، بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. سويعة مزمين حتى معكم حتى الماضي ساعة نطرح فيها مشاغلكم، أكيد على المسؤولين يكونوا حاضرين معنا، مشكورين على الإجابة المختلف تساؤلاتكم. اليوم عديد الوضعيات، حاضر معنا سيلاس عطل الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكيف. سيلاس عاد أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا عسلامة مدام.
0: مرحبا مرحبا سيلاس. إذا عنا بعض الوضعيات اللي باش نتحدثوا فيها اليوم في لقاءنا، إلى جانب موضوع على غاية من الأهمية باش نواصلوا، موضوع جراية التقاعد. نعرفوا برشا أصناف، واليوم باش نركزوا على جراية التقاعد للمبدعين والفنانين في لقاءنا بين المواطن والإدارة. في البداية حبينا ناخذوا ثلاثة وضعيات نحكوا عليهم ونشوفوا حل بالنسبة لوضعية لطفي بن محمد نصري يعقوبي ملحوظ تجروين، طلب منحة قارة. شنو نجمو نجاوبوها سي لسحت؟
1: شكرا مدام عوض. بالنسبة لسيد لطفي يعقوبي نبشروه ونقولوا له تم عرض الملف نتاعه نهار 10 جويلة، يعني الجمعة اللي فاتت، وتمت الموافقة على مطلبه.
0: ان شاء الله هذه تحل مشكل وتحل
1: به الوضع في المشاكل.
0: اي طبيعي. أي. جدا. هذه يعطيكم الصحه ديما تتفاعلوا معنا وتجاوبوا مع مختلف وضعيات الخاصه بالمواطنين. طبعا الوضعيه اللي يعني حسب كل واحد والوضعيه، اذا كانت تكون وضعيه استعجاليه يتم النظر فيها يعني في ساعة وايجاد حل، واذا كان وضعيه تستنى هكا علاش لا واحد ياخذ وقته. الوضعيه الثانيه تتعلق بسلهادي العبيدي من الدهماني، يطلب بطاقه علاج مجاني، يقول راني قدمت المطلب وراني نستنى التوا ما تحصلتش على البطاقه.
1: بالنسبه لسلهادي العبيدي ما عادش باش يستنى، كيف تم عرض الملف يوم 10 جويلية 2026 وحظية بالموافقة.
0: نمشي الوضعية رفيقة بالحق، هذه وضعية تستحق واحد ينظر فيها ونقولها حل إن شاء الله. مدام رفيقة بوغانمي من تجروين تطلب مورد رزق، هي راي طلبتنا قبل يعني وفي خلاف مع زوجها، وعلى أساس وقتها على أساس يعني إذا كان باش تاخذك الورقة متاع الطلاق متاعها، لكن راعت صغيراتها أولادها يقروا الكل ورجعت يعني لعائلتها، بقى توا زوجها عامل يومي يعني نهار يخدم ومدة كاملة ما يبقى ما يخدمش، ظروف أقوى منه، تحب هي تقول حاجتي بمورد رزق. المورد الرزق هذه هي تسكن في تجروين حي الساقية، تقريبا خارج تجروين شوية هو فهمتني، وعملت المطلب، وإذا كان فما إمكانية تتحصل على مورد رزق.
1: باهي للتصحيح مدام عواطف، في ما عملتش المطلب راهو، وانا ديما في برنامجي نبسط الكلام ونقول دق الباب واسمع الجواب. بالنسبه لمدام رفيقه فلتتفضل الى الوحده المحليه للنهوض الاجتماعي بتجروين في بالهم بها ويستناو فيها، وتمشي ويعطيوها قائمه الوثائق اللي واجب ايداعها، فهمت، الوثائق المطلوبه الكل، وسيتم التعهد بمطلبها وإجراء لازم كيف الناس الكل إن شاء الله. أما يلزمها تمشي مثالش تتحرك شوية تمشي لبحث الزميلات غادي تو يفرحوا بها ويقولوا شنو لازم.
0: لازم يعني بخصوص مورد رزق.
1: أكيد
0: هو باش نكونوا واضحين سيلاس عدري تاخذ في المنح.
1: أي في بالي.
0: أي تاخذ في المنحة يعني هي فما إمكانية.
1: مورد رزق هذوما إلا اللي عنده كرني أبيض وأصفر. لكن بعد ستة شهور وقت ينجح المشروع باش تنحالها المنحة والكرني الأبيض.
0: هذا مش حكيت معها.
1: تقعد ويحكيوا لها وهي تختار بين ثنية هذه أو هذه.
0: يعني ما غير تعمل المطلب آخر المندوبية المرأة. هنا في الكيف يعني تبدا الانطلاقه تعمل المطلب فميك، لانه هي راي هي سبق بها. هي سبق ومشيت لهنا للمندوبيه واعطاوها الوثائق باش تحضرهم، فهمتني، مندوبيه المرأة وما حضرتش.
1: انا زملائي راهو حسب المشروع فما مشاريع واعده وناجحه وشجعوها وكل شيء، ويقولوا وقتها يقنعوها انها ما عادش تخمم في الكاميرا بخاطر بعد باش تولي هي عندها باتونت وتعمل افيليسيون وتعمل ديكلاراسيون، واذا كان شو اسمه المشروع نتاع كيما نعرفوا حكايه فاره نتاع تلقيط مصروفه ما ننصحوهاش احنا، معناها باش تخسر منا ومنا.
0: يعني تكون تاخذ راي تاخذ راي واكيد
1: وتشوفوا هو احنا نعاونوها في كل شيء حتى اللي تيد وكل جدول المشروع والتكلفه الكل ما يش تصرف حتى شيء هي باش تقعد على كرسي واللي يقولوا لها جيبوا وكعوا.
0: هذا هو عندها بنتها في الجامعه ولدها يقرا ما نعرفش باك نجح ولا المهم يعني عندها التزامات باش
1: فما مشاريع ناجحه برشا وبالعكس نجح هو ويخدم في ناس اخرين معاه.
0: صحيح صحيح.
1: أيه.
0: يتوسع المشروع وينجح علاش لا.
1: هذا
0: بالنسبة للوضعية سيدة رفيقة، إذا كنت تسمع فينا تقدم المطلب نتاعك للوحدة المحلية للشؤون الاجتماعية بتجروين إن شاء الله وتاخذ الرأي الصالح باش تعمل المشروع نتاعك. سي لسعد توا عنا الموضوع اللي تحدثنا فيه سابقا ووضحته بالنسبة للجالية التونسية خارج حدود الوطن بخصوص حصولها على جراية التقاعد، زاد القطاع غير فلاحي والقطاع الفلاحي، وحكينا
1: حكينا على جراية التقاعد بصفة عامة.
0: بصفة عامة أصناف.
1: اسمح لي تو نذكر بشنو
0: هو
1: اللي يقول هكاك نعمل ريكاب ونكملوا آخر نقطة.
0: النقطة
1: احنا حكينا جراية التقاعد بالنسبة للعمل غير الأجراء في القطاع غير الفلاحي والعمل غير الأجراء في القطاع الفلاحي وجراية نظام العمل التونسيين بالخارج وحكينا على نظام صغار الفلاحين.
0: ايش
1: قعد عنا تو النظام الاخير هو نظام المبدعين والمثقفين. هذا ما يستوجبش فلسفه كبيره. جست ضروره امتلاك بطاقه مهنيه من وزاره الثقافه.
0: اي
1: واضح. بموجب الوثيقه هذه اوتوماتيكمون يلزم ينخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل لافيداسيون نتاعو هذاك. السوفي يدخل ولا من منخرطين للصندوق وجب خلاص مساهمات.
0: اي
1: باهي مساهمات وقتاش يفتحوا له الحق في التمتع بالجراية وقت اللي لمت على الاقل 10 سنوات مساهمات. واضحه؟
0: واضح.
1: لو قلنا بطاقه مهنيه شهاده انخراط ومساهمات 10 سنوات فما فوق. باهي وضروره بلوغ سن 60 من العمر. هكا هو سهل الحكاية.
0: سهل يعني جوست الوريقات هذوما أمور والشروط هذوما يتحصل على جراية التقاعد
1: بإذن الله.
0: بإذن الله هذا هو إن شاء الله. هذا فيما يخص الأصناف جراية التقاعد إن شاء الله حصلت الفايدة.
1: وإحنا كل مرة مع سيادتك مدام عواطف كما سنسنا عودنا مستمعينا نختاروا موضوع آخر اللي يشغل بال الناس وإن شاء الله نوضحوه للناس الكل
0: إن شاء الله. حبينا نشكرك سي لسعد الهرميس المدير الجهوي للشؤون الاجتماعيه بالكيف، بارك الله فيك على كل هذه التوضيحات والى اللقاء.
1: سلام
0: سلامه. لقاءنا مازال متواصل معكم مستمعينا على موجات اذاعه الكيف.

0: مرحبا بكم، مواصلين معكم هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. حبينا المرة اللي فاتت طلبنا سي إبراهيم بالعيد الفقيري من غار ديما مدرسة الرومانة عين الرومانة الملسنية اللي خلصوا المناقل تقريبا عندهم 9 أشهر ويستنوا في الماء. اتصلنا بسي سفيان الخزري رئيس اقليم الصونات جندوبة وجاوبنا المقاول يقول لك راني توفرت المناقل وقاعد نركب في المناقل واليوم اخرهم، يعني بريسك عندهم اكثر من جمعة وهما يخدموا وركبوا المناقل. هذا شنو نجمو نجاوبك سي ابراهيم؟ ان شاء الله ان شاء الله يكون عندكم الماء اكيد، واحنا في الطقس هذية في الحر هذية نفرحوا وقت ليكون عائلة والا دوار عندهم الماء الصالح للشرب. كلمنا المقاول مباشرة انه المناقل توفرت المدة اللي فاتت وقاعدين يركبوا فيهم واخرهم زوز مناقل اليوم كملوهم. هذا شنو نجمو نجاوبك سي ابراهيم بالعيد الفقيري من عين الرومانة غير ديما. لقانا اكيد مازال متواصل معاكم مستمعين. احنا حبينا زيدا نجاوبوا سي بلقاسم الشيرني، جاوبنا سي نبيل العلويني مدير مكتب السيناسيس الكاف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالكاف، لكن ما امكنناش الحصول عليه على كل، هو جاوبنا الجمعه اللي فاتت يقول لي راني في اجتماع في يعني في الاداره العامه والملف يعني متاع السيد هذية درسوه في طور الدراسة ومسألة الانتقاء زيادة، وبحول الله يجاوبوه في أقرب وقت يعني يتحصل على المنحة القارة إن شاء الله ودفتر العلاج المجاني باعتبار أنه عنده مرض مزمن ويعالج وإمكانية اللي يتم بتر الساق متاعه من الجمش يشتغل، هذيك عليه من حقه يتحصل عن منحة القارة ودفتر العلاج المجاني، لكن نستنوا في الرد متاع الإدارة العامة بعد عملية التصفية يرجعونا أكيد على الواتساب وإلا وثيقة رسمية تكون مصحة من البي دي جي وإحنا نعلمه بحول الله يأخذ الحق متاعه. عديد الوضعيات الأخرى في الحقيقة سي محمد الأخضر العبيدي مشتيت له النبر يحكي على الطريق، احنا علمنا تجهيز الكيف ان شاء الله يجاوبونا في اقرب الاوقات. زاد مهدي من ابو سالم بخصوص ازالة الاكواخ زاد كيف كيف بلغنا المسؤولين، مستنوا في الرد وقت يكون حاضر المسؤول معانا راهو من بخلوش يجاوبكم اكيد ونلقوا حل عديد الوضعيات. نفرحوا برشا وقت لتحل عديد المشاكل الخدمات الموجهة للمواطن خاصة الماء الصالح للشرب. مشوارنا مازال متواصل معكم مستمعين على موجات إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي في قعفور على الذبذبة 102.2.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مواصلين معكم المشوار الإذاعي بين المواطن والإدارة حتى الماضي ساعة، وقيت باش ناخذوا تليفوناتكم في ركن صوت المواطن على 78-227-700 لطرح مشاغلكم. ناخذوا التليفون الأول. مرحبا، شكون معنا؟ عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟
2: محمد الأخضر العبيدي، مشتات لمنطقة معتمديه نبر.
1: مرحبا بك سي محمد الأخضر.
2: عايشك كيفك؟ بالله تو نحن الطريق ما عندناش ما نطلقوا فيه، الطريق مكسر خلاص، والله لو جو تشوفوه ثم بلاصة على بلاصة العرض نتاعو ما تلقيش نتاع 50 سنتي. والنقل ما عندناش ما نطلق، يعني ما من نطلقوا فيه حتى الشتات لأنه ما عندناش، وبرشا رخص ماخذينهم بس منطقة الشتات وما يجوناش. وعندك الماء زين الماء تو
1: سي محمد، سي محمد سامحني سي محمد، سي محمد
2: تو ما جماش
1: سي محمد لحظه. الطريق تل الغزلان شتات له قداش من كيلومتر؟
2: والله يمكن ثم نتاعي في 12 كيلومتر.
1: ايه باهي، نحنا رانا بلغنا التجهيز على الموضوع هذا، انت ما طلبتنا تقريبا عندك جمعتين التالي هكا ولا لا سي محمد؟ على كل احنا نطلبوا في المسؤول باش يجاوبنا، حابين يكون معنا سي فاضل كرعاوي يجاوبنا على المشاريع هذه المدرجة في 2026، وإلا في المخطط الخماسي اللي تم مؤخرا الموافقة على كل المشاريع. على كل قلت لي الطريق هذه 12 كيلومتر
2: يمكن كيف 12 كيلومتر، أكثر أقل حاجة.
1: المهم الموضوع الثاني اللي هو يتعلق بالماء الصالح للشرب.
2: الماء توا عاملين حافرين كل البيارة، حفرتها الحاكم عم تقول الفلاحة صارفين عليهم مليارات، ومعدين الزيقوات الحلقين معدينهم وبنين بلاص سبابل، والتو ما سن شيء، عم نجي 8 سنين ما سن شيء.
1: سبابل وقتاش مازالوا ما ركبوش المناقل؟
2: ما ركبوش.
1: عملتوا مطلب سي محمد الأخضر؟ عملتوا مطلب سي محمد الأخضر للولاية؟
2: لدراسة نتاع حفران لبيارة هذوما من الأول.
1: سي محمد الأخضر، هي راي تمت الدراسة بما أنه تم مد القنوات وبقعة المناقل موجودة، لكن توا يلزم مطلب جديد للولاية عن طريق عضو المجلس المحلي تبعكم في نبر. فهمتني؟
2: نعم.
1: تل الغزلين بالضبط، اللي الممثلكم في تل الغزلين وباش يشوف الموضوع هذا، لانه سيد الوالي يتصل بالصونيد، الصونيد تعمل الدراسه نتاعها وقداش الميزانيه وتتكفل بها الولايه. فهمتني؟
2: مش الصونيد هو تابع الفلاح،
1: تابع جمعيه المائيه. اي
2: تابع جمعيه المائيه نتاع الفلاح، مش تابع الصونيد.
1: اي على كل، اذا كان صونيد والا تبع، يعني المهم هي تبع التنميه المندمجه، يعني نشوف في الولايه ان شاء الله الموضوع هذا. على كل احنا تول نشوفوا الفلاحه ونجاوبوك ان شاء الله مندوبي التنميه الفلاحي.
2: بالله يزيد وسيله النقل، وسيله راهو النقل شوفي
1: طبيعي جدا، الطريق ماهوش مقدود، ما النقل ما يتعداش فيه.
2: انا واحد ياسفل في المدرسه سامحني، يمشي عرض للغزلان باش يجيب المعلميه.
1: واضح.
2: كي تبدا سمع عطله نتاع الكلام ده.
1: اي
2: ما نمشوش نحن.
1: سي محمد، سي محمد باختصار، تعملوا مطلب جماعي عن طريق يعني العضو المجلس المحلي تابع تل الغزلان للولايه، وهم ينظروا في الموضوع هذا، مساله النقل ومساله زياده الماء الصالح للشرب. واضح؟ شوف مع المندوب التنميه الفلاحيه. شكرا ليك، احنا تو نشوفوا مع المسؤولين ويجاوبوك. نمشي للتليفون مويلي. مرحبا، شكون معنا؟
3: الو،
1: عسلامة. مرحبا،
3: رشيد من تبرقة.
1: نقص شوي في الراديو ياسر رشيد باش نسمعوك، باش يرجعش لينا ليكو.
3: رشيد احوات من عطمديت تبرقة.
1: تفضل.
3: رشيد حويت من معتمدية تبرق.
1: مرحبا تفضل.
3: بالله أنا نحن نشكي على الماء، تعالنا 15 يوم الماء مقصوص علينا منطقة التفصالة.
1: ايه
3: فهمت؟
1: ايه
3: منطقة التفصالة تم دوار بحثنا عنده الماء، ونحن ما عدناش ما ما نعرفش إلا ما ينوصلناش الماء ما يقارب 50 بيت ولا أكثر.
1: ايه انتم في صعدة، في صعدة هيك؟
3: لا لا لا صعدة الأعلى منا عندهم الماء.
1: واضح واضح سي رشيد واضح. احنا تو نشوفوا مع سي سوفيان رئيس الاقليم ونجاوبوكم ان شاء الله شنو هي الاشكاليه الموجوده ان شاء الله. شكرا لك على الاتصال والى اللقاء. عنا تليفون موالي عايد ناخذوه. مرحبا شكون معنا؟ مرحبا عاود لي لسه
4: الزيري لمجد من غير دماء.
1: مرحبا تفضل.
4: بالله يا انا من 2018 شركه
1: سامحني ما غير نعم. تعمل لي إشهار للشركات يبارك فيك. شنو هي الإشكال المطروح؟
4: لا لا جات شركة خدمة الكياس وكهو ما عايش نعيش باش
1: نتنى في غار ديما.
4: في غار ديما وطريق الجليل بغار ديما ومعبر الجليل
1: طريق الجليل. اي بي
4: اي وانا جات سلك الملوطة منها في منحضر
1: انت هاي اي
4: والكانيفو ملحط انتع الجزار حطوه قدامي وانا عندي طريق نتعدى عليها.
1: كيفاش سي لمجد
4: جابوا هذا الكانيفو اللي يعدي في الماء
1: ايه
4: حطوه في قدامي ثم قنطرة حطوه ثم ويد قدامي
1: ايه
4: وانا عندي طريق نتعدى عليها قصة الطريق. جاء سيد المدير تاع التجهيز
1: ايه
4: كلمته قلت له سيد المدير هاك تخزر شوف الشعب كيفاش الويد كيفاش دقاس الطريق وكذا وانتم حطيتوا زيت الكانيفو باش يعاون. كلم مدير الشركة قالوا تعمل له كعبات ضلوب وش يتعدى عليه.
1: ايه
4: ومشى قعدت نتبع في الشركة نتبع في الشركة يهزت روحه ومشت. رجعت لسيد المدير هانتا ونقدو هانتا ونقدو هانتا ونقدو لليوم عليك عملوا مع سي توفيق الشارني بارك الله فيه كما يقولوها عداني لسيد المدير قال لي تنا تصل بالفرع نتاعنا في غار ديما.
1: ايه
4: صل سيد المدير بارك الله فيه بحسن رضايا متكلف في غار ديما جاني لهنا جاء عين المكان وعين البلاصة أثناه فهمت عين المكان وقال لي باهي تونجين قدة في تونجين قدة في تونجين قدة لليوم عليك فهمت. الله عندي يومي تحت تكسرت مخاريقها الاثنين المحال الحماية ما لقيت من انتم رجلها.
1: بي سي لمجد سي حسن اخر مره وقتاش جيك وقتاش قداش عندها من شهر الحكايه؟
4: عندها برشا عندها جي 7 شهور من اللي جاها وكل يوم عندنا كل يوم عندها كل يوم يقول لي غدوه.
1: بيه بيه سي لمجد نشوفوا المساله هذه مع التجهيز ان شاء الله ونجاوبوك. شكرا شكرا على الاتصال الى اللقاء. ناخذ التليفون الموالي. مرحبا به نمشي فاصل غنائي وتطلبونا على 78-227-700.
5: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: راديو كاف FM. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مرحبا بكم مستمعين مواصلين مع تليفوناتكم تطلبونا على 78-227-700 في ركن صوت المواطن في برنامج بين المواطن والإدارة. مرحبا شكون معنا؟ عسلامة. أهلا وسهلا. مرحبا شكون معنا؟
1: معك عماد الدروازي من الكافية.
0: مرحبا سي عماد. شحوالك؟
1: شحوالك اخويا؟
0: الحمد لله الحمد لله. نسأل على احوالكم ان شاء الله تكونوا بخير.
1: عائلتكم كلها بخير.
0: يعيشك سي عماد ربي يفضلك.
1: والموسعة كل. يعيشك. نسأل على احوالكم رمضان.
0: الله يخليك. والله
1: انا ربما ندخل معك اول مرة.
0: مرحبا.
1: يعني على مصلحة عيشك حسن اخلاقك. والله انا نطلب بكل لطف من السيد رئيس البلدية بتاع الكافية بن خليفة.
0: اي.
1: فيما يخص الطريق، نحن تعرفي اللي حي الدير متنفس متاع البلاد كاملة. راي الناس الكل تخرج الحي الدير في السخانة، هاك تشوف الموت السخانة تدخل خارجة وراي مدخل البلاد. راو اللي مسؤول يجي راو يدخل على حي الدير ما يجيبش من لوطة. وراو عنا نافورة وعدونا بها لحياة اللي من تنادي ما فيها باش. عنا منتزه ما ثم حد شيء. عنا الطريق اللي دارت كلها في حي الدير تو نقولوا شي هشام، راهو الطريق راهو محفر الكراه ابراهيم شت الكل، تاكسيات ما عادش داخله وعندهم الحق، المريض يبقى يعاني. راهو عندنا كوليج راهو الداخل فيه ما يزيد على 800 تلميذ خاطر العمل ولا ساده، يعني ما فيها باش طير لفته. عندنا مقاسم جديده نتاع سنيت الناس الكل سكنت، يعني هذايا راهو انا راه انه شويه تقصير سي هشام بكل صدق. حتى كان سمعت مره دخلت معاه في منبر اعلامي وعد لكن من المره هذيك لا حياه لمن تنادي. هذه راهي مصلحه عامه للناس كل. احنا ماذا بينا بلادنا تقدم شويه، خاصه وان المنطقه هذه خاصه حساسه في اسد الحاجه. بون مانيش باش نقال انا ببلايص اخرى حي كذا حي كذا، ماذا بينا كيف كامله تعم عليها الخير. نحن ما ينجموش نقدموا اذا كان بالوضعيه هذه، يعني بكل صدق انا راح تقصير تو العامل يمشي على اخوه ووزير.
0: سي عماد ما تحكي على الطريق هكا ولا لا؟ يعني وين تنحتك الطريق اللي تنحت منه لدودان والواحد الطريق هذاك هو اللي تحكي عليه؟ ما
1: شوفي مدام، لو عندنا مدخل الداخل وين المبيت الجامعي في كابينيه الداخل. عندنا الداخل كوليج مدام.
0: فهمتك. يعني لهنا سمحني سي عماد تحكي عك الانزلاقات الارضيه الموجوده وين كما ذكرت البلاصه هذه وين المحكمه العقاريه هكا تحكي؟
1: لا لا لا مدام، اللوطه هذيك مشي هذيك مشي هذيك تعنينا جمله تعنينا الشيره الاخرى على اليمين.
0: واضح.
1: يعني من المنتزه وانت داخل الداخل العام على اخوه. نطلبوا ويبعثوا عامل وبرويطه نتاع جرافيي يسدوها تجي مطره ترجع لحفر اكثر من بك. الكراه بكل طابت. التاكسيات ما عادش تحب تدخل تقول له ماشي الحي الدير كاين يشد.
0: واضح سي
1: عماد. وجه البلاد تريد خويا يقول له. والمنتزه علاش يتنحى؟ والنافوره علاش نستنوا فيها؟ هذه تكلمنا عليها من الشتاء قال لك تو رجعوها. ناس قلال تحب تسمى هواء، ناس يجونا ضياف، نحبوا نعملوا منطقه سياحيه في الكيف. راهو هنا عندنا وزاره السياحه راهو سيدي خويا، نحبوا افكار جديده راهو.
0: واضح سي عماد. باش
1: نعمل دودان و و و و و زيد من تو مور وكذا، كان باش نقدموا خلينا نقدموا نحطوا ايدينا في ايدينا بعضنا. مرحبا، ما ثماش لا فايده من الحديث فارغ راهو.
0: واضح سي عماد. واضح. شكرا ليك على الاتصال وعلى طرح المشاغل هذه. شكرا والى اللقاء. ناخذ التليفون موالي. مرحبا.
2: الو عسلامه.
0: عسلامه. مرحبا شكون معنا؟
2: منجي زروق مطر.
0: مرحبا سي منجي تفضل.
2: والله يا اول حاجه صعب نشكرك انت على البرنامج نتاعك والمتنفس الوحيد للمواطن.
0: مرحبا.
2: على الاقل يفرغ قلبه على الاقل. مدام عواطف هنا عندي منقاله نتاع ضو خلصتها في السيق في مكتب مع تبع سليانه. حتى قال لي تو قصتوا هيك ما حبوش يقصوا. هي اصلا منقاله عاديه نتاع مقر نتاع الجمعيه بلتنا الدوله مقر الاداره. فهمت. تسمع فيا يا اختي.
0: سيمونجي ما فهمتكش. منقالة تابعة جمعية تحكي؟
2: تابعة جمعية عملونا واحدة كيلي دارة بلاش يضو حابين ندخلوا للضو. فهمت. تسمع فيا يا اختي.
0: ايه
2: مشينا خلصنا، طلبوا علي الشهادة في تصرف في عقار، جبت لهم الشهادة في تصرف في عقار من عند العمدة. خلصت 260 دينار، طاحت عدد 66000 الشهر 9 619. 66000 الشهر 9 619. كل جمعة يقول لي يعني جاك الجمعة ذي اطلب ترافو، ترافو من التليفون. فهمني أختي والله إنه نجوا باش نعملوا اجتماع، تعرفي مشاكل الماء في الصيف نعملوا فيه على الضوء نتاع التليفون في الليل. شوفينا بالله الحل عايش أختي.
0: بي سيمونجي أنت تابع جمعية مائية؟
2: إي جابا هي جمعية مائية منقلة عادية، ما تابع جمعية مائية. شوارنية مكثر.
0: شوارنية مكثر.
2: منقلة عادية راهي مدام عوض.
0: واضح واضح سيمونجي.
2: عملوا نبانية معناتها نعملوا في الاجتماعات على ضوء التليفون.
0: واضح سيمونجي.
2: خذي عندك العدد اللي يطلب.
0: سي سي شكرا لك سيمونجي، شكرا لك على الاتصال، وإحنا تو نشوفوا ستيغ ماكثر. شكرا لك وإلى اللقاء. ناخذ التليفون موالي. مرحبا عسلامة. تطلبونا على 78-227-700 ناخذوا تليفوناتكم أكيد طرح مشغلكم وقت يكونوا معنا المسؤولين حاضرين على شلين نجاوبوكم على مختلف تساؤلاتكم. فاصل غنائي يا عيد ومرحبا بكل تليفوناتكم.

مواصلين معكم لقانا وناخذ تليفوناتكم ديما على 78 227 700. اتصلت بنا على الباج فيسبوك راديو كيف. تيسير عبيدي من منطقة قرقور سقيت سيدي يوسف تقول الماء الصالح للشرب مقصوص علينا عنده عامين، هذو ما تابعين الفلاحة، تستفسر علاش ما تمش يعني عملية الصيانة والإشكال المطروح شنو بالضبط. على كل احنا نتابعوا الموضوع هذا مع مندوبي التنمية الفلاحية بالكيف ونستفسروا على زوز مسائل فيما يخص المنطقة قرقور سقية سيدي يوسف وكذلك عديد المناطق اللي تابعة ولاية الكيف، برشا بلايس مقصوص فيها الماء. اتصلوا بنا في الكواليس وزاد على امتداد لأسبوع يعني اتصلوا بنا. على كل احنا ديما نقولوا ان شاء الله تتم عملية الصيانة واصلاح العطب الموجود على المضخة تابعة تجروين زيدا منطقة المضخة العباسية حاجة كيف نهاك. اتصلوا بنا المرة اللي فاتت يقول لك الماء مقصوص علينا وصارت حتى يعني تسكير الطريق، غلق الطريق شير التجروين زيدا قنطرة ملاق. على كل احنا بلغنا المسؤولين في اقليم صناد الكيف وان شاء الله يتم اصلاح العطب في اقرب الاوقات. عنا تليفون عيد. على كل نكتفي بالقدر هذه من المكالمات الهاتفية بخصوص مطالبكم. إن شاء الله الأسبوع المقبل يكونوا حاضرين معنا المسؤولين ويتم حل مشاغلكم في مخصص الطريق والماء صالح للشرب خصوصا. شكرا لكيب تكنيك يعطيك الصحة عيد الجندوبي في الأخراج الرقمي، نزار الهريغي في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، سعاد عباس في التنسيق، مكرم عويدي في التأمين الهاتفي، رحمة ويونس في الديجيتال. وتحييكم عواطف اليعقوبي، نتقابلوا غدوة إن شاء الله في عشوية الصيف. دمتم بخير وإلى اللقاء.

بين المواطن والإدارة، بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الواحدة
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
1: السلام عليكم مع تواصل موجة الحر بولايات الشمال الغربي توصيات بالتقيد بتدابير وقائية لتجنب المخاطر الصحية والحد من اندلاع الحرائق تواصل عملية إخماد حريق جبل بوغانم بولاية الكاف لليوم الثالث بدعم جوي وتعزيزات برية مدينة طبرقة تحتضن ورشة عمل تشاورية لولايات الشمال الغربي وبنزرت وزغوان لتحديد الأولويات الجهوية لخطة للتنوع البيولوجي تفاصيل الأنباء صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم ولايات الشمال الغربي في مستوى درجة إنذار كبيرة بسبب موجة الحر وتسجيل درجات حرارة قياسية والتي تتسبب في ظواهر جوية خطيرة مما يتطلب اليقظة التامة واتباع تدابير وقائية ومع ارتفاع درجات الحرارة تواجه عدة فئات هشة مثل المسنين والحاملين لأمراض مزمنة والأطفال مخاطر صحية منها الجفاف وضربة الشمس ويوصي المختصون والأطباء بالتقيد ببعض الاحتياطات والتوصيات الوقائية ومنها الإكثار من شرب الماء وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية رئيس المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بالشمال الغربي الدكتور سفيان عسيلي
3: ضربة الشمس ومضاعفاتها مثل أي إنسان ما ثم ماذا بينا يدو يخلو احتياطات أكثر صرامة برابور للإنسان عادل. الأشخاص هذوما هما السن الصغار والرضع خاصة إذن نتفاديو تعرض لأشعة الشمس خاصة الساعة 11 صباحا حتى الرابعة بعد الزواج حتى باش يقضي حاجة ولا مجبور باش يخرج بكري ولا يأجلها للعشية ثاني نصيحة هي شرب الماء خاصة عند كبار السن والرضع زادة اللي هما يعبروش على العطش المكوس في المنزل في مكان يكون يحبذا فيه تهوئة الأعراض مصاحبة لضربة الشمس لا قدر الله في ظرف معين تلز إنسان باش تعرض للشمس وتجيه السخانة هو أهم أعراض هي السخانة وفما أعراض أخرى اللي هي حالة الوعي تاع الإنسان المفرطة إنسان يولي سلوك يولي غير عادي عاش عنده قابلية بشرب الماء يعني يفقد الوعي يلزم في أقرب وقت ثم عيادة طبية استعجالية ننصح العباد مرة أخرى تجنب التعرض لأشعة الشمس مدة طويلة نشرب الماء يكونوا حريصين أكثر على الناس الكبار في السن وصغار في السن
1: وتسببت موجة الحر المتواصلة بولايات الشمال الغربي في اندلاع حرائق بهذه الجهات مخلفة خسائر مادية وبيئية جسيمة إضافة إلى استنزاف المجهودات البشرية والمادية للأطراف وتشتيتها عند تزامن الحرائق هذا ودعت الحماية المدنية بجندوبة إلى اتباع جملة من التوصيات للحد من اندلاع الحرائق والحماية منها منها تجنب رمي السجائر في الطبيعة أو على الطرقات وتجنب حرق الأوساخ والفضلات عند عمليات التنظيف وإزالة الأعشاب الجافة خاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة ورفع درجة الحذر بخصوص مسببات الحرائق والتبليغ عنها وتقديم المعطيات الصحيحة بخصوصها هذا وتدخلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة المنقضية لإطفاء 210 من الحرائق من بين 746 عملية مختلفة، وفق ما نشره المتحدث باسمها على صفحة الرسمية الفيسبوك اليوم. تواصل وحدات الحماية المدنية لليوم الثالث على التوالي عملية إخماد الحريق الذي اندلع مساء أمس بجبل بوغانم بمنطقة حمام ملاك سيدي عبد الرزاق بمعتمدية الكفة الغربية، وتبذل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة وجهودها للحد من انتشار النيران والسيطرة عليها رغم صعوبة التضاريس ووعورة المسالك بالمنطقة. هذا وذكر المتحدث باسم الحماية المدنية في بلاغنا اليوم أن عملية التدخل تتواصل في إطار تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين وتحت إشراف اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية الكافة، هذا بالمشاركة مع وحدات الحماية المدنية وجيش الطيران والإدارة العامة للغابات ووحدات الحرس الوطني إلى جانب مختلف المصالح الجهوية والمحلية، بما يضمن حسن توظيف الإمكانات البشرية واللوجستية وتسريع نسق التدخل. وقد أفاد أنه نظرا لخصوصية المنطقة وصعوبة الولوج إلى بعض البؤر النشطة تم تدعيم المجهودات البرية بتدخل طائرة مروحية تابعة لجيش الطيران للمساهمة في عمليات الإطفاء الجوي واستهداف النقاط الوعرة. هذا وسخر الحرس الوطني طائرة استطلاع لمتابعة تطور الحريق وتوجيه عملية التدخل ميدانيا خاصة، بالإضافة إلى شاحنة تزويد لدعم الوحدات المتدخلة وضمان استمرارية عملية الإطفاء، فضلا عن تمكين محيط منطقة التدخل وتيسير حركة وسائل النجدة. أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الموارد الفلاحية والصيد البحري أمس أعلنت عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاج بولاية الكاف في مكانها وإعادتها للخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان الجاهزية التشغيلية. وقد أفادت أن عملية إعادة البوابة إلى وضعها الطبيعي تمت بفضل التنسيق المحكم بين مختلف الفرق المتدخلة وبنسق عمل متواصل. تأتي هذه العملية إثر العطب الفني الذي طرأ على إحدى بوابات السد خلال الليلة الفاصلة بين يومي 17 و18 من جوان الماضي، مما تسبب في تدفق كميات هامة من المياه المخزنة بالسد وارتفاع منسوب واد ملق. مع ارتفاع درجة الحرارة يشتكي عدد من المواطنين بولاية سليانة من الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لمياه الشرب على الرغم من تدعيم الشبكة ببئر جديدة. ماهر الهماصية.
4: بئر عين بابوش بجمة كان من المنتظر أن تدعم الموارد المائية بتدفق يصل إلى 30 لترا في الثانية، يقدم كحل من شأنه التخفيف من الاضطرابات خاصة في الأحياء العليا على غرار حي الرياض وحي الأنس وحي مرابط.
5: نسكن في حي زلاس باريكزامبل، مثال كان هزك معايا تاو من 5 بتاع الصباح الماء يتقص يرجع كان عقب العشية موزون 7-8 بتاع العشية وبعد يرجع يقص.
6: معنا في حي النزهة هنية ديما الماء ضعيف على ضعيف ضعيف ضعيف، وخاصة العبيد اللي تسكن فوق ذيك ساعة الماء مقصوص يرجع مع حكاية العشرة مع التسعة متاع الليل العشرة اللي في بيلي بيلي هما قالوا صحيح باش نوفرنا الماء وباش نزيدوا. معناها اللي نحنا تو في الفترة متاع الصيف كيف هكايا الماء مقصوص.
7: الماء البارح مقصوص بالحق، ما ثمش ماء جملة. هاي طيب المهيري هاي شعبي كبير فهمتني، معروفة سليانة بالطبقة المائية متاعها، قالوا باش يعملوا في عين في بابوش ولا ما نعرفش فين، ما ثم حتى شيء منه الكلام هذا، ما ثمش لا استراتيجية العملية الاستباقية اللي يشوف شنو المشكل بالضبط باش يشوف حل. ما تصور واحد جاي باش يدوش باش يغسل حالته، طقس سخون وسخانه 46 سخانه في سليانه ما عندناش ماء، الماء مقصوص.
4: في مدينه سليانه لم يعد انقطاع الماء الصالح للشرب مجرد اضطراب عابر، بل تحول الى معاناه يوميه وهاجس يؤرق المواطنين خاصه مع ارتفاع درجات الحراره وتواتر الانقطاعات لفترات طويله.
1: انطلقت صباح اليوم بمدينة تبرقة ورشة عمل تشاورية جهوية لولاية الشمال الستة، الكاف وجندوبة وباجة وسليانة وزغوان وبنزرت، بهدف تغزيز أو تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية في مجال التنوع البيولوجي على مستوى المنظومات الغابية والطبيعية، وتحديد الأولويات الجهوية بما يتماشى مع خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المحينة وأهداف الإطار العالمية للتعاون البيولوجي. المدير الجهوي للبيئة بإقليم مرتفعات وسهول الشمال ياسر غومة:
8: في إطار البرنامج نتاع وزارة البيئة اللي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة التنموي لمواصلة تحيين الاستراتيجية السابقة وخطة العمل الوطنية حول التنوع البيولوجي وموائمة هذه الاستراتيجية مع الإطار العالمي لكومينغ موريال لما بعد 2020، وهذا يكون من خلال إشراك أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بالتنوع البيولوجي من إدارات ومجتمع مدني وكل ما عنده علاقة بالتنوع البيولوجي في إطار صندوق البيئة العالمي، وهذا من خلال تعزيز انخراط مختلف الأطراف لا سيما تلك المتعلقة بالمنظومات الغابية والطبيعية كما محميات الطبيعية والحدائق الوطنية، وهذا يكون من خلال تحليل الإجراءات القائمة حاليا وتحديد النقائص والأدوار الممكنة للفاعلين وأصحاب المصلحة وأصحاب القرار وتبني خطة عمل مستقبلية أثر هذه الورشة.
1: نظمت جامعة جندوبة اليوم بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية دورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي بالتوازي مع ندوة صحفية للتعريف بمسارات التكوين والاختصاصات الجامعية وبعروض الجامعات، وذلك بحضور عدد من الناجحين الجدد في الامتحان وممثلي المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة جندوبة ومؤسسات جامعية جزائرية. رئيس جامعة جندوبة هشام السبيعي يضيف في متابعة لرفقة العبيدية:
9: تمكين ناجحي بكالوريا 2026 وكذلك أوليائهم من التعرف على الاختصاصات ومسارات التكوين التي تؤمنها المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة، كذلك الاطلاع على الإطار والأطر التوجيه الجامعي وخاصة الأفاق التشغيلية وأفاق الدراسية لمختلف الشعب التي تؤمنها جامعة جندوبة. والشيء المهم بالنسبة لي هو اللقاءات بين الناجحين الجدد أوليائهم و المسؤولين على المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة، الإطارات الإدارية، الأساتذة وخاصة الطلبة. الهدف منه هو أن نساعد ناجحي بكالوريا 2026 حتى يتمكنوا من اتخاذ أحسن قرار بما يتلائم مع ميولاتهم إمكانياتهم وخاصة قدراتهم.
1: انعقدت اليوم بمقر المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة جلسة ختامية خاصة ببرنامج رائدات، والتي تم خلالها قبول 12 ملفاً للحصول على تمويل وبعث للمشاريع الصغرى من ضمن 16 ملف. المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بجندوبة منير المديوني:
10: بالنسبة لي برنامج رائدات عادش بالصورة العادية الورقية، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أوجدت منصة انفتحت من في شهر مايو، من كل الراغبات في الحصول على تمويل من البنوك الشركة في بعث مشاريع أو توسيعة مشاريع موجودة صبوا الملفات نتاعهم عبر المنصة. اليوم الجلسة الختامية تم عرض 16 ملف، تقبل منهم 12 ملف، وإن شاء الله نتفهم اللي ما عادش نقدموا ملفاتنا ورقيا، أولا نسجلوا على المنصة سويفون شروط الموجودة في برنامج رائدة.
1: إلى الأخبار الوطنية الآن، حيث دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة كل من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز، دعاهم إلى التسريع في استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجل، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. واعتبر هذا المجمع أن هذا التوجه خطوة استراتيجية من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة لتطوير منظومة الإنتاج الذاتي للطاقة في تونس. وفي الشأن الثقافي الجهوي، تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولية لتتوصل إلى غاية 19 أوت القادمة في محطة جديدة من أعرق المهرجانات الفنية في تونس والمنطقة، من خلال برمجة تضم 20 سهرة تتنوع بين الموسيقى والمسرح وتجمع أسماء تونسية وعربية وعالمية على ركح المسرح الأثري بقرطاج. ويفتتح الفنان التونسي صبر أرباعي هذه الدورة بعرض يحمل عنوان تحت الياسمين، وتختتم الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي فعاليات الدورة في سهرة 19 أوت القادمة. وشرق أوسطيا الآن، يعقد مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة بشأن أحدث تقرير للأمين العام الأممي حول تنفيذ القرار 1701 المتضمن وقف الأعمال العدائية الصهيونية على لبنان، والذي عمم على أعضاء المجلس ويغطي التطورات التي حدثت في الفترة من 21 فبراير إلى 20 جوان المنقضية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإفراج عن مواطنة أمريكية كانت محتجزة في إيران بأنه بادرة حسنة جدا، وذلك في الوقت الذي توصلت فيه موجة تصاعد حدة الصراع الدائر في الشرق الأوسط لليلة الخامسة. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا، وفيما يلي تذكير بالعناوين. مع توصل موجة الحر بولاية الشمال الغربي، توصيات بالتقيد بتدابير وقائية لتجنب المخاطر الصحية والحد من اندلاع الحرائق. توصل عملية إخماد حريق جبل بوغانم بولاية الكاف لليوم الثالث بدعم جوي وتعزيزات برية. مدينة تبرقة تحتضن ورشة عمل تشاورية لولاية الشمال الغربي وبنزرت وزغوان لتحديد الأولويات الجهوية لخطة للتنوع البيولوجي. نشكر متابعتكم ونلتقي بإذن الله.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد مع آخر أخبار الرياضة. نبدأها بالمونديال وبرنامج بقية المقابلة الخاصة بالمركز الثالث وكذلك الدور النهائي يوم السبت 18 جويلية الساعة 10 ليلا، لقاء المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي لتحديد صاحب المركز الثالث. لقاء مش يكون في ملعب هارد روك في ميامي، ليتسع الملعب هذا ل 65,000 متفرج. ولقاء الدور النهائي مش يكون يوم الأحد 19 جويلية في ملعب ميت لايف في نيو جيرسي، اللي تسعى 82,000 متفرج. ثامنة ليلا إسبانيا ضد المنتخب الأرجنتيني، الأرجنتين تبحث عن اللقب الرابع لها والثاني تواليا بعد لقب 2022، والمنتخب الإسباني يبحث عن اللقب الثاني بعد لقب سنة 2010. جندوبة رياضية، قبل يوم انغلق باب الترشحات لرئاسة الفريق في الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم الجمعة 24 جويلية الساعة 5 مساء. إلى حدود اليوم الخميس لم يتقدم أحد لتولي مسؤولية الفريق والخروج من فترة الهيئة التسييرية. الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الرياضي بوسالم باش يتم عقدها يوم الجمعة 31 جويلية الساعة 5 مساء في مقر النادي شارع 20 مارس في بوسالم، والترشحات تقبل من 13 جويلية حتى 27 جويلية 2026. نفس الشيء بالنسبة للانخراطات، موجودة حتى يوم 27 جويلية، وآخر التوقيت بالنسبة لتقديم الترشحات الساعة منتصف النهار يوم الجمعة 27 جويلية 2026. الرابطة الوطنية للهواة مستوى واحد رأس الجامعة كرة قدم، وتقدم مقترح لمجموعات البطولة الموسم المقبل 2026-2027، وتطالب الجامعة بالترفيع في عدد الأندية الصاعدة للرابطة الثانية الموسم القادم من 4 إلى 6. بالنسبة لفرق الشمال الغرب موجودين في المجموعة الثانية نادي مكثر، اتحاد سليان، نادي الدهماني، النادي المجازي، إضافة للترجي الكريبي والاتحاد الرياضي ببوسالم، معهم فرق نادي حاج بالعيون، نجم الفحص، اتحاد سبيتنا، نجم فريان التالي الرياضية، بيرم شرقة، كذلك الحفوز ونصر جلمع. في الترجي الرياضي التونسي، مصدر مسؤول من الهيئة المديرة أكد أنه النادي اتفق مع المهاجم يوسف الليلي على تجديد عقده لمدة موسمين مع تفعيله بشكل رسمي بعد صدور قرار المحكمة الرياضية الدولية التاس بخصوص عقوبة إيقاف اللاعب الجزائري. والبليلي باش يباشر اليوم التمارين مع الفريق في انتظار التحاقه بتربص عند راهم يوم السبت 18 جويلية. الملعب التونسي يتعاقد رسميا مع المدافع وسام الشوالي، لاعب عمره 19 عام، فسخ عقده مع الفريق الثاني لنادي الاتفاق السعودي. ونذكر فقط انه هو ابن فريق الملعب التونسي وامضى عقد بثلاثة مواسم، عقد جديد احترافي مع

منتخبات المشاركة هي تونس، الجزائر، ليبيا، مصر، المغرب وموريتانيا. نكمل بالكرة الحديدية، والمنتخب الوطني التونسي يحرز 12 ميداليات في اختصاص الرفع عن طريق كل من غفران ليبيذي برونزية منافسات الفردي والوسطيات في بطولة افريقيا للكرة الحديدية، ومحمد أمين السعيدي معتز جويني برونزية منافسات الزوجي في الأكابر. نقطة ختام أخبار الرياضة، ملتقى نتجدد إن شاء الله غدا في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: طبت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء معكم في الشأن العام كما تعودت، نتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم نتحدث على الارتفاع درجة الحرارة، تغيرات المناخية وما ينجر عنها، وقت اللي نتحدث اليوم على الانقطاعات المتكررة للكهرباء، أيضا الانقطاعات بالنسبة للماء الصالح للشراب. نحب نرجع شوي على الموضوع هذا نتحدث فيه، خاصة بعد التصريح متاع رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي تحدث على الديليستاج اللي هو بطبيعة في الفترة هذه واللي صار القصان متاع الضوء في عديد المناطق. الطريقة هذه باش تتواصل في ظل ارتفاع درجة الحرارة، هذا أثار الكثير من الجدل وردود الأفعال. كيفاش يمكن التعاطي مع الموضوع هذا؟ نتحدث تقنيا وأيضا نتحدث حتى على مستوى عملية الاتصال، هل أنه بالإمكان أنه يتم الإعلام قبل قطع التيار الكهربائي؟ كيفاش يمكن أنه نواصل بالمجهودات هذه طيلة هذه الفترة، ونعرف أنه الفترة هذه موجة حرارة قوية؟ إن شاء الله تعدى بخير وبسلام. أيضا نخموا في حلول المستقبل، خاصة في ظل التطورات هذه والتغيرات المناخية، كيفاش نجموا نبحث عن حلول بديلة ديما نستعدوا لها الحالات الطوارئ هذه اللي تصير بطبيعة الحال. نحب رحب سي صهيب المزريقي المحلل اللي حاضر معنا مباشرة هاتفيا. صهيب أهلا وسهلا بك.
2: وسهلا سي فوزي، تحية ليك، تحية لكافة السادة المستمعات والمستمعين أو في إذاعة الكاف.
1: شكرا ليك. بعد بشكون حاضر معنا أيضا سي حافظ الغربي المهندس الخبير والأكاديمي في الحوكمة، مش نطرق معه الموضوع هذا أيضا، تحدثوا على حوكمة المؤسسات والترشيد، كيفاش نجموا المؤسستين العموميتين هذوما، نتحدث على الاستاج والسونات، كيفاش يمكن أنه الحوكمة متاعهم تطويرهم بطبيعة. ونحن نتحدث اليوم على كثير من المتغيرات. ننطلق معك صهيب في بداية لقاء اليوم، نتحدث على ردود الأفعال بالنسبة لمسألة الانقطاع الفجئي للتيار الكهربائي. سؤال نطرحه مباشرة واللي تحدث عليه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، اللي هي عملية الديليستاج بطبيعة، كيفاش أنه يكون قطع الكهرباء باش نخفوا الضغط على الشبكة، لأنه إذا كان ما تصيرش العملية هذه متاع الديليستاج للشبكة باش تنهار، وهذا يطلب وقت كبير باش ترجع التيار الكهربائي. السؤال المطروح اليوم بطبيعة الموضوع هو، هل هو أزمة اتصال أم أزمة طاقة صهيب؟ هل أنه بالإمكان أنه نوصلوا المعلومة، نوضحوا الصورة، أم أنه المشكل يتجاوز مسألة الاتصال إلى البحث عن حلول أخرى؟
2: تحية ليك سي فوزي مرة أخرى. إذن السؤال هو معقد نوعا ما، ويستوجب تفكيكا ثلاثي الأبعاد، خاصة إذا ما أردنا أن نتكلم عن الدوافع التي أدت إلى ما يسمى بالقطع الدوري والمبرمج وهو الديليستاج من جهة كإجراء وقائي وإجباري، وأيضا حينما نتكلم عن النقص الاتصالي أو هذا الخلل الاتصالي الذي تمثله الشركة الوطنية للكهرباء والغاز من جهة، وأيضا الحدود

0: دول كبعد ثالث. اولا فلننطلق يعني في تفكيكنا في عمليه الدلستاج او القطع الدوري والمبرمج.
1: المبرمج، نعم
0: احنا نعرف جيدا انه منذ ان فاضت علينا السماء بخزائنها ماء في الشتاء سنه 2026، كانت قد عرت بالاساس الابعاد البنيويه التحتيه التي هي متواجده اليوم في تونس، وكان على الدوله التونسيه منذ ذلك الوقت ومنذ تلك الوهله ان تتخذ اجراءات جديده. وكانت هنالك ايضا يعني مع تلك الامطار كانت هنالك يعني تحذيرات من معهد الوطني للرصد الجوي، ايضا يعني حتى من المنظمات المناخيه العالميه كانت تبشر بانه سيكون يعني صيف سنة 2026
1: 26. نعم
0: من أسخن يعني الفترات التي مرت منذ سنة 1976، بالتالي نتكلم عن أكثر ما يزيد على 45 46 سنة.
1: نعم
0: بالتالي كان على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وأيضا على السناد أن يتخذوا التدابير اللازمة في إطار الحفاظ والمحافظة على يعني عملية تزويد المواطنين سواء كان ذلك بالضوء أو ب الماء.
1: نعم
0: وبالتالي اليوم احنا نعرف ان هذه المرحلة اللي وصلنا لها اليوم يعني هي ليست في نهاية المطاف يعني وليدة اللحظة، بل هي وليدة سياسات عمومية وسياسات يعني كانت قد انتهجتها الدولة التونسية منذ فترة الاستقلال، وأيضا توجه الدولة التونسية خاصة إلى هذه البرمجة الطاقية والكهربائية بالأساس من جهة ثانية. وأيضا سي فوزي حينما نتكلم على ذلك فإنه سنتكلم يعني على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز التي تعاني بالأساس يعني أزمة هيكلية واقتصادية.
1: نعم
0: بالتالي اليوم نتكلم على شركة الكهرباء والغاز، حتى اللي الناس اليوم الطالب انه شركة الكهرباء والغاز يعني يجب عليها ان تغير بعدها اللوجستي
1: نعم
0: واليات عملها، لكن اليوم نشوفوا انه ستيك في حد ذاتها اليوم يعني تعاني ازمه اقتصاديه كبرى،
1: الحفاظ
0: تعاني
1: المديونية
0: ازمه
1: لنا. نعم
0: ماليه،
1: نعم
0: تعاني مديونيه كبيره. حتى وقت تكلمت الناس على اللزمات اللي كانت على انه الدوله التونسيه تفرط فيها الستيك، وقتها ستيك كانت يعني تعاني ازمه اقتصاديه وازمه ماليه، واكبر دليل على ذلك يعني القرض اللي كان
1: الأخير،
0: تمت
1: نعم
0: مناقشته
1: نعم
0: في مجلس نواب الشعب، يعني هو يؤكد الحالة المالية والهيكلية اللي تعيشها ستيك. احنا نعرف سي فوزي أن تونس لا يمكن عزلها على العالم خاصة في التغيرات المناخية،
1: المناخية، نعم
0: بحيث أنه اليوم تم ارتفاع قياسي في درجة الحرارة، وتشهد تونس والبلدان المتوسطية بالأساس،
1: نعم
0: هنا
1: نعم
0: نتكلم على بلدان البحر الأبيض
1: الدول
0: المتوسط أو الحوض
1: الأوروبية
0: البحري
1: خاصة في
0: المتوسط،
1: الفترة
0: خاصة
1: الأخيرة. نعم
0: فرنسا، نعم
1: نعم
0: نتكلم على فرنسا وإيطاليا وما جاورها، فإنه كانت هنالك يعني موجة حر استثنائية وصلت حتى إلى درجة 47 وأكثر من واحد أكثر من 47، وهذه في نهاية المطاف احنا رينا إنه
1: أدت
0: فما
1: إلى
0: انفجار
1: وفيات. نعم
0: للذروة،
1: نعم
0: رأينا أن هنالك انفجار خاصة في ذروة الاستهلاك للمبرد،
1: نعم
0: ورينا يعني أنه تم يعني حتى الطلب اليومي للمواطنين اقفز خلال ساعات الذروة بين الواحدة زوالا والخامسة مساء، ازداد بنسبة 30% مقارنة بالمعدلات العادية
1: نعم
0: بسبب يعني التشغيل المكثف لأجهزة التكييف وغيره. شفنا أيضا أنه من ضمن العوامل الأخرى أنه فم تراجع الإمدادات الجزائرية، رينا تزامنت يعني الأزمة المحلية مع ضعف كميات الجوار المستوردة، يعني ثم تراجع. واليوم يعني نقرأ في بعض المواقع على أن الدولة التونسية توجهت إلى أن تضاعف يعني تزودها من الجزائر من أجل أن يكون هنالك إمداد أكبر،
1: نعم
0: على الأقل باش نحاولوا أنه نعوض به النقص اللي هو موجود اليوم. أيضا نشوفوا حتى نظرا لمرور الجزائر في حد ذاتها بنفس الظروف
1: ظروف، نعم
0: المناخية الحارة،
1: نعم
0: وأيضا يعني تركيزها على شبكتها الداخلية، واحنا اليوم يعني رينا انه حالات السخانة اللي موجودة في الجزائر، وهذه مناسبة وفرصة باش اني نترحم ايضا على ال 11 طفل اللي توفوا في الجزائر
1: نعم
0: نتيجة الحريق الذي نشب في احد البنيان الجزائرية، وايضا كان نتيجة الحرارة المرتفعة. ايضا النجم نشوفه حتى في تونس، نرجع الى بعدنا الوطني والمحلي في اطار بحثنا عن العوامل، فانه سنرى بالاساس هنالك أعطاب تقنية طارئة تسببت يعني فيها الحرارة العالية في احتراق محولات موضعية وأعطاب بالشبكة كيف ما حدث في صفاقس، وأيضا يعني أدى إلى قطع الكهرباء لفترات لأكثر من ساعات خاصة في بعض الجهات. أيضا نشوفه كما كنت نحكي لك تفوزي على العوامل الهيكلية والاقتصادية، تأخر الاستثمارات في البنى التحتية إلى حد هذه اللحظة، بحيث أنه فما برشا خبراء اليوم في تونس، خبراء الطاقة بالأساس، يرون أن اللجوء المتكرر للديليستاج كل صيف هذايا يعكس فجوة في التخطيط والاستثمار المسبق لتوسعة الشبكة وتحديث المولدات. احنا نعرف اليوم كما كنا نحكيه على الأزمة المالية والاقتصادية والهيكلية اللي تعيشها ستيك في حد ذاته اليوم، شفنا أنه يعني هذا أثر على غياب الرؤية وعلى غياب توسعة الشبكة وتحديث المولدات. أيضا سيفوزي فهو مسألة مهمة أنا في اعتقادي، أنه ستيك في حد ذاتها يعني كانت قد تعرضت، أو كانت ستيك يعني وجهة للتخريب الممنهج خاصة في فترة ما بعد 2011. نحن نعرف سيفوزي أنه في المنطق الانتدابات العشوائية اللي صارت ما بعد 2011، ومنطق يعني الكوتيزاسيون تاع كل طرف سياسي أو كل طرف نقابي أو كل طرف منظماتي، يعني توجه إلى أن يجعل من الدولة التونسية غنيمة يتقاسمها كل حسب جهده، كل حسب يعني ما يمتلكه من زاده البشري. رأينا أن ستيج يعني تعرضت إلى عملية اغتيال من ناحية يعني الزيادة في الموظفين، وبالتالي كانت يعني الـ الـ الـ الـ الفلوس اللي موجودة أو الميزانية اللي كانت ترصد الستيج أو عائداتها المالية خاصة من الفاتورات وغيرها، يعني أصبحت فقط تمشي للشهاري متاع الموظفين، عوض أن تكون ستيج يعني لديها استقلالية مالية كبيرة. وإحنا نعرف ستيج يعني الناس كلها اللي تتعامل مع ستيج، الشعب التونسي كل يتعامل مع ستيج، والشعب التونسي كل يخلص في فاتوراته، وبالتالي يعني اليوم نورمالمون ستيج هي اللي تقرض في في في في بقية المؤسسات الأخرى للدولة التونسية.
1: لأن حتى في جانب آخر فما عديد المؤسسات اللي عندها ديون، ستيج عندها ديون لدى عديد المؤسسات العمومية الأخرى. صهيب، هذا يلزم
0: بطبيعة الحال، وهذا كان نتيجة لإغراق المؤسسات العمومية بالانتدابات العشوائية. أنت تعرف سي فوزي أنه قبل يعني في فترة 2005 أنا كنت نسمع في أحد وزراء الاقتصاد اللي هو المرحوم حسين الدماسي يتكلم على يعني أنه في فترة 2005 حتى فترة 2010 يعني في الخمس سنوات تم انتداب مثلا 1000 عامل أو 1000 موظف، في حين أنه في فترة ما بعد 2011 فقط تم انتداب 5000. بالتالي تم إغراق الشركة بالموظفين على حساب يعني الرؤية الاستراتيجية لها. بالتالي اليوم نحن نتكلم اليوم على زاوية الحق في المعلومة كزاوية ثانية. إذن اليوم لابد أن نتكلم على ضعف التواصل الاستباقي لستيك، بحيث اليوم يحق لكل مواطن معرفة جدول قطع المبرمج مسبقا، يعني لازم يكون بطريقة SMS وغيرها. وأيضا يعني احنا باش نشوفوا هذا كله بعائد بالأساس إلى
1: تقريبا في تصريح للمسؤولة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز بالنسبة لمسألة اللقاء الدوري والمبرمج، تحدث على انه ما نجموش نبرمجوا العمليه هذه لانه مع ارتفاع درجات الحراره ما يعرفوش تحديدا وقتاش ينجموا يدخلوا للقيام بالعمليه هذه نتاع الديليستاج، تكون مباشره يدخلوا دون سابق اعلام. هذا الاشكال يمكن اللي نجموا نتحدثوا عليه اليوم. صهيب، لو نتحدثوا على يمكن برامج وإلا في ظل هالمتغيرات الجديدة، تغيرات المناخية في ارتفاع درجة الحرارة، كثرت موجات الحر اليوم موجودة، فما أطراف عديدة معنية، مش كان الشركة التونسية للكهرباء والغاز موجودة في الموضوع هذا، فما برشا أطراف اللي اليوم تنجم تساهم تقدم حلول في الإطار هذايا. المجمع المهني للطاقات المتجددة دعا الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وأيضا الشركة التونسية للكهرباء والغاز في تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهرباء الغذائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال، وهذايا باش يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. هذه من بين الحلول ومن بين الاقتراحات اليوم أصبحنا نتحدث على ضرورة تنويع مصادر الطاقة صهيب، وهذه مواكبة للمتغيرات هذه، ونضمن أكثر مخزون من الطاقة الكهربائية سواء كانت الذاتية بالمنازل، وأيضا توفرها الجهات المعنية واللي هي الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي معنية الأولى بهذا الموضوع. قبل ما نعطيك الكلمة صهيب، نحب نرحب بالمهندس والخبير والأكاديمي في الحوكمة وإدارة الأعمال سي حافظ الغربي. أهلا وسهلا بك سي حافظ.
2: أهلا وسهلا فوزي، مرحبا بك وأهلا بضيوفك الكرام.
1: شكرا لك على الحضور أستاذ وعلى تلبية الدعوة. قبل ما نمر للحلول خليني نرجع معك شوية، وقبل ما نعطيك الكلمة صهيب بطبيعة قبل ما نمشي للحلول ونتحدث كيفاش يمكن أنه نخزنوا أكثر ما يمكن من الطاقة سواء كان ذاتي سواء كان من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو أيضا حتى غيرها من الجهات المعنية بالموضوع هذايا الموضوع اليوم سي حافظ هو مسألة كيفية التعاطي مع المسألة هذه، الانقطاعات المتكررة للكهرباء اللي أثارت عديد ردود الأفعال. اليوم مستيك تحدث على الديليستاج اللي هو ضرورة القطع الدوري والمبرمج بالنسبة لها باش الشبكة ما تنهارش. السؤال المطروح اللي هو وخاصة اللي نوجدوه لدى بعض المتفاعلين والمواطنين اللي يسمعوا فينا توا، هل أنه يمكن نتحدث على الإعلام المسبق بالموضوع هذايا، نتحدث على أنك تعلم برسالة قصيرة أو بلاغ وغيره، نتحدث على الأماكن مش تم فيها القطع الكهرباء هذايا ماهوش ممكن بالنسبة للإستاج لأنه عملية الديليستاج تصير مباشرة وقت اللي يكون فما ضغط كبير على الشبكة.
2: هو الموضوع شائك جدا أخي فوزي، وإدارة المؤسسات العمومية في الإستاج أو مؤسسات أخرى يتفاجأ التونسيون اليوم بعد ما يعقد التعاملات
1: سي حافظ لو تغير شوي المكان، الصوت متقطع منش نسمعه فيك بالواضح، تغير شوي المكان ونرجع لك مباشرة باش نسمعوك صوت واضح. باهي تفضل سي حافظ.
2: الآن صوت واضح أخوي فوزي؟
1: لا ماهوش واضح، وكان تسمعنا من الهاتف سي حافظ مباشرة لأنه الصوت متقطع، وإلا تغير شوية المكان ونعطيك الكلمة. بطبيعة نتحدث اليوم على الموضوع هذا اللي هو الانقطاعات المتكررة للكهرباء، ركزنا على الكهرباء أيضا الماء، فما إشكال كبير بالنسبة لموضوع الماء الصالح للشرب في عديد المناطق، وهذا يتأثر بعديد الأسباب اللي هي الأعطاب المتكررة، وبطبيعة كيفاش يمكن تعاطي مع المواضيع هذه. به اذا كان حاضر سي حافظ نرجع لك. تفضل سي حافظ.
2: اوكي فوزي، صوت
1: واضح نسمع فيك. تفضل
2: فوزي، هو الموضوع راهو موضوع اداره وحوكمه المؤسسات العموميه اكيد. نعم. يعني المشكله المطروحه اليوم هي مشكله معناها لشركه كبرى عملاقه عندها 70 سنه وهي شبكه ذات كفاءات عاليه، هذا لا يشك فيه احد. نعم. من المهندسين التونسيين وخاصه ما قامت به المدرسه القوميه للمهندسين للنيت اللي اغلب مهندسين من تلك المدرسه العريقه. يعني نعم. المشكله مش مشكله كفاءات او مشكله يعني مؤسسه، المشكله تدخل في إطار مواصلة وتطوير هذه المؤسسات. اليوم التونسي لا يقبل بهذه بقص هذه الكهرباء،
1: هذه الخدمة. نعم
2: هذه الخدمة، لأنه شوف ليس فقط أنا مثلا موجود الآن في منطقة في أريانا والضوء مقصوص في هذه اللحظة بالضبط.
1: نعم.
2: يعني فيها مطاعم، فيها معناها شركات، فيها مؤسسات، فيها المشكلة أنه كيف يمكن حل هذا المشكل، وهو مشكل تقني معناها. نعم. في الأخير لا، لأنه اللي قلت عليه أنت يعني القص هذا في أماكن أخرى لتفادي انهيار الشبكة.
1: نعم.
2: سمعناه وسمعنا من رئيس المدير العام على
1: نعم.
2: على إذاعة أخرى يعني يفسر هذا كل شيء، لكن الإشكال الحقيقي هو في إدارة مؤسسات عمومية. الحقيقة نقولها، احنا لم يبقى لنا اليوم خويا فوزي.
1: نعم.
2: إلا ثلاثة مؤسسات عمومية رابحة، وهي شركة لاستيك نتاعنا، عندنا لابوست تونيزيان، وعندنا
1: البريد التونسي. نعم
2: البريد التونسي، وعندنا تينجي تيليكوم، وعندنا المؤسسة نتاعنا نتاع الاتصالات.
1: نعم.
2: وعندنا ثلاثة بنوك عمومية يعني رابحة كذلك كذلك. لم يبقى لنا إلا هذوما ثلاثة. خسرنا لا سي بي جي مؤسسة تعرفها نتاع قفصة. خسرنا الصناديق الاجتماعية اللي كانت دائما تعطي فوائد، وهذه الفوائد المفروض تمشي إلى التنمية.
1: نعم.
2: تمشي إلى فرص استثمار في القارة الإفريقية. لاستيك تونيزيان بيدها نفسها استثمرت في أموالها قبل وعملت شركة لاستيك انترناسيونال، هذا الاسم نعرفوها، ودخلت في إفريقيا وباش تدخل العملة الصعبة. لكن لما يقع استنزاف مقدرات هذه الشركة الربحية في مؤسسات أخرى للأسف مشكلتها حوكمة وليس أموال. مثلا تم قرار أخيرا نتاع 1200 مليار أعطيت من لابوست تونيزيان لشركة تونس الجوية للإنقاذ يعني.
1: لا.
2: يعني هذا يحل نوع من الخلل في الاستثمار للشركات الرابحة. لابوست تونيزيان عندها فرص كبرى استثمارية تكون في إفريقيا. لاستيك عندها بأموالها لو كان يقع معناها هي مديونة. لاستيك عندها ما يقارب 7200 مليون دينار بين القطاع العام وبين القطاع الخاص، معناها مش عارفة فيه. يعني مشكلة خلينا نقول حوكمة أساسا، حوكمة ومتابعة لكل هذه المؤسسات المفروض تكون ربحية وتساهم بمرابحها في الاستثمار الخارجي الإفريقية. اليوم نحن في هذه المعضلة الموجودة، وكل ما يجينا صيف نقولوا مش يقع قص الكهرباء. إذن المشكلة حوكمة وإدارة وليست مشكلة كفاءات، هذه حقيقة تقال. ثم مشكل في إدارة السياسات العمومية وكيف يمكن لنا المقاربة لهذه المؤسسات العملاقة التونسية، والكفاءات موجودة لكن لازم يكون هناك قرار سيادي كبير ومتابعة وتقييم. معناها ما نجيوش من صيف لصيف ويقعنا نفس الاستنزاف، وراه المشكله مش قصه الكهرباء، راهو تم خساره كبرى للمواطنين للمؤسسات الصغرى.
1: نعم.
2: للمقاهي. للرسترونات، وتونس يعني قطب سياحي يعني عرضنا ام كرهنا.
1: نعم.
2: اليوم اذا كان يقع هالقطع نتاع الكهرباء، هي
1: تاثيراتها على عديد القطاعات. نعم،
2: تاثيراتها على اغلب القطاعات يعني الموجوده في البلاد.
1: نعم.
2: انا قلت لك يعني المشكله انه الشركة التونسية الكهرباء الغاز لا حلول لها. يعني شفت سمعت أنا البارح المدير العام والرجل قال لك هذه بلا غال، معناها ما عندناش شبكة قوية تغطي
1: تتحمل الضغط هذا. نعم، لأنه يعني فما ضغط كبير أستاذ حافظ، خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة ومع المتغيرات هذه، استعمالات كبيرة برشا للكهرباء. نعم
2: بالضبط. المشكلة أنه لو كان الأموال نتاع ستيك تعود للشركة الستيك ويقع استثمارها في
1: تحدث على مولدات، تحديث مولدات، نتحدث على توسيع الشبكة وغيرها. نعم،
2: نعرف احنا مثلا قلت لك كانت عندنا موجودة الآن، ولكن معناها تعاني هذه الشركة وهي ستيك انترناسيونال في معناها تقديم موارد بالعملة الصعبة، سواء كان في مشاريع في افريقيا، وراه عندنا مهندسين مشاو لافريقيا ومشاو لدول افريقية من ولاد ستيك.
1: نعم.
2: ودخلوا لتونس اموال سواء كان في على مستوى التكوين او على مستوى يعني المشاريع التقنيه الهندسه الى اخره. هذا هو الاستثمار الحقيقي اللي لازم نستنوه. لا يمكن ان نستنزف موارد ستيك.
1: نعم.
2: في الديون المتراكمه عليها من القطاع من الاداره نفسها، يعني الاداره نفسها اصبحت تاكل ابنائها الحقيقه تقال. يعني الاداره نتاعنا اصبحت تاكل ابنائها وتاكل مؤسساتها الناجحه. هذا هو من الاشكالات الكبرى.
1: هذايا الاشكال المادي بالاساس. الشركه يلزم ديون نتاعها معناها تخلص، وايضا تقف الشركه هذه وقتها نجم نتحدث على تحديث المولدات وتوسيع الشبكه والانتاج الكلي للطاقه. تفضل صحاف.
2: بالضبط. لو الشركه مثلا تستثمر عائداتها وارباحها في معناها محطات لإنتاج الطاقة، في تكنولوجيا متقدمة، في حوكمة، في رقمنة إلى آخره، أكد لكم ستاج من أحسن وأكبر شركات الإفريقية في مجال الطاقة، هذه حقيقة ثابتة. يعني ولكن ثم شركات أخرى للأسف في قطاعات أخرى تستنزف هذه الشركات بدون مقابل، لأنها شركات يعني غير ناس. مثلا تونس الجوية، تونس الجوية شركة مفروض هل يعقل أنه شركة طيران معناها غير رابحة في دولة بدعم الدولة؟ هذا شيء، هذا يطرح نفسه. المشكلة معقدة، رأو معقدة على مستوى الشركات العمومية والمؤسسات المالية والسياسات التي يجب أخذها والتحديات التي يجب قيام بها معناها مستقبلا، باش نخليه شركاتنا الناجحة على الأقل تنطلق وتتطور وتدخل في مجالات استثمارات كبرى حتى في الخارج. ونخليه الشركات هذه بالحوكمة وبالتنظيم يعني مش حكايه تعطي فلوس انت 1200 مليار لاباس للتونسير باش تحل مشكله التونسير. لا لا، مشكله التونسير هي حوكمه والكفاءات موجوده، مشكله التونسير هي اداره، مشكله التونسير هي
1: باش
2: محاوله
1: ما نبعدوش برشا على الموضوع. تقريبا نتحدثوا اليوم على الكهرباء والغاز، اليوم نتحدثوا ايضا على القطاعات المتكرره بالنسبه للمياه وللاسباب عديده. سي حافظ، خليني نمشي شويه للحلول، نرجع معك صهيب. بالنسبه للموضوع هذا، نتحدثوا على الطاقه اليوم كما ذكرت قبل ما يدخل معنا سي حافظ، انه المجمع المهني للطاقات المتجدده ادعى للمجمع الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه وايضا شركه نوسيل الكهرباء والغاز في تسريع استكمال الاطارين الفني والتنظيمي لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقه الكهربائيه بالمنازل حيز التنفيذ في اقرب الاجال، ومكن المواطنين وايضا المؤسسات منه تستفيد من مزايا التخزين نتاع الطاقه المنتجه من الالواح الشمسيه. هذايا يهزنا نتحدث على اليوم الطاقات البديله، الطاقات المتجدده، كيفاش نجموا عفوا نوعوا مصادر الطاقه. سهيب،
0: هو شوف سي فوزي، يعني في اعتقادي قبل ان نتطرق او نتطرح يعني موضوع الطاقه البديله والذهاب الى حلول، لابد ان نركز بالاساس على ان شركه تونسيه للكهرباء والغاز تواجه خاصه من ناحيه البنيه التحتيه ضغوطا خانقه تؤثر مباشره على كفاءتها الميدانيه وعلى ادارتها لشبكه التوزيع. مثلا كما اسلفنا الذكر سابقا، تكلمنا على الاختناق المالي ومستحقات الاستثمار، مثلا تكلمنا على الديون المتخلده لستيج اللي تجاوز أكثر من 7 مليون دينار، تكلمنا على أزمة استخلاص المستحقات اللي اليوم الشركة تعجز عن تحصيل أكثر من 6 مليون دينار، تكلمنا أيضا على تبعات ضعف السيولة، خاصة أنه العجز المالي اليوم موجود في ستيك في حد ذاته هو أصبح عائقا أمام يعني أي عملية إصلاحية، تكلمنا أيضا على وضعية شبكة النقل والتوزيع اللوجستي من ضمنها المعدات وغيرها، وأيضا تكلمنا حتى على عملية يعني إيصال والعملية يعني توصيل الكهرباء للمواطنين بهذه المسافة مثلا أو على هذه الأوصال المعتمدة بالأساس على ما هو لوجستي ميداني. فاليوم يعني لابد أن نقارن مثلا عملية الديستلاج التي يعني كانت قد تطرقت لها الستيج أو كانت قد طرحتها كبعد تقني بالأساس، يعني في إطار أنها تقوم بخطاب على الأقل أنه يكون يبرر عملية انقطاع الكهرباء. أي اليوم وقت نتكلم على عملية ديستلاج والستيك تخرج تبررنا، نقول نعم انها عملية تقنية معمول بها عالميا، فهي صادقة تقنيا حينما تتكلم في ذلك، ولكن حينما نقوم بعملية المقارنة مثلا في اي دولة من دول البحر الابيض المتوسط، ونحن نعلم ان هذه موجة الحر يعني ضربت سواء تونس او دول البحر الابيض المتوسط، نتكلم مثلا على فرنسا. فرنسا صحيح انهم يقطعون يعني عملية الإمداد الدوري للكهرباء، ولكن الفارق هو الجوهري بين تونس وبين فرنسا مثلا في عمليات القطع، لأن هنالك بالأساس عملية احترام واتصال. في فرنسا مثلا نجم نحكيه على تطبيقة إيكوات التي تخبر المواطنين قبل أيام لكي يعلم متى ينقطع التيار الكهربائي في شقته لحماية أجهزته ومصالحه بالأساس، لأنه اليوم احنا نعرفوا أنه فما برشا ناس تشتغل بمنطقة تيليترافاي وتشتغل
1: عن بعد،
0: سواء كان ذلك يعني مع مؤسسات شركات تونسية
1: أو عالمية
0: عالمية وغير ذلك. اليوم احنا نعرف انه للأسف الذي يتحمل مسؤوليتها هو المواطن، حتى وان كانت ستيج يعني قد اعلنت انه يجب في خضم 48 ساعة التوجه
1: في حالة وجود ضرر
0: متضررة من اجل التعويض او الجبر عن الضرر. فاليوم يعني احنا نعرف صحيح انه فما 47 سخانة وغيرها، لكن المشكلة التونسية اليوم ليست مجرد عجز في الميجاوات فقط يعني اكثر من 5000 او غير ذلك، بل هي يعني أزمة لوجستية وأزمة تواصل بالأساس. اليوم أيضا وقت اللي باش نحبوا نعملوا تجربة مقارنة في منطق الحلول والطاقات البديلة مثلا، فاليوم نجم نحكيه على عدة تجارب تنجم تكون ملهمة في حد ذاتها، نتكلم يعني حتى على بعض دول المغرب العربي هنا، وقد أشير إلى تجربة المغرب في منطق السيادة الوطنية والاستثمار الضخم. يعني كانت المغرب قد اعتمدت تاريخيا يعني على استيراد الطاقة بنسبة فوق 95%، وهو وضع متشابه جدا ومشابه جدا للوضع التونسي، لكنها أطلق استراتيجية وطنية حاسمة كانت منذ سنة 2009 خاصة في النموذج التطبيقي وأيضا الآليات التقنية. حينما نتكلم على الاعتماد على الطاقة الشمسية المركزة وهي CSP التي تسمح بتخزين الطاقة في الملح المذاب وأيضا استمرار توليد الكهرباء حتى بعد غروب الشمس وفي فترة ذروة الاستهلاك المنزلي، وكانت يعني النتيجة التي حققها المغرب حاليا وهي أكثر من 40% من قدرته الإنتاجية للكهرباء عبر الطاقات المتجددة. نتكلم هنا على الشمس، نتكلم على الرياح، وكان يهدف
1: كل مصادر الطاقة
0: 52% ليحول من بلد مهدد بالانقطاعات إلى بلد يصدر الكهرباء النظيفة نحو أوروبا. أيضا اليوم وقت نشوف التجربة العربية الأخرى وهي تجربة الأردن وإدماج الحرفاء والعدادات الذكية كنموذج تطبيقي وأيضا كآلية تقنية، فكانت النتيجة هو نجاح الأردن في رفع نسبة مساهمة الطاقة البديلة في توليد الكهرباء إلى أكثر من 26%. وأيضا رينا حتى في إطار يعني التجارب الأوروبية، لابد أن نتكلم على تجربة الشراكة البرتغالية الإسبانية، ورينا أن السوق الإيبيرية المشتركة اللي تميزت من خلالها التجربة هذه بحل معضلة استقرار الشبكة، ورينا أن النموذج التطبيقي كان متجسدا خاصة في الربط الكهربائي الذكي والدمج الهجين للطاقات. ورينا اليوم أنه صحيح يعني تونس اليوم ليست قدرا محتوما عليها يفرضه الطقس الحار اليوم، لأنه في نهاية المطاف مشكلة الكهرباء هي تحولت إلى قدر محتوم يفرضه علينا الطقس الحار والتغيرات المناخية. وما كما أسلفنا الذكر سابقا بأنه منذ سنة 76 يعني ما جاتش موجة انت حرارة على العالم بصفة عامة، وأيضا تكلمنا على أنه للأسف لم تكن هنالك عملية استباقية في اتخاذ التدابير. لكن اليوم احنا رينا أنها في المرحلة هذه يعني تستوجب أنه تكون عندنا حلول شجاعة بالأساس، كيف ما المغرب اللي طورت يعني أكبر محطة العالم الشمسي متاحة، رينا أيضا أنه بعض الدول الأخرى التي يعني كانت قد توجهت إلى تحويل أسطح المنازل والمصانع إلى محطات توليد صغيرة خففت
1: أي إنخاز للتخزين الطاقة الكهربائية
0: على الشبكة الوطنية. ورينا أنه اليوم يعني تونس لن تكون بمنأى عن ذلك، وتونس ليست عاجزة بل تمتلك يعني معدلات إشعاع الشمسي من الأعلى في المتوسط.
1: واضح سهي، خليني نتفاعل شوية، أعطيتنا مجموعة من الحلول عفوا يعطيك الصحة. نرجع معك أستاذ حافظ، حضرت على موضوع مهم اللي هو الحوكمة اللي هي مهمة جدا، لكن توا قاعدين نلاحظوا اللي فما متغيرات كبيرة، فما موجات حر تضرب تقريبا كل أصقاع العالم. خليني نتحدث معك شوية اليوم على الاستباق وإلا التوقع والاستشراف بحثا عن حلول ناجعة، وخاصة وأيضا أنه استلهام لبعض التجارب المهمة على غرار المغرب وكما كان يتحدث سي سهيب.
2: هو أكيد يعني في مجال الحوكمة إذا كان نحب نمشي إلى الحلول السريعة لإنقاذ معناها هذه الإشكالية في مجال يعني الشبكة العمومية للكهرباء، نرجع أساسا إلى التشريع والقوانين التي وقع يعني إصدارها منذ مدة للتخفيف على هذه الشبكة، ومنهم هذه الطاقات يعني المحطات الصغرى اللي نعرفوها مثلا بالشركات الجديدة التونسية التي تنشأ معناها الفوتوفولتايك في
1: الألواح الشمسية
2: صانع وفي المؤسسات. يعني نجموا على جد هذا القانون،
1: نخفوا شوية، نجموا نخفوا شوية على المنظومة الكهربائية الوطنية والحد من تداعيات الانقطاعات.
2: بالضبط، لأن السؤال أنه على وزارة الاقتصاد والطاقة والمناجم أو الشركة نفسها التونسية للكهرباء والغاز قيام بدراسة وأرقام للتوانسة لتحفزهم في الدخول في هذا المجال يعني للتخفيف من استعمال نقول لهنا اليوم مشكلة الناس هي المكيفات.
1: نتحدث على إجراءات تحفيزية أيضا سحاب.
2: إجراءات تحفيزية يعني لننتقد قليلا القانون اللي يخلي التونسي يعمل الفوتوفولتايك في داره. تعرف أخي فوزي أنه لو تقص شركة الكهرباء حتى كان هو عنده فوتوفولتايك وينتج الطاقة يقص عليه هو كذلك. وهذا لو مشكل تقني فقط لأنه الكونتور اللي تحطه ستيك
1: مربوط بالاثنين.
2: يعني لا نوسيون دو باتري ممنوع، يقول لك الباتري فقط تستعمل في الارياف ولا في الفيرم ولا في المؤسسات. علاش هذا؟ لانه التوانسه نفسهم اللي استثمروا في الفوتوفولتايك مع مؤسسات تونسيه، وهذا
1: نعم
2: راهو يخلق زي مواد شغل ويخلق كفاءات جديده في الطاقه
1: نعم
2: المتجدد.
1: نعم
2: يعني ما اعرفش قديش عندنا من مؤسسه اليوم تقوم بهذا العمل وهي مشكوره جدا، يعني وراها مهندسين وتقنيين ويحبوا يخدموا، يعني حتى خلق مواد الشغل.
1: الشغل نعم
2: لو كان بالارقام المؤسسه التونسيه للكهرباء والغاز تعمل دراسه قديش تحب توصل في عامين او 3 سنوات من كيلوات معناها ينجو المواطن في
1: مواطن
2: داره
1: نعم
2: التونسية إلى آخره، وتشجع وتحفز يعني حتى المقدرة المالية.
1: نعم.
2: يعني الشركة اليوم يقول لك تجيك الشركة هذه بلاش داكورد
1: نعم
2: اللي كنتي وتعمل لك
1: الانستالاسيون نعم
2: العشرة ملايين ولا قداش، علاش ما يقاش التنقيص منها صراحة؟ يعني وقت التونسي مش يستعمل الطاقة، وخاصة في نقولوا 8 أشهر من السنة معناها ما من غير
1: الشمس
2: حرارة
1: الشمس اي
2: هو الضوء نفسه ينتج الحرارة ينتج الطاقة.
1: نعم.
2: يعني يقع التحفيز ومراجعة هذا القانون خلي أغلب التوانسة يمشيوا إلى هذه الطاقات المتجددة، وخلي المؤسسة نتاعنا تشتغل على المؤسسات الكبرى، تشتغل على المستشفيات تعطي الطاقة لهؤلاء.
1: اي المؤسسات العمومية تنجم تستفيد من هذا. نعم
2: بالضبط. يعني هناك يجب أن تكون على مستوى الحكومة مراجعة القوانين التي تشجع التونسي على استعمال الطاقات البديلة، هذا
1: نعم.
2: مهم جدا. التونسي اليوم يقول لك أنا نجم نعملها ولكنها غالية شوية، أو إذا كان يقص علي أنا باش ربحت هنا ثم أسأل، يعني نبسطوا للناس
1: الناس نعم
2: خلي الناس تفهم. إذا كان نبسطوا هذا تنشوفوا أنه الناس مستعدة، أنا شخصيا كرب عائلة مستعد
1: نعم
2: نعمل طاقة شمسية، علاش لا؟ رغم أنه هناك معناها بعد 7 سنوات هناك تكنولوجيا متطورة قد تطور وتنجم كل بانو نتاعي
1: نعم
2: يتغير، لكن مستعد أني نستثمر في هذا كيما أي عائلة تونسية.
1: نعم
2: اليوم كل تونسي يقول لك مشكلتي ومعضلتي هي الفاتورة نتاع الصديق. إذا خلينا نحفزوهم، وهذه الطاقة البديلة الشمسية لمن عند ربي نحاولوا نعاونوا المؤسسة نتاعنا الوطنية
1: نعم
2: ونعالج ونناقش ونعدل شوية ونحفز شوية هذه القوانين التي يمكن تخلي إذا كان اليوم عندنا 10,000 قدر ينجم يكون عندنا 100,000
1: نعم
2: يعملوا الطاقات المتجددة ونوصلوا إلى رقم معين من الكيلوات اللي تحب عليه الستاك باش تخفف على الشبكة
1: نتاعها. واضح واضح به. وصلنا لختام، ان شاء الله نرجع له باكثر التفاصيل الموضوع هذا معك استاذ حافظ، خاصه فيما يخص الحلول. اليوم نبحث على حلول، الواقع موجود هذا نشوفه في الانقطاعات ونشوفه، لكن البحث عن الحلول لازم تكون موجوده في اقرب الاجال. نعطيك الكلمه سهيب فضل.
3: هو شوف سي فوزي، احنا تطرقنا بالاساس الى مرحله او الى منطقه الاتصال خاصه
1: نعم.
3: مع الشعب. الان يعني كانت شركه تونسيه للكهرباء والغاز يعني قد انزلت يعني او هبطت بلاغ في صدد هذا اليوم يعني الخميس 16 جويلية باش يتم يعني قطع الكهرباء من الساعة 1 إلى الساعة 4، وذكرت يعني بالأساس بعض الأماكن خاصة على مستوى يعني جهوي، ونحن في إذاعة الشمال الغربي قد نتكلم مثلا على وشتات والروحية ودمليز وبوسالم وأيضا عمدون والطويرف والمجاز وغيرها من هذه الأماكن اللي يعني باش يتم القطع الكهرباء عليها. مهم جدا اليوم أنه احنا نعرفوا وضعيتنا بالأساس، وضعية الديستلاج هذه اللي هي
1: ضروري
3: الأساس بالأساس يعني من أجل تخفيف العبء على المنظومة الطاقية في تونس بصفة عامة، والأهم من ذلك هو إعلام المواطنين حتى أنهم يعني يأخذوا احتياطاتهم وإلا يأخذوا يعني ما يجب اتخاذه من تدابير خاصة أمام هذه موجة الحر القاتلة والقاتلة جدا اليوم.
1: إن شاء الله نتمنى السلامة للجميع. بطبيعة نعطيك الكلمة أستاذ حافظ، نختم في أقل من 30 ثانية، تفضل.
2: شكرا فوزي، شكرا لهذا الموضوع المهم اللي يهم تونس كامله، لو سمعنا بمناطق كامله مشى عليها يعني انقطاع الكهرباء.
1: نعم.
2: ان شاء الله عوضا انه نبحث على تحويلات ماليه من مؤسسه ناجحه الى مؤسسات اخرى، نعمل على يعني الكفاءات والادارات والكفاءه عندنا.
1: نعم.
2: كنا نجد حلول على مستوى الحوكمه على مستوى القوانين والتشريعات وتحفيز المواطن على استعمال الطاقات البديله.
1: واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة أستاذ حافظ. شكرا لك صهيب، شكرا لكم مستمعينا الكرام. هكا وصلنا لختام اللقاء اليوم في الشأن العام، نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 للنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station www.radiokaf.tn.
2: تمام ثانية.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تواصل وحدة الحماية المدنية اليوم الثالث على التوالي عملية إخماد الحريق الذي اندلع مساء يوم 13 من جويلية بجبل بوغانم بمنطقة حمام ملاك بمعتمدية الكافة الغربية، وتبذل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتداخلة جهودها للحد من انتشار النيران والسيطرة عليها رغم صعوبة التضاريس ومسالكها الوعرة. أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم أمس عن استكمال عمليات إعادة وضع بوابة تنفيذ سد ملاك بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. انطلقت صباح اليوم بمدينة طبرقة ورشة عمل تشاورية جهوية لولاية الشمال الستة الكاف وجندوبة وبجة وسليانة وزغوان وبنزرت بهدف تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية في مجال التنوع البيولوجي على مستوى المنظومات الغابية والطبيعية وتحديد الأولويات الجهوية بما يتماشى مع خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المحينة وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. نظمت جامعة جندوبة اليوم بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية دور الرابع لمعرض التوجيه الجامعي بتوازي مع ندوة صحفية للتعريف بمسارات التكوين والاختصاصات الجامعية وبعروض الجامعات، وذلك بحضور عدد من الناجحين الجدد في البكالوريا وممثلي المؤسسات الجامعية الراجع بالنظر إلى جامعة جندوبة ومؤسسات جامعية جزائرية. دعا المجمع المهني للطاقة المتجددة كل من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. واعتبر المجمع هذا التوجه خطوة استراتيجية من شأنها أن تفتح أفاقا جديدة لتطوير منظومة الإنتاج الذاتي للطاقة في تونس. أعلن مدير مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية التقليدية فخر الدين القرويشي أن هيئة المهرجان تراجعت عن قرار إلغاء الدورة 60 للمهرجان وأنها ستنظمه معولة على إمكانياتها الذاتية ودون الحصول على منح، وذلك بالاقتصار على الفترة من 25 جويلية إلى غاية 30 من نفس الشهر. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: سلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم في التوقيت. ان شاء الله الكل تكونوا بخير وين ما انتم موجودين. مرحبا مرحبا اكيد باللي تابعوا فينا، اللي في الطريق اللي في الدار اللي في الخدمه. ان شاء الله ربي معاكم الناس الكل، ان شاء الله طريق السلامه للناس اللي في الطريق توا، ربي معاكم اللي في كونجي زيده قاصدين ربي هكا التبحيره وجوا الكونجي وجوا الصيفيه. ان شاء الله الكل تكونوا بخير وجوا الافراح اللي يوميا حتى اللي يخدموا اكيد عندهم مناسبات وافراح العائله والأصحاب والأحباب والجيران. إن شاء الله الكل تكونوا فرحانين وين انتم موجودين. احنا معاكم في بين كلمة ونغمة كالعادة، البداية مع الموسيقى.

0: 라디오 겟 FM
1: ورجعنا معكم تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا وترتيحة مع الأغاني الشرقية من هي مواصلين معكم مع بقية الفقرات وصلنا مع بعضنا الريتم دايور ريتم دايور فيه كوكتيل من الأغاني الإيطالية بالنسبة لليوم وهذا اختيارنا معكم بالنسبة الريتم دايور اللي في كل مراكمة تعودتوا معنا إما نختاروا كوكتيل من الأغاني الغربية ولا نختاروا أرتيستو نحكيوا عليه شوية ونعديوا كل مراكمة كناه شوية وإن شاء الله مختلف الأذواق تكون حاضرة معنا شنرجو بكم هكا جولة مع الأنغام الإيطالية

تحب اخبار موسيقى وجو باهي؟ اذاعه الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجهه ونبض الناس، خلي الموجه ديما معاك.

0: إشهار.
1: يلا جو صيف سنة حافلة انترنت.
2: اسنا في الصيف وين انتي وين هي؟ فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافله انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
0: اشهار
3: راديو كيف اف ام.

اف ام. عسلامتكم من جديد. هذه كان كوكتيل الأغاني الإيطالية، إن شاء الله يكون عجبكم. هذا اختيارنا في ريتم داير. من ريتم داير باش نمشيو مع الإيقاعات الصيفية. اخترنيكم كوكتيل هكا ريتمي، إن شاء الله يكون عجبكم. الناس الكل ديما فكركم بالطبيعة، اللي نستناو لي كومنتير نتاعكم اللي جونا في باج راديو كيف. مرحبا بكل كل الأصدقاء بالطبيعة. إذا كان عندكم هكا موسيقى على طير تحبوا تسموها، تحيات دا كيف كيف، مرحبا. إذا كان عندكم اقتراحات بالنسبة المختلف لاركين، مرحبا بكم الناس كلها.

0: تمام الثالثة على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. تواصل وحدات الحماية المدنية لليوم الثالث على التوالي عملية إخماد الحريق الذي اندلع منذ مساء الاثنين الماضي بجبل بوغانم بمنطقة حمام ملاك سيدي عبد الرزاق بمعتمدية الكاف الغربية، وتبذل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة جهودها للحد من انتشار النيران والسيطرة عليها. هذا وذكر المتحدث باسم الحماية المدنية أنه تم تدعيم المجهودات البرية بتدخل طائرة مروحية تابعة لجيش الطيران للمساهمة في عمليات الإطفاء البري والجوي واستهداف النقاط الوعرة، وذلك نظرا لخصوصية المنطقة وصعوبة الولوج إلى بعض البؤر النشطة. انطلقت اليوم بمدينة تبرقة ورشة عمل تشاورية جهوية لولايات الشمال الستة، وهي الكاف وجندوبة وباجا وسليانا وزغوان وبنزرت، بهدف تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية بالتنوع البيولوجي على المستوى المنظومات الغابية والطبيعية، وتحديد الأولويات الجهوية بما يتماشى مع خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. نظمت جامعة جندوبة اليوم بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية دورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي بالتوازي مع ندوة صحفية خصصت للتعريف بمسارات التكوين والاختصاصات الجامعية وبعروض الجامعات، وذلك بحضور عدد من الناجحين الجدد في البكالوريا وممثلي المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة جندوبة ومؤسسات جامعية جزائرية. انعقدت اليوم بمقر المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة جلسة ختامية خاصة ببرنامج رائدات، والتي تم خلالها قبول 12 ملفا للحصول على تمويل وبعث مشاريع صغرى من ضمن 16 ملفا. أعلن مدير مهرجان تستورة الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية فخر الدين القرواشي أن هيئة المهرجان تراجعت عن قرار إلغاء الدورة 60 للمهرجان، وأنها ستنظمه معولة على إمكانياتها الذاتية دون الحصول على منح، وذلك بالاقتصار على الفترة من 25 من جويلية إلى 30 منها. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت 2026 في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض قبل ذلك التاريخ بالالتزام الالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيدلية، معتبرة أن يوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. حذرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عملية تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية، وسعيا لنجاح مواسم الانتاج وتثمين الصبة الوطنية في المجال الفلاحي. دعت الوزارة كافة المتدخلين في عملية الخزن إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكال متعلقة بنشاطهم. وفي أخبار العالم، أفادت السلطات الصحية الفلسطينية أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 4 شهداء و 28 مصابا نتيجة تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحياتنا ليكم أصدقائنا ومستمعينا الكل، دي معلومات جديدة إذاعة الكيف ديما معاكم في بين كلمة ونغمة. إن شاء الله الكل تكونوا بخير أصدقائنا، نرجع معاكم بعد شوية إن شاء الله للي كومنتير متاعكم بطبيعة، ونشوفوا إذا كان عندكم اقتراحات. مرحبا بكم بطبيعة، ومرحبا بكل اللي تبعوا فينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. احنا معاكم بطبيعة مع بقية الفقرات وبقية الأنغام زادة اللي مبرمجينها، مازال عندكم ما تسمعوا معنا للي يستنى في أغاني الحنين أكيد بعد شوية إن شاء الله الموعد معاهم. كيف كيف بالنسبة الأغاني اللي تعودتوا بها من أغاني التربيات، زادة كيف كيف تكون موجودة معنا بعد شوية. قبل حبيت اليوم نقترح عليكم كالعادة واحد من الأفلام اللي إن شاء الله ينال أعجابكم بطبيعة. نحاولوا في كل مرة كما سبق وقدمنا انه نعديه ونقترحه فيلم مختلف على المرات اللي قبلها، باش هكا مختلف الاذواق تكون موجوده. اليوم مشينا للاكشن الحقيقه مع فيلم كان اصدر في 2004 2025 عفوا، فيلم يجينا من الولايات المتحده، المده نتاعو 125 دقيقه. نحكي على بالرينا، بالرينا اللي بالطبيعه الترجمه نتاعو راقصه الباليه، واللي هو من اخراج لين وايزمان وتاليف شاي هاتن. طاقم العمل فيه كل من انا دي ارمس، لينكا ريجوليوفا، كيانو ريفر، ولانس ريدريك، وايان ماكشين، ونورمان ريدريس، ومجموعه اخرى اكيد من الاسماء. بالنسبه موضوع الفيلم، فيه يحكي على امراه شابه تسعى للانتقام لمن اللي قاموا بالتخلص من عائلتها وقت اللي يتقاطع دربها مع جون ويك القاتل المحترف اللي اعتزل حياة الإجرام. أكيد فيه برشا تشويق المغرومين بالنوعية هذه من الأفلام، باش تلقوا حاجة حلوة برشا تحبوها. وسهل نتصور أكيد باش يكون موجود الفيلم هذية بالرينا، هو اقتراحنا عليكم لليوم في سيني كافي. هذية بطبيعة سيني كافي لليوم، واقتراحنا معاكم ديما فكركم في الربريك هذية اللي انتم زادة تنجموا تخليه اقتراحاتكم، عناوين افلام هكا خاصة توا وقيت يظهر مع الصيفية مع جوي هكا اللمة العائلية وغيره، وقيت هكا حتى ساعات في القيلولة مش حتى في السهرية يكون موضوع القيلولة فيلم علاش ليه. دونك خليونا اقتراحاتكم بالنسبة للافلام تفرجتوا فيها وعجبوكم باش هكا احنا نقترحوها على اصدقائنا. تحياتنا ليكم من جديد، نمشيو مع الموسيقى وراجعين ديما معاكم في بين كلمة ونغمة. نمشيو مع ما اقترحنا لكم من أنغام وراجعينا.

تحياتنا لكم من جديد. هذه موسيقتنا اليوم معكم في بين كلمة ونغمة كده برشا برشا يحبوها معنا. وهكا احنا في كل مرة نحاول نقدموا مختلف الأذواق باش هكا كل حد فيكم يلقى الحاجة اللي يحبها. احنا وصلنا مع بعضنا روبريك حنين اللي نرجع فيها للنغام هكا القديمة شوية شوية فلاش باك مع عدد من الاختيارات نسمعها مع بعضنا وراجعينا.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

تحياتنا لكم من أغاني الحنين. نسمع بعضنا الترب أكيد مع مجموعة من الاختيارات جميلة. اخترنا لكم أغنية ترجع لعام 1976 إلا أول ما تقابلنا، واللي هي واحدة من أشهر روائع الفنانة المغربية المعتزلة عزيزة جلال، وهي من كلمات الشاعر مأمون الشناوي والحان الموسيقار محمد الموجي. وتعتبر الأغنية هذه هي بوابتها للانطلاق في مسيرتها الفنية في مصر كما حكينا عام 1976. خليكم مع عزيزة جلال، احنا نتلقاو ان شاء الله في نفس التوقيت. باي باي.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليري وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الرابعة مساء على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم مجددا إلى موجز لأهم الأنباء. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم ولايات الشمال الغربي في مستوى درجة إنذار كبيرة بسبب موجة الحر وتسجيل درجات حرارة قياسية، والتي تتسبب في ظواهر جوية خطيرة مما يتطلب اليقظة التامة واتباع تدابير وقائية. تواصل وحدات الحماية المدنية لليوم الثالث على التوالي عمليات إخماد الحريق الذي اندلع منذ مساء الاثنين الماضي بجبل بوغانم بمنطقة حمام ملاك سيدي عبد الرزاق بمعتمدية الكاف الغربية. وذكر المتحدث باسم الحماية المدنية أنه تم تدعيم المجهودات البرية بتدخل طائرة مروحية تابعة لجيش الطيران للمساهمة في عمليات الإطفاء الجوي واستهداف النقاط الوعرة، وذلك نظراً لخصوصية المنطقة وصعوبة الولوج إلى بعض البؤر النشطة. انطلقت اليوم بمدينة تبرقة ورشة عمل تشاورية جهوية لولاية الشمال الستة، وهي الكاف وجندوبة وباجة وسليانة وزغوان وبنزرت، بهدف تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية بمجال التنوع البيولوجي على مستوى المنظومات الغابية والطبيعية، وتحديد الأولويات الجهوية بما يتماشى مع خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. نظمت جامعة جندوبة اليوم بمقر المعهد العالي لدراسات التكنولوجيا الدورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي بالتوازي مع ندوة صحفية خصصت للتعريف بمسارات التكوين والاختصاصات الجامعية وبعروض الجامعات. حثت وزارة التجارة والتنمية الصادرات كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية، ودعت الوزارة كافة المتدخلين في عملية الخزن إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكالات متعلقة بنشاطهم. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام طرف الدفع ابتداء من يوم السبت غرة أوت في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. أفادت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 4 شهداء و28 مصابا نتيجة تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة. ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم مشاورات مغلقة بشأن أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 1701 المتضمن لوقف الأعمال العدائية الصهيونية على لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

0: لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: ابعدني يا كرارتي، ابعدني يجعل دمك على غير يدي.
2: يا سيدي ابو دبوس، حن راني زوالي قسمي في الكريتة وقسم صغاري.
1: احمد ربي، احمد ربي خليتك ترجع لصغارك. هيا اتبرم عاد امشي من قدامي.
2: يا سيدي البيه، يعمل ربي في بالك، رجعوا لي الكريتة على جهل صغاري، خليتهم جواع وامهم مريضة. ربي يسونك يا سيدي ابو دبوس. حن اراك مشهور في هالبر، اراك كريم رحيم، رجال صاحب كلمة، لا تمس امراه ولا تسلب ضعيف. وراس ولادي وصحتي اللي خذيت فرنك على هالركبة، بنت اختي ورجلها نقلوا للكيف، قلت نعاونهم حتى هم قلالة.
1: ابو راس زي تتشحت فيا، 7 ايام ما صورت شيرة.
2: ارحموني ارحموني، يرحمكم ربي وينوب. هاي سيدي، تحبوش نخدمكم معاهم كامل بليش؟
1: ايه تحب تخدم معانا؟ نعطوك بايك كاينك راجل.
2: لا لا لا سيدي، لا سيدي، ناي خوائف وذري مازالوا زغزغ، ومرتي عندها الفدة، احوالي تكر بأصل.
1: اخدم معانا ما توفها الحرب الا ما تولي من العيان، تملك مكحله وحصان، اللي ما يستغناش وقت الحروب يعيش طول عمره فقري.
3: ابراهيم يهديك، برا شوف، برا شوف وجيب الاخبار، يهديك.
4: لا خليك وحدك في هالغابه، صافا لورا.
3: يا ولدي وش نقول لهم، هذا خالي وذريته صغار ومرته تعبه.
4: خالك الله يرحمه، الله يرحمه. هيا نمشوا، رانا في خطر، هيا يموت واحد خير من اللي نموتوا كلنا.
3: صوت كريت، زعما خالي
4: كريتا يمكن ناب علينا ربي وجانا واحد ماشي للكاف. ان شاء الله مولاه يرحمنا يا ربي.
5: ويكم ويكم ابراهيم.
4: منو؟
5: ربي نوابك. ريم
3: خالي مكرمك يا رب.

0: الله الله لما اللي خلي عبد سليمان يلعب مع الشيطان ويربح.
1: سانك ربي يا أخوي، صغارك ومرتك داعين عليك دعي وتخير.
2: ليش تحبوني نعم اللي حصل لي خدم مخ هكا هو تشحت لحلح تشكرت بكيت وليت قدامه تراب بوسلي ساقيه وراسه تغنيك شيء
1: القطعي ما فيش ومان خاي.
2: فهمنا يحميني ما بين نبر والكيف ونعطيه شطر المصوى
1: خدمتك وبغلك وكريتك وتعطي شطر ظلم زوك منه البقر.
3: هي خالي مباركة كيفاش خليته

0: صلوحة، ها صلوحة، ها صلوحة.
1: وين مشيت الطفلة هذه؟
2: وش بيك يا مبارك؟ كان الله صلوحة يطلع في الزنقة مع الخشاش.
1: محرزية بالله ناديلها كان بحذاك، خليها تمشي لبيها يمكن في القهوة يكب سعد وسعدها. لا عندي لا فارينة ولا زيت ولا هروس ناقص.
2: حليل يا ربي حني جبتها سحري وبحر. هبتي قالك الجار للجار رحمة، هل رح يهزي وش ناقصك ومن بعد رد؟
1: نرد؟ منين نرد؟ الراجل داز النح يستخيلني مازلت بحذا مالية.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
3: وينك يا جاري محمد؟ وش عندك جديد؟
4: الخير والسلامة يا ولد نبر. هيا دبرتش حركة؟
3: شي يا رجل شي، ربي نوب. كل يوم ندور بالشوارع هاك تشوف الناس في حالة في حالة.
4: سي إبراهيم تو علاش ما تخدمش مرتك؟
3: واش
4: هي تيها وقال لك خدمة المرأة مطلوبة عند الديار والمعمرين؟
3: مرتي مرتي عاملة روحها بنتها كابر.
4: تيزي يا ولدي تي البلاد ذي اللي عاد فيها ليه كابر لا صاغر من اللي دخلت فرنسا سوتنا في الفقر والذل. زيد زيد خمم هاكري تبعينك. الرجال الكل بطالة تتحرك الخدمة شوي في وقت الزرع ولا الحرث، ومن بعد ما ثم كان الكبي. وانت يا صاحبي عيلة باربع ارواح باش عندك باش توكلهم؟ ها يطفل يطفل تي اتاتك التاسع خلي نختار بونتا من لبان. يا ولد تي وش بك هير؟
3: اكلوا ليد طويلة لا عنده بانة خيبة ما بقاش فيهم فاضل. البارح شريت من عنده ثلاثة رصفتين تكيف فيهم بالمساك.
4: تي حكم ربي علينا يا صاحبي، القورة يتكيفوا في السواقر المهم ونحن نتكيفوا في فضلتهم. إبراهيم هات هاتك كان عندك بونت هاك ريت الولاد تهرب.
3: ما لا ماكش تخلص فيه.
4: الوقت صعيب صاحبي والله، لو كان ما جاش الواحد يحشم قدام الناس يلا ما نعمل كيفهم طاسة ونلقت لبانت من قهوة القهوة تي على الأقل نشبع بالدخان ميزير يترشرش. أبرهوم وقيت فطورة جاري، هيا هيا كان جعت.
3: يا سيدي مش فاليك جيعان أنا، ما فالس فالس باش تحبني نقابل المرأة بربي.
4: هيا هيا معايا اليوم نتغدوا مع بعض تي كل نهار وقسم.

0: البنات جويعة والدهر فارغة، وانا وصيتك من البارح على القاضية، وينها؟
1: يا بنتي منينة؟ راني فالس حابين نسرق ولا واش؟
0: ما يهمنيش فيك، وكل بناتك ولا خليني نرجع لدارنا.
1: صبر يا بنت الرزقي، تي توينو بربي وفرجها وش ويني تونا هيك الطفلة ويني؟
0: هاي هاي هاي نوب ربي على الخدام اللي قلبه حار يلوج وينشد يصبر على الكشة والنشة، وانت طول النهار في القهاوي تتكيف في فضلة الرجال.
1: اتنسيون بارك اتنسيون، عبدة تطلع لي في راسي وعارف النهار مش يتعدى على خير.
0: تطلع ولا تهبط، كان كل دمك جرب روحك ومدي ديك علي ابراهيم.
1: تدي فيا بركة
0: هاي
1: تدي والله يروكين مش نقدر في أهلك والله المن.
0: أسمع شبعنا منه الكلام هذا، يخلي أهلي وهم لي على شيرة، واسمع الصندي، يا إما تخدم وتعيش بناتك ولا نهزهم ونرجع لدوارنا.
1: محسوب كانوا في المكتوب ترجعي وحدك والعصافي جنبك.
0: إيش التمتم يا إبراهيم، قولي اللي في قلبك، تخدم وتعيش لبنات وإلا نخليك.
1: يا بنتي نهار بطولة ونا يندور ونعكل واللوج، والله ما تصورت كيلو دقيق هذا كان بسيدي وسيدك.
0: كيلو دقيق عملت بيه شوي خبز للبنيات، تي حتى الزيتات سلفتهم من عن جارتنا محرزية، وانت تعرفها تحبني رجعهم لها غدوة.
1: ادركا فكرتيني في محرزية ورجلها محمد جارنا. قولي قل لك النساء في البلاد مقبولين في الخدمة بزاف.
0: على سعدي وعلى يامي نيه بعزي وغلاية، تحبني نخدم عليك وانت راك تتكيف في البانت؟ مانيش ساكتة يا ابراهيم، ما عادش فيها، مانيش ساكتة
1: يا بنتي. وطي في صوتك يا مرات، رانا نحكوا، ما صار شيء، ما صار شيء.

0: ما عندك حتى حل يا إبراهيم، كان اللي قلت لك عليه
1: شي يا رجل. والله ما حبتها، زعمة تزحك معه.
2: راني خايف نضربها وتهرب.
0: تهرب؟ قال له تهرب كتفها وضرب العزية كيما نعملني مع مرتي. البلاد ذي في الوقت ذا ما تنجيك فيها كان المرأة، وزيد برهومة مرتك ما شاء الله فاخرة ومزيانة مقبولة، يعني حرام عليها تخبي في روح. توا أما خير تخدم في الديار ولا عند المعمرين؟ هو البلاد اللي ما تعرف فيها حتى حد اعمل فيها اللي يظهر لك. والبارح مرتي هاي سخفت عاك البنيات، بعثت لهم شوية كسكسي. أما اليوم وخي عملوا على رواحكم.
1: يعطيك الخير.
0: افرخة افرخة شبي ايهي ما تسمعش، هربت هنا انت الله عليك. ابراهيم ابراهيم ما تجد جارو.
1: اوه ما نشكي لك من جوع، انت تقول لي عندك شجارو؟ ما خاص المشنو كان ما كنت الحلوة. شد بعضها راهي، اكساد ميزيري امرض فقر، ليه من يرحم ليه من يسلف ليه من يصدق. سوري مرقع سبابة ملقبة، واللي يسرق يحشوه في الحبس.
3: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
4: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
3: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
4: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
3: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
4: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
3: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
4: الصوت الخالد تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.
5: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
6: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: واحد من أبناء الشعب، من أبناء الشعب الفقراء، لكن يتقد ذكاء وحماس كل مناسبة وكل فرصة تسمح له باش يغذي فيها فكره، باش يتعلم، باش يرفع مستواه، باش يفتح الأفق متاعه اللي اغتنمها.
3: زار معنا العمال في قفصة، ثم زار عملة الرصيف في سفاقس، ثم في تونس. كان يتحرك بصفة سريعة وخاتفة، مر على تونس مرور الشهاب.
0: الشهاب،
1: الشهاب. ينتمي محمد علي الحامي إلى أولئك الذين يعبرون كشقائق برية في مهب الريح، أو كشهب مسرعة في ليل طويل تلمع لحظة ثم تختفي، كأنما أدرك بحدث خفي أن العمر لن يمهله طويلا، فبادر إلى إنفاقه حثيثا. في عام 1924 كان في زيارة خاطفة إلى تونس، حين تقاطع طريقه مع إيلي كوهين حضرية، الطبيب والناشط الاشتراكي. بعدها بسنوات طويلة سيصفه الدكتور حضرية بالشهاب، في لقاء جمعه بالمؤرخ والأكاديمي التونسي محمد لطفي الشايبي.
3: إيلي كوهين حضرية سنة 24 كان قد أتم دراسته في الطب ورجع إلى تونس، وكان شاهد عيان على الوضع النقابي والسياسي لتونس سنة 24. من باب الصدف أن محمد علي أتم الزيارة الثالثة لتونس، وسيقوم بعمل جبار. معنا أولا بعثة تعاونية العمالية، ثم نضالة من أجل تأسيس نقابة مستقلة، وسياسة الاتصال المباشر بالعمال في المناجم في قفصة، ثم زار عملة الرصيف في سفاقس، ثم في تونس. كان يتحرك بصفة سريعة وخاتفة. هذا التحرك جعل إيلي كوهين حضرية يصفه بالشهاب، لوميتيور.
1: سنة 1902 كانت بلدة القصر من واحة الحامة تعاني ككل قرى تونس ومدنها شظف العيش. كان محمد علي في 12 حين توفيت والدته، وكان ذلك إيذاناً بأن عهد الطفولة قد ولى لغير رجعة.
4: لقد مر الآن أسبوع منذ أن وارى الثرى أمك، ولقد فكرت كثيراً واستقر رأيي على الرحيل.
5: الرحيل؟ إلى أين يا أبي؟
4: إلى الحاضرة.
5: وكيف نترك الحمى يا أبي، ومدرستي في الدبدابة، وواحة النخيل، وقبر أمي؟
4: هون عليك يا بني، أنا أترك البلدة مكرها، كما ترى لا يوجد عمل. ألا تحب أن تسكن مع أختك؟ لقد تكلمت مع زوجها في الموضوع. في باب الزيرة يوجد الكثير من الحوامية.
6: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف، إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف، إذاعة الكيف.
1: في هذه الأثناء تواترت أحداث المقاومة واقترنت باتجاه متصاعد يدعو إلى استقلال تونس والجزائر والمغرب الأقصى. ترافق ذلك مع هيمنة خطابين دعائيين، الأول ألماني يستهدف شعوب شمال إفريقيا، والثاني خطاب تحرري أمريكي يقترح نظاما دوليا جديدا لما بعد الحرب. وكان لزاما على محمد علي الحامي أن يختار أيها أجدر وأنفع للشعوب المستعمرة. ووسط كل هذه الحيرة المعتملة في عقله وهذا الغليان الذي ميز فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، غادر الأستانة لاجئا إلى برلين. هناك هاله ما شاهده في شوارع المدينة المنهزمة.
2: كنت أمني النفس بالراحة بعد رحلتي الطويلة عبر البلقان. ما هذا يا إلهي، ما هذا؟ روائح الحرب في كل مكان. هذه المدينة أشبه بثكنة عسكرية باردة وبشعة.
1: تهاوى الحلم البروسي، لكن الشغف بالعلم والتحصيل لم يفتر لدى الشاب النحيل.
3: خير أن يبقى في برلين وأن يحاول الالتحاق بجامعة هومبولد، وهذه الجامعة من أهم الجامعات الأوروبية حين ذاك. بينما أنور باشا اتجه إلى موسكو وقابل لينين وقرر أن يؤسس اتحاد الجمعيات الإسلامية، وبعث مكتب في روما ومكتب في برلين، وتم تكليف محمد علي بهذا المكتب. ثم من بعد يأتي إذن محمد علي الحامي إلى تونس.

0: زياره اولى سنه 22، زياره ثانيه، ثم زياره ثالثه. في الزياره الثالثه يبعث الجمعيه التعاونيه، ثم يؤسس جامعه عموم العمل التونسيين.
1: لم تكن الطريق معبدة أمام إنشاء جامعة عموم العمل التونسيين، إذ سبق ذلك إرهاصات عدة أشار لها الدكتور محمد لطفي الشايبي في كتابه. اقترنت زيارات محمد علي الثلاث إلى تونس مع بروز ثقافة سياسية جماهيرية ذات طابع ثوري ومطلبي، وانتهى الأمر إلى تأسيس جمعية التعاون الاقتصادي التونسي. وخلال اجتماعها التأسيسي بقاعة الجمعية الخلدونية، نوه الطاهر الصفر بخصال محمد علي الحامي أبو المشروع وصاحب الفكرة.
2: هذا الرجل قضى زمناً يجوب البلاد وتغرب للتحصيل ليكشف عن الفكر ظلم الجهل المتكاتفة. ها هو متصد إلى بيان الغاية السامية التي ترمي وراءها هذه الجمعية المباركة من توسيع نطاق البلاد وإصلاح حال العباد.
1: مثل محمد علي الحامي والطاهر الحداد ثنائيا وطنيا فريدا، الحامي كمنظم ميداني والحداد كعقل مفكر ومصلح، أرخ لميلاد التنظيم النقابي الأول من نوعه في العالم العربي من خلال كتاب العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية الذي صادرته سلطات الاستعمار الفرنسية ومنعت تداوله آنذاك.
3: إن هذه الحالة بجملتها هي التي ولدت لنا جسما مريضا هو المجتمع التونسي، الذي استطاع الاستعمار الفرنسي أن يخترقه بسهولة فيفرض عليه من الفروض ما شاء ويصدر عليه من قوانينه ما أراد، فازدادت هذه الحالة اضطرابا فوق اضطراب، وقل عمل الإنتاج الصناعي، وافتقر كثير من أصحاب الحرف وأفلسوا.
1: بدأت فكرة بعث منظمة عمالية مستقلة عن اتحاد النقابات الفرنسي تشق طريقها في أوساط العمال التونسيين، وشرع محمد علي في تشكيل هيئات نقابية تونسية منتخبة.
0: محمد علي الحامي كان يمثل خطر كبير على السلطة الفرنسية حينما بدأ نشاطه في 24، ولهذا السبب لم تتردد السلطة الفرنسية والمقيم العام في اعتقال محمد علي، ومكث في السجن من تاريخ الاعتقال إلى تاريخ المحاكمة المستحصل في نوفمبر، وستدوم 3 أسابيع.
1: كانت الشرطة الاستعمارية قد حجزت في بيت محمد علي 40 كتابا باللغة الألمانية، واتخذ ذلك ذريعة لتوجه له تهمة التجسس لصالح ألمانيا، فقرر كل عمالة الرصيف مغادرة عملهم والتوجه إلى قصر العدالة يوم بدء المحاكمة. دون النقابي بالقاسم الجناوي الذي وكب جلسات المحكمة. لقد صال محمد علي وجالة وكان فصيح اللسان مقداما لا يعرف الخوف.
2: يا حضرة الرئيس، لقد زرت ألمانيا وتركيا وفرنسا، فوجدت الكلب عند الفرنساويين في عيشة أحسن من العامل التونسي في بلاده.
4: يا محمد علي، لقد خرجت عن القانون.
2: أنا أترقب هذا اليوم لأبرهن على ذلك، وأنا متيقن أن الحكم صادر علينا من باريس.
1: لم تفلح لجنة الدفاع عن محمد علي في مساعيها، وصدر الحكم القاسي بالنفي 10 سنوات. فتوجه ومن معه من المبعدين إلى نابولي، ثم يوغوسلافيا، ثم بورسعيد.
0: حاول محمد علي أن يتسلل عن طريق السفينة كانت راسية في بورسعيد في مصر، متجهة إلى طنجة. إذا حاول محمد علي أن يلتحق بثورة عبد الكريم الخطابي، ثورة الريف، وفي طنجة تم اعتقاله وإرجاعه إلى مصر.
1: في 10 مايو 1928 توفي محمد علي الحامي في الحجاز إثر تعرضه لحادث مرور يعتقد الكثيرون أنه مدبر، وكان وقع الخبر على رفاقه وذويه مدويا.
0: ولقد رفاه مصطفى خريف يا خطوبا تراك متعلميني النوح، إني بحاجة للبكاء، مات من يخدم الوطن المحبوب، يا للمصيبة الرقطاء، مات بعد الجهاد والكدح للأوطان كي ترتقي ذراء العلياء.
1: أما أبو القاسم الشابي فوصفه بالخطيب الموقظ شعبه، كلما قام في البلاد خطيب موقظ شعبه يريد صلاحه، ألبس روحه قميص اضطهاد فاتك شائك يرد جماحه، هكذا المخلصون في كل صوب رشقات الرداء إليهم متاحة، إن ذا عصر ظلمة غير أني من وراء الظلام سمت صباحه، ضيع الدهر مجد شعبي ولكن سترد الحياة يوما وشاحة.
5: أني منكش حب الوطن بالوشم مرسوم فوق جبينة، أني من عرف معنى حياة اليتم، أني من رفض ما شاف من ظلم عرف وشاف، أني ظنوت ابني زيد والأبطال لا جاويد، في كل بر وبر موجود موش بعيد.
6: الشهاب، موسيقى الشارع، أنس الزمالي، قام بتجسيد الشخصيات عبد المجيد دعبوب وفيروز جباهي، نص وإنجاز فوزية ظفاوة.
7: حماة وطن،
8: حماة وطن،
7: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: تمام الخامسة مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله مساءكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تسببت موجة الحر المتواصلة بولايات الشمال الغربي في اندلاع حرائق بعدة مناطق مخلفة خسائر مادية وبيئية جسيمة، إضافة إلى استنزاف المجهودات البشرية والمادية للأطراف المتداخلة وتشتيتها عند تزامن الحرائق. وفي هذا السياق تواصل وحدات الحماية المدنية لليوم الثالث على التوالي عمليات إخماد الحريق الذي اندلع مساء الاثنين المنقضي بجبل بوغانم بمنطقة حمام اللاج بسيدي عبد الرزاق من معتمدية الكاف الغربية، وتبذل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة جهودها للحد من انتشار النيران والسيطرة عليها رغم صعوبة التضاريس ووعورة المسالك بالمنطقة. احتضنت مدينة تبرقة اليوم ورشة عمل تشاركية جهوية لولايات الشمال الستة الكاف جندوبة باجة سليانة زغوان وبنزرت بهدف تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية بالتنوع البيولوجي على مستوى المنظومات الغابية والطبيعية وتحديد الأولويات الجهوية بما يتماشى مع خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المحينة وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. انعقدت اليوم بمقر المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة جلسة ختامية خاصة ببرنامج رائدات والتي تم خلالها قبول 12 ملف للحصول على تمويل وبعث مشاريع صغرى من ضمن 16 ملفاً. شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على أن تحقيق التنمية في المنطقة العربية يظل مرتبطاً باستدامة السلام، مؤكداً أن رسائل المنطقة العربية الموجهة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى حول تنفيذ أهداف التنمية المستديمة تترجم تمسك الدول العربية بالتعاون الإقليمي وتعددية الأطراف رغم التحديات والضغوط التي تواجهها. استشهد اليوم 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وكانت قوات الاحتلال قد نفذت الليلة الماضية عدة إخلاءات لمربعات وأحياء سكنية في المنطقة الوسطى من قطاع غزة شملت مخيمات البريج والمغازي وانسيرات ومديمة دير البلح، وشن غارات عنيفة أدت إلى تدمير هائل في المناطق المستهدفة وإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الأخيرة 32 فلسطينياً في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، من بينهم أسرى محررون، وفق ما فاد به اليوم مكتب أعلام الأسرى الفلسطينيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: عشوية تصيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.
2: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في عشوية صيف. بدينا بشوية نخرجوا من أجواء القيلولة، الشيء اللي ضارب بأطنابه، طقس سخون برشا عن المعتاد، رب يكون في عون الناس الكل، في عون خاصة الناس اللي ساعية في دروب الحياة، اللي كل واحد ورزقته، كل واحد وخدمته، رب يكون في عون الناس الكل. وإن شاء الله نقولوا احنا هالغسرة هذية تتعدى سلامات وتتعدى لباس. ما فيناش شكون مرتاح 100% من أجواء صيف السنة والحرارة متاعو، بين قصان الماء وقصان الضوء، حركة غير اعتيادية الحقيقة، مش متعود بها التونسي اللي بدأ يحس روحه هكا بش يخرج شوية إلى الحضارة والرفاهية، لكن فجأة مع التقلبات المناخية يكتشف أنه كل شيء هباء، ما فماش معناها مساحة آمنة بش ينجم يتعايش فيها. لكن احنا ديما نقولوا ربي معانا، وربي يخفف اكيد كل المشاكل هذية وكل هالصعوبات هذية. عشوية صيف معكم على راديو الكيف من توا الى حدود 8 كالعادة، تشكيلة من الايقاعات والانغام وايضا الاركان والمسابقات وايضا الاستضافات.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرقي.
1: مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي ديما سالمين وعلى طرقاتنا أمنين. موضوعنا اليوم الهاتف الجوال أثناء السياقة وما ينجر عنه من تشتت للتركيز، عدم الانتباه، وبالتالي الوقوع في الخطأ. تحضر معنا عفاف بن غنية، رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية. مرحبا بك مدام عفاف.
2: مرحبا بك توفيق، تحية لك وإلى كل مستمعين ومستعملي الطريق. الهاتف الجوال هو من الأسباب المباشرة اللي قاعدة تسبب في حوادث كبيرة على طرقاتنا، ظاهرة اجتماعية كبيرة، الناس الكل تستعمل في الهاتف الجوال، هذايا هو اللي خلى الحوادث قاعدة تتصاعد وقاعدة تتكاثر. فهوني دعوة لمستمعي الطريق اللي يسمعوا فينا، راهو استعمال الهاتف الجوال ما ينجم كان ينعكس بالسلب على التصرف نتاعك مع السيارة، يشتت لك الانتباه، يشتت التركيز. انت وقت اللي تجاوب على مكالمة فما 4 دقائق انت ما عادش نجم ترا فيهم الطريق، وفما بالك 4 دقائق شنو ينجم يصير فيهم، شنو ما الحوادث اللي تنجم تنجر في الفضاء المروري. فبالتالي دعوة لكل مستعملي الطريق الى عدم استعمال الهاتف الجوال. لو كان جاتك مكالمة مهمة، جاتك رسالة تحب تجاوب عليها، حاول تفركس وين تركن السيارة في مكان آمن، تاخو راحتك، تجاوب على مكالماتك وما تجففش بحياتك.
1: يعطيك الصحة عفاف. السرعة والتليفون النتيجة ما تكون كان كارثية. ردوا بالكم، صيبوا التليفون، خلوه التليفون النجم يستنى، أما حياتكم ما تستناش وثنيتكم زينة. الناس الكل، إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

إذا هتلكيف ميت واسليني معاكم اثنية زينة إن شاء الله للنس الكل، إن شاء الله اللي قصد ربي واللي شدد الاثنية ولا طريق يكون في أمان. نحاول نركزه شوية، نبعده شوية بتبيع الحال عليه كل ما من شأنه أنه يساهم في توتيرنا أثناء اللاسيقة وأثناء الجولين. تكفينا عنصر الحرارة ويكفينا اللاشيلي وتكفينا أيضا الظروف اللي موجودة في البلاد. فقط نركزوا مليح، نحاولوا أن الانتباه أثناء اللاسيقة إن شاء الله كل واحد يوصل وجهته بأمان. بطبيعة الحال نذكر كل يعني مستعملي الطريق بقيمة الاهتمام، خاصة المدخنين منهم يبعدوا شوية على المناطق وعلى استعمال السجائر، خاصة أثناء المرور بالمناطق اللي تكون أهلة بالمناطق الفلاحية وإلا الغابية وغيرها. وإذا كان بطبيعة الحال نوفروا كل ما من شأنه يقدم لنا الحماية والسلامة للناس الكل. أيضا نذكركم بنص مسابقتنا لليوم، نعرف اللي برشا من مستمعينا يستنوا بفارغ الصبر باش يكونوا من الفايزين والمحظوظين معنا ب 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف، إذاعة الكيف اللي ترزلكم هذه الجائزة يوميا في عشوية صيف. سؤالنا سهل برشا، نحاولوا أنه يكون من خلال المهرجانات والمناسبات الصيفية، مهرجاناتنا اللي على امتداد يعني ولاية الجمهورية. فما ولاية تونسية تقريبا تحتفي بمهرجان الحنة، اللي يعرف اسم الولاية هذه ينجم يطلبنا بعد 6:30 ويكون محظوظ وفائز معنا ب 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. تاريخ استلام الجوائز يكون بتاريخ 22 جويلية بإذن الله. إذن سؤالنا، أنهي الولاية التونسية اللي يقام فيها مهرجان الحنة؟ يظهر لي الإجابة سهلة برشا، نجمه هك حتى اللي ضايع عليه الإجابة ينجم يعمل هكا ريشيرش صغيرة ويعرف أنهي الولاية التونسية اللي معروفة بالحنة واللي تحتضن مهرجان الحنة. فيه الحقيقة برمجة استثنائية، وإن شاء الله بعد من ناخذ الإجابات الصحيحة نشوفوا أنهي الولاية ونشوفوا أيضا البرمجة الخاصة بالمهرجان. إذن هذه بعض أجواءنا هذا المساء في عشوية صيف. نمشي لإيقاعاتنا وأنغام، وبعد شوية نرجع مع الكوتش فدوى الحريزي، راجعين مع صيف أيام زمان وصيفنا هلا يا ميت.

0: نمشيو كالعادة معكم في إطار صيف أيام زمان وصيفنا هالأيامات. هل احنا الإشكال فينا وإلا الإشكال في الظروف؟ علاش اليوم الإنسان وإلا التونسي تحديدا ما عادش قادر على أنه يتحمل الأجواء الصيفية، سواء بعوامله الخارجية، بعوامله المناخية، بالتظاهرات متاعه، بمناسباته؟ التونسي وقت اللي يجيه الصيف كان يفرح، كان يحسوا معناها توقيت هكا متاع استراحة، وقت مستقطع باش ياخذ فيه الأنفاس متاعه مع العائلة، مع الصغيرات، مع الأفراح، مع المناسبات. كان الطقس يسخن ولكن كان عنا شوية من الأجواء، ترشريشة هكا للفيراندا، كويس تي يبدأ حاضر، أكل عشوية اللي تلم العائلة التونسية، حكايات لحوم، السهريات اللي على كيفنا، وبرشة برشة من التفاصيل. حتى كانت يعني تلمنا مسلسلات واحدة، تلمنا حفلات يعني نتشاركوا فيها، حتى إذا كان ما عناش الحومة في حد ذاتها مهرجان يلم العائلة. لكن اليوم فقدنا الحقيقة برشة يعني من الظواهر هذه، رغم أنه موجودة بطريقة أخرى. احنا حبينا نشوفه مع الكوتش فدوى الحريزي، كالعادة كوتش السعادة معنا كل عشوية صيف. نحييك، مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: مرحبا بيك،
0: ونهنيك زيدا بنجاح البكالوريا، لأنك الأسبوع الماضي تخلفت علينا في الموعد بحكم أنه عندك احتفال، وإن شاء الله ديما التهيني موجودة في العائلة والكل. كوتش، شنو حويلكم في السخانة؟
1: والله إن شاء الله كل ما يأتينا ربي باللطف، ديما واحد يقول الحمد لله. كي نقول نحن شوية ما كيقى الواحد نسمع حتى شوية ميسيرش، معناها الإنسان مش بشي يطلب الرفاهية التامة مادام مازلنا نتنفس. ديما نقول الحمد لله، خاطر نشوفوا الناس في اوروبا كيفاش قاعده تموت من السخانه، معناها ديما الواحد مهما الظرف اللي يتحط فيه مادام يتنفس ولاباس، ديما الواحد يقول الحمد لله.
0: كوتش، كما تعرف احنا نقولوا الحمد لله، لكن النعم هذه اللي موجوده عنا، النعم اللي في حياتنا، الإنسان يجري هكا وراء الرفاهية، يجري وراء الحاجات الجديدة والحديثة، نحاولوا بقدر الإمكان أنه نسهلوا عيشتنا، لكن فجأة ربما النعم هذه بين ليلة وضحاها تصير لها بعض الاختلالات هكا، واللي كيما احنا متعودين فلسة في الحيط متاع الضوء، متعودين تحل السبالة يبدأ الماء موجود، متعودين برشا معناها تفاصيل عادية كنا نشوفوها، لكن فجأة التفاصيل هذه تغيب عن حياتنا اليومية. فجأة نولي ما عادش قادرين على أنه نعيشوها بتفاصيلها. دونك شنو الخلل وين بالضبط؟
1: الخلل فينا نحن يا رفيقة، إن نحن من كثر ما تعودنا على النعم ما عادش نحمد ربي عليه، ولينا نشوفه فيها ضمن المعتاد. وقتاش نحس بقيمتها؟ لما نفقدوها. كما قلتي، أبسط الأشياء الضوء اللي يشعل والماء اللي يجري من السبالة. ثم مناطق كيما منطقتنا تو عندها 3 ولا 4 أيام المقص يعني ما يرجع الجملة، والضوء نفس الشيء. وديجا ما زالك رجعت بلا شوي، قلت إن شاء الله ما نظهرش نتخلف مرة أخرى على موعد، لكن الحمد لله عند ربع ساعة من رجع الضوء. فالنعمة دي ومهما كانت عندك نعمة صغيرة، الإنسان يزمو ديما يتذكر يوميا، يعرف إن كل حاجة به يعيش فيها راهي نعمة من عند ربي سبحانه. ما يزموش يتعود به وينسى إنه يوميا يشكر ربي على كما قلنا حتى الأنفس. نشكر ربي عليه، على نقطة الماء، على العيلة، على الدار اللي عايشين فيه، على كل شيء. يلزمنا ديما نحمد ربي، ويلزم يكون الامتنان أسلوب حياة يومي، مش مرة في الحياة باش نتفكروا نحمد ربي.
0: احنا متفقين انه الانسان يصبر والانسان يحمد ربي والانسان، لكن بيناتنا صحيح يعني فما فئات استثنائية، فئات تتطلب يعني لهوة خاصة، يمكن ياسر نحن قادرين على انه نتحمله، لكن المسنين والا المرضى والا عندهم ظروف استثنائية. باش احنا نحاولوا نخرجوا ربما باخف الاضرار من كل يعني هل الأجواء هذه الصعيبة اللي ولا يعيشها التونسي، شو أهم الحاجات بعد أنه نستعرفوا بالنعم، وبعد أنه نقدروها، وبعد أنه نتذكروها، الخطوة اللي من بعد كيفاش النجم أنا نعاود نبرمج حياتي على أنه النعم موجودة ولكن قد تختفي؟
1: يلزمني نعرف أني أي حاجة في يدي موجودة تو، غدوة نجم تكون مش فيدي. أذاك علاش ماذا بينا نستمتع بها تو، تستمتع بوجود امك وبوك، تستمتع بولادك وهما يجروا بحدك، خاطر جاي منهار بشيك ويمشوا على رواحك وهم مش ملكك. تستمتع بدويتك، تستمتع بأي، تستمتع رتي

0: مشكلتنا يا رفيق ان احنا وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بصفه عامه بعدتنا لعيش اللحظه، ما عادش مستمتعين. ريتي مع ريتي حتى قبل كانت العباد ما تعرف، كانت البساطه كانت قبل، في خاصه الصيف هذا المعروف قبل كنا نعيش الصغر ونعرف انا من ثمانيناتنا كنا نطيبوا الكسكسي بالقرع ونحطوا فيه الحليب وكنا نعملوا المشكشك شويه مقلي شويه عجه، كانت اشياء بسيطه اللي كنا نتلموا عليها وكنا ناكلوا من نفس الصحن وكنا جدا سعداء بالرغم ان الظروف كانت بسيطه. وراي على فكره رفيق ما كانتش عندنا الفريجيدار يترى، يعني من يكون صغار ما كانش عندنا الفريجيدار، واكيد برشا كيفي معناها تمروا بالوضعيه دي ما كانتش راهو ثم التلفزه، لكن كانت ثم سعاده كبيره لانه العائله كانت فرحانين باللحظه، فرحانين بكل حاجه موجوده. تو وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا خلت الناس في مقارنات، هذاك علاش بعد ولاء الحمد لله نعم يشوف للناس كيفاش تهبط في الماكل في مطاعم فخمه وفي وتله فخمه، يقول لك مش عندي ما عند الناس، فيحقرها النعمه اللي عنده. اور هي النعمه اللي عندك وقتاش تفيق بها؟ لما سبحان الله يجي ظرف معين وتمشي تفيق اللي انت كنت عندك نعمه وماكش حاس به. استمتعوا بكل حاجه موجوده عندكم مهما كانت بسيطه، لان السعاده والله في البساطه وليست في كثره الرفاهيه وليست في كثره الاشياء الموجوده. عيش اللحظه كما هي وكهو.
1: وقيمة زادة وأهمية أن تكون معناها الأشخاص اللي نشاركوهم اللحظات هذوما موجودين معانا بصحة لاباس. اليوم احنا ملمومين وربما نتذمروا ونتشكوا أنه الضوء ماهوش موجود، لكن فما مرضى تطلب أنه ترجع لها الصحة، تطلب أنه فقط يعني يوم من أيام وهي صحيحة لاباس وقادرة على أنها تصبر وتقوم يعني بشؤونها الخاصة. برشا تفاصيل الحقيقة، الباب كبير برشا، ما احنا ديما نحاولوا نلطفوا هذه الاجواء، نحاولوا مع بعضنا نقولوا رانا احنا نتشاركوا معناها في رقعه ترابيه معينه، عندنا نفس الظروف، يمكن تفرق من فئه لفئه، لكن يبقى انه ربي عاطينا القوه كانسان انه قادر على انه يتحمل وانه يكون لين ويتجاوز، وان شاء الله لاباس هكا ولا ايه كوتش؟
0: أكيد جدا، نحن أعطانا ربي مرونة إن نتعامل مع أي ظرف ومع أي موقف يتحط معانا، بدليل إنه نحن في درجات حرارة مرتفعة جدا، التغيير المناخي يشهد معناها تغيير كبير الناس مش متعودة به، وبالرغم هذا كل هذا متأقلمين، بالرغم هذا كل متأقلمين وفقنا اللي نحن كنا في نعمة وكنا ديما نتذمروا.
1: واضح. كوتش يعطيك الصحة، شكرا لك، إن شاء الله ربي يقدر الخير وتتعدى موجة الحرارة خفيفة بسلام، وربي يعطينا القوة، وإن شاء الله كيما جاتنا الموجة هذه بسخانتها ربي يعطينا معها اللطف ويعطينا معها الرحمة. شكرا جزيلا لك، نتمنى لك عشوية موفقة، وإن شاء الله ملتقانا معك في الحصص القادمة بإذن الله. شكرا كوتش، إلى اللقاء.
0: شكراً.
1: إلى اللقاء. هذه عشوية صيف بديناها بركن خليك بوزيتيف اللي تعودتوا بها كل خميس معنا على راديو الكيف. بعد شوية باش نمشوا لبوان تغذية، بوان تغذية باش نحكيوا على موجة الحرارة على تأثيرها يعني على غذائنا، وكيفاش نجموا نتعاملوا مع موجة الحر ولكن بغذاء يكون متوازن وسليم. نمشوا لإيقاعاتنا وراجعين ديما متواصلين معكم في عشوية صيف على راديو الكيف.

0: إذاعة الكيف، ما زلنا متواصلين معكم ديما في عشوية صيف وكالعادة خلينا نحاول نخفوا أجواء الصيف، نلوجوا على الحاجات الصحية في بوان تغذية مع أخصائية التغذية غالية عطويني. غالية مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: مساء النور رفيقة، مرحبا بك وبجميع مستمعين الأوفياء.
0: نسألوا على حويلكم، إن شاء الله تكونوا بخير وأمان في عشوية صيف. الحقيقة إيقاع قوي شوية علينا الفترة هذه، ورب يكون معانا هكا ولي.
1: أكيد برشا سخانة، وكنحاولوا ديما نتأقلموا مع الوضع وإن شاء الله ردي قدر الخير ديما.
0: كما تعرف غالية، اليوم مستحقين يعني مع موجة الحرارة باش نجموا يكون الغذاء متاعنا متوازن، باش الناس ما تفقدش ربما قدرتها على التحمل. كما تعرف عنا يعني ناس عندها أمراض مزمنة، عنا أطفال صغار، عنا حوامل، عنا ناس عادية نستخدم في الحرارة في يعني في أوقات الذروة، ناس يعني خدمتها تنجم تسوق، تنجم تعس، يعني كيفاش نجموا
1: برشا وقت لأشعة الشمس؟ هذا هو
0: كيفاش نعمل؟
1: أول حاجة بالضبط، أول حاجة حبيت نبدأ بها رفيقة اليوم هي باش نحكي على الترتيب. معنا يلزمنا نحاولوا نسترجعوا ديما السوائل اللي نخسروهم عن طريق التعرق. احنا تو مع درجة الحرارة المرتفعة هذه، حتى معنا نبداو نخدموا في بلاصة ظل الكل، الشخص يفقد برشا ماء، فما بالك الأشخاص تخدم في الشمس ولا في خدمتها تفوق برشا والكل. هذاك علاش ديما نحاولوا أن نعوضوا السوائل اللي نخسروهم عن طريق عملية التعرق. أهم حاجة هي كمية ماء على الأقل، تو مع السخانة هذه يلزم على القليلة إيترتين ماء في النهار. النجم هاو كنزيدوهم منكهات بشكل كنجم نشربوهم أكثر، هاو كنعناع نزيدو قارص زنجبيل أي منكهات بشكل نحاولو ديما نحافظو على نكهة بينا في الماء وفي نفس الوقت نشربو أكثر ماء. وكيف كيف رفيقة يلزم نحاولو أن نعوضو الأملاح المعدنية اللي نخسروهم عن طريق التعرق. معناها يلزم نجيبوهم الأملاح متاعنا من الغلة ومن الخضرة. الغلة يلزم ديما بكميات معتدلة، نجمو كعصير كما حكينا في الحصة الفارطة على العصائر، وإلا غلة كما هي كعب، وإلا ناخذو كيف كيف الخضر كسلطة خضراء، وإلا حتى كهو كناخذ كعبة فقوس ولا خس ولا طماطم اللي هو كلهم هو كلهم جابين الوجبات. هذوما بالنسبة للحاجات المهمة اللي باش تعاوننا باش نعوضوا الماء اللي خسرناه، وفي نفس الوقت كيف كيف نعوضوا الأملاح المعدنية اللي خسرناهم. حاجة أخرى مهمة برشا رفيقة، الأشخاص اللي يشربوا برشا قهوة وبرشا تاي، خاصة اللي يلزمهم مثال في الخدمة نتاعهم يفيقوا ينشطوا، دونك يلتجؤوا ديما للمنبهات كما القهوة والتاي، لهنا يلزم نردوا بالنا ما نكثروش من المنبهات خاطرهم يخليونا نخسروا برشا ماء، معناها يخليوا عملية التبول تكثر أكثر وأكثر. دونك لهنا لازم نردوا بالنا باش ما نزيدوش نخليو جسمنا يخسر أكثر ماء، نحاولوا ما نبلغوش في استهلاك القهوة والتاي. يا حبذا ناخذ كاس تاي ولا كاس قهوة في النهار، ولا زوز كيسان ماكسيموم، بشكل ديما نتفادى على قد ما نقدر الحاجات اللي تخلي جسمي يخسر أكثر ماء. هذا بالضبط بالنسبة للماء والسوائل اللي لازم يكونوا موجودين. حاجة أخرى مهمة، يمكن برشا أشخاص يسمعوا فينا تو يقول لك راني في السخانة ما عنديش شهية باش ناكل، ما نجمش ناكل هاوكا صحني ما نجمش نكملوا الكل، ويولي يحسوا مع السخانة بالفشلة والتعب والكل. دونك لهنا نحاولوا نركزوا في ماكلتنا على الأقل على الخضر، نجموا نعملوا سلطة خضراء معها أومليت، معاهم الدجاج اللي موجودة عندنا في الدار هاوكا، معاهم قدمة خبز صغيرة ولا شوية البن تو بارد يعاوننا مع الطقس هذا، مع قدمة خبز وشوية خضرة. معنا بالحق لازم نحاولوا ديما نعطيوا لجسمنا ما يستحق من الاملاح المعدنيه والفيتامينات ومن السوائل. ويلزم نقطه اخرى مهمه زاده تكون موجوده، ماذا بينا برشا اشخاص في الطقس هذا يسمعوا فينا يقول لك ماذا بينا مش نبرد هاكا الطقس والكل ونجم نكمل النهار، ديما هاكا الجازوزه تكون بحذاه والا عصير والا جلاس
0: والمثلجات، معناها الماء المثلج والمثلجات بصفه عام.
1: اكيد هنا لازم ردوا بالنا لو مع الطقس سخون برشا هكا وناخذ حاجه بفيس تعمل الجسم تكون باردة برشا، راه ينجم يصير شوك ترميك في البدن وتصير عليه برشا مضاعفات خايبة وتنجم تنجر عليه برشا حاجات خايبة على صحتنا. دونك ردوا بالنا ديما نروحوا نتبردوا شوية هاكا، ومن بعد هاكا ناخذ حاجة تكون درجة الحرارة نتاعها معتدلة باش نتفادى الشوك ترميك اللي ينجم هذاك يصير فجأة وينجم ينجر عليه برشا حاجات خايبة. دونك نتفادى الحاجات اللي تكون باردة برشا التمبيراتور نتاع هاكا البيت، وإلا تكون باردة شوية تكون مستحملة ما تكونش شكل باردة على الآخر برشا، هذيك نتفاداها لو ماكسيموم.
0: بيه. بالنسبة للصغيرات والمسنين أكثر حاجة نجم نركزوا عليها هي نعطيهم ماء معناها يبدأ
1: بالضبط
0: متوسط معناها
1: معتدل. اي بالضبط معتدل، ما يكونش بارد برشا وما يكونش سخون، معناها يكون يا اما درجه حراره الغرفه، كان هو حاسينها سخون شوي مثال باش نبردوه شوي، اما متوسط معناها باش يكون بارد برشا لا، كيف كيف سخون برشا لا. وديما المسنين والاطفال احنا نفكروهم باش يشربوا الماء، خاصه هم باش يكونوا اغلب وقتهم في الدار، معناها الدار تكون هاكا نوعا ما بارده، مش باش يتفكروا باش يشربوا برشا ماء، احنا ديما هاكا ندوروا ونفكروهم بالماء باش هكاك نحافظوا لهم على نسبه ماء تكون معتدله في جسمهم.
0: واضح. غالية يعطيك الصحة، شكرا ليك،
1: يعيشك
0: إن شاء الله تمر يعني الموجة متاع الحرارة بسلام، وإن
1: إن
0: شاء
1: شاء
0: الله
1: الله
0: صيفنا يكون صحة وأمان بالنسبة
1: إن
0: للناس
1: شاء الله.
0: الكل. هذه أكيد ظروف معناها استثنائية
1: أكيد
0: ونلطفوها شوية على بعضنا، وإن شاء الله ما فما كان إلا خير. يعطيك
1: إن شاء الله،
0: الصحة
1: هذا ما نتمناه،
0: إن شاء
1: يعيشك.
0: الله. شكرا ليك، إن شاء الله موعدنا معك
1: شكرا،
0: الخميس القادم بإذن الله في نفس التوقيت مع بوان تغذية، ونواصل أكيد مشوارنا في عشوية صيف. عشوية صيف اللي نذكر فيها بنص مسابقتنا لليوم، نسألوا على اسم الولاية التونسية اللي تحتضن مهرجان الحنة. طبعا 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف، إن شاء الله تكونوا محظوظين وفايزين معنا. بعد 6:30 ناخذوا تليفوناتكم ونشوفوا شكون اللي إن شاء الله باش يكون محظوظ وفائز بال 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. فقط نذكر إنه تاريخ استلام الجوائز يكون انطلاقا من 22 جويلية بإذن الله، وحظ موفق للناس الكل. راجعين معكم في عشوية صيف ديما على راديو الكيف.

بين عتمة الكواليس وضياء الرقح، حكايات صيغت على خشبة المسرح. يعود بنا إلى ذاكرة مدينة الكاف، اختزل قصصها وحكاياها على الرقح. هو الممثل والمخرج المسرحي القدير منجي الورفلي، يفتح قلبه في حوار إذاعي لبرنامج فوق القمة. فوق القمة السبت من 9 إلى 10 ليلاً على موجات إذاعة الكاف. الإمضاء سندس مسعاوي.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السادسة مساء هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله مساءكم جميعا، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: تواصل عملية إخماد حريق جبل بوغانم بولاية الكاف لليوم الثالث بدعم جوي وتعزيزات برية. ورشة عمل تشاركية وتشاورية بتبرقة لتحديد الأولويات الجهوية لخطة التنوع البيولوجي بولاية الشمال. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تهدد بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من غرة أوت إذا لم يسدد الكنام مستحقات الصيادلة. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم ولايات الشمال الغربي في مستوى درجة انذار كبيرة بسبب موجة الحر وتسجيل درجات حرارة قياسية والتي تتسبب في ظواهر جوية خطيرة، ما يتطلب اليقظة التامة واتباع تدابير وقائية. ومع ارتفاع درجات الحرارة تواجه عدة فئات هشة مثل المسنين والحاملين لأمراض مزمنة والأطفال مخاطر صحية منها الجفاف وضربة الشمس، حيث يوصي المختصون والأطباء بالتقيد ببعض الاحتياطات والتوصيات الوقائية، منها الإكثار من شرب الماء وتجنب الخروج غير ضروري في أوقات الذروة الحرارية، وفق ما يضيف رئيس المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بالشمال الغربي الدكتور سفيان عسيلي.
3: ضربة الشمس ومضاعفاتها مس أي إنسان، ما ثم اللي ماذا بينا يدو يخلو احتياطات أكثر صرامة برابور للإنسان عاد. الأشخاص هذوما هما الأطفال الصغار والرضع خاصة، يلزمنا نتفاداو تعرض لأشعة الشمس خاصة ساعة 11 الصباح حتى الرابعة بعد الزواج، حتى باش يقضي حاجة ولا مجبور باش يخرج بكري ولا يأجلها للعشية. مخلي نصيحة هي شرب الماء خاصة عند كبار السن، والرضع زادة اللي هما يعبروش على العطش، المنكوس في المنزل في مكان يكون يحبذا فيه تهوئة، الأعراض مصاحبة لضرب الشمس. لا قدر الله في ظرف معين تلز إنسان باش تعرض للشمس وتجيه السخانة، هو أهم أعراض هي السخانة، وفما أعراض أخرى اللي هي حالة الوعي تاع الإنسان، خانة المفرطة، إنسان يولي سلوك يولي غير عادي، عاش عنده قابلية بشرب الماء، يعني يفقد الوعي. يلزم في أقرب وقت ثم عيادة طبية استعجالية. ننصحوا العباد مرة أخرى تجنب التعرض لأشعة الشمس مدة طويلة، نشرب الماء، يكونوا حريصين أكثر على الناس الكبار في السن والصغار في السن.
1: هذا وتسببت موجة الحر المتواصلة بولايات الشمال الغربي في اندلاع حرائق بعدة مناطق مخلفة خسائر مادية وبيئية جسيمة، إضافة إلى استنزاف المجهودات البشرية والمادية للأطراف المتداخلة وتشتيتها عند تزامن الحرائق. وفي هذا السياق تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية لإطفاء 210 حريق من بين 746 عملية مختلفة، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسمها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. ولليوم الثالث على التوالي تواصل وحدات الحماية المدنية عمليات إخماد الحريق الذي اندلع مساء الاثنين المنقذ بجبل بوغانم بمنطقة حمام ملاج بسيد عبد الرازق من معتمدية الكاف الغربية، وتبذل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة جهودها للحد من انتشار النيران والسيطرة عليها رغم صعوبة التضاريس ووعورة المسالك بالمنطقة. وذكر المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم أنه تم تدعيم المجهودات البرية بتدخل طائرة مروحية تابعة لجيش الطيران للمساهمة في عمليات الإطفاء الجوي واستهداف النقاط الوعرة. كما سخر الحرس الوطني طائرة استطلاع لمتابعة تطور الحريق وتوجيه عمليات التدخل ميدانيا، إضافة إلى شاحنة تزويد لدعم الوحدات المتدخلة وضمان استمرارية عمليات الإطفاء، فضلا عن تأمين محيط منطقة التدخل وتيسير حركة وسائل النجدة. في شأن جهوي آخر، احتضنت مدينة طبرقة اليوم ورشة عمل تشاورية جهوية لولايات الشمال الستة الكاف، جندوبة، باجة، سليانة، زغوان وبنزرت بهدف تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية بالتنوع البيولوجي على مستوى المنظومات الغابية والطبيعية وتحديد الأولويات الجهوية بما يتماشى مع خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المحينة وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. المدير الجهوي للبيئة بإقليم مرتفعات وسهول الشمال ياسر غما يضيف:
4: في إطار البرنامج بتاع وزارة البيئة اللي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة التنموي لمواصلة تحيين الاستراتيجية السابقة وخطة العمل الوطنية حول التنوع البيولوجي وموائمة هذه الاستراتيجية مع الإطار العالمي لكومينغ موريال لما بعد 2020، وهذا يكون من خلال إشراك أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بالتنوع البيولوجي من إدارات ومجتمع مدني وكل ما عنده علاقة بالتنوع البيولوجي في إطار صندوق البيئة العالمي، وهذا من خلال تعزيز انخراط مختلف الأطراف لا سيما تلك المتعلقة بالمنظومات الغابية والطبيعية كما محميات الطبيعية والحدائق الوطنية، وهذا يكون من خلال تحليل الإجراءات القائمة حاليا وتحديد النقائص والأدوار الممكنة للفاعلين وأصحاب المصلحة وأصحاب القرار وتبني خطة عمل مستقبلية أثر هذه الورشة.
1: نظمت جامعة جندوبة اليوم بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية الدورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي، وذلك بالتوازي مع ندوة صحفية للتعريف بمسارات التكوين والاختصاصات الجامعية وبعروض الجامعات، وذلك بحضور عدد من الناجحين الجدد في البكالوريا وممثلي المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة جندوبة ومؤسسات جامعية جزائرية. رئيس جامعة جندوبة هشام سبيعي يتحدث لمراسلتنا رفقة العبيتي:
5: تمكين ناجحي بكالوريا 2026 وكذلك أوليائهم من التعرف على الاختصاصات ومسارات التكوين التي تؤمنها المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة، كذلك الاطلاع على إطار والأطر التوجيه الجامعي وخاصة الأفاق التشغيلية وأفاق الدراسية لمختلف الشعب التي تؤمنها جامعة جندوبة. والشيء المهم بالنسبة لي هو اللقاءات بين الناجحين الجدد أوليائهم و المسؤولين على المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة، الإطارات الإدارية، الأساتذة وخاصة الطلبة. الهدف منه هو أن نساعد ناجحي بكالوريا 2026 حتى يتمكنوا من اتخاذ أحسن قرار بما يتلائم مع ميولاتهم، إمكانياتهم وخاصة قدراتهم.
1: مقر المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة جلسة ختامية خاصة ببرنامج رائدات، والتي تم خلالها قبول 12 ملف للحصول على تمويل وبعث مشاريع صغرى من ضمن 16 ملفا. المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بجندوبة منير المديوني وهذه الإضافة:
6: بالنسبة لبرنامج رائدات عادش بالصورة العادية الورقية، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أوجدت منصة انفتحت من في شهر مايو من كل الراغبات في الحصول على تمويل من البنوك الشركة في بعث مشاريع أو توسيعة مشاريع موجودة، صبوا الملفات نتاعهم عبر المنصة. اليوم الجلسة الختامية تم عرض 16 ملف، تقبل منهم 12 ملف، وإن شاء الله نتفهم اللي ما عادش نقدموا ملفاتنا ورقيا، أولا نسجلوا على المنصة سويفون الشروط الموجودة في برنامج رائدات.
1: يطالب عدد من النشطاء في المجتمع المدني بولاية باجة بترميم عدة معالم تراثية عوض الالتجاء إلى هدمها، وذلك لأهميتها التاريخية والحضارية، إلى جانب الدعوة إلى إدراجها ضمن المسلك السياحي على غرار سبا تسعيد الذي يشمل عدة معالم تتطلب الحفاظ عليها وتثمينها. أكثر التفاصيل مع رئيس جمعية منتدى باجة محمد بن عيش في متابعة للزميل ناجي الخلولي.
7: طلبنا سلطة الإشراف والبلدية وكذلك مع الإدارات السلة والمنظمات باش يقع مع إدراج عديد من المناطق الأثرية التاريخية والتراثية المهمة في المدينة العتيقة في إطار هذا المسلك المهم، من بين سبا تسعيد اللي هو حمص سبا تسعيد حمص الجامع مع قلب المدينة العتيقة، معلم لا يقاس بثمن، معلم مهم جدا لم يقع إدراجه في المسلك السياحي، والآن ما يزيدش لم يقع إدراجه، وكذلك تويت مع عملية هدم ممنهجة غريبة ما يقع ترميمه تهيئته تثمينه تصليحه. هذا مطلب نتاع المجتمع المدني، مطلب نتاع المواطنين، مطلب نتاع جميع احباء المدينه العتيقه. لكن الحقيقه ما فماش اذان ساخر، في العديد من الجلسات الرسميه مع سلطه الاشراف مع بلديه باجه مع الادارات السيره مع التراث، ثم عدم تجاوب سائل جدا، طالبوا مع سلطه الاشراف وطالبوا حتى الادارات المركزيه باش يقع ادراج سبا تسعيد اللي هو فريد من نوعه من حيث المعمار ضمن المسك السياحي.
1: وبولاية باجة أيضا أعلن مدير مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية فخر الدين القرواشي أن هيئة المهرجان تراجعت عن قرار إلغاء الدورة 60 للمهرجان، وأنها ستنظمه معولة على إمكانياتها الذاتية ودون الحصول على منح، وذلك بالاقتصار على الفترة المتراوحة من 25 إلى 30 من جويلية الجاري. وأضاف اليوم أنه سيتم الاقتصار على 6 عروض تماشيا مع إمكانيات المهرجان، وستعول على شبابيك التذاكر ودعم محبي المهرجان. وفسر قرار التراجع بأنه استجابة لأهالي تستور والداعمين لهذه المحطة الثقافية. تنطلق مساء اليوم فعاليات دورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي لتتوصل إلى غاية 19 من أوت المقبل، وذلك من خلال برمجة تضم 20 سهرة تتوزع بين الموسيقى والمسرح وتجمع أسماء تونسية وعربية وعالمية على ركح المسرح الأثري بقرطاج. حثت وزارة التجارة والتنمية الصادرات كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية، وسعيا لإنجاح مواسم الإنتاج وتثمين الصابة الوطنية في المجال الفلاحي. دعت الوزارة كافة المتدخلين في عملية الخزن إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فضل بأي إشكاليات متعلقة بنشاطهم. وشددت الوزارة على ضرورة أن يتولى مختلف المتدخلين في عمليات الخزن التصريح بمحلات الخزن وحركية المخزونات والعمل على حسن تزويد السوق عبر التعامل بالمسالك المنظمة. وطنيا كذلك، قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام طرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت 2026 في صورة عدم إفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكنام قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. وأوضح المكتب الوطني أن هذا القرار يأتي على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة، والتي قال إنها بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات، وهو ما دفع عددا متزايدا من الصيدليات إلى التوقف فعليا عن العمل بنظام الطرف الدافع نتيجة صعوبة التزود بالأدوية. ودعت النقابة رئيسة الحكومة ووزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والتجارة والمالية إلى التدخل العاجل لإنقاذ القطاع وضمان استمرارية تزويد المواطنين بالأدوية، مؤكدة أن الصيدليات الخاصة تمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الصحي والدوائي الوطني. شرق أوسطيا استشهد اليوم 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وكانت قوات الاحتلال قد نفذت الليلة الماضية عدة إخلاءات لمربعات وأحياء سكنية في المنطقة الوسطى من قطاع غزة شملت عدة مخيمات، وشنت غارات عنيفة أدت إلى تدمير هائل في المناطق المستهدفة وإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الأخيرة 32 فلسطينيا في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، من بينهم أسرى محررون، وفق ما أفاد به اليوم مكتب أعلام الأسرى الفلسطينيين. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم مشاورات مغلقة بشأن أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 1701 المتضمن وقف الأعمال العدائية الصهيونية على لبنان، والذي تم تعميمه على أعضاء المجلس، ويغطي التطورات التي حدثت في الفترة المتراوحة من 21 من فبراير إلى 20 من جويليا 2026. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. تواصل عمليات إخماد حريق جبل بوغانم بولاية الكاف لليوم الثالث بدعم جوي وتعزيزات برية. ورشة عمل تشاورية بتبرقة لتحديد الأولويات الجهوية لخطة التنوع البيولوجي بولايات الشمال. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تهدد بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من غرة أود إذا لم يسدد الكنام مستحقات الصيادلة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: مساء الخير، اخبار الرياضه على موجات اذاعه الكيف وجديد الرياضه. البدايه باخبار انديه الرابطه الاولى لكره القدم. ذكر الترجي وصل اليوم العين دراهم ويدخل في تربص اعدادي للموسم القادم. محمد حاج محمود مع المجموعه وامكانيه انضمام عادل بالطيب لما توفى اجراءات التعاقد مع فريق الترجي. نذكر انه بن حميده رسميا في فريق الحزم السعودي. الى فريق نجم المتلويلي اعلن اسم امين جارا المدرب الجديد للفريق. نذكر امين جارا كان درب فريق مستقبل سليمان في الموسم الفارة. الملعب التونسي اللي انهى تعاقد مع المدافع المحوري وسام الشوالي. نذكر الشوالي قادم من الاتفاق السعودي. النادي الرياضي البنزرتي ومحمد عزيز هو المدرب الجديد، معه ابناء الفريق ابناء النادي الرياضي البنزرتي هيثم المزي، محمد علي الجزيري، وائل الذوادي ورمي الحديد. هذه تركيبة الإطار الفني الجديد لفريق النادي الرياضي البنزرتي. في ترجي الجنوب منصف مشارك هو المدرب الأول مع محمد الجيزاني وأيمن منافق مساعدين. هذا بالنسبة لفرق الرابطة الأولى لكرة القدم. نذكر بتركيبة الإطار الفني لفريق الأولمبي البيجي اللي فيه الأسعد معمر مدرب أول، وكذلك أشرف المحفوظي، كتيبة اليعقوبي وفرحات ليصلع. هذا هو تركيبة فريق الأولمبي البيجي. بالنسبة للرابطة الثالثة المستوى الأول، نذكر تركيبة المجموعة الثانية اللي ضم فرق الشمال الغربي. هو يعني ثم تقسيم وفي انتظار المصادقة. هو مشروع تقسيم الرابطة الثالثة المستوى الأول والمجموعة الثانية اللي ضم فرق الشمال الغربي. نادي مكثر، اتحاد سلينا، نادي الدهماني، نادي المجازي، فريق الحاجب، نجم الفحص، اتحاد سبيتلا، نجم فريانا، ترجي الكريب، بيرم شارقة، اتحاد بوسالم، امل حفوز، والنسر الرياضي بجلمة. هذه تركيبة المجموعة الثانية كما ذكرت. هو مشروع تقسيم الرابطة الثالثة مستوى الأول في انتظار مصادقة الجامعة التونسية لكرة القدم على هذا المشروع المونديال. يسير نحو لحظاته الأخيرة. المقابلة الترتيبية نهار السبت بين فرنسا وإنجلترا، ونهار الأحد النهائي بين المنتخب الأرجنتيني. صحب 7 نهائيات مع منتخب إسبانيا. هذا جديد الرياضة وأخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف. خليك معنا.
1: إشهار
2: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: إشهار

0: ورجعنا لكم ديما على راديو الكيف. اهلا وسهلا بكل مستمعينا. عشوية صيف ايقاع هكا شبابي، ايقاع ثقافي، ايقاع يخرج بينا مع الموسيقى الى عالم بلا حدود. واحنا معاكم في عالم الثقافة نحكيوا عليه هكا يعني نفحة جديدة على بصمة يحطها الفاعل الثقافي الشاب عزيز بن دوا، اللي يحاول بطريقته الخاصة يقدم رؤية جديدة في التنشيط الثقافي، يحاول أنه بمشروعه الجديد وخاصة التسويق للصورة الفوتوغرافية ودورها في تحقيق التنمية الثقافية، تتويج يتحصل عليه. وما زلنا نحكيه بطبيعة الحال في برشة تفاصيل تتعلق بالمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية بسليانة، واللي شارك من خلال طبعا دار الثقافة الروحية مشكورين الدار والساهرين عليها في إطار التسويق لقيمة الفن الرقمي والصورة الفوتوغرافية وفن الحكاية الرقمية. وبرشة تفاصيل عن هذه المواعيد الثقافية مع عزيز بن دوا. عزيز، مساء النور، أهلا وسهلا بك في عشوية صيف.
1: يعيشك، مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعينا الكرام. نجدوا معكم اللقاء مش نحكيه في موضوع أو مواضيع ثقافية متنوعة تخص أشأن ثقافي بالجهة.
0: هيت نبدأ معاك يعني من خلال الرؤية الجديدة بالنسبة لي كفاعل ثقافي، كيفاش تسوق لي قيمة الصورة الفوتوغرافية ودورها في تحقيق التنمية الثقافية، خاصة بالنسبة لنا في المناطق الداخلية والشمال الغربي، ومدى حاجتنا للثقافة يعني في ظل المشهد اللي تحسوا ساعات معناها فيه برشة تجاذبات الحقيقة.
1: يعطيك الصحة، هو موضوع ثقافي مهم كي نحكيه على التنمية الثقافية، ما يقلش أهمية عن التنمية يعني حتى الاقتصادية وغيرها حتى الاجتماعية. اليوم باش نحكيه على الصورة الفوتوغرافية في علاقة بالتنمية الثقافية بجهة من الجهات الداخلية من دواخل البلاد اللي هي جهة الروحية. اليوم نحاولوا نعرف قيمة الصورة اليوم، خاصة الصورة الفوتوغرافية، أهميتها اللي ما عادش هي مجرد صورة عادية، بل ولات وسيلة مهمة للتنمية الثقافية، وهذا اللي خدمنا عليه باعتبارها أنها توثق للتراث متاعنا، تحافظ أيضا على ذاكرتنا الجماعية، وتعرف الأجيال الجديدة بعاداتنا ومعالمنا وحتى حياتنا اليومية. كما

0: تشجع زاد الشباب على الأبداع وتخليهم يعبروا على أفكارهم وقضاياهم من خلال الصورة. واللي يتروج والصورة اليوم نعرفوها يعني تساهم في الترويج للمناطق الثقافية والسياحية، تبرز زاد المواهب المحلية وتخلق نوع من الحوار بين الناس. يعني أحيانا نرى صورة واحدة كفيلة ولا تنجم توصل رسالة أقوى ربما من عشرات الصفحات المكتوبة وغيرها، وتغير حتى نظرة المجتمع. فهمتني كيفية؟ يعني باش نعرفوا قيمة الصورة اليوم في المجتمع، كيفاش نجموا ناخذوا الصورة، كيفاش تبرز قيمة يعني الموضوع اللي باش نخدموا عليه.
1: وقت اللي نسق معاك عزيز كنت حكيت لي على قيمة ودور يعني العمل في إطار الفريق والدعم اللي صاير على مستوى الأعمال هذية والنوادي هذية وحجم يعني وقيمة الأعمال هذية وقت اللي تكون كلها كوليكتيف وتكون مع العمل بنظام الفريق. وانتم اليوم يعني كفريق لدار الثقافة مش نادي فقط، هو نادي التصوير الفوتوغرافي فقط، لكن زاد عندكم نوادي أخرى معناها نجحت في أنه يتم وتتحصل على الترشح.
0: يعطيك الصحة. هو بالطبيعة احنا في المسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية بالسليانة اللي انتظمت في دورتها السادسة اللي انتظمت مؤخرا بمدينة الكريب تقريبا أيام 10 و11، شاركت دار الثقافة الروحية من خلال نادي السينما والصورة وأيضا من خلال نادي الفنون التشكيلية بعدة أعمال فنية، مش كان في التصوير الفوتوغرافي فقط، أيضا نادي الفن الفنون النادي أنا شاركت من خلال التصوير الفوتوغرافي، أيضا نادي الفنون التشكيلية شارك في على ما أظن في النحت، وشارك في الرسم، وشارك ايضا في التصوير الفوتوغرافي. لجنه التحكيم رشحت 3 اعمال في التصوير الفوتوغرافي، زوز عن نادي السينما والصوره اللي نشطه انا فئه الناشئه والشباب، وعمل لنادي الفنون التشكيليه في فئه الاطفال. هذا هو.
1: احنا نقول الف مبروك لكم الترشح، نستنيكم طبعا في اطار المسابقه الوطنيه ونشوفوا ايضا الدوره السادسه ملامحها وايضا انفتاحكم ربما على عالم الثقافه وعالم ايضا الفنون التشكيليه على مستوى وطني ونشوفوا التتويجات نتاعكم. كلمه فقط ونختم معاك المصافحه، طبعا مشكور على قبول الدعوه معنا في ركن يعني الجانب المجتمعي وقيمة الثقافة خاصة من خلال العمل والفعل الثقافي اللي تقوده بتجربتك الخاصة في مشروعك الخاص. كلمة للشباب اللي يسمع فيك، شباب الروحية، هل يتفاعل معكم في كل يعني العروض في كل ما تقدموه طبعا في مثل هالنوادي، وإلا فما شوية عزوف الحقيقة معناها نحبوها ونحبوا معناها، هل فما تجاوب منهم معكم وإلا لا؟
0: بالطبع بالنسبة لدار الثقافة الروحية من خلال التظاهرات الثقافية اللي تنظمها ومن خلال أيضا الأنشطة اللي تشرف عليها النوادي، مش كان نادي السينما والفنون التشكيلية، عندنا أيضا نادي المسرح، عندنا أيضا نادي التراث، عندنا مجموعة من الأنشطة، مجموعة من التظاهرات الثقافية لاقي يعني اقبال كبير من يعني من من من الرواد، ثم رواد، ثم خدمه، ثم عمل، هذا ثمرت ربما يعني عمل جماعي من مدير المؤسسه، الاطار يعني الاطارات والعمله حتى الفام دي ميناج، كنا يعني روح فريق واحد نخدمه من اجل ربما من اجل عطاء صوره جيدة ربما تقديم مادة ثقافية راقية للرواد. أنا رسالة فقط لأهالينا في الروحية، الشباب الروحية، الأطفال كل الأعمار، مرحبا بكم في دار الثقافة الروحية، فضاء الإبداع والفن والمعرفة، الدار مفتوحة لكل الأطفال والشباب المبدعين، وجودكم راهو يسعدنا، أبوابنا ديما مفتوحة لكل من يؤمن أن الثقافة راهي تصنع الإنسان وتبني المجتمع. مرحبا بكم، داركم دار
1: يعطيك
0: الثقافة
1: الصحة يا
0: الروحية.
1: عزيز، برافو برافو لكم، إن شاء الله ديما متألقين وإن شاء الله ترجعونا بتتويجات أخرى كامل الفريق في دار الثقافة الروحية. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة وإلى اللقاء. من فقرة الثقافة باش نمشي مباشرة لفقرة صيف آمن مع زميلنا رفيق القاسمي.
2: صيف آمن.
3: عند توجهك إلى الشاطئ احرص على وجود الإسعافات الأولية في حقيبتك، كأدوية مخفضة للحرارة وكريمات مرطبة وواقي شمس لحماية الجسم من الإصابة بالجفاف والجلد من التشققات، وأيضا استحاب ملابس ناعمة ومناشف في حقيبة مقاومة للماء للحفاظ على الملابس جافة، وارتدائها بعد اللعب والسباحة في الشاطئ، وارتداء الأحذية المقاومة للماء خلال المشي لتجنب حرارة الرمال ولحماية القدمين من أي إصابة، وكذلك القبعات والنظارات للحماية من الشمس.
2: صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

0: في عشوية صيف كل مستمعينا وكل من التقت موجتنا في هذا التوقيت مع بعضنا نتنفسوا شوية نتنفسوا شوية بالإيقاع، وما زلنا راهو مكملين لحدود الثامنة مع كل الأذواق. ما يسرونا كالعادة اليوم لسعد بن عياد، لسعد في فورما برشا يقول يلا نيستك فيهم السخان البرة، احنا معاهم على قليلة شوية نهزوا شوية النفسية، خلينا نخرجوا لكلنا سلامات من القيلولة. هكا ولا لسعد؟ لسعد أكيد معاه رحمة ويونس. رحمة ويونس عرفتوهم فريقنا الجديد، الفريق الرقمي اللي أمن معنا هذا اللقاء مباشرة على صفحتنا الاجتماعية وأيضا على موقعنا الرقمي لإذاعة الكيف. تحية ليهم الثنائي، تحية كبيرة برشا لزميلي فيصل محيمدي. فيصل اليوم خبينا هكا تفويحة حلوة برشا للسويعة الجاية، توا نحاول بطبيعة الحال نعيشوا بها شوية أجواء كيف بعد السبعة. تحية كبيرة برشا الألفة بوعشة ألفة، من غيرها التنسيق العام ما ينجمش يمشي هكا وروح الفريق تغيب علينا. معانا في القيلولة ومعانا مع بعضنا إن شاء الله نتنسمو في العشوية، عشوية صيف على راديو الكيف. وتحية كبيرة برشا لزميلنا مولدي في الخدمة الهاتفية، ما ننسيش بطبيعة الحال معانا فيتن التوجيني في السويعة القادمة في النقطة الخارجية، وطبعا كل الزملاء في الأخبار. هذه عشويتنا، عشوية صيف، وصلنا معكم الفقرة الاستقبال المكالمات الهاتفية. نستنى مكالمتكم على الرقم 78-227-700. خمسة تليفونات يوصلونا باش يجيبونا على سؤالنا، اسم الولاية التونسية اللي تحتضن مهرجان الحنة، ونشوفوا أولى المكالمات الهاتفية. ألو، عسليمة.
1: عسليمة، مين كيفك؟
0: الحمد لله. مساء النور، شكون معنا؟
1: مديحة نعيمي من جريسة.
0: مديحة، مساء النور وأهلا وسهلا بيك وبكل مستمعينا في جريسة. يلا.
1: مهرجان الحنة يقع في ولاية قابس، يحتفلوا به سنويا
0: في شنن. في شنن، واضح سجلنا المشاركة. شكرا لك مديحة. نمشي مكلمة المويلية. ألو، عسلامة.
2: ألو، عسلامة.
0: مساء الورد، مساء النور، مرحبا.
2: يعيشك أختي رفيقة، يرحم والديك.
0: يعيشك. شكون معنا؟
2: نعيمة تليلي من سيدي رابح.
0: نعيمة تليلي من سيدي رابح، مرحبا يا نعيمة. يلا نعيمة.
2: ولاية قابس.
0: من ولاية قابس، سجلنا المحاولة، شكرا لك. باهي،
2: على خير،
0: إلى اللقاء. نمشي مكالمة رقم 3. ألو، ألو، مساء النور. ما زلنا نستناو أكيد مكالماتكم 78-227-700. خمسة تليفونات يوصلونا باش نشوفوا شكون المحظوظ معنا. ألو،
3: ألو،
0: مساء النور. عسلامة. شكون معنا؟
3: جيهان جويني من الكيف.
0: جيهان جويني من الكيف، مرحبا يا جيهان. يلا جيهان.
3: في ولاية قابس، تحديدا في منطقة شنني.
0: شنني قابس، سجلنا المحاولة، شكرا ليك. نمشي المكلمة الموالية. ألو، عسلامة. نستنى أكيد رقمنا 78-227-700. مازالوا زوز مكلمات في انتظارهم باش نشوفوا بطبيعة الحال شكون المحظوظ والفايز معنا ب 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. ألو، ألو، في انتظار أنه تتأمننا المكالمات الهاتفية. أي نذكروا اسم الولاية التونسية اللي تحتضن مهرجان الحنة. سهل برشا السؤال، 100 دينار على ذمة مستمعينا، ونشوفوا المكالمة رقم 4. ألو،
4: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، مساء الورد.
4: عايشك.
0: شكون معنا؟
4: مرام جويني من الكيف.
0: مرام جويني من الكيف، مرحبا يا مرام. يلا مرام.
4: ولاية قابس، بالتحديد منطقة شنني، يعملوا احتفال بالحنة.
0: سجلنا محاولتك، شكرا لك، يعطيك الصحة مرام، شكرا لك. نمشي لآخر المكالمات الهاتفية، المكالمة رقم 5 اللي باش نختموا بها أكيد في نص مسابقتنا لليوم، باش نمروا لبقية فقراتنا ونمروا معكم متابعاتنا فيما يتعلق بالمهرجانات الصيفية ونقاطنا الخارجية، ونحاولوا كالعادة نسمو العشوية معكم. ألو،
5: السلام.
0: مساء النور، مرحبا.
5: ربي يبارك فيك.
0: شكون معنا؟
5: عايليك امسيه طيبين. عمار النعيمي من جريسة.
0: عمار النعيمي من جريسة، مرحبا سي عمار. يالا سي عمار. الاجابه سي عمار. جابس شنني، شكرا ليك، يعطيك الصحه، شكرا ليك. اذا نكتفي بالقدر هذية من المكالمات الهاتفية، تو نشوفوا بعد شوية شكون الفايز وشنو الإجابة. أبقوا معنا، تو ركن وثيقتك بسهولة.
6: وثيقتك بسهولة.
7: مرحبا سي الأسعد. أهم الخدمات التي يوفرها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والوثائق المطلوبة.
8: به أول حاجة يلزمنا نفصله في بإيجاز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. شكون المنظورين؟ منظوريه هما المشتغلين بالوظيفة العمومية وبين مؤسسات والمنشآت العمومية والدواوين. احنا ما المتعارف به خاصة CNRPS نقوله. مانيش باش نسردوا الخدمات الكل خاطر ما شاء الله خدمات كبيرة، نعطيه الخدمات اللي هي تتعاود بصفة متواترة. عندنا كابيتال دي سي اللي هو رأس المال عند الوفاة، وجراية الأرامل. هنا عند الوفاة فما زوز أنواع متاع وثائق، بغض النظر عن الوثائق اللي تتوفرها الإدارة المشغلة، المعني القرين يعني سواء المرأة أو الراجل اللي عنده وفاة قرينه مطالب بتوفير بعض الوثائق. حجة الوفاة للمتوفي، نسخة بطاقة تعريف القرين اللي هو على قيد الحياة مضمون، والريب لهذا الكونت بعشرين شيفر في البنك.
6: وثيقتك بسهولة.
7: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد الأسعد الهرمسي.

ورجعنا لكم، ما زلنا مكملين معكم هذه بعض أجوينا. حبيت نرجع بطبيعة الحال للمسابقة متاعنا مهرجان الحنة بالشنني في دورة الثانية والأربعين من 24 ل 30 جويلية 2026، جذور في الأرض وامتداد في السماء. هذا شعار الدورة الجديدة، وطبعا مدينة أو قرية شنني بولاية جابس هي اللي تحتضن طبعا هذا المهرجان، وتوصل دورة 42. طبعا كل الإجابات الصحيحة مع عملية القرعة مع زميلتنا ألفا كان اسم مديحة النعيمي. ألف مبروك ليك، 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. ألف مبروك مديحة النعيمي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السابع مساء هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تسببت موجات الحر المتواصلة بولايات الشمال الغربي في اندلاع حرائق بعدة مناطق مخلفة خسائر مادية وبيئية جسيمة، إضافة إلى استنزاف المجهودات البشرية والمادية للأطراف المتداخلة وتشتيتها عند تزامن الحرائق. تواصل وحدات الحماية المدنية لليوم الثالث على التوالي عمليات إخماد الحريق الذي اندلع مساء الاثنين المنقضي بجبل بوغانم بمنطقة حمام اللاج بسيدي عبد الرازق من معتمدية الكاف الغربية، وتبذل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة جهودها للحد من انتشار النيران والسيطرة عليها رغم صعوبة التضاريس ووعورة المسالك بالمنطقة. انعقدت اليوم بمقر المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة جلسة ختامية خاصة ببرنامج رائدات، والتي تم خلالها قبول 12 ملف للحصول على تمويل وبعث مشاريع صغرى من ضمن 16 ملفاً. أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني بأنه تمت إلى غاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعاً ومؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 2024، وذلك بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية عن فتح باب الترشح لفائدة الباعثين الجدد الراغبين في المشاركة في فضاء الباعثين الجدد، والذي سينتظم في إطار الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم خلال سنة 2027، وقد انطلق قبول المطالب ابتداء من اليوم على أن يكون يوم الجمعة 16 من أكتوبر المقبل هو التاريخ النهائي لغلق باب الترشحات. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام طرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت 2026 في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية الجاري يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. استشهد اليوم 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وكانت قوات الاحتلال قد نفذت الليلة الماضية عدة إخلاءات لمربعات وأحياء سكنية في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، شملت عدة مخيمات وشنت غارات عنيفة أدت إلى تدمير هائل في المناطق المستهدفة وإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: عشوية تصيف
1: على موجات
0: إذاعة الكاف. يا أشب مراف الحومة
2: أبا
0: أش قولك السنة نعملو كي عمناول ونمشي ونتخلعو في جوهرة الساحل سوسة؟
2: ليه؟ ليه منحبش؟
0: ملا لازم تحب في الحمامات؟
2: ليه منحبش؟
0: ملا لازم تحب في جزيرة الأحلام جربة؟
2: قلتلك ليه معناها ليه؟
0: لازم تحب قربة قليبيا ولا حمام الغزاز؟
2: ليه منحبش؟
0: عليه؟ هذا من الكل ما عجبوكش
2: يا ودي شافة وتوبة. كيف ما زلت نقول لك يا رزوقة هزني نتخلع، هز ايدك وارحمني بكف.
0: نلعب معاك. نعرف اللي انت شعفت من خلاعة عمناول.
2: تعرف رزوقة انا ونمشي نتخلع سنين
0: وين؟
2: في الكيف. عمرك سمعت بواحد يمشي يتخلع في الكيف؟
0: عمري ما سمعت. انا نعرف الكيف ناس تمشينا في الخريف على المصيد وفي الشتاء على الثلج، وفي الربيع يمشيولها على الكسكسي بالمسلان.
2: يا سيدي ملا نعلمك اللي شريفة استدعتي البنت عمها.
0: استدعتك البنت عمها؟
2: العرس بنت عمها. وفي عود يا سيدي باش نبدا نهار كل وانا نمرمط ونطيب باش يطيبولي. وفي عود انا باش نضيف واللي ويضيفوني. في عود نغزل ونفرك والخلاعية تدز عليا باش نمشي نضحك نشتح ونغني ونعمل جو.
0: من فضلك الشتيح والغنالة.
2: ليه مع نسوين عود رجل بوير الطبلة والذكرة ترن. وفي عود يا بابا باش ناكل الكريم ناكل الملاوي. في عود السلامي الحم المشوي. في عود نشرب الماء من الدبوزة كشتي نشرب الماء من العين صافي هابط يهرهر. في عود ناكل الكرموز ونشريه بكيتو كيت ليه في عايف ياكلوا من الشجرة ديريكت.
0: الله، وتعرف يا فاطمة على ذكر الكرموس أحسن كرموس في الموجود في ولاية الكاف؟
2: وين؟
0: في السرس، وبالضبط في بقعة اسمها اللاس. هكا كعب كرموس، العسل يبدأ يقطر منها ومسقية ديريكت من العين. هايلة ياسرك على جهة الكاف، هايلة وشبابة، وتسمع بها نبر؟
2: إيه
0: نبر، هذيك اللي خرجت صليحة ويا مدراك ما صليحة.
2: وخلي بدلني أش عليكم فيه هو يفضل وأنا الربي. يا ماما يا حنة يا ليلة خالك جاي عرضي له بالحملان.
0: أسمع يا فاطومة امشي أما ما تغيبش عليا برشا، راك عينيا نشوف بيهم. راك تغيب انت الدنيا تظلام. نتوحش عفستك في الدار ونتوحش مقرونتك. ولذا ما تغيبش ياسر ما كانش راني نغضب.
2: انت تغضب يا يا ماما يا حنة يا رزوقة ربي يهديك خمسة وخميس علي. يا ماما
0: يزي يا بنتي يزي لا يقولوا عنا فرح.
2: خلي بدلني يا شعليكم

0: إذاعة الكيف، وما زلنا متواصلين معكم. كنتم طبعا في الاستماع المقطع من سلسلة اضحك للدنيا مع الثنائي الفن التونسي المبدعين اللزوز نعيمة الجيني وكميل التويتي. وصفونا الكيف، والكيف كاملات الأوصاف، صحيح تمر بها ضيقة، وصحيح نشوفوا فيها برشا معناها مشاكل، لكن تبقى الكيف، الكيف عالي، الكيف بنسمته، الكيف برجال، والكيف بنسيه، والكيف قادر على أنه يعطينا من خيره ويعيشنا في خيره. ما زلنا أكيد متواصلين معكم ديما في عشوية صيف، من الكيف نعملوا تنجيزة البيجة. زميلتي فاتن التوجيني معنا هذا المساء في عشوية صيف. قبل ما نعطيها الكلمة حبيت نذكر الخميس اللي فات كنا حكينا على مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية، وكنا حكينا على يعني أنه تم إلغاء الدورة، لكن بعد مجهودات كبيرة وبعد أيضا التكاثف ما بين المجتمع المدني ونخبة المثقفين والفنانين متاع الجهة، تم التراجع عن قرار إلغاء هذه الدورة، والهيئة قررت إقامة الدورة والاستجابة لمطالب الأهالي متاع تستور ومكونات المجتمع المدني والناس الكل غيورين على المهرجان، وقرروا أنه الدورة الستين تقام من 25 ل 30 جويلية 2026 بنفس شعار غنى الورد، وإحنا نعرفوها تستور تغني مليح بالورد وبالنسري، وتغني أيضا بالمشموم التستوري وبكل تفاصيلها وأركانها المزيانة. ينضاف يظهر لي الفنان محمد الجبالي، محمد الجبالي اللي عنده وزن أكيد في الساحة الفنية التونسية، درصاف الحمداني، فرقة شيوخ الملوف بتستور، عايدة النياتي، فرقة أنفاس الملوف بقيادة بدر الدين جبيس، وعارض الزيارة. فاتن مساء النور.
1: أهلا وسهلا رفيقة، مرحبا بيك وإنتي وكل المستمعين في عشوية صيف.
0: احنا زيدا نحيوك، ويظهر لي بديناها بالمشموم التستوري، عشوية نستحقوا فيها المشموم، نستحقوا فيها باش ننعشوا المساء الصيفي الساخن.
1: هذا هو اللي يقول تستور، اكيد رفيقه يقول المشموم التستوري، واللي كنا حكينا عليه احنا برشا مرات، المشموم هذي اللي عنده خصوصيه ما تلقاه كان في التستور، ويجيوه الناس من كل مكان باش يهزوه، باش يتهداوا بيه، باش يستمتعوا زاد بيه وبالريحه الحلوه. يميز المشموم التستوري هذا رفيقه، خلينا نرجع نذكره بعجاله كالناس اللي ما تعرفش مميزات المشموم التستوري. المشموم هذا اولا التسميه بتاعه، المشموم بالقوس ولا بالعقوات، على خاطر المشموم هذا ماهوش كيما المشموم العادي معناتها الصغير، هذا اللي فيه زينه خاصه، وفيه النواره الحمراء اللي هي بالخيط الحرير، زادة من الحاجات اللي تميز المشموم هذية، واللي كما قلنا برشا زوار يجيوا التستور خصيصا للمشموم التستوري في عشويات الصيف هكا اللي ما تحلى كان بهالنسمة هذية. بس نرجع معك رفيقة شوية، المهرجان المالوف والحبر الكثير اللي أثاره هالمهرجان هذية في ظرف أسبوع تحديدا، احنا كنا وكبنا أنها الخميس اللي فات الندوة الصحفية، كل شيء معتها واضح، فما برمجة، فما جملة من العروض، فما احتفاء خاصة وتركيز على الخصوصية بتاع المهرجان. الخصوصية هذه تتلخص خاصة في نقطتين رفيقة. النقطة الأولى اللي هو الاحتفاء بالمالوف كإرث موسيقي، إرث أندلسي، إرث نجم نقوله تختص به المدينة هذه وبعض المدن الأخرى في تونس، واللي تأكد مشاركتها في المباريات اللي هي الميزة الثانية لها المهرجان. المباريات اللي هي تقام كل دورة بمشاركة فرق من تونس، من بنزرت، من القيروان، من بعض المدن التونسية، اللي في كل مرة تتنافس على هالإرث هذية باش يبينونا التمسك تاع الأجيال هذية به. كما قلنا زوز نقاط هذوما كانوا حاضرين وحاضرين بقوة. ونجيو للنقطة الثالثة اللي هو مهرجان دولي. مهرجان دولي صحيح معناتها الهيئة المديرة كانت حبت تكون فما فرق من مصر، فرق من المغرب في هالدورة هذه اللي هي الستينية، لكن للأسف كان الاكتفاء بعرض دولي وحيد اللي هو الفرقة الليبية، واللي كانت باش تتنقل على حسابها الخاص، معناتها ك خلينا نقول تضامن مع المهرجان هذايا، كمحبة لتونس والأهالي تونس والأهالي دستور، وحرص على المشاركة في المهرجان العريق هذايا وإحياء للنمط هذايا اللي هو المالوف الليبي. الهيئة المديرة خليني نذكر في الندوة الصحفية كانت حريصة رفيقة إنه المهرجان في 60 يكون يستجيب لكل الأذواق، يحافظ على المالوف الأندلسي المالوف التونسي القديم من خلال الفرقة الشيخة، من خلال فرقة بدر الدين الشبيس، العروض المحلية هذه التونسية، كيف كيف المالوف بخصوص الأخرى مع عدد من الفنانين كما عايدة نياتي وغيره اللي كانوا باش يكونوا مبرمجين في الدورة، كان كيف كيف تم عرض شبابي المالوف بالجاز، معناتها هي كنا حابين حتى احنا نكتشفوا كيفاش باش يكون المالوف هذايا، وكان تم دخلات العرض الليبي كان باش يكون معناتها مع هذايا فرقة حسن العريبي، كان باش يكون تم عرض فيه شراكة تونسية ليبية يظهر لي جزائرية نسيت الحقيقة، حسيت بعد عرض مغاربي المالوف بأنماط مغاربية مختلفة، وهذا كما قلت لك رفيقة أنه الهيئة كانت حريصة أنه تكون الدورة هذه دورة 60 دورة ثرية دورة متميزة دورة يحاولوا يستجيبوا فيها للأذواق الكل. الحاجة الثانية أنه الهيئة كانت حريصة عليها هي الاشتراكات، الاشتراك ب 40 دينار صارحة لشخصين، معناتها العرض باش يتكلف 2000 فرنك للمتنفس الوحيد في الجهة، لمتنفس معناتها العائلات الدستورية اللي تستناه من العام للعام. وخليني نذكر فقط رفيقة أنه المالوف راهو خاصة في فترة المهرجان راهو ما يكونش حاضر كان في المهرجان في فضاء المسرح أو الطلق، لا يكون حاضر في القهاوي في الريستورانات في الشوارع في المحلات،
0: معناها يدخل حركية عامة
1: بس حتى الزوار كيف يجيو يزيدوا يتشدوا من خلال الأنغام هذه اللي قاعدة تبث في كل المحلات قلنا التجارية المطاعم القهاوي، يزيدوا يسمعوا يزيدوا يتشدوا لهالنغمات هذه. هو أكيد المهرجان يخلق حركية رفيقة هذا مما لا شك فيه، أبداها من المشموم، أبداها معناتها من العشويات التعصيب اللي الناس اللي تعديها وتقضيها في دستور بين المعالم الحلوة المزيانة اللي تفخر بها المدينة هذه، بين الصناعات التقليدية سواء كانت معناتها أكلات أندلسية وإلا لباس تقليدي. كما قلنا معناتها المهرجان الحقيقة هو متنفس لكل العائلات، ونذكر انه راهو المالوف في التسور راهو مش مجرد موسيقى ولا موسيقى تقتصر على المهرجان، المالوف في التسور حاضر في العروسات، حاضر في الأعياد، معناتها حتى خرجة الإمام تكون على نغمات المالوف، توديع الحاج بنغمات المالوف، دخلت العريس في العرس بنغمات المالوف، معناتها هالنمط هذايا وهالإرث هذايا
0: هوية هوية وطابع لل
1: أي بصمة المدينة
0: بالضبط.
1: كما قلت لك معناتها كانت نهار الخميس الندوة الصحفية وكنا حاضرين ونقلنا الأجواء اللي تفاجئوا كيف كيف الناس الكل معناتها انه اخر الليل تم الغاء مع تبليغ قدمته هيئه المهرجان، وهذه اثار كما قلنا غضب كثير لدى الدستور، في نفس الوقت مسانده له الغضب على الغاء الدوره، لكن مسانده لهيئه المهرجان لانه ثم جمله من الاسباب بطبيعه حسب ما ذكرتها الهيئه المديره جمعيه مهرجان المالوف في الدستور، اكدت انه خاصه غياب الدعم، الدعم اللي كان في سنوات ما 80,000 دينار وصل حتى في دوام دورات الفارطة 17,000 دينار، واللي خلف الحقيقة رفيقة مديونية هامة عند الهيئة هذه، وهذه من بين جملة من النقاط الأخرى كما قالوا هما بعض التدخلات في البرمجة نحي هذا زيد هذاك اللي خليتهم في الإجماع ياخذوا القرار هذا، ولو أنهم كانوا قبل حتى الندوة الصحفية تقدموا باستقالة جماعية للوالي. إذن كما كنت تحكي أنت بالطبيعة البارح هو الحقيقة بعد هاللغط هذايا لمدة أسبوع وأخذ الولد وشفنا حتى هبطة خلينا نقوله من ابناء الجهه، كسواء فنانين ولا رجال اعمال والا مواطنين عاديين، الناس كلها قال لك هذه المهرجان، وخاصه دوره 60 مهرجان بالعراقي هذه بالعمر هذايا، احنا نحبوه يكون موجود امام هالاصرار هذايا باش تكون ثم هالدوره هذه دوره 60، لكنها دوره استثنائيه رفيقه، والحقيقه معناتها نجم نقولوا مختلفه كليا البرمجه بتاعها اللي انت ذكرتها على البرمجه اللي تم اعدادها المره الاولى. راه
0: بالضبط فرق كبير برشا. اي
1: فرق كبير، اولا حذف المباريات، كيف كيف تخلي عن عرض فرقه تحكم العريبي معناتها اللي كانت بس تجي كما قلنا على حسابها الخاص، العروض كلها اتبدلت ان شاء الله. هالبرمجه هذه اللي فقط باش تكون من 25 ل 30 جويليا معناتها على الاقل تكون هي متنفس للاهالي، تكون هي دوره استثنائيه بحق، لكن الاسماء اللي حتى موجوده هذه والسهرات اللي موجوده الحقيقه اللي يشوفها تستجيب لمتطلبات مهرجان دولي، مهرجان المالوف والموسيقى العربية التقليدية، وكي نقولوا العربية التقليدية معناتها نقولوا انفتاح المهرجان على أنماط أخرى تونسية بحتة، كما العرض الصوفي الزيارة التونسية الحلوة والمزيانة كما صوت محمد إجبالي اللي هي كما قلنا
0: وإحنا شفناه محمد الجبالي كان عنده إشكال يعني في الولوج إلى مسرح قرطاج بعد يعني غياب كبير، وبعد بطبيعة الحال أصواتنا التونسية الأصوات المهمة معناها في الساحة الفنية التونسية يعني يلوجوا على طريقتهم كيفاش يوصلوا لقرطاج.
1: هذا هو، وإحنا كي نقولوا مهرجان تستودا هو تقييد مهرجان قرطاج من حيث العمر معناتها، ونصوروا انه كيف يكون في مدينه دستوريه، مدينه اللي هي بوابه عبور خلينا نقولوا

0: شبه بيها زي ما قلنا بشكيكه تدخل بعض المداخيل الماليه اللي تنجم تعاونها في الذائقه الماليه اللي تمر بها، وزاد برمجه ساعات دورات تكون على هامش المهرجان، بعض مهرجان المال وفرا باش هكاك تكون هي راعيه للثقافه في الدستور، راعيه للفن، ومتنفس من العائلات، وزاد يجي تكون عندها عائدات ماليه رفيقه مما لا شك فيه.
1: اكيد.
0: كيف كانت حريصه في معناتها البرنامج الاولي اللي تم الاعلان عليه في الندوه الثقافيه اللي كانت في 9 جويليا، للاسف معناتها ما صارتش هذيا، لانه كما قلنا ثم جمله من العراقيل والاشكاليات اللي تعرضت لها الهيئه المديره واللي كنا حكينا عليها احنا. ان شاء الله نتمنوا النجاح والتوفيق لهالدوره، هذيا دوره استثنائيه كما تاكد عليه الهيئه المديره غنى الورد، اللي هي مش مجرد شعار وانما هويه مدينه دستور، لانه حتى احدى المرشحات الاندلسيه اللي تغنى بالمدينه غنى الورد، غنى فيك يا دستور، معناتها من كثر الوجه الحقيقه من اروع ما نسمعه في كل تظاهرات اللي تقام في مدينه دستور. اذا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. نذكروا زاده انه دستور الحقيقه رفيقه بخلاف المهرجان، راهي صيفا شتاء ربيعا خريفا بلد ضيافه، منطقة عبور، منطقة سياحية بامتياز، حتى في السخانة هذه ثم توا بعض الفضاءات الجديدة اللي قاعدة تحل، بعض المقاهي اللي فيها مسابح، معناها قمة حركية لجذب السياحة الداخلية بكل المجهودات اللي يحاولوا يقوموا بها أبناء المنطقة، واللي هما زادة حاولوا يعازلوا مهرجان الملوف الدولي باش يقام في هالظروف الاستثنائيه هذه. اذا كالعاده الهبه الشعبيه هذه راهو ديما وريده وريده، الناس الكل قادرين نكونوا في الظروف.
1: هذا هو فاتن. فاتن يعطيك الصحه، شكرا جزيلا ليك، كانت هذه اطلالتنا من بيجا، خليك اكيد تكمل السهره، وان شاء الله دائما نكونوا في اطار المواكبه والمتابعه لمختلف يعني الفقرات الفنيه لمهرجاناتنا الصيفيه في بيجا، اللي زاد بديت يعني ملامح نتاع الدوره الجديده لمهرجان بيجا الدولي وعديد المناطق الاخرى اللي تحتفي بالثقافه وبالصيف بطريقتها الخاصه. شكرا ليك، إلى اللقاء، احنا مازلنا في عشوية صيف ومازلنا معكم مع إيقاعتنا.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: الكيف.
1: إذا الكيف نعاود ونرجع للكيف، نرجع باش نحكيو شوية على المصيف الجهوي لشباب ولاية الكيف اللي ينتظم تحت شعار الانتماء والمواطنة. طبعا الوجهة باش تكون المركب الشبابي بقليبيا، والانطلاقة باش تكون يوم 18 لغاية 23 جويلية 2026. نتمنى أكيد لكل شبابنا أنه يحظى بأحلى فرصة للاستياف وعيش هذه الأجواء الشبابية بامتياز، لأنه أكيد شبابنا في المناطق الداخلية ديما هكا مظلومة شوية، خاصة في الصيفية كما جيتش البرامج متاع المصائف والجهوية والوطنية، وما كانتش ربما دور الشباب ودور الثقافة اللي تحاول أنه تحضر لهم برمجة السبيسيال كما مهرجان الشباب سيدي رابح اللي يوم شبابي مفتوح مليء إن شاء الله دائما بالإبداع، فيها مسابقات ثقافية، فيها عروض ترفيهية، فيها ألعاب زادة تنشيطية، ورشات إبداعية موسيقية، ومسابقات والجوائز. إن شاء الله الانطلاقة باش تكون غدوة الجمعة 17 جويلية 2026 بدار الشباب سيدي رابح. كما تعرفوا هذه فرصة الشباب باش ينجم يعيش أجواء الصيف، يبعد شوية على ضيق الحرارة وعلى كل يعني الكواليس اللي صايرة في صيف السنة ليامات هذوما، في محاولة لتلطيف الأجواء، ولأنه أيضا يعبيوا لهم الوقت متاحهم بما يفيدهم بعيد عن الشاشات وبعيد أيضا عن عالم المخدرات وغيره من المخاطر الموجودة في شوارعنا وفي الأحياء، والمخاطر اللي تنجم تكون متزامنة مع بعض اللمات ومع بعض السهرات بين ظفرين. ما زلنا معكم، وإيقاعنا ما زال متواصل في عشوية صيف ديما على راديو الكيف.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إذن مستمعينا، تقبل الله بصلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب، ومسك ختام مشوارنا معكم في عشوية صيف. أجمل تحيات كامل الفريق، نخليكم أكيد تكملوا سهرة مع موجاتنا، وإن شاء الله سهرة طيبة للمستمعين الكل. نقول لكم في لمين، إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 نصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليري وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيز وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام الثامنة ليلاً.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم ولايات الشمال الغربي في مستوى درجة إنذار كبيرة بسبب موجة الحر وتسجيل درجات حرارة قياسية والتي تتسبب في ظواهر جوية خطيرة، مما يتطلب اليقظة التامة واتباع تدابير وقائية. تواصل وحدات الحماية المدنية لليوم الثالث على التوالي عمليات إخماد الحريق الذي اندلع مساء الاثنين الماضي بجبل بوغانم بمنطقة حمام ملقا بسيدي عبد الرازق من معتمدية الكاف الغربية، وتبذل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة جهودا للحد من انتشار النيران والسيطرة عليها رغم صعوبة التضاريس. احتضنت مدينة طبرقة اليوم ورشة عمل تشاورية جهوية لولاية الشمال الستة الكاف وجندوبة وباجة وسليانة وزغوان وبنزرت بهدف تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية بالتنوع البيولوجي على مستوى المنظومات الغابية والطبيعية وتحديد الأولويات الجهوية بما يتماشى مع خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. انعقدت اليوم بمقر المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة جلسة ختامية خاصة ببرنامج رائدات، والتي تم خلالها قبول 12 ملف للحصول على تمويل وبعث مشاريع صغرى من ضمن 16 ملفاً. أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية عن فتح باب الترشح لفائدة الباعثين الجدد الراغبين في المشاركة في فضاء الباعثين الجدد، والذي سينتظم في إطار الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت في صورة عدم إفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكنام قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. أعلن مدير مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية أن هيئة المهرجان تراجعت عن قرار إلغاء الدورة 60 للمهرجان، وأنها ستنظمه معولة على إمكانياتها الذاتية ودون الحصول على منح. في العالم استشهد 5 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

كلثوميات.

0: كلثوميات. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الساعة 9 ليلا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تواصل وحدات الحماية المدنية لليوم الثالث على التوالي عمليات إخماد الحريق الذي اندلع مساء الاثنين الماضي بجبل بوغانم بمنطقة حمام ملاق من معتمدية الكاف الغربية، وتبذل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة جهودا للحد من انتشار النيران والسيطرة عليها رغم صعوبة التضاريس. انعقدت اليوم بمقر المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة جلسة ختامية خاصة ببرنامج رائدات، والتي تم خلالها قبول 12 ملف للحصول على تمويل وبعث مشاريع صغرى من ضمن 16 ملفاً. احتضنت مدينة طبرقة اليوم ورشة عمل تشاورية جهوية لولايات الشمال الكاف جندوبة باجسليا نزغوان وبنزرت بهدف تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية بالتنوع البيولوجي على مستوى المنظومات الغابية والطبيعية وتحديد الأولويات الجهوية بما يتماشى مع خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المحينة وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. خلال جلسة استماع عقدتها أمس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة برنامج التمكين الاقتصادي، أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني بأنه تمت لغاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروع ومؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق في 2024 بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار. حثت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات فلاحية والصيد البحرية على الانخراط في عملية تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية، وشددت الوزارة على ضرورة أن يتولى مختلف المتدخلين في عملية الخزن التصريح بمحلات الخزن وحركية المخزونات والعمل على حسن تزويد السوق عبر التعامل مع المسالك المنظمة. في أنبائنا الدولية، استشهد اليوم 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة بقطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين اليوم بجروح ورذوذ فاعتداء المستعمرين وجيش الاحتلال على منطقة شرق ياطا بجنوب الخليل. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
3: 3 2 1 ميكس مع يد الجندوبي.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لـ 11:30. نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: تمام 10 مساء.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
2: موعد النشرة الإخبارية. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. مع تواصل موجة الحرب بالبلاد، توصيات بالتقيد بتدابير وقائية لتجنب المخاطر الصحية والحد من اندلاع الحرائق. تواصل عمليات إخماد حريق جبل بوغان بولاية الكاف لليوم الثالث بدعم جوي وتعزيزات برية. ورشة عمل تشاورية بتبرقة لتحديد الأولويات الجهوية لخطة التنوع البيولوجي بولايات الشمال الغربي. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم ولايات الشمال الغربي في مستوى درجة إنذار كبيرة بسبب موجة الحر وتسجيل درجات حرارة قياسية، والتي تتسبب في ظهور أو في ظواهر جوية خطيرة، مما يتطلب اليقظة التامة واتباع تدابير وقائية. ومع ارتفاع درجات الحرارة تواجه عدة فئات هشة مثل المسنين والحاملين لأمراض مزمنة والأطفال مخاطر صحية، منها الجفاف وضربة الشمس، حيث يوصي المختصون والأطباء بالتقيد ببعض الاحتياطات والتوصيات الوقائية، منها الاكثار من شرب الماء وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية، وفق ما يضيف رئيس المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بالشمال الغربي الدكتور سفيان عسيلي.
4: ضربة الشمس ومضاعفاتها تمس أي إنسان، ما ثم ماذا بينا يبدو يخلو احتياطات أكثر صرامة برابور للإنسان. الأشخاص هذوما هم الأطفال الصغار والرضع، خاصة إذن نتفاديو تعرض لأشعة الشمس، خاصة الساعة 11 صباحا حتى الرابعة بعد الزواج، حتى باش يقضي حاجة ولا مجبور باش يخرج بكري ولا يأجلها للعشية. ثاني نصيحة هي شرب الماء خاصة عند كبار السن، والرضع زادة اللي هما يعبروش على العطش. المكوث في المنزل في مكان يكون يحبذا فيه تهوئة، الأعراض مصاحبة لضربة الشمس. لا قدر الله في ظرف معين تلزق إنسان باش تعرض للشمس وتجيه السخانة، هو أهم أعراض هي السخانة. وفما أعراض أخرى اللي هي حالة الوعي تاع الإنسان، المفرطة، إنسان يولي سلوك يولي غير عادي، عاش عنده قابلية بشرب الماء، يعني يفقد الوعي. يلزم في أقرب وقت ثم عيادة طبية استعجالية. ننصحوا العباد مرة أخرى تجنب التعرض لأشعة الشمس مدة طويلة، نشرب الماء، يكونوا حريصين أكثر على الناس الكبار في السن والصغار في السن.
2: هذا وتسببت موجة الحر المتواصلة بولاية الشمال الغربي في اندلاع حرائق بعدة مناطق، مخلفة خسائر مادية وبيئية جسيمة، إضافة إلى استنزاف المجهودات البشرية والمادية للأطراف المتداخلة وتشتيتها عند تزامن الحرائق. وفي هذا السياق تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية لإطفاء 210 حرائق من بين 746 عملية مختلفة، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسمها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ولليوم الثالث على التوالي تواصل وحدات الحماية المدنية عمليات إخماد الحريق الذي اندلع مساء الاثنين المنقضي بجبل بوغانم بمنطقة حمام ملاك بسيدي عبد الرزاق من معتمدية الكاف الغربية، وتبذل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة جهودها للحد من انتشار النيران والسيطرة عليها. رغم صعوبة التضاريس ووعورة المسالك بالمنطقة. وذكر المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم أنه تم تدعيم المجهودات البرية بتدخل طائرة مروحية تابعة لجيش الطيران للمساهمة في عمليات الإطفاء الجوي واستهداف النقاط الوعرة. كما سخر الحرس الوطني طائرة استطلاع لمتابعة تطور الحريق وتوجيه عمليات التدخل ميدانيا، إضافة إلى شاحنة تزويد لدعم الوحدات المتدخلة وضمان استمرارية عمليات الإطفاء، فضلا عن تأمين محيط منطقة التدخل وتيسير حركة وسائل النجدة. جهويا وفي شأن آخر، احتضنت مدينة طبرقة اليوم ورشة عمل تشاورية جهوية لولايات الشمال الستة الكاف وجندوبة وباجة وسليان وزغوان وبنزرت، بهدف تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية بالتنوع البيولوجي على مستوى المنظومات الغابية والطبيعة وتحديد الأولويات الجهوية بما يتماشى مع خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المحينة وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. المدير الجهوي للبيئة بإقليم مرتفعات وسهول الشمال ياسر غومة:
5: في إطار البرنامج نتاع وزارة البيئة اللي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة التنموي لمواصلة تحيين الاستراتيجية السابقة وخطة العمل الوطنية حول التنوع البيولوجي وموائمة هذه الاستراتيجية مع الإطار العالمي لكومينغ موريال لما بعد 2020، وهذا يكون من خلال إشراك أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بالتنوع البيولوجي من إدارات ومجتمع مدني وكل ما عنده علاقة بالتنوع البيولوجي في إطار صندوق البيئة العالمي، وهذا من خلال تعزيز انخراط مختلف الأطراف لا سيما تلك المتعلقة بالمنظومات الغابية والطبيعية كما محميات الطبيعية والحدائق الوطنية، وهذا يكون من خلال تحليل الإجراءات القائمة حاليا وتحديد النقائص والأدوار الممكنة للفاعلين وأصحاب المصلحة وأصحاب القرار وتبني خطة عمل مستقبلية أثر هذه الورشة.
2: نظمت جامعة جندوبة اليوم بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية الدورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي بالتوازي مع ندوة صحفية للتعريف بمسارات التكوين والاختصاصات الجامعية وبعروض الجامعات، وذلك بحضور عدد من الناجحين الجدد في البكالوريا وممثلي المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة جندوبة ومؤسسات جامعية جزائرية. رئيس جامعة جندوبة هشام السبيعي:
6: تمكين ناجحي بكالوريا 2026 وكذلك أوليائهم من التعرف على الاختصاصات ومسارات التكوين التي تؤمنها المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة، كذلك الاطلاع على الإطار والأطر التوجيه الجامعي وخاصة الأفاق التشغيلية وأفاق الدراسية لمختلف الشعب التي تؤمنها جامعة جندوبة. والشيء المهم بالنسبة لي هو اللقاءات بين الناجحين الجدد أوليائهم والمسؤولين على المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة، الإطارات الإدارية، الأساتذة وخاصة الطلبة. الهدف هو أن نساعد ناجحي بكالوريا 2026 حتى يتمكنوا من اتخاذ أحسن قرار بما يتلائم مع ميولاتهم إمكانياتهم وخاصة قدراتهم.
2: انعقدت اليوم بمقر المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة جلسة ختامية خاصة ببرنامج رائدات، والتي تم خلالها قبول 12 ملفا للحصول على تمويل وبعث مشاريع صغرى من ضمن 16 ملفا. المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بجندوبة منير المديوني:
7: بالنسبة لبرنامج رائدات عادش بالصورة العادية الورقية، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أوجدت منصة فتحت في شهر مايو كل الراغبات في الحصول على تمويل من بنوك الشركة في بعث مشاريع أو توسيعة مشاريع موجودة، صبوا الملفات نتاعهم عبر المنصة. الجلسة الختامية تم عرض 16 ملف، تقبل منهم 12 ملف، وإن شاء الله نستفهم اللي ما عادش نقدموا ملفاتنا ورقيا أولا نسجلوا على المنصة سويفون الشروط الموجودة.
2: أعلن مدير مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية فخر الدين القرواشي أن هيئة المهرجان تراجعت عن قرار إلغاء الدورة 60 للمهرجان، وأنها ستنظمه معولة على إمكانياتها الذاتية ودون الحصول على منح، وذلك بالاقتصار على الفترة من 25 إلى 30 من جويلية الجارية. وأضاف اليوم أنه سيتم الاقتصار على 6 عروض تماشيا مع إمكانيات المهرجان، وستعول على شبابيك التذاكر ودعم محبي المهرجان. وفسر قرار التراجع بأنه استجابة لأهالي تستور والداعمين للمهرجان. وطنيا، قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت 2026 في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكنام قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. خلال جلسة استماع عقدتها أمس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة برنامج التمكين الاقتصادية، أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني بأنه تمت إلى غاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 2024، وذلك بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. حثت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية، وسعيا لإنجاح مواسم الإنتاج وتثمين الصابة الوطنية في المجال الفلاحي. دعت الوزارة كافة المتدخلين في عملية الخزن لممارسة نشاطهم بصفة عادية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات متعلقة بنشاطهم. وشددت الوزارة على ضرورة أن يتولى مختلف المتدخلين في عملية الخزن التصريح بمحلات الخزن وحركية المخزونات والعمل على حسن تزويد السوق عبر التعامل بالمسالك المنظمة. عالميا، استشهد اليوم 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. عالميا أيضا، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم مشاورات مغلقة بشأن أحدث تقرير للأمين العام الأممي حول تنفيذ القرار 1701 المتضمن وقف الأعمال العدائية الصهيونية على لبنان، والذي عمم على أعضاء المجلس ويغطي التطورات التي حدثت في الفترة من 21 من فيفري إلى 20 جوان. بهذا نصل إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مع تواصل موجة الحرب بالبلاد، توصيات بالتقيد بتدابير وقائية لتجنب المخاطر الصحية والحد من اندلاع الحرائق. تواصل عمليات إخماد حريق جبل بوغان بولاية كاف لليوم الثالث بدعم جوي وتعزيزات برية. ورشة عمل تشاورية بتبرقة لتحديد الأولويات الجهوية لخطة التنوع البيولوجي بولايات الشمال. نلتقي تمام 11 في أمان الله.

ليالي صيفية. ليالي صيفية. ليالي صيفية مع نبيل الشيخاوي. ليالي صيفية. ليالي صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: ليال صيفية، ليال صيفية مع نبيل الشخاوي.
1: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي في منوعة الصيفية. اليوم اخترنا أن نكون في جبال الكاف، اليوم اخترنا أن نكون في الكاف الشرقية، اليوم اخترنا أن نكون في ضفاف غابات مدينة الكاف، اليوم اخترنا أن نكون في مخرج مدينة الكاف، اليوم اخترنا النسمة الكافية، اليوم اخترنا مرتفعات الكاف، اليوم من سيقا شقبانيريا سيكا فينيريا للكاف، اليوم من مدينة جميلة برشا في الواقع تتنوع بنسيجها وخاصة مميزاتها الحضارية والثقافية. يحكي على الكاف بطبيعة، نحكي على المسك السياحي الجميل، نحكي على المتحف العادي والتقاليد، نحكي على البازليك، نحكي على القصبة، نحكي على أبو مخلوف، نحكي على التسامح، نحكي على تماسك الأديان، ونحكي أيضا على ضفاف واد ملاك، نحكي أيضا على مائة وغرت، ونحكي على تبيراس دون أن ننسى حمام ملاك. وقت نحكي على الكاف نحكي على غابات ورغة، وقت نحكي على الكاف أيضا نحكي على غابات الدير. الكاف أيضا علايات، والكاف الأجمل منها المحاسن، وإذا كان تزور ظهير بوليفة تنسيك فيها أيضا مغار سمقرة، لكن الأجمل منها أن نقدم الكاف بأهل الكاف، ونقدم الكاف ببسمة الكاف، وقدم الكاف بصوت الكاف. في بداية الرحلة نحب نرحب برشا بسيد سليم مصراتي، معنا ضيف معنا في هذا الفضاء الجميل، فضاء النسمة ونسمة الكاف ونسمة العليلة بتاع الكاف في شهر جويلية. ربما يقولوا صحيح ارتفاع درجات الحرارة والإشماس اليوم نتعاشوا أغلب المدن التونسية، لكن هذه تقريبا تعيشها كل المدن، لكن الكاف اللي تعيش أجمل نسمة اللي هي نسمة الكاف. في البداية رحب بك سليم، أهلا وسهلا، مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف. مرحبا بك سليم.
2: يعطيك الصحة، بارك الله فيك، مرحبا بكم بالإذاعة الكاف وبكل مستمعين إذاعة الكاف.
1: سليم، في البداية كل إنسان يجي للكاف يقول لك نحب الكاف ونعشق الكاف ونعشق نسمة الكاف، وإحنا حاليا اخترنا توقيتنا في فصل الصيف أن نكون مع نسمة الكاف.
2: صحيح، الكاف هي كمدينة وكموقع جغرافي يعبر على نفسه، ما يتطلبش باش نحكي عليه برشا، بقدر ما أنه أي زائر يزور الكاف إلا هما يشتاق باش يرجع للكاف ويعيش في الكاف. الكاف هي حضارة، ما هيش ما نامس، هي حضارة بتاع 3000 سنة متعاقبة. الكاف خصوصيتها أنه الحضارات متاعها هي ما غادرتش المكان متاعها، هي حضارات متراكمة على بعضها، وبحيث الإنسان اللي يعيشها توا هو يعيش 3000 سنة في الجو متاعها، في العمق متاعها، في الأثارها، في الحجارة متاعها، في البيئة متاعها. الكيف أكثر من أنه حضارة إنسانية، هي في حد ذاتها ترمز إلى 234 مليون سنة
1: بالضبط.
2: اليوم من في الدير وفي عديد من الأماكن في ولاية الكاف نحكيه على جيولوجيا بتاع 234 مليون سنة، اللي معناها تبرز واللي هي باينة واللي نجمو نشوفوها في كل حقبة من حقبات الزمان. الكاف اللي هي في 65 مليون سنة التالي كانت فيها معناها الحفرية متاع النيزك العظيم اللي استع معناها الأرض، واللي كان سبب لانقطاع ديناصورات ولانقطاع الحياة على الأرض، ثم إعادة الحياة معناها شيئا فشيئا، ثم ظهور الإنسان. وكذلك الكاف كذلك نجم نحكيه على كل الحضارات المتعاقبة، الحضارات والديانات اللي كانت لقات وجود في الكاف، اللي هي ديانة المسيحية وديانة اليهودية وديانة الإسلامية، وكل معناها الحضارات هذه شفناها ومازالت موجودة ونعيش فيها يوميا في مختلف أرجاء المدينة وفي مختلف كذلك المعتمديات متاحة ومختلف معناها الأرياف متاحة. وهذه هي الخصوصية متاع البلاد اللي هي تتكلم على روحها، ناطقة باسمها. معناها احنا حتى لو كان نتكلم عليها ونذكرها وكذا، ديما ما نجموش نعطيها حقها في تاريخها وفي حضارتها وفي إمكانياتها وفي الزخم اللي فيها. هذايا الشعتاعتا معناها حركة ثقافية متأصلة في الجهة هذية بحكم التاريخ متاعها، والحركة الثقافية هذية أعطت إبداع للمواطنين متاعها وعطات إبداع لمتساكنيها، وبالتالي كل إنسان يزور الكاف إلا ما تحلو الإقامة متاعه في الكاف إلا ما يتمنى باش يرجع ويتمنى باش يكون فيها أكثر ما يمكن. وما زال يكتشف فيها العديد والعديد من الأسرار ومن الإمكانيات المهمة في هالمدينة هذه وفي ربوع كل الربوع الكاف اللي هي تمثل ولاية الكاف ككل.
1: حاجة مازال برشا ذكرتي من علاج تاريخي، وأحسن حاجة مش التوجه كرونولوجي تقريبا من زمن جوجي الأول إلى الفترة الحالية. حاليا الآن الكاف رغم نجم نقولوا محدودية استثمارات وجزئية منها، لكن رغم ذلك ثم حاجة مازال قوية برشا اللي هي مازال سكانية. برشا يقول لك يزور الكاف سكانها أكثر انفتاح، سكانها أكثر تعامل مع الزمن رغم الضغوطات المناخ، رغم ربما توجهات نجم نقولوا تغيرات مناخية ككل، لكن يعرف يستثمر وقته. وذاك علاش حتى مفهوم النسبة الكافية غيرت في العقلية، وبدليل على ذلك احنا تو بعد العشرة موجودة عائلات، وبالعكس بدأت تخرج تو العائلات من منازلها للترفيه.
2: يعطيك الصحة. مرة أخرى نقولوا أنه الكيف تتكلم على نفسها
1: بالضبط،
2: ويمكن حتى كي نتكلم عليها احنا ساعات نقص من قيمتها الأساسية، لأن هي تراكم حضارات صعيب برشا باش الواحد ينجم ينزع منها الصفة هذه، وممنوع معناها باش الإنسان ينجم يقول عليها حاجة أخرى. صحيح أنها تأخرت في الصناعة في الجانب الصناعي، لا تأخرت في عديد من الجوانب الأخرى، ولكن الجانب الإنساني، الجانب الثقافي، الجانب التاريخي، الجانب المدني متاع البلاد هو يميزها. والناس اللي موجودين ومتساكنين الكاف هما في حد ذاتهم مدنيين بطبعهم
1: بالضبط،
2: وناس يستشرفوا الحرية ويستشرفوا كذلك أنه يأملوا ما أفضل يستشرفوا. وذاك ليش تلقاهم ديما مبدعين، مبدعين في الحركة المسرحية، مبدعين في الحركة الفنية، مبدعين في التراث. أحسن صناعات تقليدية اليوم بشهادة العلماء والخبراء في الأمر ذا هو يقول لك الصناعات التقليدية متاع الكاف، اليد الكافية واللمسة الكافية فيها خصوصية على مستوى البحر الأبيض المتوسط ككل.
1: وتصديق القول قلت الحركة الثقافية تنجح في الكاف، تعمل 48 ساعة مسرح 24 ساعة نجح في الكيف، تعمل سيكا جاز بدأ ينسي في مارجنات الجاز الأخرى، تعمل أنشطة ثقافية كما صالح وغيره تنجح في الكيف. يقولوا كيف تاريخيا عقلية الانفتاح سهلت نجاح التظاهرات الثقافية، وسهلت حتى أنه أي حاجة تتعمل في الكيف تنجح، لأنه السكان يستوعبوا بسرعة هذه المظاهر الثقافية اللي هي بطبيعة إرث تاريخي في الكيف نعرفه.
2: هو حتى من الجينات متاع المواطن الكيفي وجهة الكيف هي في حد ذاتها تؤدي للأمر هذا. اللي ما تنساش اللي كما قلت لك هي تعاقب حضارات، والكيف من بين المدن، نزيد نأكد مرة أخرى وهي خصوصية، أنها من بين المدن ما غادرتش المكان متاعها
1: بالضبط.
2: توكي نشوفه في عديد من الأماكن الأخرى تلقى مدن جديدة، مدن جديدة هي بعيدة على المدن التقليدية أو المدن العتيقة أو الحضارات المتعاقبة، أو نأخذ أي مكان معناه ونجم نشوفه العملية بتاعه. الكيف مع وهذا المتميز فيها وأن الحضارات متاعها هي متراكم نعيشوا فيها، نعيشوا فيها ابن عن جد، نخلقوا فيها ونعيشوا فيها ونمارسوها ونعرفوها ونتعايشوا فيها، وبالتالي ثم روح خاصة متميزة في هالكاف هذية، وهي يحملها كل مواطن موجود في الكاف وفي حتى الجهات جهات من أهل الولاية. هذا مهم برشا لازم نقولوه ونعاود ونأثروه، وهذاك هو الطبيعة اللي خلت الكافي متميز وقت

0: واحد يكون ذامر ياسر لازم يعرف فيش يحكي باش الكافية تنجم معناها
1: تضحك لأنه ضحكت
0: من غلعها لأنه ضحكت مصيبة برشا فهمت ليش لأنه مستوى الوعي بتاعهم والمستوى الثقافي بتاعهم واللي يعيشوهم أنا بطبيعتهم مش غير ما يكون أكاديمي في الأمر وكذا هم في حد ذاتهم هذاك هو الصفة متاعهم وكذا وتميزهم وهم يخدموا عليها توا حاليا الكافية برشا كافية متميزين في الصناعات التقليدية في الفنون في الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ في الـ الـ الأداب في الشعر في الغناء وقاعدين يلقوا في رواحهم يلقوا في رواحهم فك التميز ذاك فك الخصوصية ذيك في مختلف المجالات الوطنية والعالمية
1: وهذا اللي خلى بطبيعة كيف مدينة جاذبة ولينا أيضا في سياحة الجوار والسياحة البينية نجحت برش كيف لأن الأرضية تقريبا الأرضية البشرية والأرضية الطبيعية والأرضية الهيكلية الموجودة في الكيف سهلت برشا وفود أن يجوا يفرح في الكيف ولينا مقارنة بعديد سنوات ماضية لينا برشا رحلات قاعدة تنجح في الكيف صحيح في مفيش إقامة مطولة لكن فيها على الأقل عملية تنمية داخلية على الأقل لنظن في حد ذاتها
0: الزاد والثراء بصراحة معناها ما يتصوروش في البال وما خفي أعظم من ثراء ومن كنوز موجودة في كيف كما قلت لك في مختلف المجالات الإطار متاعها أو الجانب الترتيبي متاعها أو الجانب الاستثماري متاعها هو اللي بزال بقى ناقص أو معناها صحيح في السنوات هذه قاعدة تاخذ في المجالات متاعها حتى ولو بخطى معناها
1: بطيئة
0: شوية ولكن ثم برشا اللي وعوا في الأمر هذا وبرشا اللي قاعدين توا يخدموا على البديل وقاعدين حاضرين أرواحهم إن شاء الله الاستثمارات باش تكون مهمة في المجال السياحة الثقافية السياحة البديلة السياحة الداخلية ولهنا الكيف هي متميزة من أصلها وهي جاهزة للأمر هذا وإن شاء الله معناها نشوفه في الأيامات القريبة وفي السنوات القريبة هالوعي هذا اللي باش يوصل ويخلي معناها المستثمر يدخل في مغامرة والمغامرة ذي لابد باش تكون ناجحة وتكون ثابتة على سبيل المثال معناها لو تسمح نذكر وأنه معناها تو عنا 3 سنوات نخدم على برنامج اللي هو الحديقة الجيولوجية
1: بالضبط
0: جهة الكيف كولاية كاملة فيها برنامج بتاع حديقة جيولوجية عالمية مصنفة من طرف اليونسكو هذية من الأشياء لأن الحديقة هذه هي اسمها حديقة جيولوجية ولكن هي تمس كل التاريخ متاع البلاد
1: كيف.
0: من جيولوجيا ومن أنتروبولوجيا ومن كل التاريخ إلى غير ذلك وكذلك الصناعات التقليدية والار كولينير معناها الثقافة بتاع الأكل في الجهة إلى غير ذلك وهذا باش يكون دعم كبير برشا وباش يعطي فيزيبيليتي معناها للكيف على مستوى عالمي وباش يخرج الستاتيو معناها والقدر متاع الكيف ما عادش باش يكون جهوي ولا وطني باش يكون معناها عنده امكانيات كبيره باعتبار وانه باش ياخذ ثقه المؤسسات الدوليه وهذاك باش يعطيه معناها دفعه كبيره ان شاء الله في
1: المستمع ربما ما فهمش مصطلح حديقه جيولوجيه حديقه سياحيه خلينا نفهم المصطلح اكثر اللي نقصد به هي تقريبا مجال جغرافي متسع لولاية الكيف اخترت الأماكن اللي هي جاذبة سياحية كما مائد جغرتا كما موقع تيبيروس كما حمام الليك كما المواقع الأثرية والمزالت موجودة في مدينة الكيف اللي هي مش تكون مساحة أثرية مفتوحة للزائر وفي حد ذاتها مش تكون هي ديناميكية ما هيش معناها سموها احنا مواقع صامتة ديناميكية معها بتبيع المطاعم معها أيضا النزول معها الصناعات التقليدية نشاط متكامل تقريبا كما قديم كاتالونيا في إسبانيا ولا أندلسية معناها مجال مفتوح شامل زائر مش ولا عنده بروجرام كامل تاع مسلك ما هوش مسلك صامت هو مسلك ديناميكي يجمع بين الماضي والحاضر
0: هذا هو فيه من زوز أجزاء مهمة برشا في الإطار هذايا هو الجزء متاع الساعة تحيين الأماكن عندها القيمة العالمية اللي مشهود لها عالميا عن طريق خبراء وعن طريق دكاترة وباحثين ذو معناها كفاءة وذو

0: معناها مهمة. هذايا باش يعطي لابيليزاسيون معناها الكفاءة نتاع المدينة نتاع الكاف في أكل استحقاق هذاك. ثم الديناميكية أو الجانب الديناميكي أي. لحد الآن ثم 234 موقع تاريخي جيولوجي ثقافي مهم في الكاف، وبالتالي الكاف راهو ثراء معناها كبير
1: لا ينتهي
0: لا ينتهي، وما زالت الاكتشافات فيه وما زالت معناها مخبأ معناها عديد من الأسرار المهمة اللي تنجم تبرز. هذا الآن الديناميكية توم بعدها هي، وأنه في كل منطلق ذاك باش تولي خرائط أو عدة دي سيركوي
1: تفريعات
0: يخلي أنه الزائر ما نجمش يقعد نهار بركة ويروح، نجم يقعد جمعة كاملة ويبحث ويتمتع بالزخم هذا ثقافي وتراثي إلى غير ذلك، وكذلك عنده إمكانية باش يرجع مرة واثنين وثلاث.
1: حزم زينة
0: هذا مهم.
1: يعطيك الصحة سيسي مصاتي في هذه المداخلة الأولية اللي اخترناها حول مدينة الكاف، وتأكيد تثمين القول كحنا بطبيعة الليلة ضيوفنا كيف ما بعدناش برشا على الكاف، الأيادي موجودة، الخدمات أيضا موجودة، والطموحات موجودة بحذانا، هذه كلها مش يكون في سهرية الليلة الصيفية اللي اخترناها من فضاء نسمة بالكاف. نرجع استوديوهاتنا، نرجع بعد نسمعك مرحلة دائما في سهرة ليلة صيفية.

0: معكم أصدقائي، ما زلنا متواصلين معكم أصدقائي عبر موجات إذاعة الكيف في سهرية الليلة. بطبيعة اخترنا أن تكون في الكيف وتكون أيضا بيدي كافية الليلة. اكتشاف في الواقع بعد ما مشينا للمجال السياحي مع سلسلة مصراتي، وبعد ما مشينا أيضا لتاريخ مدينة الكيف ورحلة في أعماق تاريخ مدينة الكيف وثقافة الكيف ومسالك في الكيف، اليوم عندنا اكتشاف آخر في الواقع اللي هو اكتشاف ايادي كافية. ايادي كافية جبناها بالذمة من سيدي رابح، جبناها من سيدي باش تكون بحذانا في مدينة الكيف. خلينا مش نعرفوها بشوية بشوية. اميني يا عسلامة.
1: عسلامة.
0: عارفين بروحك اميني، احنا جبناك بالذمة اليوم.
1: اميني بوغانمي، تخرج ماجستير مهني في التراث والتقنيات السمعية والبصرية من ساقية سيدي يوسف.
0: مرحبا بك.
1: يا عايشك.
0: هكا مش نبدو معاك توا. انت ما شاء الله حاجات ربما ولات زمنيه، ونعرفوا الشباب توا والمتخرجين يقولك نبحث على شغل ربما تبع الدوله، وربما شغل فيه ترسيم وشغل فيه وظيفه. لانك انت تبعناك على الفيسبوك، تبعناك على الصفحات التواصل الاجتماعي. تخدمي في خدمه في صمت، لكن خدمه مشعه وعندها دلالاتها وعندها تقريبا اشعاعها وعندها الاضافه لولايه الكيف ككل. خلينا نبدا بالفكره من وقتاش بدات.
1: هو الفكره نقولوا نحن الفكره من وقتاش بديت، هو مثلا قبل ما تعرف انت، قبل جدود جداتك تمشي بحذا جداتك تلقاها تبلص في التين، تمشي تجيب التين من الواد، ومن بعد كانها تنقيه بك الحجاره هذيك، ومن بعد كانت تنفخه ليله كامله في الماء، كي يبدا عندها كانون مكسر والا طاجين ولا حاجه تهرس، وهذاك اسمه تفون، تخلطوا بالتين هذيك وتبيتوا ليله كامله، معناتها ليله كامله، ولما تغدو وتبدا تملس، يبدا تملس في الطاجين، الطنجرة طيب عليها، المقفول والكسكيز، البرمة، معناتها هذيك معناتها هو ارث، معناتها جيل عن جيل.
0: حبيت نعرف معاك الفكرة من وقتاش بدات، معناها
1: هو الفكرة هو من قرايتي انا، اول حاجة قارية تراث. هو في التراث هو نحن قارين سمعي وبصري، معناتها نعملوا شريط وثائقي والا فيديو صغير يحكي على حاجة في التراث، مثلا على زردة على اي حاجه. انا بحكم مثلا جهتي بحذا ساق سيدي يوسف، ما بين ساق سيدي يوسف وسيدي رابح، بحذا ننسى اللي يخدموا في الطين يملسوا. دونك انا كي نعرف المراه هذيك تملس في الطين، مشيت بحذاها قلت لها انا راني نقرا تراث وكل شيء، نحب نصورك كيفاش تعملي الطين. قالت لي باهي. مشيت بحذاها يعني كل شيء، بدت لي بالمراحل نتاعها كيما تعمل جدتي. بدت المرة الأولى هرست الحاسيل والتفونة ذيك، عندها طاجين ولا حاجة مكسرة هرستها في المهريس، ولا عندها الريحات التقليدية متاحة الولي أرطب. مشيت جابت الطين، الخاطر نحنا الطين موجود محذينا من شيرة ساقية، يعني ما بين نقولوا نحنا سيدي رابح والطابية، في حاجة اسمها كيك ذرع بوزيت، تمشي هي ورجلها سوا على حشيك على بهيم على مطور، انتي والبلاصة تبدا واعرة شوي، سرتو في الشتاء تبدا واعرة شوي البلاصة، تمشي تجيب مثلا هي الطين متاعها وكل شيء، ما هو يبدا يابس وكل شيء وفيك الحجاره وكل، ينقوه الطين هذاك بالكدا بالكدا، وتقولي نفخوا ليله كامله في الماء في سطل نتاع ماء، وبعد ما هرستك التفون هذاك متاعها وكل شيء بزيد يقوى المعون، تخلطوا بالتفون هذاك، وتقولي زيد نبيتوا ليله كامله على الاقل ليلتين، لما تغدو تبدا تملس، تبدا هكا تعمل في الطاجين، تقولي باش طيبوا فيه أربي، تعمل معجن، تعمل طنجرة وكل شيء. انت مثلا كي نقولوا في فصل الشتاء يقعد نهارين باش يشيح، ثلاثة ايام انت والطقس، في الصيف يشيح في نهار واحد، شيح لها في نهار واحد وكل شيء، تحكوا تجيبك الفمك الحجارة والى البابوشة، تحكوا لين يولي ارطب هكيك، يعني ملمس بالكدا ارطب بالكدا بالكدا، وزيد تخليه يشيح، بعد ما يشيح تحضر له المحمى متاعو. فما مثلا كما نحن نقولوا الرادوس، البقايا نتاع الاغنام وكل كل هذاك كي شي يحسموك الرادوس، تحضروا هي باش تعمل به المحمى نتاعها.
0: باه خليني نمشي معاك تو النقطة الهامة تو. أنت تبارك الله عليك قاعدة تخدمي ومساج، معناها أنت سميتي الصفحة نتاعك نساء هكا.
1: نساء الخاطر هما يخدموا فيه النساء.
0: يخدموا فيه النساء. باه تو باش ندخل أهم جزء تو. أهم جزء عملية الترويج، لأن الخدمة نتاعك خدمة يعطيك صحة نسموها نحن في منطقة سيدي يوسف وفي الكاف على مستوى جهوي، الترويج نتاعها يخرج المستوى الإقليمي نتاعنا ولا لا؟
1: يخرج.
0: كيفاش تتم العملية؟ عن طريق المعارض ولا عن طريق الصفحات؟
1: أون لينيو، نشارك في مثلا في المهرجانات اللي موجودة في الكاف.
0: إي
1: كل شيء نشارك فيها كل شيء معارض واكثريه اونلاين عن طريق الصفحه.
0: هذه حاجه باهي معناها نستعمل السوشيال ميديا ونستعمل بطبيعه الشبكه العالميه العنكبوتي باش نجم نرجعوا
1: للتجربه
0: بالفريزون باهي نرجع تو سيراميك خزاف تخدموا فيه معروفه في تونس تعرف بيه سجنان تعرف بيه البرامه تعرف بيه ولاد يحيى في تبرقه والان بدينا نعرفوا منطقه جديده اللي ساق سيدي يوسف بطريق سيدي رابح اللي لو عندنا الطين نجم نستغلوه ونوظفوه في صناعه نسميه لي باتريمون معناها الحاجات التراثيه قديمه برشا.
1: هو الكيف راهي غنيه بموروثها اللاميجي
0: ما شاء الله
1: ناخذ على التراث اللاميجي لجهه الكيف هو الهدف من المشروع هو هذا هو تثمين التراث اللاميجي لجهه الكيف
0: ما شاء الله.
1: هي اول حاجه انت ذكرت لي سجنين والبرامل كل هذوك نعرفهم انا الهدف نتاعي نعرف حتى نحن لو عندنا فخار في
0: فوالا
1: وانا عندنا حتى نحن نساء يخدموا في المهنه هذه وعندهم 40 سنه و50 سنه في المهنه هذه ومتوارثينهم جد عن جد معناتها من الام للبنت للعيله الكل متوارثين معناتها الجهه هذه وهم عاملينها مورد رزق
0: فهمتك
1: مثلا يعني ظروف ما تسمحش تمشي هي وزوجها يتملس وتبيع
0: فهمتك
1: تخدم
0: حاجه مزينه برشا توا الطاقه العمليه قديش تقريبا من مراه معاك في الاتليه ولا في الدار ولا في الورشه نتاعك يخدموا معاك ويعاونوك يعملوا
1: هو موجوده بكثره يعني موجود اما انا نمشي على المتقنه اكثر اللي نعرفها معناتها تعرف تتقن ونعرف اللي البرودوي نتاعي باش يخرج ويعجب الناس.
0: معناها انت عامل الشبكه نتاع علاقات تو فهمناها. شبكه نتاع علاقات اللي هم ينجموا يحضروك الماده الاوليه صحيح. ويحضروا باش انت من بعد
1: تنجم تكملوا
0: يحضروا كل شيء.
1: يحضروا كل شيء جست انا مثلا نعطيهم الحاجه اللي نحب عليها نقول لهم راني مثلا نحب قلة نحب برما وكاسكيس نحب المعجنه نحبها تعمليها لي كذا ما تعمليش لي كذا مثلا هذه اللي قدامكم هذيا هذه نقول نحن طاوه هي وززوه كبيره نحن طاوه تحليب كما كلمنا احنا هذه جديده هذه ريفيزيتي هذه مثلا بالصفايه نتاعها هاك ريت صفايه تحط مثلا الحشيشه هنا سوا تيزانا تي كل شيء وتحط الماء هنا من بعد كنا هي بعد ما تصيب وكل شيء جست تجبد هكا تلقاها مصفيه معناتها هذه مطلوبه معناتها فما العباد يجيبوا لك من بنترست ولا يجيبوا لك ويقولوا لك عاملين لي التصميم هذا
0: بالضبط توا برشا عقليه تبدل
1: معناتها ريفيزيتي
0: هنا برشا تبدل عقليه نعرفوا استعمال توا البلور ولا استعمال لينوكس وغيره برشا متخوفين من الامراض ربما قد تصيب الانسان في المستقبل غيره كذا برشا رجعوا للطين على اساس ماده اوليه صحيه
1: بالطبيعه
0: يرجعوا ثم تربيات من النوع هذا
1: بالطبيعه صحيه يعني عافينا وعافاكم الله عباد مرضى يقولوا لك راني مريض نحب طين نطيب فيه راني مريض مرض معناتها مزمن والا حاجه بطبيعه صحي هو الدجال كلها هذه الماء نتاعها ما شاء الله شربت الماء نتاعها في الصيف معناتها بارده وصحيه
0: وزيدوا شويه قطران كما نعرفوا احنا اي
1: بطبيعه اي والبن ومعناتها وزيت زيتون عسل تحط فيها اللي تحبها هذه طيبه طيب عليها للغاز اول حاجه لا يتنفخ في الماء نحن معناتها الفخاره نتاعنا مش يقول لك شريه وبرا روح به نفخه في الماء لا ديريكت الغاز ما يتنفخش في الماء وما يطرشكش
0: حاجه باهيه برشا احنا بطبيعتنا مكملين في نفس التوازن لانه مش عاد هنا في وكاله اصفار لانه نعرف مليح حتى ليك هنا مرحبا بك
2: عسلامه
0: هنا صاحبت وكاله اصفار وعلى الاقل ممثل وكاله اصفار في الكيف عادة السياح وقت يجي للكيف اليوم خاصة سياحة جوار من تونس ولا من غيره مناطق ساحلية ولا حتى بينية أحيانا يطلبوا منكم شنو اللي عندكم في الكيف نعرفوا السؤال هذا خاصة للجنوب قاعدين تنشوا علاقاتكم الخاصة مع الحرفيين وغيره بس نجموا تروجوا لهم وفي نفس الوقت تحافظوا أنتم على الكليونتين في الكيف
2: أكيد يلزم هكاك قبل كل شيء سياحة عسلامة
0: مرحبا بك هنا
2: أصفر فرع الكيف فيروز للرحلات بالنسبة لنا نحن كي يكلمونا ولا حتى فروعنا حتى الوكالات الأخرى المجاورة الناس الكل يحبوا يجوا للكيف أما يحبوا يعرفوا شنو عنا في الكيف شنو السياحه اللي عندنا اللي يحبوا يجوها، البلايص اللي يحبوا يجوها للكيف، باش تنصحني كي نجي للكيف باش وين نمشي بالضبط، المناطق اللي عندكم سياحيه في الكيف احكي لي عليها، يعني كي نجي وين احكي لي وين باش نمشي بالضبط. مثلا نحن نحكوا لهم على المسالك السياحيه اللي عندنا في الكيف، وعندنا في الكيف برشا مسالك سياحيه برشا برشا، تبدا من الكيف المدينه تمشي للمناطق للمعتمديات، عندنا في الدهماني، عندنا في قلعه سنين، عندنا في تاجروين، في حمام ملاك، يعني مناطق كلها مناطق سياحيه تخول انه السائح باش يجي للكيف عنده وين باش يمشي، عنده وين باش وين باش وين باش يلقى، فين باش يمشي، فين باش يدور، فين باش يعرف، يعني ما يقلقش باش يلقى سياحه
0: بالكيف. معناها المتنفس موجود. ايه ثم طلبيات قبل ما تجي، معناها خلينا نبدا بشويه. ثم ركز معي شويه هنا. يعني السياح قبل ما يجوا، تعرفي بعض الاسئله نعرفوها من الناس مستانسه بالقطاع السياحي، يسالك شنو نجموا نشوفوا في الكيف ابار الاثار ابار المواقع، ثماش قريه حرفيه، ثماش ديزارتيزون نجموا نزوروهم،
2: ثماش معارض،
0: فوالا ثم هذه تنجم تحطوهم انت في البروشير وقت تعملوهم عمليه اشهاريه رحله سياحيه الكيف، تعملوا انه ثم امكانيه تزور الارتيزون فلاني بغيره.
2: اي ثم اللي يسالك يقول لك مثلا،
0: هاي هي كاملة هنا،
2: ثم اللي يسألك يقول لك مثلا ثم معارض، ثم
0: باهي فهمتك انا، هاي
2: ثم معارض، ثم فين نمشي بالضبط في الكيف، انت يلزمك تشوف له مثلا الحرفيين، القرية الحرفية وين باش تفسر له وين موجودة، كيفاش يا ربي خاطي الاثار عندنا مثلا الحرفيين، كيف كان زميلتي توا تحكي على المنتوج نتاعها، يلزمنا احنا نوصلوه للمنطقة ذيك اللي فيها المنتوجات هذيك، وين باش يشوف، وين باش
0: باهي برشا. يعطيك الصحة. أنا خليني نمشي مدني في الدير، أنا تو في حي الدير، برشا يسألوا هالجبل هذا اللي نحن فيه وهالغابة الجميلة وبحذاها نزل وبحذاها مناطق سكنية، هاليوم ما نجم نشوفوا أكتيفيتي نشاط سياح، لأنه صحيح ثم البني، صحيح ثم نزل، لكن ما ثماش أكتيفيتي، هذه المشكلة، لأنه كي نمشي لبلد تبارك نلقي الزكوات، وكي نمشي لدار زغوان نلقى الحصنة، وكي نمشي بطبيعة لمناطق أخرى نلقى كل مرة أكتيفيتي. اليوم جبنا سي منصف لأنه كانت عنده تجربة في الأكاديمية تاع الفروسية. سي منصف مرحبا بك.
3: بيك مرحبا.
0: سي منصف حمدي. بك اللي نسألوا سي منصف حمدي وينه في السمانة؟ قالوا لي راهو في الدير. خلطت عليك في الدير؟ وينه في الدير؟ في الجبال نتاع الدير. أش تعمل في جبال الدير؟ جاوبني مالا.
3: نحن شاركنا في فيلم حنا بال في عند راهم وفي بن مطير. ليت غابة اكسيلونت معناتها طيارة، قلت عنا منها واحدة في الكيف اللي هي في البياض، قلت بون هات نخدموا شوية من الرياضة نمشوا شوية للسياحة. جيت عندي لوكال أنا بطبيعتي وموجود عندي موقع باهي، وعندي ثم آفاق هي سياحية باش تقع في المنطقة هذه. قلت هاني معناتها نستبق الأمور ونعملوا ننشطوا فروسية في المكان هذا في البياض.
0: أوا خلي فهم هذين البياض كلمة كبيرة وكيف يعرفوها بالكدا، وين موقع بالضبط؟
3: نحن جيست عنا اللوكال النادي فروسية بالكيف مقابل سبولة مقابل قاوة نسمة. نعملوا في دي روندوني دي سورتي، نطلعوا للجبيلي، نطلعوا للجبل العليات في شكل بلاد، في شكل شوتينغ زيادة في نفس الأولاد.
0: خلينا نفهمك تو، اعتبرني تو زاير الكيف، مش يقول لك نجي نشوف الحصون تو ونشوف دي المشروع قائم بالذات والا في المستقبل؟
3: نحن نخدموا في الحاضر بالامكانيات اللي عندنا.
0: تو فهمتك.
3: نحن اون بريبوا باش نعملوا حاجه كيما موجود في الحمامات في بنزرت في برشا بلايص، معناتها اقامات دي تورني سياحه بديله هي في شكلها.
0: فهمتي؟ سي منصف خلي نفهموا معاكم عن المجتمع توا، مشروع لوندوني نتاع الحصنة قايم، معناها انا توا اعتبرني جاي للكيف غدوه الصباح، نجم نعمل لوندوني بالحصنة ولا لا؟
3: نجم تعمل.
0: بالاتصال معاك.
3: تكلمنا مسابق باش
0: نعملوا
3: برمجه.
0: فهمتك.
3: ما نجوش معناتها فجئيه نقول لك نحب نخرج الحصن.
0: اه توفت
3: بمواد نحضر لك حصن نسرجو لك واحد معك مرافق باش يوريك الشيء.
0: توفتك اي
3: ثم برمجه كامل
0: وثم مسك في الجبل يتبعوه في الحصن.
3: مسك رايع في جبل هنا جبل جبيلي في وين الوتيل كليل رايع.
0: فهمتك
3: مسك ممتاز يهزك من الغابه يمشي للعليات.
0: هاي ممتاز
3: فهمتي وان شاء الله نوفقوا نحن وان شاء الله نلقوا معناتها
0: سمنصف. ساعات واحد يمشي الكورنيش نتاع سوسه ويتعدى في الكورنيش نتاع الحمامات الياسمين وفي جربه يشوفك كاليس مع زوز حصنه مع غنيه يقول لك ما نتفقش نعمل رونديفو مجرد يشوفها يقول لك نمشي فيها تمشي تمشي ثم امكانيه ترخيص غدوه نشوفوا عربه سياحيه فيها حصنه لان مش تعطي لوك اخرى تو الكيف ثم الامكانيه هذه ولا لا؟
3: انا عشت في بنزرت في البيوبور
0: من القديم
3: حصنه قلبي وجعني قلت علاش ما نعملوش نحن بالكيف باركور
0: بالضبط هاي
3: شويه كاليسات اربع حصنه كيما منشطين بنزرت
0: الاولاد هاي بالضبط صحيح
3: البيوبور شيء غريب قلت علاش ما نعملش ني لهنا بالكيف مالوريزمون ما نخدموش اون جروب نحن
0: فهمت كل واحد يخدم
3: واحد. على نويو.
0: اه فهمت.
3: نلوج على مجموعه اللي نجم معناتها جوكولو معناتها ننسق معاهم ونعملوا وعندي لي كاليس موجودين عندي في منوب عندي دو كاليس على ذمتي.
0: ما شاء الله.
3: الوقت الحاضر مانيش جاهز.
0: تقول انت
3: مريسك راهو.
0: نعرف.
3: فهمتي يلزم السيركوي بيان ديتيرميني.
0: ومرخص فيه.
3: مرخص من البلديه.
0: بالطبيعه.
3: احنا يلزمها برشا خدمه.
0: حجم
3: ان شاء الله في المستقبل نكونوا ننجوها.
0: انت قاعد تخدم وحدك ولا في اطار جمعيه وتقول انت عندك معك شركاء نجموا غدوه يطوروا شويه في المشروع؟
3: انا جمعيه منخرطه في الجامعه التونسيه للرياضه الفروسيه وعنصر معناتها انا عضو في المكتب الجامعي.
0: ما شاء الله عليك.
3: في تونس يقولوا لي فازي معناتها نشجعوك باش تعمل الحوايج هذه. لكن هنا لوج على عباد على جروب اللي معناتها يكون عندهم الغرام هذا ويحبوا يخدموا. خاطر هو فيه شويه بينيفور راهو مش كل فلوس راهو من بعد الفلوس تجي
0: تجي وحدها حاجه مزيانه برشا سي منصف لاحظنا جيل جديد وين رجع شويه الحاجات احنا ربما تكبرنا عليها راهو جيل جديد ولا يبحث على الفروسيه جيل جديد ولا يبحث على الطين هذا جيل جديد الكل ماخذين فكره انه ربما مشى في الثوره الصناعيه الثالثه ونسينا لا نلقوا جيل جديد يبحث بدليل ان الشوتينج نشوف فيه توا في اللي فات في حاجات في المناسبات يبحث عن الشوتينج من نوع هذايا رينيا في بيجر رينيا في تبرقه رينيا في نزه في جتاتا في بنتير في حمام برقيبه في الوراهنيه رينيا في برشا بلايص في كيف بديت الفكره ذي وربما تشجعك باش انت تكبر الفكره هذه في الكيف.
3: والله انا ولدي مشى سياح.
0: هاي مثلا.
3: باش يمشي يعمل جونيور اب 15 دو مويان ناجح. قال لي نحب نعمل سياح بحكم انه عندنا الكلوب نتاع بوليف.
0: مشتو
3: في الفروسية مشى للسياحة توا في السياحة فكرته كونه باش يرجع يخدم
0: في كيف
3: السياحة البديلة نقولها السياحة الإيكولوجية إن شاء الله نلقوا دعم في البلاد هذه خاطر هنا عندنا برشا صعوبات في الإجراءات الإدارية تعبتنا برشا
0: من منطقة سياحية ناشئة يعني سألني نفس السؤال يقول لك ديما منطقة سياحية ناشئة بزيت الخبرة تاع السياحة بالذات بالطبيعة ديزاكتيفيتي ناقصة شوية نتمنى كل خير احنا تاوزنا فينا الوقت رأس الساعة تقديم الموجز بعد باش نرجع لأنه معنا برشا ضيوف باش نرجع معاك هذا سي مصطفى هنا باش نرجع معاك حنان كيف كيف الناس كلها باش نرجع ليكم لأنه باش نحاولوا قال واحد نحكوا درتشة نحن ماناش نحكوا رسميات درتشة في سهرية في رحلة الليلة نرجع استديوهاتنا نرجع إن شاء الله بعد تقديم موجز الأنباء لمسألة الرحلة دائما في ليالي صيفية.
4: ليال صيفية ليال صيفية مع نبيل الشخابي.

0: ليالي صيفية، ليالي صيفية. ليالي صيفية مع نبيل الشيخاوي.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: تمام 11 مساء.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: موجز الأنباء. تحية طيبة. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم ولايات الشمال الغربي في مستوى درجة انذار كبيرة بسبب موجة الحر وتسجيل درجات حرارة قياسية، والتي تتسبب في ظواهر جوية خطيرة مما يتطلب اليقظة التامة واتباع تدابير وقائية. تواصل وحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة لليوم الثالث على التوالي عمليات إخماد الحريق الذي اندلع مساء الاثنين المنقضي بجبل بوغان بمنطقة حمام ملاج بسيدي عبد الرزاق من معتمدية الكاف الغربية. احتضنت مدينة تبرق اليوم ورشة عمل تشاورية جهوية لولايات الشمال الستة، الكاف، جندوبة، باجة، سليانة، زغوان وبنزرت، بهدف تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية بالتنوع البيولوجي على مستوى المنظومات الغابية والطبيعية، وتحديد الأولويات الجهوية بما يتماشى مع خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المحين وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية عن فتح باب ترشح لفائدة الباعثين الجدد الراغبين في المشاركة في فضاء الباعثين الجدد، والذي سينتظم في إطار الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم خلال سنة 2027. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت 2026 في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويليا يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. أعلن مدير مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية التقليدية فخر الدين القرواشي أن هيئة المهرجان تراجعت عن قرار إلغاء الدورة 60 للمهرجان، وأنها ستنظمه معولة على إمكانياتها الذاتية ودون الحصول على منح، وذلك بالاقتصار على الفترة من 25 إلى 30 من جويليا الجارية. عالميا استشهد اليوم 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. فالشأن الإيراني، قالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية أن مواقع في مدينة بندر عباس المينائية جنوب إيران قصفت اليوم الخميس ليلا بقذائف أمريكية. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية بدء موجة جديدة من الضربات على إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: مساء انغام القيف، شكر زميلي هشام بن سحابه في استوديو البث المركزي، شكر زميلي عباس جوابني ورفقنا التقنيه في المحطه الخارجيه. هنا بطبيعه سهريتنا متنوعه، شملنا شويه، رجعنا لتاريخ القيف، رجعنا الحرف، لكن ايضا عندنا زوار بخلفة ومدينه قلعه سنان، باش نمشيو اكثر لقلعه الخصبه او على الاقل نسموها نحن بطبيعه لوبيتي جاردان. مرحبا بك. اهلا وسهلا. مرحبا بك
1: شريفه مصباحي من قلعه سنين، ونسكن في القلعه الخصبه.
0: تقولي انت من قلعه القلعه ومن بعد جيت للكيف.
1: من قلعه القلعه بعد جيت للكيف.
0: باهي، خلينا نبدا بالمرحله. قلعه سنين شنو الحاجه تعجبك فيها؟
1: قلعه سنين فيها موروث حضاري كبير، فيها مائده يوغرطه وما ادراك.
0: اي لكن الانسان ما تطيحش ما تيوغرطه، ديما تحكوا على تيوغرطه.
1: لا لا
0: كل ما نمشي نلقى جورجير تطلع.
1: لا لا ما كي تبدا ثم مهرجان ولا
0: كان كي ثم مهرجان.
1: واضح. منظمه فيها دروج، معناها سهلوله، فيها كيس تخرج الكراب.
0: بي وش خلاك تبدي من قلعه لقلعه؟
1: تزوجت فيا.
0: تو نفهم. مسج خلني نفهمك بشوي. باهي، معناها انت غيرتي بطبيعه تغير. عشت مع دارك في قلعه سنان، مرحله الزواج اللي بتجاه القلعه الخصبه. باهي، انا الخير تو بالنسبه لك لو كان نقول لك فين تنجمي ترجعي تو، القلعه سنان والقلعه الخصبه؟
1: اللي عديته في القلعه الخصبه اكثر من قلعه سنان. انا تو نمشي ضيف القلعه سنان، ما عادش
0: تمشي ضيف.
1: ما عادش نجم نعرف العباد، الجيل اللي طلع جديد الكل ما عادش نعرف.
0: به وبعد قلعة خصبة توا يومين جي الكيف ولا استقريتي في الكيف؟
1: لا لا، في قلعة خصبة وجيت توا بالنسبة للبرنامج وكا. ولا لا
0: فقط، معناها تقولي لي نظيفة بحث هنا في مدينة الكيف. الحاجة الباهية خلينا نمشيو توا، القلعة الخصبة كان يسموها لو بيتي جاردان، كيفها كي مجلسة، نعرف المدن المنجمية، المدن الاستعمارية قديمة برشا، لكن حافظت على العقلية القديمة اللي هو الانفتاح. لكن عكس ذلك القلعة الخصبة نجم نقولوا بعد نهاية نشاط المنجمي لاحظنا نوع من نسموه نحن الكيف، معناه تقريبا نقص شوية الاكتيفيتي فيها، الأنشطة فيها.
1: ناقصة برشا موارد رزق، ناقصة برشا، ما عندناش لا معامل، لا ما عندهمش موارد رزق حتى طرف.
0: بالنسبة ليك الترفيه تقولي تيجي الكيف خير هكا؟
1: انا ثم شويه حركيه نتاع مهرجانات حالينا، وباش يعملوا مهرجان، معناها وما ناقصه برشا.
0: باهي،
1: ناقصه برشا قلعه خصبه.
0: نرجع تو النقطة ربما ذكرتها بكري ايجابيه. قلتي انا راني غاديك عندي حرف هكا، سمعتك بكري تحكي شويه اللي انت عندك نشاط حرفي حاجه من النوع هذايا.
1: لا مش عندي نشاط حرفي، انا ننشط في مجال الرحلات.
0: ما شاء الله
1: رحلات.
0: خلينا نمشي ساعه بشوي بشوي ساعه. خلينا نمشي بشوي. تنشطي في مجال الرحلات، معناها انت تنظمي رحلات ولا تمشي مع الرحلات؟
1: لا ننظم رحلات.
0: تنظمي رحلات بصفه فرديه ولا عن طريق جمعي ولا
1: وكاله اسفار؟ عن طريق جمعي.
0: جمعي تنظمي رحلات.
1: حاليا كي وليت مع وكاله الاسفار نخدم مع وكاله الاسفار.
0: خلينا نبدو ساعه بالفكره الاولى. رحلات هذية انت تستشيري غادي وين يحبوا يمشيوا وبعد تعمل رحله، ولا وحدك تعمل انونس رحله وعلى الضوء معنا نسبه شاكين؟
1: لا نعملوا استبيان، معناها كل واحد وشي، وناخذوا اكبر عدد وشنية وطولي نعرفوا بعضنا نحن غادي كل كي نتقابلوا. انا في السوق مدام هزينا لك البلاصه الفلانيه، مدام شريفه هزينا لك البلاصه الفلانيه، معناها نعرفوا بعضنا، بلاصه صغيره نعرفوا بعضنا، الناس كلك لي.
0: باهي، السيد الشريف خلينا نمشي معك توا، اغلب الرحلات وين تمشوا لها؟
1: نهزوا للمناطق خاصة الساحلية، نهزوا نركزوا برشا على البحر.
0: تركزوا على البحر في الشتاء والصيف ولا صيف برك؟
1: لا لا لا، في الصيف نهزوا للبحر. عندنا نهزوا مثلا في الشتاء للحمامات الاستشفائية، عندنا حمام بلعابة في القصرين وما أدراك.
0: ما شاء الله.
1: حمام ياسر ياسر ياسر باهي، هو مش معروف بالحق. نهزوا للاثار حيدره باش نعملوا فطور غادي كينا، عندنا متحف زاده في حيدره مزيان برشا، تلقى العباد وين تحوس، تلقى العباد وين تصور. انا نعملوا اسكال في الثنيه مثلا، بالنسبه للانسان خاطر ما عندهمش وين يتحركوا وين يمشوا غادي كينا، هو لفات باش تخرجهم لاي بلاصه دي فولمو دي فولمو.
0: به خلنا نعرف معك طو الشرائح اللي تمشي معك صغار ولا كبار ولا تقولي انت عائلات؟ خلنا نفهموك.
1: عائلات
0: عائلات يمشوا
1: المكثر عائلات.
0: اه الأغلبية عائلات
1: المكثر عائلات.
0: اه به برش تقولي المتنفس هو الخروج من القرى الخصبة طو.
1: لا هذاك هو المتنفس. هذاك هو المتنفس.
0: وثم اقبال على حكاية هذه؟
1: ثم اقبال بالقدا بالقدا. غير المشكلة ثم عرقي
0: رحلة عن طريق جمعية نعرف ولا يمشي عراقيل هي التزامات نسموها التزامات لأنه نعرف مش نعمل رحلة ماذا بيكون شيء سهل رومانتيكي جدا لكن بطبيعة نعرف مشتوش المناطق أخرى ثم مسألة أمنية ثم إجراءات بتاع سيرانس ثم إجراءات بتاع تراخيص برشا حاجات لأنك تتعامل مع البشر ماك تتعامل مع أي شخص أنت تتعامل مع البشر وجمعية به خلنا نرجع تو رحلات هذه كي نقعدوا في رحلة من أقل يكون معك دليل سياحي وإلا تتعاملي بالعفوية.
1: لا لا
0: معناها السقص بالعفوية معناها تعامل بالعفوية مش نسكم غادي ياكو حرار انتو ما ترجعوا للأربع بتاع العشرين.
1: لا لا
0: آه كيفاش
1: أنا معام خطوة بخطوة.
0: لا مش أنتي أنتي صاحبة الرحلة الفكرة أنتي أنتي صاحبة الفكرة خلينا نفهم بعض.
1: مع جيد تورستيك
0: آه لوكال معناها موجود في المجال هذا
1: موجود غادي
0: آه هكا نفهمك تو
1: ما نعرفش وين باش نهزهم نسق مع جيد غادي
0: مع جيد
1: لا مع جيد
0: وتوا مش نرجع بك في الشمال الغربي تهزي الباص الشمال الغربي
1: كيفاه؟
0: هنا في شمالنا شمال الغربي تمشي مثلا تبرقة نفزة زوارع دقة مكثرة ها؟
1: اي نهز
0: اعطيني امثلة
1: مشينا لتبرق حاليا ما زلنا
0: جوست تو تبرق بحكم انه للصيف
1: اي مشينا لتبرقة وهزيتهم زاد البنزارة تهزينا ل برشا
0: بلايص ما شاء الله به فكرتيش العكس كما انت تهزي للناس فكرتيش الناس تجيبها من القلعه الخصبه
1: قلعه خصبه لا قلعه خصبه ما عندهمش شوي باش تجيب لها السايح وابسلومون ما عندوش هوني بيت
0: به مش مشكله في تكساس منطقه من جنوب قديمه في امريكا حولوا سياحه من جنوبيه لانه سياح مش يبحث على البحر هذاك احنا نبحث على البحر غير اللي يحب يشوف المينا القديمه غير اللي يحب يشوف القرمود ويفتقدوا في مناطقه غير اللي يحب يشوف مزالة العلاقات العائليه والانز الشطرنجيه اللي هي مفقوده عنده معناها راه مش بالضروره انا نوفر له 100% وتير باش غدو يجيني لانه في مناطق اخرى خمم مليح جيبوا سياحه جبليه جيبوا سياحة لرشيد كتير المدينة ذيك جيبوا سياحة تاريخية لأنه يعرف فترة استعمارية ها وش قال عنه هنا الخبرة دي بما تلعب دورها فكرتيش أنك أنت كيما تهزي كيما تنجم كيف كيف توظف في جون لأنه في الكيف وسيسيم يعرف الشيء هذايا برشا لعبوا دور كبير برشا وثيق بن جبلي أنا نذكره مليح لعب دور كبير باش الناس جي سيدي منصور محمد تليلي الدكتور محمد تليلي لعب برشا دور كبير باش الناس جي القصبة ومزياسي نصف لعب دور كبير باش الناس تمشي البوليف انا ما نعرفهاش السمان نصف جاب لي السمان وسلسليم جاب لي باش نخرجوا من العقليه هذيك ما نزلوش نعمل مقاربه انه الفكره هي بلادهم خير ما نقصدش مفهوم جهوي اما نحن ثنا عندنا مقاومات نجم نفكر فيها الا اذا كان تفكر بمفهوم تجاري
1: لا هذا نتصور دور الجمعيات لتنشط
0: اه جمعيات لتنشط هاي هاي مثلا هاي
1: دور الجمعيات دور دار الثقافة مثلا انها باش تستقطب معناها ما يجيش فرد شخص معناها انك باش تصور
0: اغزيني سيد شريف راهو يسمع فينا كيف في الاجابة راه يقول لك وقت يكون عندك غير ربحية تولي انت تنظم رحلات وقت تكون عندك غير اجتماعية تولي مسؤولية جمعيات والسلطة وغيره
1: أنا واحدة من الناس والحمد لله ما عنديش غير ربحية عنديش غير ربحية
0: تقول لي تنهز السيد زغر شوية وجو عربي في الكار وما تحكيش لي هالسيناريو ذي
1: لا لا لا لا, لا, لا, لا والله وهم يصنعوا فيه والله نوصل لك البشي اللي يفضل لي نهز بالستة بسبعة
0: نعرف نعرف
1: نعرف ليش لا لي شيء أنا الحمد لله مانيش مستحقة لها
0: نعرف حالية. نعرف أي نعرف
1: أنا رتريتي شهريتي الحمد لله وما دي فولمو ذاك لأني بالحق أنا كي بديت الرتريت عرفت قيمة المرأة القاعدة في الدار بالحق عايشة موت بطيء
0: أعطوا نص فهمت كيف
1: لأنها ما عند أنا بكري وقتي مملي نجري ما بين داري وخدمتي وأولادي كي خذيت الرتريت ما ما عندهاش وين تتنفس المرأة غير.
0: فراغ تقولي
1: فراغ
0: كبير.
1: فهمت كيف. كملت الرحلات هذه وهم يسمعوا فين شاء يسمعوني البنات اللي يمشوا معي الكل. بيت خرجت بالحق، خرجت مك ستريس، خرجت مك الضغط. يخرجوا ماذا بيهم، أنا نزيد نقول لهم نهار تنبدو ماشي لا تليفون ما تمسوش ولي اليوم النهار اللي كنت يعيش ولي كنت يمشوا بالحقك اللي يعيشوا نهير مزيين ونوصل والله مش حتى اللي ما عندهمش حتى اللي عندهم بعد رحلتين ثلاثة نهزهم وبليش تشجيع ليهم مانيش عملتها ربحية حتى طرف ويعرفوه هما.
0: باهي سيدي ماذا الرحلة الجاية أنا معاك الكل.
1: نمشوا علاش
0: لا؟ أنا نتمنى.
1: حتى ونمشوا.
0: نمشوا معاك. خلينا نمشوا شوية. مرحبا بك.
2: أهلا بك
0: شيخ. باهي خلينا نمشوا معاك، خلينا نتعرف عليك.
2: أنا طارق جبيلي ممثل قانوني وكالة أصفار فرع الكيف في فيروز.
0: باهي سي طارق، كي تسمع كيماك تخافش أنه وكالة أصفار تفكت لها رحلات وتفكت لها الدور الوظيفي، وين تقول بالعكس هي عنصر مكمل، لأن كما هما يخدموا احنا نخدموا، كما ياكلوا الخبز احنا كيف كيف ناكل الخبز.
2: هما بالعكس هما ريزون دو بليس لينا احنا. يشجعونا باش هكا نولوا نحن نتشجعوا باش نجيبوا عباد أخرى من ولايات أخرى باش نعرفوا بالكيف، باش نعرفوا بتراثنا، باش نعرفوا. بالعكس هما معناها حاجة سند للاجونسيات بالكيف، معناها حاجة تشجع
0: وتفرح كيماك كي تسمع بيع. معناها نسيت برك الله، معناها مرأة فكرت في دارها، في نقولوا نحن في دارها مع عائلتها، فكرت في وسيلة أخرى تشغل بها نفس اللي هي وسيلة فيها. تعرف يسموه المشروع معرض خطر، معناها إنسان فيه ريسك برشا، برغم ذلك قاومت وخدمت وبصفة فردية.
2: مدام الشريفة يعطيها الصحة، معناها كي وصلت وقت اخذت الريتريت هي في وقتها في خدمتها ما كانتش عارفه شنو قاعده تعاني المراه غاديك في الجهه في القلعه ولا في جريسة ولا كي قعدت عرفت بالحق المراه شنو قاعده تعاني، معناها
0: فهمتك،
2: ولت بالحق تجتهد هي بالحق. تقول لك مانيش راني الغايه ربحيه، هي بالحق ماهيش الغايه ربحيه، هي معناها جوست حبت تتمنى هاك النساء هاك المضطهدين هاك البنات شدت ديار وشدت كذا حبت معناها ومع ما هكا تشجعنا هي معناها وهي وهما بالعكس هما يعاونوا فينا في ليزاجونس، يجيبوا لنا في المعتمرين
0: ما شاء الله،
2: معناها نكملوا بعضنا
0: نكملوا بعض. هنا معناها تقول انت تكسرت المسافه، ما عادش نحكوا تو على 70

0: يعاونوكم واللي يقلقوكم؟
1: والله للأمانة فيهم اللي عاوننا وفيهم اللي قلق.
0: أي؟
1: فيهم. ثم الجانب اللي عاونك انه يكون مثلا يجيك انت ولا يمشي مثلا الجهه باش يوفروا له، يعني تكون اموره قانونيه، كيما يهز مثلا ينجم هو يهز الجروب هذيك باش يهزها لبلاصه اخرى باش يمشوا يتفرهدوا، ولا يمشوا في سواء في الشتاء ولا باش مثلا في الشتاء ولا في الصيف، كيما ينجم هو في باش يمشي يهز العباد هذيك يستقطب لينا عباد اخرى، ينجم يجيبهم يعني للكيف، انه نحن عندنا برشا، يعني ينجم هو لهنا في الكيف يجيب عباد اخرى. اما ثم العباد اللي تقلقك، مثلا العباد اللي تقلقك انه يخدم عشوائي،
0: فهمت،
1: راح حضر عباد ورحله وفهمتها ويخرج، يعني
0: هذيك تقول انت يخدم في النوار بطريقه اخرى، يخدم في النوار. اي نفهمك. ربي يبارك لها. هنا خلينا نمشي توا الحنان. حنان كلمة تسمعك انك الاراده اماني، سامحيني اماني بوغامي، كما تسمع توا الاراده هذه كما الاراده نتاعك، يتمش توا توافق تقول انت غدوه ان شاء الله في السيريا وهي في الكيف راح حنان تجيني باش نجم نروج حاجات كما هكا.
2: بالطبيعه ماذا بينا، هي تخدم العباد الكل، معناتها تخدم الكيف ككل، العباد الكل باش تسترزق، معناها سواء اللي عنده بروجي فخار، فما اللي عندهم اللي بوجي بارفيمي، فما اللي عندهم الارتيزانة الكل، اللي عندهم النسيج، معناتها تخدم الكلها تسترزق، معناها الكل بطبيعة، معناتها هما الوكالات الأصفار هما يجيبوا لنا، معناتها معناتها نقول نحن السياح سواء من تونس وإلا خارج من تونس، باش العباد الكل تسترزق، ومعناتها ديجا يعني كيف تحيا كلها وتتعرف وكل شيء.
0: يعطيك الصحة. إيش رأيك في نسمة كيف تو؟
2: والله يا نسمة الكافية بامتياز.
0: بامتياز. طيب مجرد أنا خير نسمة كيف ولا نسمة جرد؟
3: لا عاد الكيف معروفة بالنسمة الكافية.
0: وغادي في الجردة عندك من نسمة عادة النسمة مصيبة في الجبل قريبة لتيلة وقريبة؟
3: لا الكيف عالية.
0: تقول أنت أعلى منها.
3: أي الكيف عالية.
0: هنا أنت بالطبيعة الناس كي تجي الكيف تفحص تقول لهم راهو ثم نسمة عالية في الكيف تنجم تصل كما تحب.
1: أكيد نحن الكيف العالي، يعني نسمة الكافية بطبيعة.
0: ربي يبارك لك. نرجع استديوهاتنا بعد بطبيعة بعد لقاء نسوة مش أنا فاهم في الرحلة، مش نرجع لقاء ذكوري في الجزء الثاني ما تبقى من المنوعة، ونمشوا نسمة كيف عبر سهرية الليلة ليالي صيفية. عاود استديوهاتنا وعاود الأنغامنا.

0: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
1: كيف العادة يا حميتها في الواقع لزبال الكيف الفعل، واحنا موجودين بالقرب من زبال الكيف، لكن برش يقولك المنظومة تبدلت في الكيف، من كانت صهرية بطبيعة متاع قريبة للدار قريبة للحومة، وليت صهرية في منتزهات وفضاءات. عسلامة.
2: عسلامة، مرحبا بك.
1: كل تصور زمان يتبدل، أنا نخرج الزمن يتبدل، من كانت صهرية بتاع حومة
2: تتبدل
1: تاع معناها قاعدة متاع رجال كبار في الحومة، والولاد يروحوا على بكري ونسوين يسكروا عليهم، تغيرت المنظومة ولنا إيقاع الليل يشبه إيقاع النهار.
2: فعلا تتبدل فعلا.
1: أنت كيفاش تقبل ألف الليل أنه تخرج العائلة وتتفرهدوا؟
2: بالطبيعة نخرج العائلة ندوروا نعمل شوي سبور في العشية ساعة قبل العشية.
1: قلت استغلتي الجبال هذه باش تعمل سبور.
2: هاي نعمل شوي سبور.
1: باهي برشا.
2: ديما في العشية نعملوا سبور ناول المدام ونعملوا دورة باهي الوقت ونروحوا.
1: باهي، خلينا نمشي معاك توا. وليش الصيف في حد ذاته مكلف برشا؟ لأنه تغيرت فيه المنظومة. الصيف ما عادش انكماش وعولة وغيره في الدار باش نحضروا للشتاء. الصيف ولات عنده ميزانية. لأن الخروج ما عادش خروج فردي ولا خروج نتاع عائلة. الخروج نتاع عائلة المرأة تحب تخرج من المطبخ. وإذا كان خرج من المطبخ زوجها يخلص عليها، وإذا كان خرجوا صغيرات يلزمهم يتفرحوا. تراش اللي يصير
2: هذه لازمتها من الأول احنا نعملوا لها معناها نعملوا لها معناها مجموعة تاع
1: ميزانية
2: كل شهر نحطوا لها طريف طريف طريف، نجي الصيف نقول واحنا نفرهدوا ولاباس.
1: وثم اللي راه يقول لك على الاقل نفستنا دي اللي كانوا معناها في السابق يطلبوا مني باش نعمل ثلاث ايام في تبرقه ولا ثلاث ايام في منطقه سياحيه، تتوفرت فضاءات الترفيهيه هذه ومنها الفضاء اللي احنا موجودين فيه، تغيرت العقليه ولا بالعكس ما عادش ثم روتين منزلي وروتين نتاع ضغط درجات حراره، ولا ثم فضاءات نتاع ترفيه نجم نخرج العائله نتاعي وتفرطوا.
2: صحيح، تفرطوا تقريبا معناتها تنجم تقول في الزون تاع شهر شهرين نعملوا هذه. نعم لك الخرجة متاع ثلاثة أيام في كل مرة في بلاصة حسيل. فهمتني؟ وهي عندي المدام هم هي القائمة بالرحلات هذه، نقول له هكا نمشي ونتفرهد ونروح
1: عادي. تقول أنت مستفيد بطبيعتك في الرحلات هذوما.
2: هكاك صحيح.
1: يعطيك الصحة. باش نمشي توا نرجع لك سي منصف. وقت تشوف احنا ديما نحكوا على ليزاكتيفيتي، وقت تقول ثم حركية سكانية. الآن كيف تقريبا 24 ساعة 24 ساعة تعيش حركية ومدينة لا تنام، لأن وقت نشوف مقاهي تخدم 24 ساعة ولينا فضاءات تخدم 24 ساعة تغيرت العقلية، يعني منطقة آمنة نجم فيها ديزاكتيفيتي ونخرجوا من عقلية أنه كل نشاط سياحي مش قدمي للزائر. الساكن المحلي يقول لك أنت وفر لي وأنا راه نجم نقوم بالنشاط هذاك.
3: والله في الموضوع هذا نحن برمجة نتاع الإيكاليس هذا حطيناهم في البرنامج. كونوا معناتها السيركوي تاع البياض هو ركحة وغابة. نجموا نعملوا فيه ديكاليس كما حكيت بكري، قلت في بنزرت تاع في البيوبور يخدموا بالإيكاليس وانيماسيون. قلت فهمتي نسمع رومبوان البياض السبولة نعملوا تورني تورنيات معناتها دو كاليس تروا كاليس وان شاء الله معناها هي قابله للتنفيذ.
1: صحيح.
3: نحن ان شاء الله معناتها نحرصوا في اقرب فرصه والصيف الجاي ان شاء الله نبدو فيها النشاط هذايا.
1: ان شاء الله
3: الصيف الجاي نكونوا ثم دي كاليس في الكيف.
1: باهي. ثم اللي راه بعض المرات نجحت فيها دي كاليس هي بلديات سياحيه ولازم يكون فيها طريق فايفيا. باش غدوة الكاليس ما تعطلش حركة المرور، والكاليس ما تعطلش أمبولانس متعدية، ومرات قضيك ربحت من تهيئة أما نجموها كاملة من الأول، باش غدوة أنت الكاليس تدخل باب، لأنه غدوة نحب نشوفها في بن عنين أنا، نحب نشوفها في مدخل البلاد، لكن يقول لك ساعات الضغط تاع حركة المرور تنجم تعطل الفكرة، وذاك علاش مش يولي عندي انحباس مجالي، وكأنه عندي مجال وحيد اللي هو البياض مش نخرج منه.
3: صارت لي معناتها نوادر سيبت حصنا في البياض في الرومبون البياض وين السيركيلاسيون. صدقني ست حصنا مسيبين عاقلين حصنا هما ما مش معناتها ماهمش معناتها قلنا احنا صعب
1: هايزين
3: ماهمش صعب.
1: اي فهمت.
3: السيركيلاسيون نقصت والعباد ولات تمشي بهدوء وتتفرج في الحصن.
1: اه فهمت تبدلت. اي
3: دي فاسون انديريكت الناس نقصت من السرعه ونقص من الجري. اللي عنده ولاد في الكهرباء ينقص يقول له شوف يصوروا بورتابل. ورغم انه معناتها رومبول بياض في حركيه كبيره حتى تطلع للحي الدير. ثم شكون قال لي سي مصبح حصنتكم سايبه. اما خلينا نتفرجوا فيهم بالله. ديما سايبهم لك
1: بالعفويه.
3: المده الاخرانيه الحصون مش موجودين. الناس الكل فقدتهم.
1: بالضبط.
3: وهي انكونسيمون لا شعوريه. وانا حبيت شنو نعمل نسيب الحصون بالذات قلت خلي العباد تشوف معناتها مباشره الحصون نسيب في الطبيعه عاقل راهو ينجم يعيش مع البشر. راهو ماهوش موجود. راهو جمال راهو هويام. فهمتي؟ ان شاء الله مبرمج ليكاريس في مخي ليكاريس هذانا والركحه نتاع البياض نجم نخدم فيها والناس تشوف ليكاريس راهي تنقص بسرعه.
1: فهمتي؟ يعطيك الصحه سي مصر. باهي خلوش نتو سيسلين. سيسلين خدمته خدمه باهي برشا عيبه في الكيف الفضاءات الترفيهيه والسياحه اقتصرت على الكيف الشرقيه. والكيف الغربيه صحيح هي فيها ضغط ديموغرافي لكن صحيح تشهد موجة نسبية نجم نقولوا بطيء لكن نجم نخرجوا من زمان احنا مركزية كيف الشرقية في الاستقطاب المملكة الترفيهية وغيره ونوصل في مرحلة أيضا كيف الغربية تكون موازنة ورافض للسياحة أو على الأقل ترفيه كيف الشرقية.
4: عادي جدا وموجود في البرمجة في دراسات الاستراتيجية اللي قامت بها بلدية الكيف اللي هي تشمل كل من معتمدية الكاف الشرقية ومعتمدية الكاف الغربية وفي البرنامج معناها في المخطط السياحي المبرمج مع العلم أنه بلدية الكاف هي بلدية مصنفة بلدية سياحية وتتقاضى في اعتمادات وفي منحة كبلدية سياحية معتبرة
1: معتبر.
4: وفي الكاف في البرنامج كولاية الكاف ثم باش نوصلوا الى 3 بلديات سياحيه ان شاء الله في البرنامج في المستقبل القريب وباش يتطور هالنشاط هذايا وهو في حد ذاته كسياسه وكدعم لباش تكون المنطقه هي منطقه سياحيه وكسياحه بديله بامتياز. شكرا. نرجع للمعتمديه في حد ذاتها كما قلت لك البرنامج موجود وبلدية الكاف موجود فيها دراسة استراتيجية واضحة وفيها أصلا مشاريع للإنجاز. إن شاء الله نرجع بعين الاعتبار للإدارة ونشوفوا البلانيفيكاسيون نتاعهم رزنامة العمل نتاعهم لأنه ما ثماش حتى أي موجب باش تكون منطقة بلدية تفرق على منطقة بلدية أخرى. ثم برنامج كبير قاعد يتخدم في الامر هذا.
1: فرحنا المره اللي فاتت في قبل مهرجان مايو على الاقل نجم نقولوا في شهر تراث وقت نظف الحديقه والناس وقت يهبط الحديقه كانوا يكتشفوا فيها اول مره. يعني تغيرت حديقه من مفهوم مغلق مفهوم مفتح لين الناس تمشي لها ولينا في البياض هنا كيف كيف منطقة جبلية كما كان يحكي سي مصر بكري شوية كان منطقة معزولة كانوا ما يعرفوش كيف مازال يخاف منها الناس تتغامر تحب المنطقة خضراء تحب حاجة معناها يكفي دفع صغير فقط.
4: صحيح.
1: الأرضية موجودة الناس موجودة بطريقة أخرى العقلية تقبل الشيء ذاك.
4: وقلتها قبيلة معناها في المداخلة الأولانية قلت لك راهو الكافيه في حد ذاته من اللي برشا ناس ما تعطيهمش ساعات القيمه اللازمه لكن هما اصلا بالفطره نتاعهم وبالواقع اللي هما يعيشوه بالمكان اللي هما يعيشوا فيه هما رام عندهم مدنيه خاصه ويتاقلموا مع البيئه
1: نتاعهم. يقول لك يوسف برشا في التربيه
4: ويبدعوا في التاقلم
1: نتاعهم
4: يبدعوا ينجوا هكا نشوفوا احنا ديجا الفضاء هذايا هو برنامج معناها نتاع كافي ولد الكاف واستثمر فيه وغامر فك كذا والحمد لله يخدم لباس ونتصور حتى في عديد من المعتمديات والجهات اللي في وسط الكاف اللي هي ساعات كي تشوفها تقول تصعب باش تمشي لها ولكن ما شاء الله موجودين وقاعدين يخدموا وقاعدين يتطوروا بحيث ثم بيئة وثم عقلية مستعدة باش تتأقلم معك الأمر ذاك وباش تطورك الأمر ذاك وما ثماش واحد عمل تجربة. وانا نشوفوا معناها النهضة الأخرانية في الخمس سنين الأخرانيين معناها عدد المقاهي والتنوع في المقاهي
1: وحتى أماكن الترفيه
4: وراي بمساهمات هذه مازالت معناها ما حكيناش على استراتيجيات كاملة متاع دولة. صحيح. على صف اللي احنا نطلب أن تكون الدولة عندها برنامج قوي في الأمر هذا يشجع. ثم مساهمات بتاع مواطن عادي، ثم مغامرة وقاعدة ناجحة وقاعدة تتطور وقاعدة تشوف في كثافة واعتبار، هذا هو المطلوب وما زال ما زال. وبالتالي المناطق الخضراء ما نقصوهاش، كما مثلا الحديقة، راي الحديقة راي راي تاريخ وحضارة، راي الحديقة راي ما هيش الحديقة بتاع أمس ولا ما زلنا ما شفناهاش
1: جزء من التاريخ. كيف
4: رانا رانا رانا بعدنا عليها وتو قاعدين نرجعوا لها.
1: صحيح.
4: الحديقة بكلها أثار وبكلها حضارة وبكلها تاريخ من عهد الرومان وما قبل الرومان، وهو موجود حاضر توا وتعيش العباد. اليوم شنو المطلوب؟ أكلفت هذيك، ثم برنامج كبير على مستوى الجهة وعلى مستوى البلدية باش ينميوك الأمر ذاك مع المجتمع المدني، وإن شاء الله نشوفوها ناشطة ونشوفوها فيها مشاريع ونشوفوها تقدم فيك الأمر ذاك.
1: يعطيك الصحة. مشكور برشا سيم وصلاتي ضيفنا دودة في صريط ليلي صيفية عبر موجات إذاعة كيف. تحية لك كبيرة برشا سي نصف الحمدي نجاك، تحية كبيرة برشا وإن شاء الله على قريب نشوفوا حصننا في الجبل هنا.
3: ان شاء الله العام الجاي نكونوا دو ولا تروا كاليس
1: ان شاء الله. ربي يبارك لك. ضيفنا نجاك تحيه ايضا الليله في سهريه
3: مسعودي الحمد لله.
1: ربي يبارك لك. مشكور برشا. وكالة تصوير ايضا مثل عليها، وكالة تصوير ذكرنا بها
5: وكالة تصوير فيروز.
1: مرحبا بكم، ان شاء الله بالتوفيق لكم الناس الكل. يعطيك الصحه. شكرا لك ايضا هنا، نحب نجاك تحيه كبيره برشا لانه في سهريه اليوم السهرية كنت بحضانا وسهرين بحضانا في فضاء نسبة كيف.
6: صحة سينابيل على السهرية الحلوة هذه وعلى الدعوة، ربي يبارك لك وديما موجودين احنا مع إذاعة الكيف ان شاء الله.
1: ربي يبارك لك. شكرا لك سيدة شريفة نجاك، تحية لك وللسكان قلعة الخصبة وقلعة سنين كلها.
7: شكرا قلعة سنين وتجروين وقلعة خصبة وكلهم والكيف.
1: هنسوبي شكرا لك. ايضا اماني توا بغامي نجاك تحيه كبيره برشا، رب يوفقك لانه مشروعك في النهايه ما نجم يكون كان نجم نقولوا امام اليدويه تاع النسبه قاعده تخدم قاعده تحدي رغم الصعوبات.
8: شكرا على الاستضافه وعلى الدعوه نتاعك، كانت سهريه طيبه ويعطيكم الصحه.
1: شكرا لك. شكرا زميلي عباس زوبلي رافقنا تقنيا في المحطه الخارجيه، زميلي هشام من صحابك الكليف بابداعاته الفنيه كيف بدا مسيرته، وكان معنا ايضا في مرافقه كافيه من الكيف. نتقابل ان شاء الله في موعد لاحق عبر موجات ذات كيف. دمتم في امان الله، تصبح على خير، الى اللقاء.

ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجو أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى. هذا اليوم الذي فيه ساعة هي مظنة استجابة الدعاء، وقد أخفاها المولى عز وجل حتى نجتهد أمرنا فيها، وحتى نجتهد بالدعاء ونجتهد في خشوعنا وفي صلاتنا لعلنا نصيب هذه الساعة ونصادفها ويصادف دعاؤنا هذه الساعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا دعاءنا وصلاتنا وسائر أعمالنا التي نرجو أن تكون خالصة لوجه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة، ونسأله كذلك أن يرحمنا وأن يغيثنا وأن يرفع عن إخواننا في فلسطين وفي غزة ما نزل بهم من بلاء، ونسأله لطفا بنا وبالجميع مع ما تفيده أو ما تفيد به نشرات الأحوال الجوية من ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة، قد تكون موجة من الحر التي تفوق فيها الدرجات الحرارة المعادلات العادية لمثل هذه الفترة. فنسأل الله السلامة للجميع، لأنفسنا ولأهلنا وأحبابنا وأصدقائنا ولبلادنا ولسائر بلاد المسلمين، إنه سميع مجيب الدعاء. كالعادة يرافقنا الأستاذ رضا الوسلاتي في هذا المشوار، فأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: مرحبا أستاذ كمال، لا نملك إلا أن نؤمن على هذا الدعاء الجامع الشامل. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب يومكم، ووفقكم الله تعالى وإيانا إلى ما يحبه ويرضاه، وحفظنا جميعا من كل سوء ومن كل بلاء ومن كل دهاء، ونسأله أن يرحمنا وأن يوفقنا إلى كل خير وأن يجنبنا كل شر.
0: آمين رب العالمين. إذن أستاذ رضا، نبارك لأبنائنا وبناتنا الذين التحقوا بصفوف الناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، ويا لها من فرحة في الحقيقة، فترى معناها الوجوه مستبشرة والضحكات معناها تعلو الوجوه، والفرحة تغمر قلوب الأهل قبل التلاميذ في الحقيقة، وكذلك مرة أخرى سيد رضا في غمرة هذه النجاحات لا يفوتنا إلا أن نحيي كثيرا منها الإطار التربوي الساهر على هذه النجاحات.
1: نعم فعلا، أضم صوتي إلى صوتك ونحيي الإطار التربوي بكل مكوناته وعلى مختلف المواقع التي يحتلونها المربين المدرسين. نعم. أعوان التأطير. نعم. العمل الحارس في الباب. نعم. يعني الكل يساهم من موقعه. نعم. نعم. في إنجاح هذه المنظومة، وكذلك يعني أبناءنا التلاميذ الذين اجتهدوا وكدوا. نعم. والحمد لله. الحمد لله. يعني كللت نجاحاتهم. نعم. عادة. نعم. كللت بالتوفيق. نعم. وبالنجاح وبمكافأة. نعم. تنسيهم تلك الأتعاب وذلك السهر وما إلى ذلك.
0: نعم أكيد. فألف مبروك إذن لكل الناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. حظ أوفر إن شاء الله لمن لم يسعفه الحظ، معناها بالنسبة إلى هذه السنة لما لا، الحياة لا تتوقف عند مجرد امتحان، الحياة كلها امتحانات، وقد تكون هناك ظروف أحاطت بأيام الامتحان أو أيام التحضيرات للامتحان فلم يوفق التلميذ في ذلك، فهناك فرصة أخرى وفرص أخرى للتدارك بإذن الله بالنسبة إلى العام القادم، بالنسبة إلى من لم يسعفهم الحظ، لأنه لنقول لم يسعفهم الحظ. أستاذ رضا،
1: لا شك في ذلك. أستاذ كمال، أنا سأعطيك أو أقدم لك مثالين أعرفهما جيدا وكلاهما صديق لي. أحدهما طبيب، هذا الطبيب يعني أخبرني أنه قضى 3 سنوات في السنة الأولى ولم يمنحه ذلك من أن يواصل ويجتهد وأصبح طبيبا وهو الآن متقاعد. والآخر أيضا وهو متقاعد يعني كان يعني في كلية الآداب و الاختصاص هو اللغة والأداب الإنجليزية، وأعاد السنة الأولى 3 مرات ثم بعد ذلك في كل سنة ينجح بملاحظة بامتياز وبملاحظة بملاحظة حسن.
0: والأمثلة عديدة في ذلك. فلا نيأس، وهذا هو معنى أنه الإنسان معناها لا ييأس، لأنه من ييأس هو القانط، وعلينا ألا نقنط من رحمة الله. فهذا العام أو هذه السنة لم يسعفني الحظ، فأكيد سأخذ بالأسباب لأنجح في العام القادم بإذن الله، وألتحق بصفوف المبتهجين الفرحين بنجاحاتهم.
1: والقنوط أو القانوط من رحمة الله سبحانه وتعالى
0: يعني منهي عنه،
1: منهي عنه. لأن من يقنط من رحمة الله يصنف ضمن الضالين والعياذ بالله، ربما ضمن الكافرين أيضا. فحذاري من ذلك. فكما ذكرت أنت، الحياة يعني امتحان الحياة هو الامتحان الحقيقي. أما هذه الامتحانات التفصيلية والجزئية
0: يعني هي محطات هامة،
1: لا محالة، لكن ليست بالضرورة هي
0: المحدد،
1: المحدد للنجاح في الحياة. وكم من شخص لم ينجح في الامتحانات هذه التفصيلية بالمعنى العرفي ونجح في الحياة وأصبح من كبار المشهورين في مجالات يعني ما شاء الله.
0: فعلا، شكرا لك يا أستاذ رضا. إذن في بداية المشوار وحي كامل فريق العمل معنا هذا الصباح، تحية للجميع. ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال، ولنا عودة إن شاء الله.

0: في الليل إذا أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمداً يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. أعود معك أستاذ رضا ومع السادة المستمعين لنواصل إذن في مشوارنا، وبطبيعة الحال نختار في كل مرة موضوع من المواضيع، وأردت موضوع هذه الحصة أستاذ رضا أن يكون منطلقه إذن من بعض الأبيات أو ما قاله الإمام علي أستاذ رضا، وهو من هو معناه الإمام علي من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو باب مدينة العلم. قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وبطبيعة الحال وهو صاحب نهج البلاغة، فموضوع الحصة سيتمحور انطلاقا من مقولة لعلي بن أبي طالب، لو تذكرنا بذلك أستاذ رضا.
1: نعم، هو طبعا هذه الأبيات ذات معاني قد تبدو لنا نحن كبشر عاديين مثالية، فيعني بالتالي نحن سنحاول أن نستفيد منها بقدر يعني إمكانياتنا وطاقاتنا، عملا بقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
0: نعم نعم،
1: يعني هي قصيدة مطولة نسبيا تنسب إلى الإمام علي بن أبي طالب، ومن الأبيات هي كلها حكم.
0: نعم، كم هي كثيرة حكم علي بن أبي طالب،
1: هو سيد الحكماء في الصحابة.
0: نعم،
1: يعني من هذه الأبيات مثلا: لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا يفنيها، وعمل لدار غدا الرضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طيبتها، والزعفران حشيش نابت فيها. طبعا لأول وهلة ما يمكن أن نفهمه على الأقل من البيت الأول: لا تركنن إلى الدنيا وما فيها. يعني هي دعوة صريحة إلى أن نهجر في ظاهرها على الأقل، أن نهجر الدنيا ونعمل فقط للآخرة. طبعا وهذا الفهم لا أقول يعني ما أراده الإمام علي، لكن هذا الفهم الظاهر لهذه الأبيات يعني يتعارض مع طبيعة الإسلام الذي بقدر ما يدعو إلى العمل إلى الآخرة يدعو أيضا إلى إعمار الأرض والدنيا والحياة. ولا أدل على ذلك من نصيحة قوم قارون لقارون، يعني عندما قالوا له يعني نصحوه بأن يعمل لدنياه، وأن لا ينسى ولا تنسى نصيبك
0: من الدنيا،
1: أي لا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني أمروه بالتقوى وبالرجوع إلى المولى عز وجل والإنابة إليه وعدم الاغترار بالدنيا، لكن من ناحية أخرى لا ينسى نصيبه من الدنيا، لأننا نحن نعيش في هذه الدنيا. وبقدر ما نحتاج إلى العبادات إلى الطاعات، نحتاج أيضا إلى أعمار هذه الدنيا، إلى العمل. نحتاج إلى الأكل، نحتاج إلى الشرب، نحتاج إلى الملبس، إلى المسكن، نحتاج إلى تحسين الحياة، ويعني أن نعيش يعني حياة سهلة ليس فيها ما ينغصها، ليس فيها أتعاب، ليس فيها منغصات. وهذا يتطلب منا أن نجتهد في الدنيا بمنطق الدنيا وبآليات الدنيا.
0: أكيد.
1: لكن الذي يعني
0: فقط أستاذ رضا، معناه لو تسمح، أنه المولى عز وجل يأمرنا في هذه الآية الكريمة فيقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والقرآن مثل ما قيل أنه نزل على الأحياء حتى نعمل به وحتى نحيا في هذه الدنيا حياة سعيدة بما جاء في كتاب الله من تعاليم ومن أوامر ومن نواهي.
1: نعم، وبالتالي يعني الفهم السليم لهذه المعادلة اللي هي أحيانا تبدو صعبة، أن يجمع الإنسان يقول: كيف أجمع بين متطلبات الدنيا ومتطلبات الآخرة، ونحن ننسى
0: نعم
1: أن متطلبات الدنيا هي مضمنة بمتطلبات
0: نعم
1: الآخرة.
0: نعم
1: يعني يكفي فقط نعم أن يعني أن نبني ذلك على نية سليمة،
0: نعم
1: لا أقول صادقة
0: خالصة
1: فقط
0: خالصة
1: بل خالصة
0: نعم
1: وصادقة، لكن نية سليمة.
0: نعم
1: يعني سواء نحن عندما نأتي المباحات ونأتي الفرائض
0: نعم
1: ونجتنب المحرمات
0: نعم
1: يعني نفعل ذلك بنية. ما هي النية؟
0: نعم
1: القصد، النية هي القصد إلى الاستجابة إلى ما يريده المولى عز وجل، وإلى طاعة، يعني نفعل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى وتعبدا له. نحن عندما نصلي فإنما نصلي بنية التقرب
0: نعم
1: من المولى
0: نعم
1: عز وجل.
0: نعم
1: عندما نجتنب الحرام نجتنب الحرام بنية عدم الوقوع في معصية الله
0: نعم
1: سبحانه وتعالى.
0: نعم
1: عندما نأتي المباحات يعني أمور مباحة سواء
0: نعم
1: يعني أتيناها أم لم نأتيها فنحن لسنا مطالبين بذلك.
0: نعم نعم
1: فنحن مخيرون
0: نعم
1: بين أن نجلس أو نقف
0: نعم
1: أو نأكل الآن أو
0: نعم
1: نأكل بعد ساعة
0: نعم
1: أو ننام يعني في ساعة
0: نعم
1: معينة أو في ساعة أخرى، هذه من المباحات.
0: نعم
1: لكن عندما نقرنها بنية وهذه النية يعني أنا عندما أرتاح مثلا عندما أنام فأني أنام كي أسترد طاقاتي وقوتي وجهدي حتى يعني أستعمل تلك الطاقات وذلك الجهد أستعمله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، سواء في منفعة يعني أخروية أو في منافع دنيوية لي أو لغيري أو للجيران أو للمجتمع أو للوطن أو للبشرية يعني إلى البشرية عامة.
0: نعم نعم
1: فبالتالي يعني نستطيع أن نقول أن

0: يقول كما ذكرت أستاذ كمال،
1: نعم،
0: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم
1: لما يحييكم.
0: هذه في سورة الأنفال.
1: نعم.
0: ونقرأ آية أخرى في سورة ياسين وهي
1: نعم.
0: معروفة أيضا،
1: نعم،
0: لتنذر من كان حيا.
1: نعم.
0: الحياة هنا ليست حياة بالمعنى البيولوجي بين ظفرين،
1: وإن كانت تعني كذلك،
0: وإن كانت
1: نعم.
0: تعني كذلك،
1: ولكن
0: الحياة هنا
1: نعم.
0: هي استعداد
1: نعم.
0: الإنسان لقبول الخير الذي جاء به الرسول
1: نعم.
0: عليه الصلاة والسلام
1: نعم.
0: وأي خير بمفهومه العام. إذا كان الإنسان مستعدا لقبول الخير
1: نعم.
0: ويتعاطى معه إيجابيا ويعدل من سلوكه ومن مواقفه ومن يعني تصرفاته وفق هذا الخير
1: نعم.
0: وفق هذه الأحكام وهذه الحكم
1: نعم.
0: فهذا معنى الحياة
1: نعم.
0: ولكن في الآية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني يمكن أن يكون الإنسان ليس حيا بالمفهوم القرآني ويأتي هذا القرآن وهذه السنة النبوية الكريمة
1: ليحيي
0: كي تجعله حيا
1: نعم.
0: كي يصبح حيا
1: نعم.
0: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس
1: نعم. نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: كان غافلا تماما
1: نعم.
0: عن هذا الخير، والله سبحانه وتعالى يعني ينبهه
1: نعم.
0: ويأتيه القرآن وتأتيه
1: نعم.
0: السنة ويأتيه
1: نعم.
0: التذكير والتنبيه
1: نعم.
0: فيستجيب لهذا
1: نعم.
0: التنبيه
1: نعم. جميل.
0: وبالتالي يعني يعدل من سلوكه مستقبلا ومن
1: نعم.
0: مواقفه وفق يعني هذا الخير الذي أتاه، وهكذا يكون قد انتقل من مفهوم أو من حالة الموت بالمعنى القرآني إلى حالة الحياة بالمعنى القرآني أيضا.
1: نعم أستاذ رضا، معناها وأنت تأخذ في كل مرة معناها الكلمة أو اللفظ من صورة ومن آية معينة، فننتبه لأنه كيف أن اللفظ يؤدي معاني مختلفة في سياقات، إذا قرأ في سياقات مختلفة، والقرآن الكريم كيف يجعل لنا من اللفظ الواحد متعدد المعنى بحسب سياقه في الآية، وهذا جميل جدا. من روائع القرآن الكريم أن تدرس هذه السياقات الجميلة، فمعنى الحياة يختلف ومعنى الموت يختلف ومعنى المجيء والإتيان وغير ذلك من هذه الألفاظ والمفردات، إذن معناها تختلف معانيها باختلاف السياقات الواردة فيها.
0: نعم، هذا من روائع أستاذ كمال اللغة العربية بصفة عامة، وبصفة خاصة من روائع القرآن الكريم، وطبعا لا تعارض بين لغة القرآن ولغة العرب، لأن القرآن بصريح الآيات يعني أخبرنا وأعلمنا المولى عز وجل
1: نعم.
0: أنه نزل بلغة العرب
1: نعم.
0: في سورة الشعراء بلسان عربي مبين
1: نعم. نعم.
0: في سورة يوسف عليه السلام في أوائل سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا
1: نعم.
0: لعلكم تعقلون
1: نعم.
0: في سورة فصلت قرآنا عربيا غير ذي عوج
1: نعم.
0: يعني القرآن يعني نزل بلغة العرب، والعرب لذلك على الأقل الذين استجابوا لدعوة الإسلام يعني تفاعلوا بسرعة وبطرق يعني ممتازة ورائعة مع هذا القرآن الكريم، لأنه يعني استجابوا إليه بفطرتهم
1: نعم.
0: لأن العربية هي لغتهم
1: نعم.
0: فبالتالي لم يجدوا في صعوبة في هضم القرآن الكريم واستيعابه وإدراك جماله وجمال أسلوبه، حتى الذين
1: نعم.
0: لم يؤمنوا منهم ربما تحرجا من أقوامهم
1: نعم.
0: يعني أقروا بجمال القرآن وبأسلوب وبروعة أسلوب القرآن. طبعا يعني نحن لما نقول إن القرآن يعني فيه ما في اللغة العربية
1: نعم.
0: مع الفارق في أن الأسلوب القرآني هو أسلوب براق
1: نعم.
0: وهو أسلوب على مستوى واحد من يعني من أول صورة وهي صورة الفاتحة إلى آخر صورة وهي صورة الناس، في حين

0: تجد مثلا أن كبار الشعراء
1: نعم.
0: وأصحاب المعلقات مثلا السبع أو العشر، يعني تجد القصيدة رائعة لكن تتخللها أحيانا أبيات دون مستوى أبيات أخرى،
1: نعم.
0: في حين أن القرآن ليس فيه هذا. القرآن هو في مستوى واحد من الروعة ومن الجباء من الجمال،
1: نعم.
0: ومن رقي اللغة العربية،
1: نعم. ومن جمال اللغة العربية كذلك أستاذ رضا أنه مادة عرباء في حد ذاتها، هذا الجذر تعني في المعجم تعني الصفاء والوضوح،
0: نعم.
1: وعرب اللبن أي صفاء وواضحة، وبالتالي العربية تعني الصفاء والوضوح، وهذا القرآن جاء بلسان عربي أو بلغة عربية فهو واضح والمعاني فيه تصل بكل وضوح.
0: نعم جميل جدا،
1: نعم.
0: هذا يذكرنا أيضا بالمنطقة الجغرافية التي كان يعيش فيها العرب،
1: نعم.
0: كانوا يعيشون في الصحراء، ويعني الرمال لونها واضح وكثبان،
1: نعم.
0: الرمال،
1: نعم.
0: وفوقها السماء،
1: نعم.
0: يعني صافية زرقاء، فهي،
1: نعم.
0: واضحة
1: كذلك.
0: وضوح اللغة،
1: نعم.
0: وحتى المناطق المحاذية للبحر فهي كذلك،
1: نعم.
0: يعني المحاذية للبحر الأحمر مثلا،
1: نعم.
0: أو لغيره من البحار،
1: نعم.
0: التي تحد أو يعني تحد الجزيرة العربية أو،
1: نعم.
0: ما يسمى بالحجاز. فيعني هذا الصفاء أستاذ كمال وهذا الرونق نجده في الأرض التي يعيشون فيها، والسماء التي تظلهم، الأرض التي تقلهم والسماء التي تظلهم،
1: نعم.
0: ولغتهم التي يتحدثون بها،
1: نعم.
0: وكتابهم الذي أنزل،
1: نعم.
0: على نبيهم صلى الله عليه وسلم،
1: نعم.
0: وأمر بإبلاغه أو تبليغه إليهم،
1: نعم. نعم.
0: وقد قبلوه، يعني ذلك القبول،
1: نعم.
0: العظيم،
1: نعم.
0: وذلك،
1: نعم.
0: التفاعل الرائع،
1: نعم. شكرا لك يا أستاذ رضا. إذن نختم مع هذا الركن الأول في موضوع الحصة، بعد هذا الابتهال بإذن الله موعدنا مع الركن الموالي في قواعد التلاوة. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: إلى ركن قواعد التلاوة. الآن معك إذن أستاذ رضا نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. فضل أستاذ رضا.
1: نعم، نقترح على السادة المستمعين آيات من أواخر سورة الشعراء، ابتداء من الآية رقم 192، حيث يقول المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يعني
0: نعم.
1: هذه الآيات جاءت مباشرة بعد سرد قصص مجموعة من الأنبياء،
0: نعم،
1: وما وهم يدعون أقوامهم وكيف رد أقوامهم عليهم. يعني هنا يؤكد المولى عز وجل أن هذا القرآن بصفة خاصة، وأكيد يعني الكتب السابقة كلها هي منزلة من عند رب العالمين، وهذا رد على تلك التهم التي وجهها الأقوام إلى أنبيائهم ورسلهم، وخاصة مشتركو قريش الذين زعموا فيما زعموا أن القرآن هو من صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان له ولا لغيره ولا لأي كان أن يفعل ذلك. فالله تعالى تحدهم وقال يعني قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني غنى في النون المشددة، وإنه، وهذا ضمير فها مد لأنها جاءت بين متحركين، فنقول وإنه هكذا بمد، ثم تنزيل، لتنزيل لام دي كلام التوكيد بطبيعة الحال، عن النون جاء بعد حرف الزين نون الساكنة فتخفى بغنى لا تنزيل هكذا. ثم ننتبه إلى الراء من ربي، يعني الراء مفخمة، رب العالمين مع بيان كسرة الباء. ثم بعد ذلك الآية الموالية قوله تعالى نزل به الروح الأمين، يعني هنا المطلوب هو تفخيم الراء، لا نقول الروح نزل به الروح، ما عدا هذا يعني الأمور يعني تقريبا عادية. إذن قلنا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، على قلبك، على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، لتكون من المنذرين. يعني هنا عنا كيف النون جاء بعدها حرف الذل فهي تخفى لدى الذل مع الغنى.
0: كيف ذلك أستاذ رضا؟ فسر هنا هذه.
1: نعم،
0: كيفاش هذه فسر هنا؟
1: أي لتنذر. لتنذر. عن أولا ترقيق التاء، لتنذر وليست لتنذر. ليست
0: لتنذر.
1: نعم، ليست طال. لتنذر.
0: نعم.
1: ف يعني النون تنذي، النون جاء بعد حرف الذل.
0: نعم.
1: فيقع إخفاء النون عند الذل مع الغنة. ربما مصطلح الإخفاء يصعب يعني شرحه وبيانه في سياق مثل هذا، وإنما على الأقل المطلوب هو أن نأتي بالغنة، والغنة هي مقداره مد، فنقول لتنذر.
0: نعم،
1: لتنذر. ثم بعد ذلك قوله تعالى، وهذا يتناغم إلى حد ما مع حصتنا، بلسان عربي مبين.
0: نعم.
1: بلسان عربي مبين.
0: هاي.
1: أولا بلسان بعد التنوين نتاع النون.
0: نعم.
1: هناك حرف العين، وحرف العين كما هو معروف أستاذ كمال هو من حروف الإظهار، وتسمى حروف الحلق، وهي مجموعة في قول أحدهم أخي هاك علما حازه غير خاسر، يعني الحروف الأولى من
0: نعم.
1: هذه الجملة، من الكلمات المكونة هذه الجملة.
0: نعم.
1: يعني أخي هو حرف الهمزة.
0: نعم.
1: هاك يعني خذ حرف الهاء الهاء الهاء
0: الخاء.
1: لا هاك أخي هاك هاك كلمة هاك
0: الحروف الأولى.
1: نعم الحروف الأولى.
0: نعم. نعم.
1: هاك علما العين حازه الحاء غير الغين وخاسرا هي الخاء.
0: الخاء.
1: يعني هذه الحروف الستة تسمى الحروف الحلقية لأنها تخرج من الحلق.
0: نعم.
1: وعندما تأتي بعد النون الساكنة أو نون التنوين أو التنوين فيعني يقع إظهار النون، بمعنى لا نأتي بغنة.
0: نعم.
1: مثلا هنا بلسان عربي لا نقول بلسان.
0: نعم.
1: يعني لا تتأتى.
0: نعم.
1: أصلا.
0: نعم.
1: في النطق.
0: نعم.
1: بلسان عربي. ثم التنبيه أو على ضرورة ترقيق العين، لا نقول عربيا، عربي هكذا بلسان عربي.
0: نعم.
1: بلسان عربي مبين. ثم عربي جاء بعد حرف الميم فيقع إدغام التنوين في الميم، فمباشرة من الياء المكسورة المشددة ننتقل إلى حرف الميم فنقول عربي مبين.
0: نعم.
1: لا نقول عربي.
0: نعم.
1: مبين.
0: نعم. هذا هو.
1: عربي. نعم. مبين.
0: نعم.
1: وهذا يسمى إدغام.
0: إدغام. نعم.
1: وهو إدغام ناقص. لماذا؟ لأنه صفة النون وهي الغنة تبقى في حين الإدغام الكامل ويكون في الراء واللام، يعني النون الساكنة والتنوين يختفي تماما، كأن نقول مثلا من ربك.
0: نعم.
1: يعني النون تختفي تماما،
0: هي من أصلا من
1: هي أصلا
0: ربك.
1: من نعم. من ربك ويعني في الراء وكذلك في اللام، فنقول من لم يؤمن، من لم يؤمن، فنقول
0: نعم.
1: من لم يؤمن
0: مل,
1: مل.
0: نعم.
1: هكذا. بطبيعة الحال الحرف المشدد الذي المدغم فيه يصبح حرفا مشددا، ولا بد من بيان تلك الشدة مع عدم المبالغة. لا
0: نعم.
1: نقول من ربك.
0: نعم.
1: ولا نقول من ربك.
0: نعم.
1: أيضا.
0: نعم.
1: يعني بين الشدة من ربك.
0: مم.
1: وكذلك لا نقول من لم يؤمن، لا.
0: نعم.
1: هذا لحن، نقول من لم يؤمن.
0: نعم.
1: يعني بين الشدة.
0: نعم. شكرا لك يا أستاذ رضا. نختم هذا الركن الموالي إذن في قواعد التلاوة بعد هذا الابتهال بإذن الله، ولنا عودة في جزء البرنامج الثاني مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. ابقوا معنا مستمعين الكرام.